0: ثاني ساعة وخمسة دقائق، إذا انطلاق الشوط الثاني في اللحظات هذه بين منتخب الوطني التونسي ومنتخب هولندا، مع العلم أن الشوط الأول كانوا فيه بنتيجة هدفين مقابل صفر لصالح هولندا. خلينا نسأل عماد، عماد ماذا حسب رأيك شنو التوصيات اللي قدمها إيرفي رونار لعناصر المنتخب الوطني التونسي، وهل أنه باش تظهر ربما التوصيات هذه أو الاختيارات هذه منذ البداية؟
1: والله ما نصورش حاجة كبيرة باش تبدل جمال. اللي يمكن اللي يوصي فيه أكثر هي هو وجودها شوية روح في التيران، شوية معناتها القلب في التيران، لأنه شفنا معناتها نايفيتي كبيرة برشا في البرمي تون، على القيلة إن شاء الله نشوفوا شوية أجريسيفيتي في الدوزيام تون، ما نخليهمش يلعبوا على راحتهم، خاطر النوعية نتاع هولندا إذا كان يلعبوا على راحتهم ويلقاو الفاي يلقاوها راهو الديزيكليبر يعملوه باللي باس كورت وناس تكنيكمون سونتري فور، معناها لازم يخليو شويه شويه التحامات، ما يخلوش اللي يلعبوا على راحتهم باش ما يخلقولناش برشا فرص، خاطر في الفرص فما تسجيل اهداف، وان شاء الله ما نقبلوش الاهداف في الدوبي نتاع الدوزيام تون كيما صار لنا في لونتام دو ماتش.
0: ولو انه ها وانت تقول انطلاقه الشوط الثاني لصالح هولندا منذ البدايه، يعني ما تمكنا من
2: مش بدا شيء. ان شاء الله نبعدوا على لونتام الاولاني الكارثي نتاع الشوط الاول، ان شاء الله ننسلكوا الدقائق الاولى من الشوط الثاني حتى على الاقل نحافظوا على ما بقي من شرف.
0: يعني تقول انت خليفه قد ما نربح وقت والمنتخب ما يقبلش هدف ترجع يعني نوعا ما من الثقه، خاطر ما تزيد تقبل هدف تو عند انطلاق الشوط الثاني.
2: لا الثقه منعدمه تماما عند اللاعبين نتاعنا، وكانهم ما مشوش في رحله نتاع مهمه كرويه، كانهم ماشيين في رحله سياحيه، وكانهم يستناوا وقت الشروح، انت مروح تو تو ولا غدوة كيف ألعب كرة، خلي نشوف هجمة اثنين ثلاثة، يعني استسلام كامل. ونعاود نقول الصخيري شنو هو دوره اليوم؟ هل هو لاعب ارتكاز، لاعب وسط، ليبيرو، في كل الوضعيات نلقاه بحذا دحمان، احنا ما فهمتش.
1: نستغرب منه جمال، حتى كي نشوفه تو نشوفه في البريمي تو ما رينا حتى شيء معناتها على المستوى الفني، لكن فماش تغييرات في التشكيله. علاش خلينا اوبليغاتورمون نستنى في الدقيقه 70 ولا 80 باش تعمل تغييرات؟ ما نجمش نعمل في الميتون، مش هو اللي شفناه احنا باش ما خليناش نعملوا تغييرات في الميتون، معناتها شفنا جمعيه منهاره على كل المستويات. يا اخوي اعمل تغييرات لعله فما حاجه تبدل، احنا تو شفنا تقريبا في الدخله فما حتى تغيير صار في بين الشوطين.
0: سي توفيق ماذا ننتظر ربما في هذا الشوط الثاني، وهل يمكن القيام بتغييرات على بكري كما قال عماد جبل؟
3: والله ننتظر سفرتني، خلي الناس تروح ترجع ترقد، واحنا زاد كيف نروحوا واثنين بلاش، ومبروك علينا اثنين بلاش.
4: تأكيد كلامك سي توفيق، ولات المقابله رتيبه جدا الحقيقه، ما عادش فيها ريتم.
3: بعد ساعات تايزن يلعب ضد ملاكم، معناها الناس تبدا قايمه له 3 نتاع الصباح، هو في 30 سكوند بالكهو يهبطوا ونروحوا نسكن. دونك احنا كي انا قاعدين نتفرجوا على فريق هولندي منظم ويلعب مرتاح ويلعب كل ثقه في النفس، وقاعد معناها اون ديري معناها سيونس دونترينمون، وعلى بكل راحه، ما فماش ولا ضغط عليه ولا ملعبيت، يمكن هولندا ولا خبشه، معناها باسيفيتي توتال. اي شنو اللي تنتظر من رده فعل نيتك المدرب مغير ولا لاعب؟ انا راضي على الاداء وراضي على الملاعبين.
0: الخطاب
3: نيتك شنو؟ حط لهم كوران، جاب باتري وحط لهم دو كوس مش يفايقهم، هما ما يفيقوش على روحهم على الاداء نتاعهم طوال معنا المونديال كامل، وزيد المباراه الاخيره اخر مباراه لهم بالنسبه للاعبين. اي شنو يستناو؟ مش واحد حمسهم اجنبي؟ ماكمش انتم قادرين مش تحمسوا بعضكم كلاعبين مع بعضكم، كل واحد يفكر في الاداء نتاعو؟ شنو نقبلوا هدف قبل النشيد الوطني؟
0: بينما نذكر اللي اليابان والسويد متعادين صفر مقابل صفر، وطبعا مع تقدم هولندا على حساب نحن اثنين بلاش، دونك الترتيب واضح، هولندا في المركز الاول 7 نقاط، ثم نلقاو اليابان 5 نقاط، السويد 4 نقاط، 3 فرق هم مترشحين، واحنا طبعا مروحين
2: بالتاكيد. للاسف يعني 3 مقابلات نسخه تبقى الاصل، المنتخب اللي يجي يعمل حصه تدريبيه ويروح.
0: تعرف خليفه اللي
2: المنافسين نتاعنا ثلاثة،
0: اللي ألم هو انه فرصه ال 48 منتخب هذه ما كانتش موجوده، دونك اليوم انك في المركز الثالث تنجم تترشح، رايك تسمى هديه، هذه تسمى هديه لعديد المنتخبات، هذه ما كنت تحلمش انك باش تترشح، كنا قبل يعني يلزمك تجي الاول ولا الثاني.
4: جمال
0: اليوم الثالث ب3 نقاط باش تترشح.
4: جمال
0: احنا عجزنا باش نترشح
4: تقريبا الفرق الافريقيه على 10 مش نشوفوا تقريبا 8 فرق مش يترشحوا.
0: شفت
2: ما عدا السنغال اللي
4: اي علاش
2: نجم تخرج السنغال
0: اذا كان تربع ترشح
4: اي تربع تترشح
2: ترشح ثالث
0: مسيرها مازال فيه
4: معناها تونس خرجت وممكن السنغال والكاب فير زاد كذلك ما عندها زوزن كتبر مع ذلك السبعه الاخرين ترشحوا كما قال معناها تاكيد للكلام جمال انه على راهو هديه من السماء.
2: انا راى انه قضي الامر بالنسبه لكاس العالم لكن ما تنساوش اللي المجموعه نتاعنا في تصفيات افريقيا 2027 قادمة. ترشح منها واحد برك تنخاف ما نمشيوش للكان جمله
0: قادمه هذا تاثيراتها باش تكون كبيره الاداء الكارثي هذا شوف تو الهدف اللي الحقيقه من حسن حظ المنتخب يعني
4: في المدافع
0: دوم فريس كان بامكانه وحده باش يسجل اسهل هدف كان ينجم يسجله شوف اخس يعني راهو شيء اللي يلعب فيه المنتخب الهولندي اللي عم فيه كاينه في حصه التمارين اخس ثلاثه قداش من لاعب اخس خمسه ملاعبيه
2: خيري مره اخرى نفس الوضعيه اللي قلت عليها
0: خمسه ملاعبيه
2: خيري دائما
0: خمسه ملاعبيه
2: بعد دحمه
0: خمسه ملاعبيه مش يعملوا خط على المرمى معناتها يتفرجوا معناتها فهمت هذا معناتها الحقيقه اللي ما تعودناش
2: ملاعبيه نتاع الزون في كره اليد
0: والله العظيم يعطيك الصحه خليفه ما تعودناش بالطريقه هذه ما تعودناش بالاداء هذا وهذاك علاش تقريبا نقولوا يعني المنتخب في اسوء حالاته وطبعا نذكر بالتوقيت ومازال المنتخب الهولندي يهاجم مازال يهاجم طبعا بقوه ويبحث على اهداف اخرى في المباراه. توفيق شكون فماش لاعب تتصور يلزم يهبط تو في اللحظه هذه مثلا؟
3: لا شيء ما
0: كتخزر البنك.
3: لا شوف يا جمال راهو وقت اللي تشوف الاداء نتاع المنتخب خاصه اليوم بون معناها كونفيرماسيون للمباريات اللي تعداو سي ان نوفراج توتال مش نتاع لاعب او اثنين او ثلاثه الكل حتى اللي مش يدخل توا يلعب فنتمناو انه على الاقل سورتو اللي ما لعبوش على الاقل نعطيهم فرصه خلي يلعبوا خليش ما فماش ما يظهروا شويه من امكانياتهم فماش شويه روح فماش شويه قاتلوا فماش اما الباقي الكل لا ما نصورش كان فما واحد قادر مش يعمل فارق ولا يقلب الطرحه مستحيل كان نتصور توا لاعب من المنتخب على البنك مش يدخل لي غير مجرى المباراه صعيب شوي
0: عماد فما لاعبين تصور لو كان يهبطوا ربما يغيروا شويه
1: لا باش يغيروا لا جمال نقول واضحين بعضنا خاطر المنظومه هي ما عادش توا ما عادش لاعبين الحقيقه كل ولات مطبعه مع الـ مع الـ مع الهزايم والكل ولات معناها تحس استسلام كلي الحقيقه للاعبين لكن اموال حبيت تشوف العياري الحقيقه توا شفناه في كاس العالم معناتها عندنا لاعب في البي اس جي في الفريق الاول ماهوش قادر يلعب في المنتخب نتاعو
0: في مقابلات الوديه يلعب ما توا
1: مش يشوفوه حتى معناتها في
0: المباراه سجل هدف هدف المنتخب
2: والحمد لله
0: حازم المستوري حازم المستوري 2-1 دونك جا الهدف هاي سير شال يبنيو عليه شال يبني عليه المنتخب
1: تحرك شويه تتحرر الاقدام شويه ان شاء الله
0: كره ثابته من كره ثابته هو راهو الهدف ينجم يكون سلاح ذو حدين يعني يا انت ترجع يا زاد المنتخب الهولندي قوي في النسخ
1: المنتخب الهولندي مش يحس بالخطر لانه على كره ثابته حاجه يعدل المنتخب الوطني ونجم تضيع عليه المرتبه الاولى على فكره
0: دونك دونك دونك 2-1 حازم المستوري الملاعب هذايا اللي عنده طول القائمه طول القامه يتمكن من تسجيل هدف شنو رايك سي توفيق في الهدف؟
3: والله الهدف خطا من خط دفاع فريق هولندي لانه فان دايك 1.95 المدافع اللي بجنبه 1.95 اكي 1.86 معناها ملاعبيه ما شاء الله ولكن سوء تمركزهم والذكاء بتاع المستوري اللي سحب نفسه وحط نفسه في وضعيه ممتازه اللي خلاته اول ما اترفعت الكره في الركنيه كان متواجد في المكان اللي لازم يتواجد فيه.
0: عارف فاش تنتظر الحكم سي شيماي؟
4: دائما احنا قلنا الكلام هذا دائما تاكد مع غرفه الفار القرارات الكبرى نتاعها ماك تعرف انه في معناها الكرات الثابته دائما فما بعض المخالفات يصيروا فما شد وجبد لكن هي معناها هنا
0: وقع احتساب الهدف
4: لا احتساب الهدف واضح لكن هي دائما تاخذ وقتها لتاكيد القرارات الكبرى وهذا اللي قلناه من اول المباراه رأي تتعامل بارشا مع غرفه الفار
0: باهي دونك 2-1. اش حبيت تضيف استفيق؟
3: حبيت نضيف اللي هذه الركنيه الثالثه اللي جاتنا، على الاقل واحد استغل على ثلاثه ركنيات، في ركنيه سجلنا هدف نحاولوا مش ما نقبلوش الهدف الثالث، فماشي امكانيه انه تجينا ركنيه رابعه ونخدموها كما يلزم كما خدمنا هذه ونسجلوا هدف تعادل. بقى بخلاف اللعب وفي الخروج بالكوره وفي لا بصراحه بعاد برشا على المنتخب الهولندي، والمنتخب الهولندي اكيد توا كومن مش عامل تغييرات ومش قوي في النسق، وعنده لاعبين على بنك الاحتياط زاد كيف كيف قادرين يسجلوا في اي وقت.
0: ايه لكن احنا توا نبنيو على الهدف هذا ولا لا؟
3: لا هو مش نستحفظوا احنا مش ما نقبلوش الثالث. اهم شيء ما نقبلوش الثالث، وانا هدفنا شنو من المباراه هذه؟ هو ما نقبلوش سكور كبير، تعدينا لمرحله الخطر بالهدف اللي سجلناه، دونك فو فير اتونسيون من لي شانجمون مش عملهم كومن انه مش يدخل توا مهاجمين اللي سون بلو فري ومش يحاول يقرا حسابه ولا يتفاجئ بهدف تعادل من المنتخب التونسي يمكن يخرجوا من المرتبه الثانيه. معناها من المرتبة الأولى يولي في عودة قابل المغرب يولي قابل البرازيل.
0: به هاي سيدي هاو نعملوا احنا نتبع ساعة الركنية هذه المنتخب الهولندي ومن بعد نعملوا ترتيح. هذوك هذه كرة لمنتخب هولندا طبعا حذاري من الكرات لأنه اختير المنتخب الهولندي خاصة في الكرة الثانية اللي ترجع دائما يعني ما نعرفوش كيفاش يخرجوا الكرة الثانية وتخلق الخطر المتواصل على دفاعنا. دونك 2-1 لهولندا قدم المنتخب الوطني التونسي.

0: إذن عودة في راديو عودة في استوديو المونديال مع الهدف الثالث اللي خلطوا علينا المنتخب الهولندي. للأسف يسجل هدف الثالث، والهدف هذا زاد مرة أخرى يعني هو فان هيك اللي ضرب الكرة، ولكن يبدو أنه أنيس بن سليمان زاد دخلها للمرمى.
1: صحيح أنيس بن سليمان حاول يخرج كرة، لكن معناها هو معناها الكرة في الآخر هو اللي ضربها ودخلت المرمى، وشاهدنا معناها زوز الأهداف سواء كان للمنتخب التونسي أو المنتخب الهولندي، زوز على ركنيات والتنفيذ كان صحيح والأهداف زوز صحيح.
0: أهداف صحيحة، ولكن للأسف خليفة 3-1
2: 3-1
0: حتى ما كنا فرحانين، مازال فرحنا بهدف المستوري ما تولدش الفرح.
2: والله غالب ظهر لي حتى كي ما يسجلش منافس نتاعنا نعاونوه. السخيري سجل ضد مرماه، توا زاد بمساعدة من بن سليمان وزوز لاعبي وسط، ولكن لست أدري إذا كان لاعب وسط النهار كله واحد القائمة متاع بن سليمان وسخيري ما هيش قائمة كبيرة، بينما القائمة متاع لاعبين الأخرين كيما فان هاكن كيما فان دايك الكل هم القائمة متاعهم تسمح لهم باش يقتنصوا الكورة.
0: طبعا دائما 3-1 3-1 عماد هذه النتيجة اللي احنا متخوفين منها، انه ما ردة فعل لازم تكون متواصلة، مش سجلنا هدف مازالوا كي يفرحوا مازالوا فرحانين وتعمل لك هيك البونتو ثالث
3: افكتيفمون. معناها وقت قلنا حتى
0: بمساعدة من أنيس بن سليمان، تسمى هدف أنيس بن سليمان ضد مرماه
3: قلنا حتى في معناتها مورالمون قيم باش تهزوا شوية بالهدف الأولاني سجل المنتخب الوطني، قلنا مش حتى مورالمون باش تهزوا شوية، مالوريزمون في تقريبا في دقيقتين ثلاث دقائق رجعنا بالهدف الثالث، وأنا ديما نعاود متخوف خاطر فما ديما احنا الاهداف اللي تمركنا ديما يجي بعده هدف اخر وضايل متخوف منه، خاطر تحسنا طبعنا مع الـ مع الـ مع نايفيتي، معناها بلاريتي ما طلع في السيمتر ديفونسور مارك ما توسع زون دو بلاريتي، على فكره ثلاث اهداف منهم زون دو بلاريتي او موان معناتها حتى كما نجم لهمش على المستوى الفني والفردي عقل في بلاريتي هذا ماركاج انديفيديوال، معناتها الانسان مش يعمل ماركاج لصاحبه عقيله شويه، معناها شويه رجوليه في وسط الملعب باش في ماركاج عقيل نتفاداو اهداف من نوعيه الاهداف اللي سجلت لنا هذه.
0: سي توفيق
4: باين لك اللي اوني با كونستون في اذهاننا، معناها في حكاية التركيز، معناها نمروا فترات نعودوا ننزلوا، معناها هاك تشوف غياب المعد الذهني في الفريق، مش معقول منتخبنا يمشي بدون معد ذهني، معناها فهم في رقم شاتة جمال مدربين نتاع كور ثابتة.
0: حذاري من الهدف الخامس على العارضة
4: أوه. الرابع مش خامس،
0: الرابع حذاري من الهدف الرابع، مازال اختر اخسر لا يعني حلال كامل تفضل.
4: دونك الشيء هذه راهو جمال تتحذر ما يجيش، معناها علاش نقولوا احنا كل حد يخدم خدمته، مع الاسف الشديد معناها برشا استسهال من المسؤولين نتاع الجامعه ولا المنتخبات اللي فما اشياء بالنسبه لهم معناها مش متعودين بها، وثانويه وقت اللي يهز مدرب اختصاصه وكور ثابته، هاك تشوف الفرق تولت عندها ارسنال عنده واحد اختصاصه وكور ثابته، المنتخب ما عندوش معد ذهني، ما نعرفش هزوا طباخ ولا ما هزوش الساعه، ولا يمكن نتخلوا في تونس وقت اللي قبل كنا نمشيو معناها من كامل
0: التوفيق الاداء واقف على الطباخ.
4: شنو الطباخ؟ نحكي لك انا اون جينيرال مش على النتيجه.
0: ثلاثي التغيير
4: لا ما نحكيلكش على نتيجه المباراه هذه 3-4 وعادي
0: العاشوري
4: بن والناس نحكي لك على هذا، مانيش دخل نحكي لك انا كستركتور اللي يحب يعمل منتخب، نحكي لك على المسؤولين الكوارث اللي ماسكين المنتخب.
0: هذا
4: تو نرجعوا لهم، مش نحكيو فيه احنا البارح وقت البارح ومش نكمل لك اليوم، هو سبب الكوارث نتاع الناس دي زاماتور اللي قاعدين يسيروا في المنتخب.
0: خروج علي العابدي، انيس بن سليمان
4: خضيره حميده
0: وبن حميده
4: اي
0: هذا هو، ما هو التغييرات واضحة ثبتونا في التغييرات. عماد ماذا يمكن أن تغير التغييرات هذه إن شاء الله؟
3: ما قلنا ما فماش تغييرات كبيرة بتصير راهو صحيح، وجست لأن النفس كما قال لك عقيلة فيزيكمون الباري طاحوا شوية، الأخرين هذوما حتى في العمر أصغر شوية بتاتي نجموا يتحملوا شوية أكثر الضغط، مني والنفس أكيد إن شاء الله نسجل حتى هدف آخر، خاطر تو بدلنا العاشوري فما شويه اكثر بفاسيتي القدام، مع انه
0: اي كادي كل هدف الهدف الرابع.
3: لا تتغير الاسماء تتغير الواحد لكن نفس الاستراتيجيه
0: جميل تقريبا
3: هولندا في في في, في الهجوم والمنتخب التونسي كله تقريبا في الدفاع بالرغم هيك قاعدين يوصلوا لنا بطريقه كبيره معناها ان شاء الله ما تتكلش باهداف الهجمات هذه وكو.
0: واضح نعمل ترتيح مع الموسيقى ونرجع ونذكر 3-1 خسرين قدام هولندا 3-1 في دقيقه قداش 70 تقريبا دقيقه 70 من هذا الشوط او من المباراه ككل. Here comes a cool combination between Dr. Abba and Melissa.

0: تذكر خاسرين 3-1 ووقفة توا الحكم التحكيم تعرفوا اللي فما البريك ذيك التوقيفة اللي هي يعني متاع استرداد الأنفاس هكا ولا هشام
1: هي في الأساس معناها شرب الماء لكن أكثر ببليسيتي عاملين
0: باه خلينا نمشيو لناجح مجدوب موجود على عين المكان ناجح هدف كلين الهدف الثالث وقت فرحنا كي ظللنا الفارق لكن بسرعة كلين الهدف الثالث ناجح مرحبا بك
2: مرحبا بكم
0: البل مشكلة في الريزو يا ناجح نعود لك ناجح
2: وما تحرقتش تسمع فيا جمال
0: توا نسمع فيك تفضل لا باش نعاود باش نعاودوا نتصلوا بك ناجح باش نعاودوا نتصلوا بك دونك اش حبيت تقول لي هشام علاش متسميه هي
1: هي بالاساس بريك معناها نتاع الماء معناها شرب الماء في حدود دقيقة ونص لكن هنا في حسب ما سمعنا انه الامريكا شدت صحيح في التقطع هذايا
0: تفضل ناجح تفضل ناجح نسمع فيك تفضل ناجح نسمع فيك
2: فما مش ما تحرقش من بلاصه كومبليتوم حسوه حتى هو ممكن قابل الهزيمة يعني ما تحرقش ما تكلمش كومبليتوم من الهدف تسجل والملاعبيه فرحت ما فهمتش حتى ردة فعل من المدرب
0: خذا مكان قعد وخذا مكانه هكا وفهم روحه هكا هكا ولا؟ ايه
2: نحسوا قابل لازمة ريفيري نايم واللاعبين نحسوا ثم ثقة ما فماش ثقة فيهم بالكل وكل كونتر اتاك يصير الاولاد نقولوا هدف انا ولات ديفونس كونتر اتاك اللعبة
0: التغييرات ناجح اللي قام بها تغييرات شنو رايك؟
2: ان شاء الله ممكن الحاج محمود يعني نصور حقه خرج سخيري خاطر سخيري ضايع بالكومبليتمون وسخير راهو تخلوا اخر واحد اللعبه واقفه بين النقطتين تخلوا اخر واحد ما نعرفوش علاش ما تخلش مع الجروب تخلوا اخر واحد فهمت ممكن نتصور نتوقع الحاج محمود بيتر يعمل ردة فعل ما فهمتش حاجه كبيره معناها ان شاء الله نتركوا اللازمه باقي الظهر وكاو
0: مع الملاحظه انه اول مشاركه لبن ونس في الكاس العالمي هذه هكا ولا بن ونس لأول مرة ياخذ وقت اي
2: ان شاء الله الوحيد اللي قاعد يجري هو الحاج معمول او شاعة الخلي
0: واضح باهي
2: هذاك لك القلب نتاع توانسه
0: ما فماش هذا هو اللي قلناه نرجو لك ناجح بعد شويه يعطيك الصحه المعذره اللي في الانقطاعات اللي قاعده تصير شكرا في الانقطاعات اللي قاعده تصير دونك عوده المباراه مع الاشاره انه احنا خاسرين 3-1 نكملوا مع الترتيح ومن بعد نرجعوا دونك 3-1 لهولندا قدام تونس

0: وعودة تقريبا في الست دقائق الأخيرة في المباراة بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب هولندا 3-1 لصالح هولندا، مع الحقيقة فرصة أخرى كانت لهولندا منذ لحظات لكن الحارس دحمان تدخل في الوقت المناسب. طبعا نشوف النجم ونحكي على حوز الخليفة، هل يمكن أن نخرجه باستنتاجات؟ شنين الاستنتاجات نخرجه؟
1: والله الاستنتاج الاستفاق متاع المنتخب التونسي جات متأخرة شوي، لأنه عملت 10 دقائق باهين الاخرانين وخرجت ماكلينكي ماشي اللي عنده، خاصة بعد 3 تغييرات. أنا نتصور أنه المنتخب التونسي استفاق متأخر برشا برشا، والحمد لله أنه ما زلت نتيجة 3-1، لأنه بصراحة تامة ولينا معقدين شوية مع النتائج العريضة هذه والسكور اللي كل مرة معناها يخلينا دائما نتسألوا هل المنتخب مشى فعلا لكأس العالم ولا مشاش، كيفاش مشى، بأي روح، بأي تحضير. وبكري قال سي توفيق يعني لم يعد ذهني ولا، وتغيير في عمق الدورة معناها يتغير المدرب، مدام البنية بدأت من الأساس ما هيش على قواعد صحيحة، ما هيش على أرضية صلبة، بطبيعة الحال ما نلقاو كان هالخيبة هذه. توقبلنا 12 هدف والقداش 12 هدف لحد الآن في 3 مقابلات، يعني معدل 4 أهداف في كل مقابلة، ولو أنه واحدة منهم 5 بصراحة تامة. إن شاء الله ذاك حد الباس، ما نجيبش نعلق، ما عندي علاش نعلق، ما ريتش لا روح ولا كان الاستفاقة هذه متاع 5-6 دقائق الاخرانين. ما عدا ذلك ما ثماش ما يوحي بأن المنتخب التونسي كان جاهز لكأس العالم، ما هوش جاهز بالمرة.
0: عماد حتى التغييرات ما غيرت شيء، ولو أنه خلق المنتخب بعض الفرص، ما مشاكل فرص ربما اللي قادر أنه يعدل به نتيجة،
2: ما هيش فرص كبيرة قادرة باش تبدل نتيجة المباراة. يمكن الاستنتاج اللي حابين نخرجوا منه حتى بعد التغييرات هذه، راهو كثرة المدافعين مش معناتها رانا ندافعوا مليح، نجم نلعبوا حتى بدوز مهاجمين، هاو تو موجود المستوري وموجود شوات وموجود معهم العاشوري، وفما على اليمين حنا بعد المجبري، وحطيت بيفو اكثر يلاير اكثر يمشي للقدام، ويمكن كنا ندافعوا اكثر من اللي كنا بخمسه التالي. اما زاد ما ننساوش المنتخب الهولندي تخلف جيرونس نتاع الماتش، ماك تعرف تو حسابات وعنده احسن لاعبين تخرجهم، يخاف على الارهاق، يخاف على البلوسير، فما توا التوم تاع تقول شيء ولا حسابات، يعرفوا انه اللي نجم يصيب الارهاق في الماتشات الجايين، توا خرج في دخل في جيرونس نتاع الماتش هيك. علاش حتى المنتخب الهولندي شفناه الريتم تاعو طاح برشا على اللي كان فيه، وضي مفهوم الحقيقه خاطر توا يخمم في الدور الجاي، وهم خاطر باش يكون ضد منتخب الماتش، يكون ضد المغرب، ضد المنتخب المغربي، معناتها مباراة من الحجم الثقيل، حاجة عادية باش يخمم فيه وباش يرتح ملعبيته.
0: سي توفيق، هل اليوم المنتخب قد ماء الوجه؟ إذا كان تقعد هكا النجم نحكيه على يعني نتيجة أفضل، وإلا مانيش عارف كيفاش باش نوصفها نتيجة، لأنه في الآخر هزيمة هزيمة.
3: لا ما قصرناش، اليوم متعادلين 1-1 مع هولندا.
0: في بالك كيفاش متعادلين؟
3: مال شنو؟
0: نتيجة 3-1 تو.
3: لا انساه الشوط الاول. نحكي لك على الشوط الثاني 1-1.
0: هكا وما شوط الاول نحيو.
3: وقت اللي احنا دائما ننبهوا، وكان احنا هنا في تونس وننبهوا كو دير الناس اللي غادي على اللونتام وعلى البدايه وعلى التركيز وعلى الروح الجماعيه وعلى الروح القتاليه اللي زي ما تكون عند اللاعبين في بدايه المباراه، مش نسهلوا على نفسنا كيفاش ندخلوا الاجواء المباراه، هذا اللي ما صارش. دونك نلوموا كان نفسنا، ما نلوموش على الغير، ونلوموا على المنتخب الهولندي اللي ما عداش ان جرون ماتش، ولكن خلق 7-8 فرص سانحه للتسجيل، نسبه امتلاك الكره فوق 70% اليوم هما، ولكن الاداء نتاعنا معناها وما فماش حاجة كبيرة اللي رناها، ولا فما ملاعبية اليوم اللي خرجوا وكانوا مظلومين ونزلوا ولا غيروا من مسار المنتخب. لا بالعكس، ونفس الأخطاء، وهك تشوف المنتخب الهولندي قاعد يحاول ويحب يزيد يسجل هذا الرابع، قام تغييرات، دخول كلوفير، دخول سامرفيل لاعب وست هام، معناها ملاعبية الكل اللي دخلوا زاد كل حد يدافع على مكانه. ربك ستر من الرابع،
0: معناته يكون هدف ممتاز.
3: الخطوره في اي لحظه راهم قادرين يعملوا الفرق في اي لحظه. دونك هذاك الفريق اللي تخاف منه والخطير، احنا نلعبوا كوباركو وكتشوف الهجمات والفرص والملاعبين اللي جايين من خلف خمسة لاعبين من المنتخب الهولندي في 18 متر ومن في المقابل رجوعنا احنا للدفاع متأخر دونك حتى اللياقة البدنية نتاعنا ما تسمح لناش مش نجمو نضاهيو المنتخب الهولندي.
0: أيه ترتيحة صغيرة ومن بعد نرجع ننهيو المباراة مع الإشارة أنه 3-1 دائما لصالح هولندا قدام تونس.

اذا ماضي ساعه و55 دقيقه. مرحبا باللي يسمعوا فينا، مرحبا باللي يشاهدوا فينا. نهايه المباراه بفوز هولندا على تونس 3-1، هزيمه جديده للمنتخب الوطني التونسي. صحيح ماشي 5 اما 3-1 هزيمه، يعني هزيمه. دونك 3 هزايم قبلنا فيهم قداش من هدف؟ بربي يحسبوا معايا 12 هدف في 3 مقابلات، يعني حصيله سيئه وسيئه جدا. اضعف خط دفاع، اضعف خط هجوم، اضعف فريق، ذول اللي مش كلاسيو في ترتيب يعني سابق، يعني وباش يقعد تاريخي في مراكز متاخره، خاصه انه عندنا كؤوس افريقيه وعندنا مشاركات قادمه. وتعرفوا انه الفيفا والتصنيف ولا مهم جدا، لانه التصنيف يعطيك افضليه انك تبعد عن الفرق الكبرى اللي عندها نفس الاهداف في المشاركه وفي الصعود وفي الترشح، اذا كان تطيح مع راس مجموعه اخرى. دونك تولي الامور صعيبه الحقيقه. على كل المنتخب بينهزم، احنا كنا متوقعين الهزيمه، كنا متوقعين طبعا خيبه الامل هذيا. خلينا نحكيوا على الهزيمه.

0: عند تسجيل الأهداف تاخذ وقتها باش تأكد 100% من قرر معناها من صحة القرار متاعها، رغم أن هي والمساعدة ولا المساعد متاعها يأخذ القرار بمعناها تثبيت الهدف، لكن تزيد معناها تثبت مع غرفة الفار، وهذا اللي شاهدناه تقريبا في الأربع أهداف. معناها إجمالا مقابلة محترمة لحكمة معناها اللي عمرها 34 سنة، أكيد مش يكون لها شأن كبير في قادم المواسم، وعام جاي ثم كأس عالم للسيدات، مش تكون ممكن هي من أبرز الحكمات في الكأس العالم هذايا، ومعناها مشوار كبير يستنى فيها، وبدنيا كانت جاهزة على جميع الأصعدة ذهنيا وفنيا. ما نجم نقوله إلا برافو للحكمة غارسيا.
1: بينما اليابان والسويد تقريبا لحظات وتنتهي المباراة وفات المباراة بالتعادل 1-1، هذا يخلي طبعا هولندا في المركز الأول 7 نقاط، المركز الثاني اليابان 5 نقاط، المركز الثالث السويد 4 نقاط، وتونس 0 من النقاط. ترشح كل من هولندا اليابان والسويد إلى الدور القادم. عماد شنو النجم نقولوا على الهزيمة الجديدة للمنتخب الوطني التونسي؟
2: النجم نقولوا حد شيء، تغيرت المنتخبات والمردود واحد،
1: تغيرت الملاعب لما مشينا لأمريكا،
2: تغيرت الملاعب وتغيرت المنتخبات، لكن المردود قاعد هو نفسه الحقيقة. هذا هو تطبيع مع الهزيمة جميل، وانا نفرحوا برشا كي نهزموا 3-1. معناها شوف
1: لا تي فرحانين، شوف
2: افكتيمو وين نحكيوا على 10 دقائق، عملنا 10 دقائق باهين اللي احنا ما خلقنا فيهم تقريبا حتى فرصه. هذا هو تطبيع مع الـ مع الـ مع الهزيمة، وتطبيع مع السوء التصرف. اني جتنا على 3-1 نقولوا رزمون، لانه كانت النتيجه تكون اكثر حتى من نتيجه السويد، خاطر برشا برشا فرص ضاعت المنتخب الهولندي، والمنتخب الهولندي تقريبا لعب لنا الدو تيير نتاع المباراه تقريبا بالريتم ضعيف بياسر، لانه يعاود نقول تخلف جيرونس نتاع الماتش، مشاركه ضعيفه وضعيفه جدا، واسوأ نسخه للمنتخب الوطني تقريبا منذ ترشحه للكاس العالم. كل شيء للمراجعة، كل شيء للمراجعة الحقيقة، فما حد شيء نجم يبشر بالخير في المنتخب هذايا على كل المستويات. شفنا تقريبا تشوف التغيير في الدقيقة 90، معناها كل شيء شفناه في المنتخب هذايا في كوب دو موند، كل شيء شفناه
1: خاصة 3-1 في الدقيقة
2: 90، معناتها مهاجم في الدقيقة 90، معناها شنو باش يضيف لك، مش عارف. ان شاء الله اخويا جمال نحسن اكثر ما يمكن، خاطر كل شيء يمشي يدل احنا في من عرج خطير برشا في المنتخب التونسي. ان شاء الله توا كملت كوب دو موند، ان شاء الله اللي حكيناه ما يمشيش هكا وبرا، معناها كل المحاسبه والتقييم، وان شاء الله ما يمشيش يقعد كيما صار قبل. اليوم سي لو طون باش نحطوا معناها كل شيء على الطاوله، وان شاء الله يروح المكتب الجامعي هذايا فما حل من الاثنين، فماش حاجه كانوا مقدرين باش يقدموا بالكره القدم التونسيه يتفضلوا مرحبا، سينو المغادره نشوفها اكبر واحسن حل.
1: خليفه هاي
3: في الحقيقه ما انا استنتاج مفارقه عجيبه، انه ولينا مرتاحين شويه كي ما ناكلوش سكور، وهذا خطير. يعني شويه ارتياح
1: تطبيع مع الهزيمه،
3: لانه كاننا عفانا وعفاكم الله عنا مريض ننتظروا في مصيره المحتوم. هذاك علاش الصدمه ما تكونش قويه، لانه نعرف واش عندنا، ما عندنا شيء، منتخب ما فيه حتى شيء، لا روح لا خطط لا حضور لا ذهني ولا بدني ولا غيره، هكاك عندكش عندي، وبالتالي لابد من استخلاص الدروس. هذه المشاركه 7 في كاس العالم هي أسوأ مشاركه على الاطلاق. معناها بلدان ب 500 الف ساكن كيما الكاب فير ولا كوراساو مام، معناها عندهم نقاط واحنا ما عندناش نقطة، لا أضعف خط دفاع،
1: صفر نقاط
3: غريبة برشا. يا أخي مش يشفع لهم أكل 10 دقائق اللي لعبوهم كما قال توا عماد، قال معناها من غير ما عملنا فيهم شيء. معناها كيكا هكا 10 دقائق شدينا شوي كورة، اصمدنا شوي، ولكن في النهاية لابد من استخلاص الدروس. توقذي الأمر، اللي صار صار واللي حصل حصل، وكنا منتظرينه من التحذيرات من ماتش بلجيكا الودي، عارفين الامور مش باش تمشي كما يجب، وبالتالي استخلاص العبر، لابد من تصحيح المسار في على جميع النواحي الاداريه والفنيه واللوجستيه والتسيير في تونس بصفه عامه. ونعاود نقول مره اخرى، لابد من

0: أنه مش كل من جاء من برا يحلق. يا أخي عنا محليين قادرين يقدموا خير من هك، ويزينا من العشوائية في اختيار الأطر الفنية، أو سامي طرابلسي أو جلال القادري أو ما نعرف شكون. بصراحة تامة لابد نبنيه من جديد. البنية ذي طاحت انتهى، يعني ما عادش تنتظر من بنية طايحة وتحب ترممها، لا الترميم ما عادش
1: به. سي توفيق، كيفاش نجم نقول او شنو العبر اذا كان مش نخرج منهم، ولا يعني
2: سهله برشا
1: اللي هي
2: شفت الذكاء الاصطناعي تعطيه الذكاء الاصطناعي تعطيك هيئه مديره جديده في سوق الاتحاد التونسي كره القدم، وتعين لك بعد اللي ما احناش قادرين احنا مش نعملوا معناها منتخب اللي يليق بالبلادنا. معناها إلى متى الاماتوريزم؟ إلى متى العشوائية في التسيير؟ إلى متى هك تشوف الملاعب نتاعنا بطولتنا تشوفك المستوى اللي معناها ما نجموش نسبقوها، وتشوفك معناها الصور اللي قاعدة تخرج من بطولتنا، تشوفك القيمة نتاع الملاعبية نتاعنا اللي معناها الملاعبية نتاعنا هاربين اللي في ليبيا واللي في مصر واللي في العراق واللي أعطيهم. علاش؟ خاطر نوادينا بيدهم غارقين، لأنه تسييرنا في النوادي ولا تسييرية معناته راه شوف راه مش معناها وليد الصدفة النتائج هذه. لا لا، فما معناها خلفيات معناها متواصلة وسنوات مش وصلنا للأداء هذا. فما الناس في 5-6 سنوات عملوا قفزة، احنا في 5 سنوات الأخيرة من الكورونا واحنا متراجعين للتالي، وقت اللي نوقفوا البطولة في الكورونا بتاع الشبان سنتين وجيل كامل، خاطر ينساو العباد جيل كامل يمشي وقال شنو قال كورونا لي جون ما يلعبوش، كان تتذكروا
1: اي اي اي اي
2: النوادي المديونة كلهم كيفاش الجامعة خلصت لهم الديون وهما وقالوا هيا متسالش وخليهم يقعدوا وتون نصلحوا، وخليتهم زادوا غارقين في النوادي في الديون وهو طوي عانيوا ويقاسيوا. التكوين عاد ومراكز التكوين والملاعبين اللي قاعدين نصعدوا فيهم وكتشوفوا في الكاليتين تاع الملاعبين اللي قاعدة تصعد معناها شيء كبير. معناها قاعدين معناها وقت اللي نلعبوا معناها وليد من الملعب التونسي يمشي لباريس سان جيرمان انجاز كبير، معناها وليت انه معناها تقولش عليها انجاز تاريخي. وقت اللي تشوف الترجي والنادي الافريقي والنجم الساحلي والنادي الصفاقس اللي متعودين هذوما اللي هما اللي اللوكوموتيف اللي هي وراها يخلطوا برشا ملاعبيه، يبقى هذوما ما عادش ينجوا. علاش؟ خاطر فما المحسوبيه حتى في الصغار، ولد فلان يلعب والبابا يلعب والماما يلعب، اما كل زوالي وكل صغير وكل اللي ابوه ما يقدرش مش يدفع 50 دينار كل شهر هذاك اللي ما يلعبش. مركز تكوين الشبان كيفاش ولينا نعملوا في الليتود، نقريوا في الليتود للملاعبيه في الصيف معناها في التكوين، وبعد نشوفوا الوليد عامل بيبلجي وعنده ليغامون كروزي هو مازال يكول دو فوتبول. معناته فما راهو برشا اشياء للمراجعة من الأشياء اللي كنت نحكي فيها هذه، من الطب الرياضي للإعلام الرياضي للوزارة في أخذ القرارات للسبور سكولير اللي دمروه وما خلاوش حتى معناها النواة متاع الملاعبية اللي كنا قبل في السبور سكولير من الغادي خرجت لي جران جوار، وقلنا البطاحي ما عادش به داكورد والبطاحي ما عادش ايه هك اللي مش قالوا عملونا في كل مدينه وفي كل قريه هك اللي معناها لي ستاد دو كارتي مش هك الصغيرات هذوكم اللي يلعبوا في البطاحه يعملوا لهم تيران في الحومه هذا الكل اي لا وعود يا جماعه وعود وما تنفذتش. وهذاك السبب اللي خلانا توا فما برشا نوادي قاعده تسير بالمنهجيه نتاع الرواني واعطيني نقدي في غدو ككل وينعكس على المنتخب ككل. دونك لما توريزم كي يتسير في منتخب دونك شنو اللي تنتظر؟ تنتظر النتائج المهزله اللي صارت لنا في كاس العالم.
1: اي كل واحد نختم معها بكلمه كلمه. عماد، ماذا تطلب لو كان يعني جاء الامر بيدك انت؟ شنو النجم نطلبه؟ وخلينا نمشيو لناجح مجدوب قبلها، او ناجح معنا، ناجح معنا مباشره. مرحبا بك ناجح. اذا هزيمه،
3: مرحبا بك جمال،
1: هزيمه للمنتخب جديده، شنو النجم نقولوا عليها؟
3: والله للاسف الهزيمه الثالثه على التوالي، وبنتيجه يعني قاعدين نقصوا من 5-4 ما بصراحه تم مردود هزيل جدا. ما شفناش روح للمنتخب، يعني حسينا الناس كل راضيه بالهزيمه، يعني الناس كل عادي معناها الهزيمه هذه يعني مقبوله للمنتخب، الناس كل حتى ستاف الكل اللي موجودين في البنك، ستاف الفني، حتى المسؤولين يعني قابلين الهزيمه بكل

0: الثقة. الجماهير كيف كيف معناها سقفوا، ما شفناش اللي احنا جينا لهنا بصراحة، خصوصا الماتش هذا يا جمال، ما شفناش اكل الالم ولا كل الحزن ولا كل الحسرة على الهزيمة هذه. قلناها عادي جدا يعني، حتى بين اللاعبين انا بعث لكم يعني حتى بعد ديك فيديوهات خارجين في حالة عادية يعني، مشاو للجمهور سقفوا عليهم، سقفوا عليهم من بعيد لبعيد وخرجوا عادين عادي. معناها نشوف الفرحة متاع هولندا يعني، وقت اللي هو هولندا تسمى مترشحة مات شكلي، فرحوا ومشاو لجمهورهم وعملوا يعني ردة فعل مع جماهيرهم أكثر منا أحنا. يعني لا فما حسرة ولا فما حد شيء بصراحة، نقطة استفهام. حتى الناس هنا فما صحافيين يعني من الجزائر قالوا مانيش فاهمين، مانيش تونس هذه اللي تلعب. أقل حاجة المونتر شوز ما فماش روح، معناها علاش اللاعبين ما فماش روح؟ يعني حتى التاكل ماهوش تاكل نتاع واحد ماشي باش يفك كوره، الناس كلهم مسلمه ومعاه. ولاحظت حاجه اخرى مردود هزيل جدا لداس سخيري، داس سخيري خارج الموضوع يعني، تحس يحب يخرج من اللي تمرق الهدف الثاني، تحس يحب يخرج
1: به. دونك الجماهير كل غادرت الميدان توا، الناس كل خرجوا هكا ولا
0: الناس غادرت الميدان، الناس كل خرجت شويه. جمهور هولندا قعد شويه مش يخرج بعد ما احتفلوا مع اللاعبين نتاعهم، وجمهور التونسي كله خرج، لكن الجمهور التونسي حاسين انه خرج عادي، متوقع الهزيمه بصراحه جمال.
1: نخليك انت اكيد باش تعمل لنا، نخليك باش تعمل لنا ريبورتاج مع الجماهير التونسيه طبعا، نخليك نعطيك الوقت به. فقط حبيت نسال، عندكش معلومه وقتاش يروح المنتخب؟ غدوه يروح يرجع تونس؟
0: المنتخب يرجع غدوه لمونتيري للمكسيك، وتكون العوده من مونتيري لتونس يعني جوست جوله هنا على ثلاثة ايام.
1: واضح.
0: العودة النهائية لتونس كارتاج مش تكون عبر مونتيري تونس.
1: باهي واضح، خليك نجح ملا، وشكرا على المتابعة، وخليك تعمل لنا الحوار الخاص مع الجماهير. عماد إذا كان جيت، شكرا. إذا كان شنو يعني بسرعة، شنو الطلب الأول ولا القرار الأول لازم يتخذ؟
2: برشا برشا جمال، باش نقول لك ديبا كبير باش تحل، نحب برشا حاجات الحقيقة. أما تو هذه راهو بيد السلطة العليا، تو فما قرار رئاسي لازم يصير. الرياضة هذه لازمها يصير فيها معناها شونجمون كبير، ويبدا من أعلى هرم في السلطة، لأنه اللي قاعدين نشوفوا فيه راهو عبث ويتم معنى الكلمة. كنا نعاود نقول راهي المشكلة مش في الأشخاص، خاطر يمشي هاي يمشي زايد يجي عمر، راه باش نقعد ونسير بنفس الطرق ما يبدل حتى شيء. لازمنا عقليتنا تتبدل، ولازمنا نشوف الكرة. ريتك نجي نبدلوا التيران، كي تخلي الأرضية هي نفسها وتبدل الجازون، يمشي يمشي ويعاود يرجع لنفسه. لازم الترازي من الأول من اللوطة بالكل، وتعاود تطلع كل شيء على أساس صحيح. لازمنا ديبا كبير للرياضة هذه، كيما نقول لك لازم تكون فما إرادة سياسية من الفوق، ومن بعد نهبطوا احنا ماشيين حتى لين نوصل للاعب كرة القدم باش نجموا نصلحوا. سينو باش نقعدوا هكا الترقيعات، نحي هذا حط هذا ونحي هذا حط هذا، هذا راه ما عنده وين يوصل.
1: نختم معك خليفة جبالي، اللي كنا سعداء انك كنت معنا وحاضر معنا في البلاتو المباراة الأخيرة للأسف، تفضل.
3: بارك الله فيك. طبعا اعتبر انه إذاعة جوهرة هي دار بالنسبة لي أنا، لأنه من كاس أفريقيا تقابلنا في رادس، من كاس أفريقيا لتو 20 سنة ولا قداش، كل مرة كل ما نجي لسوسة نلقى تجاوب منك، فمشكور أنت وإدارة الإذاعة. بصراحة تامة كفانا مكياج يزينا من هذه، ولو أنه سي توفيق أتى على كل شيء، لابد من مراجعة شاملة. يفو تو ديتروير هالمخلفات هذه. احتراف وين قانون الاحتراف؟ وين ال 20% من الميزانيات؟ وين الرقابه؟ ميزانيات تمشي للشبان، انا شبان يعني. اصبحت اكاديميات البريفي هذه اكثر من نوادي يمكن. بصراحه في كل حي تلقى ثلاثه اكاديميات في المدن الكبرى بالخصوص. كذلك ما تجيش العداله كان في المحاصصه، بالله يخلي الجامعات الكل تاخذ منحه الفيفا هكا، ينعدلوا بيناتهم على حساب كفاءات اخرى. وهنا نذكر مثال النفاتي، مشى هو معاهم
1: موجود
3: يعني دقيقه ما لعبهاش،
1: ما لعبش حتى دقيقه،
3: دقيقه لا ما تهزش الزعلوني، دقيقه لا ما علاش هزوا يعني. لابد نحيوا النوع نتاع تخبط في تسيير الرياضه في تونس. ونضم صوتي لصوت عماد، ونضم صوتي لصوت سي توفيق، لابد من أعلى هرم السلطة ينظر إلى قانون الهياكل الرياضية. خلي الناس كل حد يعرف حدوده، كل إنسان ربما يستفيق من مخدر مخدر تونس يعني. واحد أنا عشت كم من كأس عالمية وكم من كأس إفريقية وعمري مريت اللي صار لتونس هكا. احنا أكثر بلد في إفريقيا مشى الكأس العالم ومع ذلك احنا تو آخر فريق
1: صحيح
3: في العالم في وقت 48. إذن لابد من مراجعة شاملة، لابد من طي صفحة أو نسكروه الكتاب جملة وننظر إلى المستقبل، لأنه حتى الكوب دافريقيا الجاية يذنوبي في المجموعة اللي احنا فيها، والحمد لله أنه القرعة صارت قبل ما تصير هالكارثة هذه، ولا رانا تحنا في مجموعة أخرى، ولو أن المجموعة هذه لا يستهان بها ويترشح منها واحد برك.
1: للأسف دونك هزيمة جديدة للمنتخب، أكيد ونرجعوا لها في مواعيدنا الرياضية القادمة على جوهرة ونحكي بأكثر تفاصيل، خاصة بعد ما تجينا طبعا الكواليس ونسمع الحوارات ونشوف شنو تقال بعد المباراة. نذكر اللي طبعا الفيديوهات الكل تقوم على الباج متاعنا، تقوم كذلك على السيت متاعنا. نحب نشكر عماد جبلة، نشكر كذلك سيشام قيرات، نشكر برشا صديقنا وزميلنا خليفة جبالي، نشكر برشا توفيق زعبوب، سامي كذلك ذويهري، أحمد كريم براهم، كامل فريق اللي سهر معكم السهرة هذه. ولكن للأسف خسرنا وخسرنا، هذه هي كأس العالم السنة، خسرنا كل المقابلات، لكن يتواصل الحدث طيب شو اللي نشجع في بعض المنتخبات العربية للأسف. إن شاء الله حظ سعيد للمنتخب المغربي، منتخب الجزائري، منتخب العراقي، منتخب المصري، كل المنتخبات العربية اللي عندها ربما إمكانية أنها تترشح، احنا وراها وبش نشجعوها للأسف. هذا هو
3: شرفتنا
1: ولا منتخبات الإفريقية زاد كاو طب شنو اللي من مناصري هذه المنتخبات مادام احنا منتخبنا روح. شكرا ونلتقي ان شاء الله غدوة.
4: ستوديو المونديال بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام،
1: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل. والبدايه بالعناوين. بداية من يوم غد حصص دعم ومرافقة لتلاميذ البكالوريا المؤجلين لدورة المراقبة. وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 من أوت 2026 و2000. وبيان خليجي أمريكي يشدد على حرية الملاحة في هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التربية الخميس عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك بداية من الجمعة 26 من جوان الجاري وإلى غاية 28 من نفس الشهر، وذلك في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. وتندرج هذه الحصص في إطار البرامج المخصصة لمرافقة التلاميذ وتوفير موارد تعليمية إضافية تساعدهم على الأعداد الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة المبرمجة يوم 29 و30

0: من جوان والأول والثاني من جويلية 26 و2000. ولتذكير مستمعينا، يجتاز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة 50,236 تلميذا وتلميذة وفق المعطيات التي كانت قد أعلنتها وزارة التربية. من أخبار الشأن التربوي أيضا، أكد وزير التربية نور الدين النوري أمس ضرورة الالتزام الصارم بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 أوت 26 و2000 تيسيرا على التلميذ ووليه. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خصص بها المجلس، شملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق عدد الكتاب المدرسي وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. ثمن وزير التربية خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الجهود المبذولة من إدارة المؤسسة وإطارها العام، داعيا إلى مزيد تعزيز الحوكمة الرشيدة وترشيد التصرف في الموارد المتاحة. وخلال الزيارة الميدانية تم الوقوف على نسق تقدم عدد الكتاب المدرسي وطباعته، وأوصى الوزير بتعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان الشفافية في إدارة مواردها وتوخي أقصى درجة التدقيق في مختلف مراحل أعداد الكتاب المدرسي وطباعته. كما دعا وزير التربية إلى احترام الأجل المحدد دون أي تأخير قد يؤثر على توفر الكتاب المدرسي في موعده، مع مزيد التنسيق بين هيكل المركز لإنجاح الموسم الدراسي القادم. وأكد الوزير أن وزارة التربية حريصة على المتابعة الميدانية الدقيقة لكل الملفات ذات الصلة بنجاح الموسم الدراسي القادم. في شأن وطني آخر، من المنتظر أن يتم يوم غد الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار التي ستشكل بوابة موحدة لفائدة المستثمرين بما يتيح لهم النفاذ إلى مختلف الخدمات والإجراءات المتعلقة بإنجاز مشاريعهم الاستثمارية وفق ما صرح به وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على هامش انعقاد منتدى تونس للاستثمار. وأكد الوزير أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجه الدولة نحو تبسيط المسارات الإدارية وتوفير بيئة أكثر ملائمة لاستقطاب الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي. شددت المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على أهمية تعزيز دور المنظمة في تحديث السياسات التعليمية والاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مشاركتها في أعمال فريق العمل مفتوح العضوية المكلف بمناقشة خريطة الطريق اليونسكو 80 المنعقدة بباريس من 19 جوان إلى 3 جويلية 26 و2000. وأكدت المندوبية الدائمة لتونس وفق بلاغ صادر عنها أهمية اعتماد مقاربة تشاركية بين الدول الأعضاء لإصلاح منظمة اليونسكو بما يساهم في تحسين مردوديتها وتعزيز قدراتها على التأقلم مع الرهانات والتحديات المطروحة. دوليا، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ودعتا إلى الحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، مع التشديد على منع طهران من تطوير وامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في البيان الوزاري المشترك الصادر عقب الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المنامة برئاسة مشتركة لوزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية البحريني، والذي هو الآن رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون. علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة خطة إجلاء مئات السفن وألاف البحارة العالقين في مضيق هرمز عقب تعرض سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان. وقال الأمين العام للمنظمة أن قرار تعليق الخطة جاء لضمان سلامة السفن المدرجة ضمن برنامج الإجلاء وجميع السفن العاملة في المنطقة. ومن أخبار العالم أيضا، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 أشخاص في بلدة زوترة الشرقية ومرتفعات علي الطهر جنوب لبنان، زعيما أنهم عناصر من حزب الله. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: من الأخبار. للمزيد من الأخبار. www.jawhara.fm.net. كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنة مهني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس، والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح، من نهار السبت للبيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

FM music non-stop.

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990. صوفيات

يدعى يوم القيامة إلى الجنة من جميع أبوابها. هو أول الخلفاء الراشدين والأخ المزكي لخاتم المرسلين أبو بكر الصديق الرفيق، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين إذ هما في الغار لقب بالعتيق لأن أمه كانت لا يعيش لها ولد، فلما ولدته استقبلت به البيت العتيق ودعت أن يعتقه الله من الموت. هو الأواه لرأفته عندما نزلت الآية الكريمة وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلى يا رب أحب أن يغفر لي.

توفي أبو بكر الصديق عن سن يناهز 63 سنة في السنة 13 هجرية، ودفن في بيت عائشة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك لجمعة 26 جوان 2026 الموافق ل 11 محرم 1448 للهجرة. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعمدي الطريق الآن يساعد روحهم، حتى لو كان هكا توخيرة، راي ناس بكري يقولوا كل توخيرة فيها خيرة ميسالش، ونوصلوا سالمين غانمين خير من أي حاجة أخرى. إن شاء الله ربي يترفقهم السلامة من عند ربي سبحانه وتعالى، وإن شاء الله توصلوا اللي قضى شؤونكم ولي خدمتكم وتروحوا سالمين غانمين بإذن الله. احنا في متينالنا ننطلق كالعادة وفي هذه الجمعة المباركة للجميع بإذن الله بحسننا الحاصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين نبدأ بيهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا مش متفقين رضاية الوالدين حسن حسين، وزيد راهي تحل البيبان والشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. وأيضا أروع حاجة وأفضل حاجة أنها ترضي رب العالمين، ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وفي متنا لكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. البداية تكون كالعادة بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، متبوعين بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى فالجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: الثالث 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: صباح الورد. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، وإن شاء الله جمعة مباركة لجواهر جوهرة اف ام. مشاهدينا هما جواهرنا ومستمعينا جواهرنا اللي خلاو جوهرة دائما وابدا في العلالي تحلق في نسب الاستماع والمشاهدة. شكرا على هذا الالتفاف حول جوهرتكم، وفضلكم انتوما قاعدة تقدم نحو الأفضل ونحو المراتب الأولى كالعادة في نسب الاستماع والمشاهدة. خليفة صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم. أستاذة مرة الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين متابعي كما قلت جوهرة أفام، الناس اللي شادين الطريق ديما نقولون عاودوا إن شاء الله يوصلوا سالمين مع محافظتهم ديما على السرعة العادية المعقولة. نقص السرعة ديما نرب
1: حتى العادية السرعة. نقص يا أخوي وفك علينا،
2: وربي معنا في السخانة حاتم،
1: مازال سخونة
2: يعني احنا باللطف نقولوا مقابل ما تعيشوا أوروبا إسبانيا وفرنسا يعني
1: تحدثوا على 200 وفاة
2: أي.
1: وهذا من ناحية من ناحية سخانة لهنا في أوروبا غادي كينا قال لطفة على العباد وفات من جراء زلازل في ثلاثة بلدان.
2: شفت
1: يعني زلازل خلف أضرار خطيرة
2: 7.2
1: ولا
2: يعني الحقيقة نقولوا ديما إن شاء الله يلطف بالإنسانية الكل في النهاية ويلطف ببلادنا وكل شيء باللطف يعني الحمد لله.
1: هذا ما نتمنوه.
2: هذا هو حاتم.
1: باهيات نبدأ وإحنا بالحساب اللجاني الخزينة بتاريخ 24 جوان. قلت لك رأي المداخيل جاية وقاعدين نخلصوا إحنا 1219 مليون دينار عندنا، وهذا جيد يخلينا نكملوا نخلصوا الشهري والالتزامات وبإذن الله نفضلوا زادا. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 25 جوان عندنا تحسنت شوية، معنا 25220 مليون دينار، لكن بقات بأيام التوريد 102 يوم
2: كما تحناش ديما لباس ثم إمكانية صعود مرة أخرى.
1: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق الاسباس اللي قاعد يحاوس طلع معناها كان في 29077 مليون دينار، زاد بحوالي 280 ولا 270 على كل ولد 29332 مليون دينار.
2: مشروبات على نخب المنتخب، حفلات في القهوة.
1: أنا ما نحكي مش
2: يا والله حال.
1: دولار شد ثنية خليفة وقلت لك توا ولا يخوف، قوس بالقدا 2961 مليم فاصل قرب. ثلاثة قرب ل 3000 وهذا خطر. اليورو تراجع الحمد لله بالقدا ولا هو 3360 مليم فاصل 2 يظل يفكهم الدولار ومواصلة ما هوش بش يرجع بالمعطيات هذية اللي قاعد يربح فيه برشا مليمات يربح فيهم يظل مواصلة.
2: متعب العالم الدولار على كل حال.
1: شو اللي صار؟ شو اللي تغير؟ وفات الحرب زعما هذاك
2: عليه. لا يحكم فيها سمسار على قاعدة أمريكا.
1: لا سمسار.
2: تاجر على كيف.
1: وربي يعرف وقتاش.
2: تاجر حقيقي. على كل احنا اليوم كالعادة كتاب الويكاند والحق إذا تنفس مع رجاء عمار باش نكونوا عبر الهاتف طبعا، وهذا التزام تجاه متابعينا ومشاهدينا ومستمعينا في علاقة بالكتاب ودعم الكتاب التونسي. حمدي حشاد باش يكون معنا مرة أخرى لأنه الطقس الحقيقة طرح كثير من الاستفهامات، وناس تفكر حتى في الصيف كيفاش باش يكون الحرارة هذه وانعكاساتها على البحر حاتم وتأثيراتها في حكاية الحريقة في حكاية بعض ساعات الظواهر اللي يعرفها البحر نتاج الحرارة المتصاعد. هذا كل باش نرجع له مع الخبير حمدي حشاد في الاستوديو. باش يكون معنا النائب يوسف طرشون عن كتلة الخط الوطني السيادي و هذا البلاغ موجود رسميا
1: بلاغ صحيح
2: قريناه في أكثر من موقع كونها خذت موقف من الحكومة والحوار مع الحكومة واستمر الحديث مع
1: أي
2: الحكومة.
1: أي حاجة جاية من الحكومة ما عادش
2: نخدم عليها، هنا باش نثبتوا الآخر وعليه هذا الكل إن شاء الله زاد كله وذكى وكله مع الطقس الآخر. المتابعات كذلك ستكون مستمرة في كثير من المناحي سواء كان محلية دولية إقليمية، ومتابعة خاصة ديما للطقس خاصة الليمات هذوما لا حديث إلا عن الطقس والحرارة حاتم. الكورة والأخبار عند بسمة تقريبا
1: هي انا ماشي لها اليوم الجمعه نمشي لها لانه كالدعوات الرائعه هذيك ونهيرها بيتم معنى الكلمه. يلا مروه نمشي مباشره ولا تحب فاصل موسيقي مباشره ديريكت
2: مش لاهي بيك
1: لا كيفاش كديريكت بغش شنو يغشك يا بنيتي مازال صباح
2: الطقس مش عاجبها السخانه ياس
1: اضحك مروه
2: لا لا
1: اضحك تاخو 20 دينار او نشبدها تاو زيد اضحك تاخو 40 دينار يلا عمري بخير بسمة صباح الورد وصباح النور والسرور وان شاء الله جمعة مباركة لبسمة سعيدية الرائعة دائما على الدوام واللي البسمة متاحها زادة دائما وابدا موجوده حتى كيف النبرات نتاع الصوت وتكلمت وهي البسمه نتاع موجوده مصاب نبعث لك حد يعمل استاج عندك اسمه مروه سالمي مصاب
3: نسيش توجيه هنا مروه صباح النور ساعه عليكم الكل نهاركم طيب وسعيد مرحبا بالجميع صباح عليك حاتم انت وخليفه ومروه منال وسعاد وكل من يخلط له سجاره فيم لقيت هذايا 6:31 دقيقه على موجاتنا مرحبا بالناس الكل ان شاء الله نهار مبروك سعيد للجميع نهير خفيف نظيف إن شاء الله تعديوه ما تسمعوا فيه كل الأخبار الباهية وتعديوا فيه كل الأوقات الحلوة مع الناس اللي تحبوهم وما تقبضوا فيه كل الحلال الطيب من المنوى رجعوا الناس يخدموا على رواحهم نجموا تمشي وتقبضوا نجموا تمشي وتاخذوا مستحقاتكم بتباعة اللي عنده إشكال ينجم يفضوا اليوم بعد ما تعديوا 3 أيام ذوما صعب شوية على المواطنين التوانسة خاصة اللي يتعاملوا برشا مع البنوك إن شاء الله ربي يكون في عون الناس الكل مرحبا بالجميع صبحية جديدة فيها برشا أخبار في الشأن الوطني زاد برشا أخبار وهزيمة ثالثة للمنتخب الوطني وكهو وفين نهار
1: بالنسبة لكهو ما عندك متعلق لأنه في شو والله في الدقائق الاولانيه كاينو الديفونس ما جاتش معناها ليكيب ما جاتش
3: اي
1: قعدت في الفيسير ما خرجتش
3: الشوارع وانهج مفتوحه
1: صحيح
2: انا والله ما تفرجش ما كملوا الماتش ولدي قال لي راهو بدينا بونتو ماركاتو تونس على روحه ولا شنو هو قلت له تحسنوا تو ما عادش يقلقوا الخص
1: ثم ريت هذاك السيب ثم بونتو اخر
2: يا والله
1: كوفرون سنترت في الدوزيام بوتو يحولها السيد كاينو يلعب وحده يخرج اسمراني اللون هذا يدرى من وين جاي تعدي وحده مسيبينه يحط الكوره في
2: هم يتفرج
1: وربي لا فما حد
3: يتفرج عاد على ما يخفف الشوارع مفتوحه ونظيفه
1: احسن كان ما قريتها انا ما تفرجت زاده ولكن كيف قمت على صباح قعدت لوج على الفيديو
2: انا قعدوا يحكيوا لاولاد كملوا خيموني من النوم وكهو ما
1: قعدت نشوف الفيديو نتاع البونتويت
2: انا متضامن مع المدرب
1: انا مدرب
2: جديد
3: اي لا
2: لا والله شيء واحد حصل الحصله انا حسيت
3: صحيح حصل بالحق
2: يا شيء
1: ما قدش يخذ على كل ماتش توا الحصله هذيك تولي ما عادش حصله تولي باهيه بالنسبه لي هو
2: في اذا اكيد روح
3: لكن الملايين. لكن حاجه اخرى بالنظر للوضعيه الكارثيه اللي تعدى بها في زوز ماتشوات ما كان عليه سومو مثلا وقيمته السوقيه قبل ما يلتحق بالمنتخب ومن بعد يظهر لي فما ديفيرينسا كبيره زاد
1: نجم نجم يكون عنده هذا اللي نعكس
2: ان شاء الله يصلحوا فرصه كما قلت حاتم البارح وحكينا ان شاء الله تكون فرصه باش يصلحوا
1: ما لا لا لا تعرف علاش ماشي
3: تصريحات ما تدلش على فما
1: صحيح يلزمنا لنحاسبوا ستوب طيش اي خويا نبداو نبنيو من جديد على 4 سنين الساعه الاولاني
2: مفروض
1: الساعه عندك على 4 سنين هذوما الجايين وعلى 10 سنين كلزم القدام هات نبداو نبني
2: مفروض
1: ونصلحوا ما يجب اصلاح وكاو ما توقع لاحظ انه كان تصويت حسابات
3: اي ما فماش اقرار بالفشل والاعتراف وحتى الاعتذار ما فماش ونيه الاستقاله ما فماش وهيك ماشي باش نصلحوا الله اعلم كيفاش باش يصلحوا
1: حسابات ان شاء الله ان شاء الله هذا تعطينا اليون نتاع نشره اخبار السابعه صح.
3: لجنه التشريع العام تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بمكافحه المخدرات قانون عدد 52 بدايه من اليوم فما حصص دعم ومرافقه لتلاميذ البكالوريا المؤجلين لدوره المراقبه وزير التربيه اكد ضروره توفير الكتاب المدرسي في المكتبات بداية من تاريخ 15 أوت القادم تونس تؤكد خلال مناقشة خريطة الطريق اليونسكو 80 أهمية إصلاح هذه المنظمة وتعزيز أدوارها في قطاعي التعليم والثقافة. بالنسبة لأبرز العناوين الرياضية اللي سيطر عليها هو الهزيمة الثالثة على التوالي للمنتخب التونسي، أسوأ مشاركة للمنتخب في تاريخ تقريبا مشاركته الكلها في كأس العالم منذ
1: منذ 78 معناها
3: من وقت هذه أسوأ مشاركة تقريبا. تصريحات ما بعد مباراة هولندا، فما نتائج اليوم 15 بالطبيعة من فعاليات المونديال. تركيا بالرغم من انسحابها تربح أمريكا، والإكوادور كيف كيف بالرغم من انسحابها تنتصر على شكون؟ على ألمانيا. وفي نشرة 7:30 بتبيع نشرة جوهرة سبور بتتبعوا آخر أخبار الأندية التونسية. نرجع نلقاكم إن شاء الله بعد نصيف ساعة من التوى في أخبار 7 متاع الصباح.
1: عود لي خبير بصوتك محليه سمعته عيب لي تركيا شكون ربحت سمحني؟
3: بالرغم من انسحابها تربح أمريكا، والإكوادور بالرغم من انسحابها أيضا تنتصر على ألمانيا.
1: فرش هذوما جمعيات اللي تحترم روحها. شكرا لك بسمة سعيدية. هذا وغيره بعد قليل مع الرائع على الدوام بسمة سعيدية في نشط أخبار السابعة صباحا. الكرة كالعادة راهي في 7:30 جوهرة سبور. خلينا نمشي ونعملوا انونشينمون يعمل الكيف بأغاني مختارة لكم انتوما باش ترافقكم في الثنية. نبدأوها كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة منا روائعها، وأنا متمن عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي وجمعة مباركة للجميع وطريق السلامة لكل مستعمليها طريق لنا.

0: الثالث 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وان شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين، وان شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الليل. يدعوهم مجددا ودائما وابدا للمحافظة على سلامتهم على خاطرهم ثروتنا الوطنية. ربي هدانا احسن هدية هي ثروة عزيزة غالية، المواطن التونسي والمواطنة التونسية. فاستحضر ريحاتكم، ركم انتم رسمي البلاد هذه، ربي يحفظكم ويفضلكم ويوصلكم سالمين غانمين دائما وابدا. نمشي وبعد اذنكم للميتيو في نشرتها الاولى اللي نتعرف خلالها على ليكولور دو جور من خلال قراءه اوليه في عناوين وتطور الحاله الجويه، وايضا نشوفوا درجه الحراره نسجلوهم الان وانتم تسمعوا فينا. ميتيو
2: ميتيو على جوهرة FM.
1: درجات الحرارة اليوم القصوى راهي باش تتراوح نهار الجمعة اليوم 26 جوان 2026 بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات، مع مع مع ظهور شهيدي محلي. السحب باش تكون قليلة بأغلب الجهات لكنها تتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع زاد ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة. وبحرنا باش يكون اليوم قليل الاضطراب فتدريجيا متموجا آخر النهار بخليج الحمامات. نعملوا طلة على درجة الحرارة اللي نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا في بعض الولايات والمدن التونسية باش تاخذوا فكرة على لي كولور دي جور، معناها وكيفاش بدا نهارنا. ونحس أنا وانا جاي في الثنية في ولاية بن عروس مثلا في الصباح في الخمسة ونص ستة غير ربع بين 28 درجة كأنها قائلة بأتم معنى الكلمة. على كل هات نشوفه توا في ضفاف البحيرة واحد اللاك 27 درجة العينة ناخذوها من هنا وين موجود استوديو جوهرة اف ام تي في، مع الإشارة كونه درجة الحرارة اليوم في تونس الكبرى توصل إلى حدود 35 درجة بانخفاض مقارنة مع البارحة، والحمد لله الحمد لله فما تنفيسة بدرجتين هذي. ثم نمشي والسوسة نسجلوا فيها توا وانتم تسمعوا فينا في 6 متاع الصباح و54 دقيقة نسجلوا 26 درجة، ودرجة الحرارة في سوسة باش تبقى هي نفسها كما البارحة بالضبط، تتراوح بين 24 و33 درجة بالنسبة لليوم الجمعة، في حين نهاير السبت هيك الانخفاض باش يجي في سوسة نهاير السبت انخفاض بدرجتين تولي بين 24 و31 درجة. بالنسبة للمهدية 26 درجة، وتوصل اليوم درجة الحرارة في المهدية ل 32 درجة. في المنستير نسجلوا توا 26، وتوصل في المنستير اليوم إلى 31 درجة، درجة حرارة قصوى بانخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. في صفاق 26 درجة توا، والروسونتير أو في حدود 28 درجة. بالنسبة للدرجات اللي عطيتهم لكم زيدوا عليهم درجة ولا اثنين بالنسبة للروسونتير الإحساس بالسخان، علاش قلت لكم كأنها قائلة. في إذا نصفق 26 درجة، واليوم تبقى كما البارح في 32 درجة الدرجات الحرارة القصوى. نمشي والجندوبة نسجلوا فيها توا 23 درجة، ودرجات الحرارة اليوم باش تكون كما البارح بين 19 و 38 درجة في جندوبة. في زغوان 26 توا، والروسونتي في زغوان 27، ودرجة الحرارة القصوى تعرف زيادة مقارنة مع البارحة بدرجة واحدة توصل 37 درجة زغوان اليوم. القيروان قلنا 26 درجة لكن توصل راهي 39 كيما البارحة ما تغير شيء. ثم نمشي والنابل 26 درجة توا وانتم تسمعوا فينا، والروسونتي في زغوان في نابل عفوا 28 درجة كما قلت لكم نزيدوا وموا درجة كان مش درجتين لهنا درجتين، واليوم توصل القصوى في نابل ل 33 درجة. منزل جميل وبنزرت نسجلوا فيها توا وانتم تسمعوا فينا أي في الستة متاع الصباح و 57 دقيقة 25 درجة، والقصوى اليوم في منزل جميل وبنزرت باش توصل ل 32 درجة بانخفاض مقارنة مع البارحة بدرجتين. في مجلس الباب وباجة نسجلوا توا 25 درجة، ودرجة الحرارة باش تكون كيما البارح بالضبط في حدود 39 درجة القصوى. هذه إذن فكرة على ليكولور دي جور. كما تلاحظوا في الفترة هذه الصباحية كاينة قائلة بيعتمي معنى الكلمة درجة الحرارة هذه تزيد ترتفع، لكن بملاحظة عامة انخفاض بين درجة ودرجتين مقارنة مع البارحة في العديد من ولايات الجمهورية. التفاصيل كلها والخريطة متاعنا والتحيينات والأمطار وين شكون والشهيدي وين بشيكون، هذا الكل في نشرتنا الثانية في حدود الثامنة صباحا. فاصل ونمشي مباشرة لبسمة سعيدية.

الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. ترامب يشدد على عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وغروسي يبدي استعداد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة فورا إلى إيران. في تفاصيل أخبارنا، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري خلال افتتاح الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار أمس أن معظم المؤشرات في بلادنا شهدت تحسنا تدريجيا خلال العام الماضي، إذ سجل نمو الناتج المحلي تطورا بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 2024، وذلك بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، هذا إضافة إلى انخفاض نسبة التضخم ونسبة البطالة والتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة تفوق 30% خلال العام الماضي مقارنة بسنة 2024، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية الموجودة في بلادنا إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارية جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية. هذا ومن المنتظر أن يتم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار التي ستشكل بوابة موحدة لفائدة المستثمرين بما يتيح لهم النفاذ إلى مختلف الخدمات والإجراءات المتعلقة بإنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وفق ما أكده أمس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على هامش انعقاد منتدى تونس للاستثمار، حيث أكد الوزير أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجه الدولة نحو تبسيط المسارات الإدارية وتوفير بيئتين أكثر ملائمة لاستقطاب الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي. في شأن آخر، وصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أمس النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 18 مايو 92 والمتعلق بمكافحة المخدرات، وذلك من خلال جلسة خصصتها أمس للاستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية الذين قدموا معطيات وأرقاما حول تنامي جرائم المخدرات في تونس، وعرضوا موقف الوزارة من هذه المبادرة المقدمة من قبل أكثر من سنة من قبل عدد من نواب الشعب. ممثل وزارة الداخلية أكدوا أن أي مراجعة أو تعديل لهذا القانون، القانون عدد 52 لسنة 92، يجب أن تستند إلى مقاربة تعتمد على معطيات دقيقة وتشخيص واقعي مع ضرورة ملائمة الأحكام القانونية مع التشريعات الوطنية ذات العلاقة والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس وفق بلاغ البرلمان. وفيما يتعلق بمقترح القانون، ثمن ممثل وزارة الداخلية أيضا ما تضمنه من محاور وآليات جديدة لمكافحة الجريمة، من بينها التشديد أيضا في العقوبات بالنسبة للمروجين واعتماد ظروف التشديد في حال ارتكاب الجريمة داخل المؤسسات التربوية والرياضية وغيرها، إضافة إلى إدراج إجراءات علاجية ووقائية. شأن التربوي، أعلنت وزارة التربية أمس عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك بداية من هذا اليوم الجمعة 26 جوان إلى غاية 28 من هذا الشهر، وذلك في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة لوزارة التربية. شددت المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو على أهمية تعزيز دور المنظمة في تحديث السياسات التعليمية والاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مشاركتها في أعمال فريق العمل المفتوح العضوية المكلف بمناقشة خريطة الطريق اليونسكو 80 المنعقدة بباريس بين 19 جوان إلى غاية 3 جويلية المقبل.
المندوبية الدائمة لتونس أكدت وفق بلاغ صادر عنها مساء أمس أهمية اعتماد مقاربة تشاركية بين الدول الأعضاء

0: إصلاح منظمة اليونسكو بما يساهم في تحسين مردوديتها وتعزيز قدرتها على التأقلم مع الرهانات والتحديات المطروحة. دولياً أعلنت المملكة العربية السعودية أمس تعليق السفر والدخول إليها للقادمين من 3 دول إفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس إيبولا. وأوضحت هيئة الصحة العامة في المملكة في بيان لها تعليق السفر والدخول يشمل دول جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان. أكدت السلطات الفنزويلية ارتفاع عدد قتلى الزلزالين في فنزويلا إلى 188 قتيلا على الأقل، فضلا عن 1520 جريحا و200 عالق تحت الأنقاض جراء انهيار عشرات المباني وتعرضها لأضرار جسيمة في منطقة لاغويرا في شمال كاراكاس وفق ما أفادت به وكالة فرانس بريس. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن لديهم مذكرة تفاهم تنص على إشراف الوكالة على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، مبرزا استعداد الخبراء للمضي قدما في أداء عملهم الفني في إيران، ومؤكدا أيضا أن تفاصيل العمل هناك وتشكيلة لجنة التنسيق الخاصة بعملية التفتيش ستحددها المفاوضات الإيرانية الأمريكية. إلى ذلك شدد الرئيس الأمريكي ترامب على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وقال إنها وافقت على ذلك بنسبة 100%، مضيفا سنأخذ بعض أموال إيران وننفقها لشراء كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة الأمريكية لصالح طهران. جاءت تصريحات ترامب في وقت أكد فيه وزير الخارجية ماركو روبيو أن فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز لا يمكن أن يكون شرطا في أي اتفاق مع إيران. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawhara.fm.net.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وجمعة مباركة لكل جواهر جوهرة فم تي في مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغالين. صباح الورد سيدي خليفة من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي في كرابهم إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين، الله ورضاية الوالدين، سيسر رواحنا مع الطقس ومع السرعة، هذوم الزوز يلزم ناخذهم في اعتباراتنا كما نقولوا ديما. طقس سخون خاصة الناس اللي عندهم أمراض مزمنة صغيرات غيرها ناخذوا حذرنا.
1: البعض يربط بسهم في حاجات وتنشوفوها بعد قليل، يقول لك هالأرقام القياسية اللي نحقق فيها في السخانة خاصة في أوروبا معناها والوفيات اللي صاير
2: حوض المتوسط
1: صحيح، هل عندها علاقة بالزلازل اللي صايرة في الشيرة الأخرى وألا لا؟ هذا من ناحية
2: يطرح
1: يطرح
2: تعيش الكرة
1: ثم
2: الأرضية.
1: ثم ماذا في انتظارنا في الأيامات القريبة القادمة؟ تنجاوب عليه بعد قليل لرير بلو باش يكون خاص بهذه العملية. هات نمشي ولا فرح نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 26 جوان، وأيضا في 26 جوان زوز أيام عالمية مهمين، اليوم العالمي لمكافحة التصحر واليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب. ثم عند ناس وسي يفكروا في العزيز عليهم ويحبوا يعملوا لهم السوربريز ويديوا لهم المونجيلا الرائعه من سيتي ووتش. هذاك علاش بعثوا لنا اس ام اس على 85990، كتبوا لنا اسم ولقب العزيز عليهم ورقم التليفون نتاعو وقالوا لنا فرحوا به وكلزم اهديوا له المونجيلا من سيتي ووتش، وسعاد قامت بالواجب.
3: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع لميسة سقاط، نقول لك صباح الورد لميسة.
4: صباح الخير.
2: هاي كل عام وانت حي بخير.
4: مرسي عايشك.
2: قوم يا ميسة.
4: معاك سيبون.
1: ليه عليك انت، قوم لهم يا ميسة وان شاء الله واحد يتعدى معهم. فموش راقد ويتكلم في التليفون صعيبة.
2: منين تكلم فينا
1: ميسة؟ قبل من وين تكلم فينا اعطيني اللقب بالضبط.
4: ميسة سقاط من أرينا.
1: مرحبا بك يا ميسة.
2: بك وبكل مستمعاتنا ومستمعينا في ريانا.
1: الورد صفا
4: صفا
1: موجود في ريانا ولا قعد الاسم فقط؟
4: لا مزيل
1: والحمد لله. هاي
2: هاي مدينة الورد، قداش عملت؟
4: 24.
1: بارك الله الله وصل يعني بي تنبك الشباب عندك الحق باش ترقد وترتاح
2: وتاخذ وقتك. هاي يا ميسة، شكون صاحب أو صاحبت المفاجأة؟
1: هو
4: الوالد.
1: الوالدك هو فمش حد آخر معه؟
4: نبدأ بيها ومن بعد نتعدوا للوالدة.
1: ربي يحفظهم لك الزوز، بوسهم لي
2: متأكدة
1: هذوكم الخير والبركة يا بنيتي.
4: يعيشك ربي يخليك.
2: الوالد والوالدة فعلا سي رياض، والوالدة سوسنكة ولا؟
1: ربي يحفظهم وربي يخليهم لك
2: وارجعوا
4: ربي يعيشك.
1: شو تقول لهم ترى؟ شو تحب تقول لهم هاك؟
4: نحب نقول لهم ميرسي بوكو وربي يخليكم.
1: كاو
4: اكاها.
1: ربي يحفظهم.
2: تطلع جوريست
1: هذه. شنو الاختصاص نتاعك؟ تقرا انت ولا تخدم؟
4: لا نقرا ماستر توريزم.
1: ماستر في التوريزم.
2: في التوريزم البشاشه وال
1: ان شاء الله ربي ينجحك
2: وحسن الاستقبال.
1: مازلت
2: شباب
1: مازلت شباب مازلت ما فقت لهم بالكدا. يلا قالوا قد في قلهم وتاخو البوتي ديج نتاعك وبعد تو نرجعوا نحكيو ميسا. اما بقى معنا في الاستماع يمكن التيراج وصور يختارك انت للكادو.
2: هذا هو نمشيو لسي نمشيو لسي لطفي حمد، نقول لك صباح الورد سيد لطفي.
5: بخير.
2: اي كل عام وانت حي بخير.
5: بارك الله فيك.
2: حيث علينا وعليك. في وسيلة نقل ولا شنو؟
5: اي بس غير اليوم الكهرباء تحت لي فان في وسيلة نقل. ماشي. الو.
2: نقل جماعي.
5: نقل جماعي.
1: سلام لي عليهم الكل.
5: يبلغ عايش.
1: نحب نسمع قل لهم حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم وجورة في ام تي في يسلموا عليكم الكل.
5: شوفور مسلم عليك وركب مش مرشة بزيل مسلمين عليك.
1: سلم عليهم كل شاء الله رب يعطيهم يعطيهم القسم في النهار المبارك هذا والوقت الطيب في الجمعة المباركة.
2: لطفي منين تكلم فيه؟
5: أمين من سوسة. من سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعين.
1: وين قاصد ربي في ال
5: أنا جوريست ماشي القروين سمعت.
1: تخدم على روحك ربي عينك وربي نجح عينك والعزيز.
2: كل التحية لأهلينا في القيروان. قداش عملت اليوم لطفي؟
5: 54
1: طنبك النضج النضج النضج مازلنا صح مازال مازال شرف المية والصحة هي هي صح
2: إن شاء الله
5: إن شاء الله بفعال الغير هي اللي بيها الفايدة
2: إن شاء الله إن شاء الله. أي يا أستاذ لطفي شكون اللي بعث لنا المفاجأة الطيب؟
5: أنا يزور لي نسيبتي هي اللي بعث
1: نسيبتي
5: كيفاش أخت المرأة أخت المرأة
1: أخت المرأة هي اللي بعث والمرأة والمرأة ويني؟
5: ما المرأة ما نعرفش ما هي يا أخت المرأة يا يا زوجتي يا أختها فهمت ما بعرفها نجيبهم
2: زيد ثبت ثبت أمورك يا لطفي
1: يا لطفي نعاون أنت تقري معناها تقري قانون ولا شنو يا لطفي؟
5: لا أنا ريسبونسابل سيفيل جريديك في شركة محاماد
1: باهي باهي اسمعني لطفي
5: خويا
1: أنا محامي مع عليك توا قول لي أنا متأكد اللي هي مرتي ويمكن تنجم تكون أختها
5: إي
1: هكا
2: إي شو إي
5: أنا متأكد اللي
1: أختها
2: مش هي لا لا صحيح لطفي لا صاحب موقف صاحب موقف
5: أنا ما أتصل مع الجوريست نقيموا برشا الأمور فهمت
2: لا لا
5: تعرف ديما الدوسيات قدامنا والتقارير قدامنا ونهار كل واحد نقيمه فهمت
2: هكا أمورك في تقرير الدار
1: شنو أعطينا اللي جيب صحيحة شكون
2: ولا نسيبت وسندس
5: نعطيك عبدنا ولا وش لازم
2: سندس سندس هكا
5: سندس
2: أي سندس نقراو بأمانة
1: والمدام مش
2: معايا المدام مش معايا
1: هكا هاو
2: كان سندس
5: المدام كانت معايا سوا ديزا أنا متلسيت ديزا قبل ما جاوبك
1: حضرت أمورك حضرت أمورك
2: أنا تقريبا البان بتاع الكهرباء وراح كاين
1: خويا ان شاء الله كل عام ودي حي مليون
5: عايش بارك الله فيك
2: كل عام ودي حي بخير وربي يفضل لك العائله الكل
1: اي حاولك
5: عايشك بارك الله فيك وديما حلنا شبابك بكري على الصباح بالضيف الوالدين
1: اه وي شبابك والبيبان
5: ديما نسمع فيكم الصباح راه تعمل كيف
1: والله يا لطفي رضيت الوالدين هي اللي تلقاها حاضره في كل الغصرات وفي كل الأزمات لطف عليكم الأزمات لكن رأي تحلهم الكل بإذن الله إن شاء الله راضين علينا دائما وأبدا هذا
2: في الريال بوزيان من قصر قفصة يهنيها زوجها عادل عمار ويقولها كل عام وانت حية بألف مليون خير في الريال
1: به التصويت الآن رقم 2 نشوف
2: رقم 2 سي لطفي حمد سوسة
1: لا جوريست عندك الحق
2: عندك
1: حق انت الاختصاص الدكتوراه في القانون
2: القانون العام
1: لا مش العام ولا قانون الإعلام معناها خاطر يخت هكا
2: قوانين الإعلام
1: ربحنا شوية وقت موضوع مهم جدا بعد قليل السخانة هذه وانعكاستها على صحة المواطن على البحر على الزلازل على ما نعيشوها الآن في أوروبا بشكل فظيع معناها وصلت قالوا لي 200 راهو يا خليفة توفاو في إسبانيا وغيرها مش نحلوا الكتاب مع خليفة مسالم في لاريير بلان بعد لحظات من الآن
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. سخانة لا تطاق في بعض المناطق بأرقام قياسية هبلت العباد ومرضتهم ووصلت لعدد وفيات كبير في فرنسا في إسبانيا وفي غيرها من الأماكن. شنو انعكاسات هذه؟ شنو هي الحكاية متاع هذه الأرقام القياسية؟ الكتاب يتحل هنا مع خليفة بن سالم وضيفه في لاريير بلون.
2: أريير بلان.
1: أي سيخليف.
3: هذا هو حاتم. وأول سؤال عندنا تو تقريبا التوانسة الكل، خلينا من العالم الكل، كيفاش باش يكون السيف نتاعنا؟ كيفاش باش يكون البحر؟ لأنه بدينا نحكيو حتى
1: على الحريقة خرجت هكا، فما صور بربي الفيديو سمحنا نقولوا اللي يتكلم في التليفون
3: وغيره،
1: معناها فما فيديو فما في المونستير.
3: أي في المونستير
1: خرجت الحريقة بكمية كبيرة
3: ياسر،
1: ماذا بينا نشوفوه
3: شفنا. وخاصة أنه الناس توا ممكن ما نقوله بلغتنا كلهم هبطوا للبحر، الناس اللي عندهم أي فضوى في الوقت تقريبا قايلين على الشواطئ. الطقس هذا الصيف متاع السنة انعكاساته ارتباطاته بحوض المتوسط ككل بالزلازل اللي واقع في العالم البارح يوم كبير على فنزويلا وغيرها من دول العالم. شكون معنا الأستاذ الخبير حمدي حشاد اللي يقولوا له صباح الورد.
1: سي حمدي مازال قاعدين يحاولوا يتصلوا به، هز التليفون حمدي. حمدي ما يجيقش به. على كل ما شاهدناه وسجلناه ينظر بكونه فما تغيرات عميقة. التغيرات هذه العميقة راهو ماهيش جديدة، التحذيرات اللي كانت منذ 20 و 25 سنة، انقطاع عاودوا جدول الاتصال به منذ 25 سنة، أنه راهو قاعدين نضروا في الكرة الأرضية نتاعنا اللي عايشين عليها بكثرة هالمصانع
3: المنبعثات
1: والانبعاثات الغازية الضارة. والتوازن البيئي ما عادش موجود، فبالتالي باش تتغير الأمور نحو الأسوأ.
3: لكن يبقى السؤال حاتم، تذكر في مداخلة لتوفيق مجيد من باريس حتى أوروبا ما كانش كاينها مستعدة لوجستيا للتغير هذا، رغم أنهم هم سبقين علينا في الأبحاث العلمية وفي الدراسات وفي الاستشراف، ولكن ما حدث أدى إلى هذا الكم الكبير من الوفيات، ولا الناس كانت مستعدة حتى على مستوى وسائل التهوئة أو غيرها لا مستعدين.
1: هذا كان الفشل السياسي.
3: أي فشل سياسيا في الخيارات
1: عندهم إذا كان من 2010 من 2000 يظهر لي
3: والناس
1: تحدث إلى حدود 2020 ولات العشرية الخطيرة هذه اللي باش نعيشوها
3: على مستوى درجات الحرارة،
1: لكن ما وقعش أخذ الحيطة اللازمة على مستوى اللوجستي، معناها التجهيزات.
3: تشوف في يومين 200 حالة وفاة في السنة.
1: حمدي بسرعة.
3: أستاذ حمدي صباح الورد. أكيد كنت تابع فينا في علاقة بدرجات الحرارة اللي نعتبروها قياسية على مستوى العالم، هل ترونها كذلك في تونس وانعكاساتها طبعا أول انعكاسات على البحر؟
4: حقيقة هي قياسية في عدد كبير من المناطق اللي ما كانش مألوف تسجيل درجات حرارة مماثلة فيها، نحكي تحديدا على الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لتونس ممكن فما فوارق بسيطة معناها بالمعتاد نسجلوه، معناها لكن صوبة مجموعة من العناصر نحكيها بعض، معناها تقريبا خلنا نحكيه معناها على الاتحاد الأوروبا عموما شيسار وبعثون نجي نحكيه على تونس. تقريبا أوروبا لستة أسابيع كانت تحت تأثير درجات حرارة فوق المستويات العادية، ستة أسابيع يعني تقريبا من الجمعة الثالثة أو قبلها بشوية معناها في مي حتى التوى، معناها هما تحت درجات حرارة نوعا ما مرتفعة فوق المستويات العادية. هذا اللي خلى تقريبا أرقام قياسية تسجل، معناها يكفي شو يقول لك مثلا كانت برلين معناها أسخن من دوز معناها في مرحلة ما، نحكيه درجة الحرارة في برلين كانت
1: حتى في باريس، حتى في باريس وفي فرنسا وصلت درجة حرارة أعلى من الجنوب التونسي.
4: اي معناها ذي معناها شوف الحكاية المضحكة معناها قبل معناها يمكن نرجع 10 سنين 15 سنة تقول السخانة في برلين مثلا مش تكون أعلى من دوز ولا في باريس أعلى من دوز.
1: لا ما صدق حد
4: انتوا اللي توقع معي، ممكن يراو تهمونا كالعادة بالمبالغة والتأويل والتخويف، لكن لا يعني معناها الأمر هو معناها قاعدين نعيشوا في واقع جديد، معناها حاجات جديدة. بالتالي معناها اللي تورز معناها ممكن باش نحكيو عليها راه الهامش ماهيش معنيه برشا درجات الحراره المرتفعه كما تعرف في اوروبا، بالعكس نحن ابرد معناها طقسنا حاليا ابرد من
1: اوروبا. اي الايامات القريبه القادمه هل فما انعكاسات من جراء الموجه الحر اللي تعيشها اوروبا خاصه حوض البحر الابيض المتوسط، هل عنده انعكاسات علينا ولا لا استاذ حمدي؟
4: طبعا نحن ما نعيش في نفس المنطقه الجغرافيه، بالتالي تصير في منطقه باش تكون فما تداعيات منطقه اخرى، وباش نقول لك صحات مثلا وين المشكله او الاشكاليه اللي تستناو فيها. السخانه هذه راهي جزء كبير البحر قاعد يمتص فيها. جزء كبير من الحراره هذيك معناها تو البحر قاعد يمتص فيها، معناها تو معناها نحن متوقعين الاسبوع الاول من جويليا او الايامات الاولى من جويليا، معناها لو الجمعه الجايه نحكيو شنو باش يصير، درجات الحرارة تكون 7 درجات إلى 8 درجات أعلى من المستويات العادية في البحر. في البحر معناها دونك عملنا وصلنا 5 درجات. صار اللي صار معناها صارت التيارات البحرية معناها تغيرت الديناميكية نتاعها، ولات التيارات صاحبة نشطة نوعا ما قرب شواطئنا، ثبت في حالات غرق معناها موجودة، وبعد كانوا فما دي تيمونياج تاع ناس معناها كانوا حصلوا في الحكاية ذيك. ارتفاع درجة الحرارة بالطبع معناها ما ننساوش تأثيره،
1: معناها ينجم يتسيب الكرينتي هذاك اللي ضرنا في السنة الفارطة وضرنا شوية، ينجم يضرنا برشا باعتبار تقول 7-8 درجات، ثم ظهور أحياء مائية نشانة اللي هي بحرية اللي باش تنقص علينا الصيف، معناها كيما الحريقة اللي خرجت في المستير بكثافة في النهارين هذوما. أستاذ حمد
4: إذا نقول لك هذا سي حاتم، الحريقة هي كائن بسيط معناها في تركيبته، معناها الظروف كل اللي قاعدة تصير تو من تلوث إلى تغيرات مناخية راهي قاعدة تخدم لصالحها، راهي قاعدة تخدم لصالحها بطريقة أو بأخرى. خليني نقول لك مثلا اللي تو فما تقرير يقول لك اوشين جيليفيكيشن هو عصر زيادة الحريق على البحار والمحيطات. علاش؟ لأنه تو الملوثات اللي تصب في البحر قاعدة تشجع برشا فك الكائنات اللي تتغذى عليهم الحريق. هذيك من الملوثات اللي تصب في البحر، الماكلة اللي تاكلها الحريقة هي بدا تاكل كل الملوثات أو الملوثات تساعد على التكاثر نتاعها. هذا من جانب. الجانب الثاني معناها الحرارة المرتفعة نوعا ما تساعدها بطريقة كبيرة برشا باش تتكاثر في الشكل هذاك اللي نشوفه فيه. نفس الشيء
1: نشوفه فيه في المسير هاي والفيديو، مشكورين زملائنا يعطيونا في الفيديو.
4: ساعات في الفيديو حتى باش نحط واحد فيديوهات اخرين معناها في الاسابيع الجايه باش تخلي سلسلك هذا فيديوهات.
1: صحيح سرب سرب كبير، سرب كبير تو نستعرضوا به ونجموا نقدموا الجاي، الجاي باش يكون اكثر حاسب حم عندي حاشد معناها يلفو فير اتونسيون.
4: مش منطق تكويت هذا، منطق قراءه في المعطيات. هذه المعطيات كي تقراها شنو باش تعطيك، معناها ماهيش حاجه ما نجموش نكذبوا على العباد ونقول لهم الامور لاباس وما فما شيء. ما نقدرش انا شخصيا، ما نقدرش معناها ممكن نمشي في التماشي هذاك لكن ما نقدرش. هذاك على بالراي معناها ديما التوعيه والتحسيس تكون ضروريه باش نعرفوا شنو اللي يصير وشنو اللي فما.
1: انا باش نسال شويه الاخير قبل ما نمشي للخليفه يخلي يكمل معاك في بعض الاسئله الاخرين، هل الارتفاع في درجة الحرارة في الاتحاد الأوروبي أو البلدان الأوروبية وبعض البلدان الأخرى زادة عنده انعكاس مثلا وتسبب في زلازل في اليابان وفي غيرها في 3 بلدان هما كبار؟
3: فنزويلا، اليابان.
4: لازم سياحات نفهموا حاجه، الزلازل هي حاجه جيولوجيه ما عندها حتى علاقه باي شكل كان بالتغيرات المناخيه.
1: واضح. بالنسبه للناس اللي تقول السخنه هذاك علاش فما زلازل، لا بعيده كل البعد. تفضل خليفه.
4: ما فماش على الاقل اثبات علمي توا يربط هذا بهذا، معناها
3: شفنا
4: علاقه ببعض.
3: شفنا الانعكاسات على البحر معاك استاذ، ولكن انعكاسات على الصحه وعلى الحيوان. تو شفنا حالات وفيات كبيره على مستوى الارقام في اسبانيا وفي فرنسا، يعني تقريبا، وهذا هو سؤال موجه لك انت كمتابع وكمختص وحتى في الجانب الطبي، يعني قدره الابدان على تحمل الحراره، احنا اكثر قدره على تحمل الحراره وما
4: لا سي خليفة، مش قصة أكثر قدرة ممكن نعي، معناها متعايشين نوعا ما مع الموجات هذيك خير منهم، عندنا قدرة نوعا ما على الصمود ثقافيا على الأقل، معناها عندنا بعض ثقافتنا ما تتعامل مع الموجات الحر الطويلة نوعا ما هذه أكثر من غيرنا، لكن ديما تقعد إنسان. الأمم المتحدة في منظمة الصحة الدولية حطت معناها رقم مرجعي 35 درجة، ابتداء أعلى شوية من 35 درجة تولي الجسم الإنساني يتعرض إلى ضغط حراري أو جهاد حراري، معناها دقات القلب الضغط وهذا معناه تولي التعرض الطويل لدرجات حرارة مرتفعة أو الشمس مباشرة في فترة الذروة يولي شكل خطر على صحة الإنسان.
1: الأمم المتحدة تحكي على البلدان كلها باستثناء نقولوا لا تونس. احنا رانا نتأقلم مع البارد والثلج والسخانة احنا نتأقلم.
4: سي حاتم راهو ما فماش حتى سوى إحصائية في تونس تحكي على حالات الوفيات عند الكبار بالسن.
2: هذا اللي حبيت نسأله يعني اللي حبيت نسأله اي فعلا انه احنا ما سمعناش مره مثلا درجه الحراره ادت الى وفيات ما عدناش الارقام والوضوح في اي
1: لا ما عدناش ما عدناش شهاده وفاه توفى بسبب
2: ارتفاع الحراره
4: ما عدناش ولا اثرت ولا اثرت الحراره سبب معناها من الاسباب مش نقولوا السبب الوحيد
1: هي حمدي الحراره تاثر على كبار السن اللي عندهم الامراض المزمنه زاد صغار السن ما ننساهمش هكا ولا لا
4: طبعا التعرض قلت لك معناها سيحات من درجات حراره من ضربات الشمس والاجهاد الحراري راهي معناها تمس اي انسان وقت تكون الظروف ملائمه باش تصير له اذا فماش واحد ينجم يقول نتحدى الشمس
2: انعكاساتها بالنسبه لنا احنا على منظومه السدود تو شفنا البحر والحريقه وتاثيراتها وغيرها وعلى منظومه السدود على الماء اللي موجود في السدود
4: هو سيحات معناها لو تعمل طلع له زيت فلاحه تقريبا نحكي معناها الفتره اللي كانت الحراره مرتفعه جدا طبعا هذا ماء وهذه مسطحات مائيه وما عرفت في درجه الحراره شنو هي التبخر حاجه طبيعيه جدا هكا ولا عاملين الوزير طلع يحكي قال كل يوم في الظروف هذه نتاع الحراره هذه قاعدين نغسلوا 0.7 مليون متر مكعب
1: يا لطيف
4: 700 ألف متر مكعب يوميا من نتيجه التبخر هو الحمد لله وضعنا السنه راهو فيه برشا من عمنات
2: هل نتوقع امطار قياسيه فيضانيه بعد الحراره اللي ديما السخانه تجيب امطار قوي
4: انا نقول معناها مؤشر شبه مؤكد
1: شبه مؤكد مش توا مش الفترة هذه معناها
4: لا لا لا, فترة... لا لا لا مرتبط معناها بالسوبر نينيو اللي كوكب الأرض كله تعيش ومش تونس نحكيه معناها اللي ممكن درجات المشكلة هنا فما فرضيتين يا تكون معناها إن شاء الله لا ما يرجعش جفاف كما العوام اللي سبقت
1: إن شاء الله لا
4: المشكلة هنا نحكيه على فترات جفاف لكن تصب لهم تصب كمية كبيرة برشا في وقت قصير
1: واضح يعطيك الصحة هذا التخوف الكبير واللي نجم يقلق برشا هذا يضر برشا زاد أستاذ حمدي حشاد المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي شكرا على كل هذه المعطيات السابعة ونصف هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور صباح الورد أسوأ مشاركة للمنتخب في المونديال

0: جوهرة اف ام تي في. بثلاثة هزائم التالية بصفر من النقاط ب 12 هدف مقبول في ثلاثة مقابلات بأسوأ مشاركة للمنتخب في تاريخ نهائيات كأس العالم السبعة اللي شارك فيهم المنتخب التونسي ينهي مشواره في مونديال 2026 بهزيمة ضد هولندا 3 أهداف لهدف اليوم الصباح. مبعوث جوهرة اف ام ناجح المجدوب من مدينة كنساس الأمريكية وانسحاب المنتخب.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير كل مستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام من ملعب كنساس سيتي. اليوم مفاتيح رحلة المنتخب التونسي في كأس العالم بهزيمة ثالثة على التوالي 3 أهداف مقابل هدف. شفنا ايش روح في المنتخب، للأسف يعني ما ثماش ردة فعل كبيرة قوية للاعبين اللي كانوا موجودين. انهزمنا يعني خرجنا، على الأقل كنا نستناو في ردة فعل المقابلة الثالثة، على الأقل تعادل أو هزيمة على الأقل ب1-0. للأسف إن شاء الله المنتخب بيرجع روحه في أقرب الأوقات المكتب الجامعي ونشوفوا شو السبب الرئيسي للهزيمة ذي وعدم الروح في المنتخب. إن شاء الله خير، وذاك هي حكام الكرة.
0: واضح ناجح، يعطيك الصحة المدرب هيرفي رينار. عول اليوم الصباح على التشكيلة التالية: أيمن دحمان في حراسة المرمى، معاه منتصر الطالبي، محمد أمين بن حميدة، علي العابدي، يان فاليري، هذوم الرباعي في خط الوسط، معاهم إلياس السخيري، إيران خذيرة، حنا بعد المجبري في وسط الميدان، والهجوم إسماعيل الغربي، أنيس بن سليمان، حازم المستوري. معز النفاتي لعب المنتخب مشاركة كارثية.
2: المنتخب مش وسائل المنتخب ولا يعني منجم نحكي كان على معناتها الجروب تاع جوارات، ما يكذبش عليك معناتها نحنا كجوارات مثل ما حد شيء صاير، معناتها نحنا جروب قوي، أما معناتها سيكولوجيك مو معناتها كي تخسر بخمسة وبعد عاود تخسر بخمسة تكره ولا تحب، معناتها تصير حاجة في مخك، معناتها صحيح نحنا جوارات أما إنسان كمان، معناتها من تصير حاجة يزمنا جوست حاجة هذه معتش تعود مرة أخرى.
1: عندك مساج لجمهور
2: التونسي معتز؟ كما قلت معناتها راديو الكل، معناتها تونس الكل سامحونا اللي صار كارثة كبيرة ما لازموش يصير، معناتها كواحد حاط مريول تونس على الصدر ومعناتها يلزم يقاتل وما يلزمش يعاود يصير اللي صار.
1: ربي ما وصلك في حاجه، فما يقولوا انقسامات بين اللاعبين بالجروب بالوصفه حتى ما كنت وانت عايش في الجروب، يعني فما جروبات جروبات هل هذه صحه ولا غلط؟
2: ثماش منها جمله، معناتها اني نعيش في الاوروبا ونحكي عربي ونحكي مع الجروب الكل، معناتها ثماش منه.
0: نرجع لمباراة اليوم ضد هولندا وهزيمة بثلاثية 3-1، نفس سيناريو مباراة السويد واليابان يتعاود. ما فهمناش التحضير النفسي والذهني للمنتخب، دخول سيء جدا للمنتخب في المونديال. نفس السيناريو، السويد تفتتح النتيجة ضد تونس في الدقيقة السادسة، اليابان تفتتح النتيجة ضد تونس في الدقيقة الثالثة، اليوم هولندا تفتتح النتيجة في الدقيقة الثالثة. إلياس السخيري خطأ ضد مرماه، بعدها بأربع دقائق هولندا تضيف الثاني، يعني 7 دقائق لعب هولندا متقدمة 2-0. حازم المستوري برأسية يذلل الفرق، دقيقة 54 هولندا تسجل الثالث، دقيقة 62 نسبة امتلاك الكرة لهولندا 71% مقابل 29% للمنتخب. قلنا مشاركة كارثية ومخيبة للأمال للمنتخب. نعطيكم رقم فقط، صار اليوم في مباراة هولندا المنتخب التونسي المس الكرة 258 مرة فقط مقابل 647 مرة لهولندا. في نفس مجموعة المنتخب اليابان تتعادل مع السويد 1-1، هولندا تكمل في المرتبة الأولى ب7 نقاط وباش تواجه في الدور القادم المغرب. المرتبة الثانية اليابان 5 نقاط تأهلت وباش تواجه البرازيل في الدور 32. المرتبة الثالثة السويد 4 نقاط تأهلت للدور القادم. المنتخب ب3 هزائم متتالية ب12 هدف مقبول سلبي 10. المرتبة الرابعة 0 من النقاط. اللي يحس في النفس وما تلقالوش الكلمات اللي تعبر عليها، معناتها كي تتفرج على منتخبات اخرى تقول شنو الفرق بين احنا وهما. مثلا الاكوادور يحتاج المعجزه باش يتاهل، كان يحتاج المعجزه باش يتاهل، لا سجل هدف في الجوله الاولى، لا سجل هدف في الجوله الثانيه، لكن ملاعبيته اليوم قدام شكون؟ قدام بطل العالم، قدام الماكينات الألمانية، قدام العملاق الألماني، قلنا يحتاج المعجزة باش يتأهل، وتأهلت الإكوادور. شنو عملت؟ ربحت ألمانيا هدفين لهدف. قلنا الإكوادور ما سجلت حتى هدف لا في الجولة الأولى لا في الثانية، تحتاج المعجزة أنها تربح المنتخب الألماني بكامل نجومه. الإكوادور ربحت ألمانيا 2-1، والأصعب من هذا الكل أنه ألمانيا افتتحت نتيجة دقيقة ثانية عن طريق أنجولو، ثم أنجولو يعدل النتيجة للإكوادور، وبلاتا يسجل الثاني للإكوادور، وهكا الإكوادور تنتصر على ألمانيا هدفين لهدف وتتأهل للدور 32. الكوت ديفوار تفوز على كوراساو هدفين لصفر. من المجموعة الخامسة هذه ألمانيا الكوت ديفوار لأول مرة في تاريخها تتأهل للدور 32 دور القادم، ومعهم الإكوادور. نفس السيناريو للمنتخب التركي، انسحب من الجولة الثانية، لكن المنتخب والله الواحد ما نعرفش شنو باش نقوله، لكن تركيا قلت انسحبت من المونديال في الجولة الثانية، لكن اليوم تفوز على المنتخب الأمريكي أمام جمهوره فوق أرضية ملعبه أمام 71 ألف متفرج أمريكي في الميدان. تركيا تنتصر 3 أهداف لهدفين، فوز مثير، فوز معنوي هام جدا لتركيا. أمريكا افتتحت نتيجة هدف لصفر، لكن ثم روح في المنتخب التركي، ثم جرينتا، ثم الملاعبية حاضرين على المستوى النفسي وعلى المستوى الذهني. تركيا تفوز وتخرج بانتصار تاريخي أمام أمريكا وأمام 71 ألف متفرج، 3 أهداف لهدفين. الباراغواي تتعادل مع أستراليا 0-0، أمريكا 6 نقاط المرتبة الأولى، أستراليا الثانية 4 نقاط، الباراغواي الثالثة 4 نقاط، تنتظر الأحسن ثالث في المونديال. مقابلات الدور 32 بدأت نتعرفوا عليها باش نلقاو المواجهات هذه. جنوب أفريقيا ضد كندا، البرازيل ضد اليابان، هولندا ضد المغرب، أمريكا ضد البوسنيا. ونرجعوا أنه أعرض فارق سلبي بين الأهداف المقبولة والمدفوعة بين 48 منتخب هو تونس، إلا 10 قبلنا 12 هدف وسجلنا هدفين. ونكملوا الأخبار المونديال، مقابلات الليلة 8 بتوقيت تونس النرويج، فرنسا السنغال العراق.

0: جوهر اف ام تي في.
1: النادي الافريقي اعلن في بلاغ ليه عوده التمارين للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 باش يكون الاثنين القادم تحت اشراف المدرب فوزي البنصرتي. نختموا بالنجم الرياضي الساحلي. وحسب ما صدرنا فانه ولي سوسا السيد سفيان التنفوري وجه الدعوه الى مكونات النجم الساحلي من هيئه حكماء اللي تضم الرؤساء السابقين وايضا الهيئه التسييريه الحاليه بقياده فؤاد قاسم للبحث في ايجاد حلول للوضعيه الحاليه للفريق. الاجتماع موعده غدوه في مقر ولايه سوسا. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM dimamak al App Store ou le Google Play.
3: Publicité.
4: سوسا دولي ينظم المعرض التجاري بسوسا فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسا دولي.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة جوهرة أفلام. بوبليسيتي.
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
7: بيسمع.

0: يصبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: يا اخي كيف نركبوا في السياره نتخمروا ونكونوا لبرا تحكي مع اغلبيه التوانسه محليهم كيف يبدا يحكي ومش امام الفولو. ايه يقولك نمشي واحده واحده، انا قدام مكاتب ولا مدارس هم حاطين 30 نمشي لـ20 والاولويه نعطيها المترجل حاول ما يحط ساقه في الكياس نسيبه ونقف. بعد كيف تتفرج فيه نفس الشخص تشوفه يعيش تخميره اخرى، علاش كيفاش شنية الظاهرة الاختيارة هذية، أنه التخميرة اللي ترافقنا في السياقة اللي إن شاء الله ربي يتوب علينا منها التخميرة هذية، لأنها في نهاية الأمر راهي قاعدة تضر فينا على مستوى السرعة وعدم الانتباه، ونعملوا في ديزاكسيدون ساعات نقولوا سمحوني في الكلمة متاع ديبيديتي، معناها متاع ما يتعاملوش، فهمت علاش نعمل بأكسيدون من هذا القبيل. على كل إن شاء الله يا رب إن شاء الله مع أسخانة ومع الصيفية هذه ومع العطلة اللي تمنوها عطلة آمنة بها تمي معنى الكلمة، ما نقاوش الظواهر هذه وننقصوا منها مع بعضنا وننصحوا بعضنا الكل باش نستحفظوا على سلامة كل وليداتنا وبنياتنا مستعملية الطرقات. ورانا النجمو كيما الإكزامبل اللي باش ناخذوه توا، لي ميور كوندكتور دو كات أسيرونس هذوما لي سوبر كوندكتور دو كات أسيرونس اللي أقل واحد فيهم عنده أكثر من 5 سنين تقريبا ما تسبب في حتى حادث، وفما اللي عنده حتى 54 سنة هكا وصلنا مروة لسبيع الفارطة 54 سنة ما تسبب في حتى حادث، وعندنا 41 سنة الأسبوع هذايا ما تسبب في حتى حادث. اللهم صلي على النبي يا ربي يبقى عليهم الستر وربي يحفظهم. زادة أسي اليوم سعداء باستقبال السيدة روضة التريكي اللي هي كيف عندها سنوات ما تثبت في حتى حادثة.
2: جات أسيرانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: مدام روضة تريكي منورتنا ومشرفتنا يلا.
3: خير سي حاتم.
1: عايشك مرحبا بيك، هذا شرف
3: اني
1: انصاف حضرتك في جوهر اف ام تي في لتكريمك لانك تستاهل هذا التكريم. انت حريصه انك تسوق واحده وتستحفظ على سلامتك.
3: لا وسلامتك واحده ونشد يميلي ونحترم الاولويه.
1: اللهم صل على النبي. انت اسوري وين مدام؟
3: في جات الاجنس البلديه عند سي أمين الفرتاني.
1: أمين الفرتاني بالفدير تونس. به قداش عندك أسورية غادي؟
3: عندي 5 سنين طوى.
1: به وانت قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: أنا من 83
1: 83 نعمل 17 نولي 2000 ونزيدهم 26 معناها 43 سنة تقريبا. به قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث مدام؟ انت معناها كنت سبب في الحادث.
3: انا الحمد لله ما تسببت في حتى حادث الحمد لله.
1: صلي على النبي وان شاء الله ديما هكا يا مدام.
3: شاء الله 50 سنة
1: اخرين. 43 سنة نحسب 43 سنة من اللي خديت البرمي ما تسببت في حتى حادث. به اش حطيت له؟ أعطيني إيش حطيت له؟ إيش عملت مدى؟
3: والله نحترم الأولوية ونمشي في عقلي، نخرج ما نخرج نزرب ديما ناخذ وقتي باش نعرف الكياس عنده مفاجئة ونبدأ نحترم وكاها والضوء الأحمر اللي حب يدوب نخليه ساعات يبداو طايرين بسم الله عليهم. والله واحد الكياس يخوف وكاها
1: عنا اللي تحسوا كأنه يسوق في طيارة عنا موجودين.
3: أي أي أي دور يدوب اليمين يسار
1: يفنفن معناها تسمع حس الريحة متاعها خاصة أنك الموتورات الكبار في اللوتوروت.
3: أي أي أي زادوا هذوكم زادوا علينا والله ربي يستر
1: يساعدوا روحهم ربي يلطف بهم.
3: ربي يستر.
1: مدام أهم حاجة تعطيها نصيحة للسيدات اللي كلهم والسادة زادة يعني للكل، أعطينا نصيحة شنو اللي يلزمهم يعملوا باش يتفاداوا إن شاء الله وربي يبقي عليهم الستر وربي يحفظهم الكل.
3: نصيحة والله واحد يزمو يسوق وهو فايق الحواس الكل. أنا حتى كي يبدأ معايا حد ولاد بنتي ولا حاجة وما نتكلمش في الكهرباء نقول لهم راني نسوق بس نبدا نركز. يلزم التركيز في الكياس وفي الكهرباء كي نشد الفولون يلزم واحد يركز هذا هو ويحترم الأولوية. شوية بقط ربي إن شاء الله لاباس.
1: يا رب يا رب يبقى عليك الستر انت وكل الناس ان شاء الله صيفية سناء ما فهم حتى حادث من الحوادث اللي
3: تضر التوانسة أولادنا وبناتنا. كين راه هكا في الكيس ساعات واقفين والأكسيدان نبدا معناتها نطلب لهم في اللطف واحد
1: شيء أسف
3: والله والله ربي معانا والله.
1: مدام روضة التريكي انت سكنة في تونس معناها وصلي نذكر عند الاجنس جات اسيرونس امين الفرتاني في البلفيدير. قال لك امين امين الفرتاني قال لك اللي عندك كادو ولا ما قال لكش؟
3: لا ما قاليش.
1: ما في بالكش اللي عندك كادو معناها؟
3: ما في باليش.
1: اي لله ما نطولوها شوية قصير. الكادو متاعك الكارت تاجيليس متاع عجيل انرجي وفيها مدام فيها انا باش نبدا نقول وانت قل لي ستوب وقت اللي تحب انت. 50 دينار 100 دينار 150 دينار 200 دينار 250 دينار 300 دينار 350 دينار 400 دينار 450 دينار 500 دينار نزيد ولا
3: كان عاد تحب تزيد زيد
1: عليك. والله ما عليك او الصيح كان عم نزيد نزيد لله 500 دينار كاملين في الكارت في الكارت متاع اجيليس متاع اجيل انرجي مهدات من جات اسيرونس مع هذا التكريم اللي شرفنا واسعدنا كسوبر كوندكتريس دو جور حضرتك واللي تدخل الكلوب سون منورتنا لله. ميرسي بوكو.

0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: صباح الورد وان شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغليم. اللي يقول لهم تابعوني تابعوني وباش نعطيكم ان بون بلون بأتم معنى الكلمة، باش نقصوا من الحديث ونهزكم مباشرة للي تحبوا عليه. شي يحب التونسي؟ يحب شكون يلاهي به وتلهب عائلته ويفصل لها اللي تحب عليه كطلبات قريبة من البحر، تحب تعدي الصيف في بوردو لا بيسين وفيها متر ناجور وناس لهين بالصغيرات، فما كلوب بور لي زونفون، فما كذا الماكله نتاع لوتيل تكون ممتازه. هذا الكل تلقاو دي جون ناس بروفيسيونيل في خدمتكم وعلى ذمتكم باش يختاروا لكم او يرافقوكم في الاختيار حسب طلباتكم انتم. تحبوا على السعر زاد وصحيح التونسي يفركس على السعر المناسب، هذا موجود أرخص سعر في تونس عند براءة فواياج. دونك اللي معمل على جميع على 3 أيام على 4 أيام على 5 أيام على كل قدير وقدره بطبيعة الحال، من عائلات من عرايس جدد من مجموعة من الأصدقاء راهو ساهل برشا. فما دوبل في 3 مرات .براءة فواياج.com ينعم تدخل للسيت وبسامبل كليك هذا تشوف وتثبت وتقارن وحدك اللي أحسن سعر في تونس موجود غادي، وبسامبل كليك وسيرك نجم تعمل لريزيرفاسيون متاعك وتختار من الليست اللي موجودة غادي الطويلة والعريضة متاع الوتلة اللي موجودين في بلادنا الكل. وديما نعود لكم بأحسن سوم في تونس وحويجة أخرى، راهو ليكيب متاع براءة فواياج راهي أليلا وتكون سعيدة جدا وقت لتعاونكم وترفقكم وتوجهكم وتعطيكم فكرة على حسب الميزانية متاعكم وعلى حسب اختيارات العائلة متاعكم، وما تخرج من عندهم كان ساتيسفي وفرحان فرحان فرحان. هذا من ناحية، من ناحية أخرى اللي يحب على الرحلات اون جروب اللي زي اكسكورسيون كيف كيف موجود عند براءة فواياج في سنة برشة فرهيد جربة ثلاثة أيام في جربة والرحلة الأولانية يقولوا لي على غالب ولات كومبلي، لكن فما رحلات أخرين كوكوبيتش زادة موجودين موجودة رحلات الكوكوبيتش وشط الزوارع في باجة الهوارية المهدية، يعني تلقاو لي بون بلون للصيف متاعكم سنة وديما بأحسن سوم في تونس. هاتو سي الآن نحكيو على جانب آخر اللي تعرفت به براءة ونشحت فيه برشا، العمرة. بعد الفاصلة بقاو معايا نمشيو مع بعضنا اش فما جديد في العمرة.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.براءة فواياج.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: يسألوا فيا كيفاش نكون مرافق، ولا مروة تقول لي مرافقة زادة لي ضيوف الرحمن ونخدمهم. سألة برشا، فما التكوين، تكوين مع ناس مختصين يعرفوا الكون، ودورة التكوينية هذه تنجم تخلط عليها الآن باعتبارها باش تكون بإذن الله نهار 12 جويلية في سوسة. الدورة تخليك بعد ما تتممها مع براءة فواياج والمختصين متاعها راك تنجم تكون مرافق في العمرة، وبراءة فواياج زادة وسي تختار لتدعيم فريقها من اللي كونتهم أنه ناس تولي تخدم معها في خدمتي ضيوف الرحمن من هنا إلى حدود البقاع المقدسة إلى العودة إلى تونس. دونك اللي حب على يوم تكويني متميز فيه بكل المحاور وبرشة جوائز زادة ومفاجآت وفيه عمرة للربح في اختتام فعاليات الدورة من أهداف براءة فواياج، انت زادة كنت حب تكون من الفائزين.

0: أرقام الهاتف على ذمتكم 70-550-020 نعاود 70-550-020 وعندك 21-881-882 نعاود لكم 21-881-882 سينو نقلبوا التروا شيفر اللي بعد الفانتايا في الرقم الثالث شيوى اللي يولي 21-882-881 21-882-881 برافو ياش فوتر بارتنير دو كونفيونس.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصوتك.

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
2: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
3: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليوشن اوكارت نجم تصب اسانس تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارتة تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب وإلا على الابليكاسيون اوكارتين ولا انرجي برونون لا روت انسامبل.
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا 100 غرام فرماج مازدام 5580 بيعوا 8200 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
5: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصه باش تعيش تجربه 100% الكتريك روتشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس اجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات عيشها الكتريك عيشها بي واي دي
6: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصنطوهم نشويهم نرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة
2: جوهرة أفلام بيبليسيتي
0: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفلام تي في اسمع واتمتع ميتيو على جوهرة أفلام
7: إن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله نهاركم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. نستسمحكم نمشيو مع بعضنا خاصة فما جديدة في تطورات الحالة الجوية خاصة على مستوى الأمطار اللي كان المفروض لربما الإمكانية واردة باش يكون فما أمطار بعد الظهر يظهر لي تغيرت الأمور. هات نمشيو إذن الطقس الجمعة 26/6/2026 اللي يتميز بسحب قليل على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية بارونتيز فعلية يظهر لي ماهيش موجودة والحمد لله في التحيل. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم راهي تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية بحرنا قليل الاضطراب بالتالي والحرارة قصوى باش تتراوح بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتي محليا. نعملوا طلة على الخريطة متاعنا اش فيها وما فيهاش. في الفترة الصباحية قلنا ما فماشي أمطار وحتى بعد الظهر ما فماشي الأمطار. شنو رياح؟ لا مش موجودة في الفترة الصباحية. موجودة درجات حرارة في الفترة الصباحية الكلها دون استثناء معناها 30 تبدأ من 31 درجة اللي نقاها في بنزرت وفي نابل وفي زغوان مرورا من تونس الكبرى 32 33 سوسة 32 مستير 31 المهدية وصفاقس. أعلى الدرجات باش تكون تبدأ بن قفصة ب 34 درجة هي وقبلي و 36 درجة في كل من توزر وأيضا برج الخضرة. بعد الظهر شي تغير في بعد الظهر

نفس العوامل تقريبا الجوية من زرت سحب قليلة إلى سحب نجم نقوله عابرة في الشمال الغربي وفي المناطق متاع القصرين زادة وقفصة وسيدي بوزيد عرفنا فيهم الأمطار في الفترة الفارطة معنا في النهارين اللي تعدوا. درجة الحرارة باش تبقى زادة فوق 30 درجة بعد الظهر ترتفع نسبيا، وأقل الدرجات اللي سجلها باش تكون في المهدية الرفيعة 32 درجة هي وقابس، في حين توصل لأربعين درجة وأكثر من لأربعين درجة مرورا مثلا بسبعة وثلاثين في زغوان، 34 تونس الكبرى، 33 بنزرت، 34 نابل، 34 في سوسة والمستير، 32 قلنا في المهدية، وسبعة وثلاثين في باجة، 38 في جندوبة، 36 في الكيف وسليانة، 39 في القيروان، 38 في سيدي بوزيد، 40 في قفص، 41 في توزة، 39 في قبلي، و 38 في مدنين، و 37 في تطاوين، و 41 في برج الخضرة أقصى نقطة في الجنوب التونسي. إذن درجة حرارة بعد الظهر تتراوح بين 32 و 41 درجة طقس يتواصل سخون. بالنسبة لفترة الليلية درجة حرارة ليلية زادة سخونة توصل حتى ل 30 درجة و 31 و 33 درجة مع ريح باش تكون قوية في توزر اللي نسجلوا فيها 32 درجة و 31 في قبلي و 33 على الدرجات في برج الخضرة، في حين عشرينية درجات اللي موجودة في الشمال وفي الساحل. أعطونا نعطيكم فكرة، في بنزرت 24، تونس الكبرى 25 هي، ونابل 27، زغوان هي والسوسة 27، 26 مستير والمهدية، ثم 28 هذه الليلة في كل من صفاقس وقابس. نهار السبت هل فما أكل أمطار متاع بعد الظهر؟ مبدئيا يعني الخريطة متاعنا تعطينا لا، طقس يتواصل متميز بالارتفاع متاعه، معناها درجة حرارة تراوح بين 32 و40 درجة لنقاوة في توزر نهار السبت. نهار الأحد زادة باش يتواصل طقس متميز بارتفاع في درجة الحرارة بشكل معناها كيما تقريبا الدرجات اللي سجلناها الأيامات هذه، ولربما أقل شوية من اليوم ومن نهار السبت نهار الأحد، لكن ما فماش الأمطار وطقس يعوم يعمل الكيف مع درجة حرارة قلنا مسحبة. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها كالعادة من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي مبرمج التبحيرة في اليوم ولا في الويكاند هذه يمشي يقصد ربي وني داكور، لكن الحيطة واجبة ما يغامرش يشوف شو فما وما فماش، البحر خارق العادة يعوم به، ولكن الحيطة ضرورية خاصة مع الصغيرات في العمر والكبار في العمر اللي يقولوا لهم بين 11 والخمسة متاع العشية ماذا بينا أبقوا في الدار، خاصة اللي عندهم الأمراض المزمنة. الثامنة صباحا وثمانية دقائق هنا أو تسعة دقائق بالضبط على الدنيا، هم فيها فاصل ونتواصل.

0: يصبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع. النائب يوسف طرشون يرجع بحثنا من جديد بالجديد، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي وعضو لجنة النظام العام، واللي هو مشمول زادة برفع الحصانة بعد ما طلبها. هو رفع الحصانة لكن هو زاد عضو لجنة النظام الداخلي.
2: أيه ماذا أهمية الحديث عن رفع الحصانة؟
1: رفع الحصانة أنا جايين وش نطرح أكثر من موضوع، حتى ماشيين لمنطقته يكور اليوم راهو 10 متاع صباح في التيران جديد متاع راس الجبل، ونحكيه على هذا الكل بعد قليل.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: ايه وليت نائب الرئيس، حتى كنت رئيس
3: انا سي عبد الرزاق عويدات. اي
1: تو عبد الرزاق هو ولا
3: مره هو مره انا السنه هو رئيس
1: تداولوا معنا. انا عام الجاي في الدوره
3: نورمالمون
1: في الاخرانيه باش تكون ترجع
3: مبدئيا
1: مرحبا بك نائب ولا رئيس، ماكش قاسم انت وخونا عبد الرزاق.
3: لا لا اخوي عبد الرزاق تعلم منه هو استاذي معنا.
1: سيدي يوسف، نبدا بحويجه. النواب خرج بيانات ويقول لي كتلة كاملة مقاطعة أعمال الحكومة، كتلة لينتصر الشعب. شو هذا؟
3: أولاً
1: هذا يا صاحب،
3: أولاً صباح النور أحرار وأحرار حراير وأحرار بلادي، سعيد جدا أن نكون بينكم وشكرا على الاستضافة مرة أخرى، وأنا فرحان برشا أن نكون بينكم. طبعا نحن ندرك جيدا أن الكتل البرلمانية أو الأعضاء اللي في البرلمان واللي هم مستقلين، هؤلاء لهم مواقف سياسية، وإذا أنا على يقين مطلق بأنه ما نجموش نتحركوا خارج السياسة، حتى من يدعي أنه هو ما هوش يعمل في السياسة، فأنا أعتقد أنه هذا كلام فارغ ولا يستمع إليه. وإذا باش تكون بالضرورة فما مواقف تقييمية للواقع السياسي للبلاد والواقع الاقتصادي والتنموي. أنا مانيش باش نتكلم باسم لينتصر الشعب ككتلة، لأني أنا كنت مؤسس لينتصر الشعب، ولكن بالنسبة للكتلة أنا الآن خارج كتلة لينتصر الشعب. أنا أسست كتلة أخرى مع مجموعة من زملائي.
1: قالوا لي حتى شارت أنت اللي خدمها وعملها.
3: أفكتيف واحنا، أنا كنت مشاركت في التأسيس في مرحلة التأسيس، وكنت ناطق باسمها، وكنت خرجت في كل وسائل.
1: تعرفهم اللي موجودين في
3: أكيد الكتلة. أكيد أكيد نعرفهم.
1: شو الخلفية؟ شنو هي
3: فرداً
1: الفلسفة؟
3: فرداً.
1: شنو انقاطع معناه بيان؟
3: شوف أنا هذاش قاعد نقول.
1: وبلاغ انقاطع
3: بيعمل حكومة. قاعد نقول لهذا تقييم سياسي للوضع السياسي وصياغة موقف يتحمل مسؤوليته من أعلن عنه. هم تقييمهم وتقديرهم أن هذه الحكومة يعني ربما لم ترتقي إلى مستوى الانتظارات، وبالتالي هم معنا أقروا أنه
2: أو قروا قريب من الموقف اللي متاع التيار الشعبي هكا.
3: هو هذا
2: السياسة احنا طبعا.
3: هو أصدر كذلك الحزب التيار الشعبي بيانا، طبيعة نجمه تستدعيه من يتكلم باسم التيار الشعبي كذلك ويعبر عن هذا الموقف ويحل الموقف متاعه. أنا ما أقرأه كيفكم أنتم، نقرأ أنه فما واقع معين.
2: لا ما في السياق نفسه، هل هناك
3: في
2: مشكل
3: نفس
2: بين
3: السياق.
2: النواب والحكومة
3: هو شوف
2: لأنه ما
3: شوف أنا ما حبش نقول مشكل،
2: ما شفناش
3: أنا حب نقول إلي الوضع الطبيعي. أنا ما حبش نقول مشكل، وإذا قلت حتى لهنا حكينا على الصراع وعلى الصراع داخل الوحدة إلى آخره، راهو وجود مواقف معناها تقول أنه الحكومة تقيم الحكومة وتقيم أداء الحكومة إلى الحد أنهم يقولوا إحنا نقاطعوا أشغال الحكومة. طبعا هذا مش موقفي، أنا لا أرى ذلك، وأنا لا أعتبر أنه هذا هو الحل. كلنا ندرك أن هنالك هينات، وأن هذه الحكومة الحالية خاصة بعض الوزارات الأداء متاعها مش فقط يجب أن ينقد، وإنما وقلنا هذا حتى في التصريحات وكذا.
1: انقدوا عايت له.
3: أما أن نذهب إلى المقاطعة.
1: اخدم معاها ما بش تقاطع.
3: أما أن نذهب.
1: تقاطع كأنه بوانت انوكاسيون تطرح. هل الكتلة هذه فقط ولا فهم بعض النواب الأخرين؟
3: لا في حدود علمي هذه الكتلة فقط التي أعلنت عن هذا الموقف.
1: الحكاية مش حكاية أنه العام الدورة الأخيرة ونبدأ.
3: لا أنا نصور شوف.
1: حملة انتخابية جديدة لي.
3: أنا ما عرفتي بزملائي لأنه أنا كنت معاهم وقت اللي أسسنا هذه معنى المبادرة متاع لينتصر الشعب. ناس متميزش بين المبادرة السياسية وبين الكتلة، لكن الكتلة بتبيع هذه تو الموجودة الآن هي تعبر عن آراء النواب الموجودين داخلها اللي هم 17 نائب، وأنا أحترم طبعا رأي زملائي، ولكن انا لا اشاطرهم الراي اذا كانت تحب تسال على موقفي انا
1: يتقاطع.
3: لا لا لا, لا يستحيل. احنا انا بالنسبه لي انقد الحكومه وهذا تجم تعينوه في العديد من في المداخلات نتاع الكل طبعا طبعا, ولكن ان نقول انقاطع معناها يجيني ايش معنى انقاطع معناها يجيني معناها مبادره تشريعيه
1: ما صوتش عليه
3: ما نناقشهاش وما نصوتش عليها, او يجيني ربما قروض وانا مانيش من النوع العدمي اللي كل ما هو قرض بالنسبه لي. لا انا ادرك جيدا الماليه العموميه التونسيه فيها التوازنات نتاعها تقتضي انه نمشيوا للاقتراض, ولكن بطبيعه ندزوا اكثر في اتجاه الاقتراض المرتبط بالاستثمار وبشروط بطبيعه تمشي مع مصلحه بلادنا.
1: هنا.
3: وانا مانيش عدم اللي يقول كل ما هو اقتراض, لا هذه فماش دوله في العالم ما تقترضش. اغلى الدول في العالم واقوى الدول في العالم امريكا هي اكبر دوله ديون
1: غارقه في الديون
3: فوق الارض
1: غارقه
3: اليابان 130% من البي بي نتاعها معناها ديون. ولذلك انا شو نقول خلاصه سامحني خاطر المساله دقيق انا اعتبر انه اليوم التقييم تاع الوضع التقييم ربما نشتركوا في اكثر من شيء وهو تقييم اداء الحكومه. هذه الحكومه في العديد من الوزراء باش ما نظلموش الناس خاطر ديما هذيك وقت نتكلموا الحكومه بالف ولام تعريفوا النواب والاعلاميين والكذا ونصدروا احكام, هذا انا نعتبره غير موضوعي وماهوش خطاب جدير عقلاني جدير بان نفهمه. لا ما فماش التعميمات هذه. اذا كان فما اعلامي معناه قصر مش معناه الاعلاميين, اذا كان صحيح. اذا كان فما نائب معناه قصر مش معناه النواب. ولذلك كل واحد يتحمل مسؤوليه مواقفه هو وكيفاش هو يحل الأشياء. من حق زملائنا أنهم يعبروا على رأيهم كما يريدون وكما يرتؤونه معناها في مصلحة بلادنا, ربما هم يرون مصلحة البلاد في أن معناها نضغط أكثر في اتجاه معناها إعادة نظر في الحكومة هذه. هذا أنا نفهم المسألة بالطريقة هذه. اليوم إذا كان فما كما تو أشار سي خليفة إلى أنه فما اتفاقات بين موقف الكتلة وربما موقف بعض الأحزاب والتزامن بين المواقف هذه, هذا بطبيعة كيف كيف يمشي في اتجاه أنه لابد أن ننصت إلى هذه المواقف والحكومة لابد أن تنصت إلى هذه المواقف.
1: نعطيك دقيقتين على كل سؤال في الجواب بيوم مش نجم ونطرحوا أسئلتنا كل, لأنه يوسف يمشي للتحليل للتحليل
3: خطر
1: للتحليل نفلتوا الخيط بتاع الفكرة.
3: سي حاتم راه في السياسة
1: الليتوتولوجية
3: هم يهزوا للمغالطات والتأويلات, لذلك لابد أن نوضح
1: فوضح ونتو نعملوا في بلاست خمسة محاور نعملوا محاور في النجم ونكملوا مع يوسف يوصل الفكر متاعه ويحلل كما يحب هو الأراء. نعملوا فاصل ونرجع.
4: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
6: امشي لعزيزة
7: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك سافر
8: فواياج فواياج مع وليد بسباس
9: كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية
10: على جوهر فم
11: على جوهر فم.
12: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو ربح على طول.
13: غاليريا بوينتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
14: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
15: مرحبا بكم في تونسي لكم, نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم, احنا جيم على دمتكم.
16: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسي قريبة مني.
17: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند, هذا 100 غرام فرماج مزدام 5580 بيعوا 8200. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
18: تسمعوا كل سبت 9 ل 10 للا البيان مع احلام غلال
19: مع احلام غلال
20: على جوهر اف ام.
21: جوهر اف ام
22: جوهر اف ام
23: جوهر اف ام,
24: جوهر
19: تي في شوف اسمع وتمتع
20: برعايه
21: بيك اند جراي تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم ستايل شيك كوب اليغانت وكاليتي تفرق تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي والا في السيت بيك اند جراي بوينت ان ولا كلموهم على 98 632 549 بيك اند جراي خليك مميزه
22: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم اللي تستحقوه للمه والشيخات من جوا دو بلاج والعوامه الصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحل التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
23: مونوبري ديما معك. Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
24: في Monoprix, Jauna. Appli vert sert to you. Appli vert sert to you.
25: حتى le 30 juin ou في عيد ميلاد هالفيني, l'application Monoprix Tunisie تربحكم 30 مليون cashback. Des abonnements pays sport ou séjour في جزيرة الأحلام جربة. بشترك مع اللي كان تسكاني الكود باغ اللي في الابلي في اللكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات.
23: Monoprix دي ما معك
26: جوهرة
27: Publicité.
19: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: اي سيدي نرجع
2: الحصانة.
1: أي نرجع بسرعة شديدة مع نائب رئيس كتلة الخط الوطني سيدي يوسف ترشون. نبدأ برفع الحصانة. سيدي شنو الحكاية أخوي العزيز وقولوا أنت طلبت رفع الحصانة؟
3: هو المسألة لا تتعلق بشخصي فقط ولذلك أنا مانيش بتحدث على شخصي وأنا باش ناخذ نفسي كمثال واضح لأنه مجموعة من الزملاء المسألة رأي عندها معنى إستوريك كامل لابد أن نقولوه باش نرفعوا العديد من المغالطات اللي قاعدة تروج في صفحات التواصل الاجتماعي. في العادة أنا كنت 3 سنوات الفارطة كنت المقرر بتاع لجنة نظام الداخل. أنا عضو لأنه معناها على الأقل حتى من باب
2: علاش طلبت رفع الحصانة؟
3: أتحدث عن النقطة دي. شوف المغالطة الأولى اللي موجودة سامحني سيغلي توا احنا علاش لازمنا نتكلموا في المسألة دي كنواب ولواش أنا جيت باش نتكلم على الموضوع هذا سي حاتم لحجم المغالطات اللي مرتبط بهذه المسألة. اليوم ولا كلمة رفع حصانة عند الرأي العام وهذا اللي لازم نوضحه هو أنه الشخص هذا اللي ترفعت عليه الحصانة أو رفع على نفسه الحصانة هذا إنسان فاسد ومجرم. هذه للرأي العام كي تشوف أنت الفيسبوك الناس اللي ترفع عليهم الحصانة معناها هذوما ناس مشبوهين هذوما ناس معناها بالضرورة عنده جريمة اللي هي معناها فهمتني متاع فساد ومتاع كذا الأخير. لرفع هذا اللبس نقول أنه الحصانة باش مرتبطة هي مرتبطة بكل ملف يعرض على القاضي فيه اسم شخص وقت اللي تعرض الملف هذا أمام القاضي القاضي ما ينجمش يبت في القضية هذيك أو يكمل الإجراءات إلا إذا كان طلب من المجلس رفع الحصانة على الشخص هذا إذا كانوا نائب.
2: شنو ملف النائب يوسف ترشون؟
3: وبالتالي الملفات هذه باش نتكلم عليه بالتفصيل مش نهرب مسألة ما خاطر نحب نحط المسألة في إطار السي خليفة كانت تسمح لي خاطر المسألة حساسة جدا. اليوم احنا سمحنا وقت اللي نجيو نهبطوا اسماء هكاكا معناها تم رفع الحصانة على 10 نواب ولا على نائب ولا
1: كذا. ما حبيتوا حطيتوا جلسة مسكرة مغلقة سرية.
3: لا ما حطيناش الجلسة هذه.
1: انتوما ما فتحتوا
3: خرق السرية سمحني خرق السرية. انا حاب نسألك سؤال سي حاتم انتوما مواكبين المسألة سخليف. قداش من جلسة رفع حصانة صارت في البرلمان؟ تعرفوش قداش؟ من اللي بدا البرلمان اليوم؟ 4 جلسات رفع حصانة. شبيها ما خرجتش الأسامي سابقا؟ لانه فما مبدا السريه. اليوم خرق مبدا السريه
1: اللي ما ترفعتش قبل. شكون اللي خارج
3: السريه رفعت قبل لاول مره مع
2: هذا هو نائب غايب.
3: لحظه شوف
1: لحظه شكون خارج السريه؟
3: خلونا نكمل ما نعرف شكون. انا لقيت الاسامي
2: يكون كان نائب.
3: احنا لقينا الاسماء هذه
1: احنا حاضرين معاكم
3: لازم يكون نائب مش مشكل تحمسوا ليتو هذاك علاش انا باش نرفع
0: اللي كنت قبل الوقت اللي استدعوني على الحصانة باعتباري مقرر في اللجنة دي نقول عندي واجب التحفظ ما نحكيش لا في أصل الملف لا في الأسماء نقول فما سبعة ملفات فما كذا نحكي على الحصانة لكن عمري ما قلت فلان وفلان وفلان وقال أصل الملف اليوم مش نحكي في أصل الملف باش الناس تفهم حقيقة الأمر. اولا فما اربع جلسات رفع حصانه مش كيما الجماعه يدعيوا قال لك عندهم اربع سنين ما تفكروا الحصانه كانتو الناس هذوما اللي تحب تشوه النواب لا يا سيدي احنا عملنا جلسه رفع حصانه الاولى في 10 اكتوبر 23 معناها ما با 6 شهور من
1: ماكش موجود فيها انت
0: مسالش انا اخي مش جاي على شخصي راهو انا جاي على موضوع الحصانه
1: لا موضوع الحصانه ركزت مع الناس جلست الاخرى مره واحده رفعت الحصان على النائب رفعت عليه الحصان
0: لا لا اسمع تفضل. لا لا شوف صار في تشويه كبير يلزم فما مجموعه من المغالطات لازم جلسه رفع حصان مش انتم قلتوا كلام هذا
1: لا نعرف هذه تقال
0: اربع جلسات رفع اكتوبر 23 وفي 3 مارس 24 وفي جوان 26
1: هذه المغالطه هك جاوبت عليها ثاني
0: دونك احنا البرلمان هذا انا وطاوله كما كانت تعمل البرلمان حجه يتجنى عليهم غير ديمقراطي وكان نائب في البرلمان وصل طلب النفاذ للبرلمان وقتها
1: شكون هو انا والبرلمان
0: راشد الغنوشي
1: راشد الغنوشي
0: ولكنه ما عطاوش حتى معلومه تصور نائب في البرلمان من الجمش يعرف حتى شنو هما الملفات نتاع الحصانه اللي وردت على البرلمان ويبعث مكتوب رسمي وهذا ثابت والتصريح هذا موجود حتى في الاعلام سينابيل الحاجي موجود وينجم يجاوب على الكلام هذا ما عطاوش معلومه حتى احنا الملفات كلها موجود على طاولة أولا اللجنة وتداولنا فيها ونجم نعطيك التواريخ بالتواريخ بالتفصيل
1: وتقلقتوا كيف حد خارج القائمة بتاع الأسماء
0: لا شكون
1: هاك انت
0: اش معنى خارج القائمة
1: خارج الأسماء النواب اللي
0: تم الأشياء سمحني ملفات الحصانة في كل دول العالم مبدأ المبدأ هذا فيه معطيات شخصية فيه رقم القضية ومعطيات شخصية على الخصم هذاك شكون واسمه
1: ما خرجناش هذا
0: مش انتم فما ناس قاعدة تخرج فيه في الفيسبوك في كذا انا مش نحكي عليكم
1: انتم لا نعرف فيسبوك ربي والله لنا في الفيسبوك احنا
0: لا لا مش فيسبوك اما هذا يزمن
1: انا في الإذاعة والتلفزة هذه باش نعديو المساج للعباد
0: احنا ماناش في الفيسبوك صحيح لكن انا قاعد نوجه في الكلام هذا باش نوضح للناس اللي تطلع على الفيسبوك الحقائق وهذا يزمن يتقال اثنين
1: شو المقلق برنامج... نعرف هو الموضوع متاع
0: لا هو حسن. الأصل في الأشياء اسمعني ياسي
1: أنا متهم باختلاس ولا بحادث مرور ولا بخطيئة
0: الأصل في الأشياء أنا أعطيك معلومة ريت اللجنة متاعنا إحنا بالذات اجتماعاتها حتى داخل البرلمان سرية معنا حتى النواب ما يحضروش معنا المداولات في علاقة بملفات رفع الحصانة هذا تقاليد البرلمانات العالم الكل حماية للناس واللي معطياتها الشخصية اثنين نمشي وتو يوسف ترشون وللمجموعة هذه من راه باش نعطيك أنا بالتفصيل لكن حبيت نحط الإطار العام دونك البرلمانات السابقة اللي كانت تخبي في الملفات تحت الطاولة
1: فهمنا
0: حماية للناس هذومك هذومك ما
1: يوسف ترشون شنو هي مشكلة
0: يسكنوها معناها الكناطرية والناس اللي من بعد ما خرجوا من البرلمان أنا أكثر من واحد فيهم في الحبس بسبب الجرائم اللي عملوها اليوم نجي ونتحصل على البرلمان هذا برلمان الشريف هذا احنا وقت اللي جات قدامنا ملف رفع حصانة مش فيه فساد لا فيه شبهة فساد مالي شنو صار في 10 اكتوبر 23 النواب رفعوا الحصانة على زميله رفعت عليه الحصانة لانه فما ما يدعو الى انه نقول له برا امشي سوي الوضعية القانونية متاعك لانه فما شبهة فساد علاش النواب تو في اكثر من مناسبة حتى المرة هذه راهو
1: حتى عملتها اسمه خرج سامي عبد الله
0: بيان سور لانه تم رفع الحصان عليه نتيجة متى التصويت ونتيجة متى كذا تخرج ما فيش كلام اليوم
1: وهذا اللي صار اليوم
0: اليوم
1: نتيجة التصويت خرجت وكو قالوا الاسماء ولا واحد يعرف انت قضية حشنية ولا قضية غيرها من الناس

0: سي خليفه مع احترامي
1: ليك فيسبوك مش مصدر
0: مو هذيك اللي ياخذ منها
1: عندي اذاعه نسمع فيها ولا تلفزه ولا جريده
0: مع عامه الناس باش كي يلقاو الحاجات هذيه يفهموا الحقيقه مش مع سي خليفه
2: لا نعرف مش
0: انت تو اليوم سامحني تعرفش اللي النواب اليوم بركه اللي تم مع عرض ملفاتهم هما طالبين رفع الحصانه والنواب زملائهم يقولوا احنا معناه في حرج وقبلوا على مضض ورغم اللي رفضوا في اوقات اخرى قال لك لا انا ما رفعش حصانه على حكايه تافهه هاني باش نحكي عليهم المسائل اللي قاعدين
3: جاربي عندي خمسة دقائق باش تقول لي انت شنو هي القضيه هذه خمسة دقائق
0: انا رايي الكلام الاخر مهم
3: يوسف ترشون علاش رفعت عليه الحصانه
0: كل القضايا جل القضايا فما سبعة منهم في تهم ما هيش مخالفات انتخابية رد بالك في تهم لأنها في مرحلة الاتهام في تهم تتعلق بمخالفات انتخابية سبعة منهم ملف منهم ملف متاعي أنا اللي يتعلق ب معناها مسألة معناها مخالفة انتخابية مرتبطة بخرق الصمت الانتخابي فاش يتمثل في كونه فما باج نهارة الانتخابات صار كابتور ديكرون ليه وقالوا هو قاعد يعمل في الحملة الانتخابية اللي هي الباج هذيك انا ما اعلنتش عليها الليزي
3: انت تعرف يا راجل الليزي تعطيها القائمة نتاع الباجات نتاعك
0: انا قدمت الملف نتاعي نتاع ترشح من بين الوثائق تكتب لهم تقول لهم انا عندي الباج الفلانية والباج الفلانية هذيك انا مسؤول عليها لاني انا ادمين
3: دونك هذه ماكش مسؤول عليها
0: بيان سور وهذاك علاش انا اصريت على اني نرفع الحصانه لسببين اولا سبب الاول هذا حق دستوري راه لازم تمسك بها لكن انا عمري ما فكرت فيها وما حاجتيش بها علاش
3: لان مسيلك عام برك
0: لاني اؤمن لا
3: خلينا نقد الحكايه
0: انا مادام انا صدقني وهذا موثق انا طلبت رفع الحصانه منذ معنا مارس 24 ملي تعرض الملف تاعي قلت لهم نهجم عليهم وهذا موثق
1: وما حاجش رفضوا هما
0: الزملاء يقول لك ما فماش علاش نرفع عليك الحصانة احنا ما مش المجلس معناه اي مطلب باش يجي هو لو كان جاء شوف لو كان جاء المبدا انه الحصانة دي مش موجودة خاطر اذا كان مش يولي كل ملف يجي ينحيوها وانتهى الموضوع يولي كل واحد يعمل كذا نعديه ديريكت لكن الزملاء يقول لك انا معناها الحكاية راي ما فيهاش معناها ما يبرر اني انا نعطل اشغال المجلس والا نشوش على اشغال المجلس في قضية تستنى معناها تو هذه قضيه معناها كيما هذه اولا باش نعطيك معلومه سي حاتم مهم جدا مساله البت في المسائل الانتخابيه ذاك علاش احنا لكثره هذه الملفات الانتخابيه اللي قاعده تتبع في النواب وهما يباشروا في العمل نتاعهم قلنا باش نعملوا فيه لانه من صلاحياتنا هذه تعديل في القانون الانتخابي علاش ينص على انه البت في المسائل هذه يكون استعجاليا قبل ما يباشر النائب العمل نتاعه معناها يلزم قبل ما ندخلوا احنا كان يفترض انه القضايا هذه الكل ايش يصير فيها
1: تم مشروع قانون في الاتجاه هذا
0: عندنا مقترح هذا موجود تو في اللجنه اللي انا عضو فيها اللي هو ضروره انه البت في المسائل هذه الانتخابيه باش ما تقعدش تتبع فيه قبل ما يدخل البرلمان ويؤدي
3: خارق العاده
0: باش نرتاحوا مع المشكله هذه
3: سبع
0: التشويه لا التشويه سي حاتم والله تو الزملاء فهم برشا زملاء تمسوا تو زميله فما شكون لصق لها ورقه في الحيط يوم الصمت الانتخابي جاء واحد صورها وقال لهم خرقت الصمت الانتخابي هذه انا معنا نحيلوا عليها نرفع عليها الحصانه وتقعد ماشيه جاي للمحكمه والى اخره مش هي خايفه هي طالبه قالت لهم يا ودي نحب نمشي انا نسوي الوضعيه اثنين في اقصى الحالات مثل هذه المخالفات ما فيهاش معناها
3: لوس مازالوك خمسة دقائق وتصرف الوقت انت ما نجمش نتصرف
0: لا مو خاطر اذني باهي مثال تو نحاول شوف سي حاتم بالنسبه لنا احنا ليس هنالك اي نائب في هذا المجلس الشريف اقول الشريف ونعرف روحي علاش نحكي نخدموا كل يوم احنا ليل ونهار نخدموا مش شوف مش فينا ادخل للباج نتاع المجلس وتشوف البارح اربع لجان البارح ناقشوا في قانون الجمعيات في لجنه حقوق الحريات ناقشوا في
3: عاملين مزيه ينتخبوكم باش تخدموا يا يوسف
0: مش مزيه سامحني
3: ينتخبوكم باش تخدموا
0: باقي قاعد نقول سي حاتم باقي قاعد نقول التشويهات اللي قاعده تصير
3: يوني سايبوا الفيسبوك واحد
0: مش الفيسبوك لا
3: واحد كلمني من المسؤولين بين ظفرين في اتحاد من الاتحادات قال لي نحب نجيب حداكم نجاوب الفيسبوك احنا يا اخي فيسبوك مانيش احنا فيسبوك
0: وقت اللي اسمك انت انا ما يهمنيش انا نعم في السياسه حياتي كلها انا ما يهمنيش وقت اللي الزميله تشوفها دموعها هابطه علاش على خاطر تلقى اسمها موجود في صفحات الفيسبوك وعلى على على انها فاسده ولا م- م- ولا ولا
3: ما
0: ولا
3: كذا هذا
0: هذا اللي قاعد يصير دونك تحبنا احنا ما نجاوبوش انا عندنا زميله وانا احييها وانا البارح استاذنت منها في نتكلم عليه فاطمه المسدي رفعت على نفسها الحصانه قضيتها شنو ما هيش قضيه انتخابيه هي قضيه سياسيه شاكي بها من 2019 شخص كان وزير
3: البارح كنت معنا وحكيت على موضوعها مع كاتب الدولة وقت شربوعي.
0: رغم الشكاية اللي هي نورمالمون تتمسك بالحصانة بتاعها باعتبار انه المسألة سياسية، رغم ذلك طالبت بكل شجاعة وقالت ليه انا نحب نكون نمشي على ذمة القضاء حتى لو فيها جانب كيدي ولا جانب سياسي. ولذلك نحن نشوف باش تعرفوا شنية الصورة متاع هذا المجلس. النواب الكل قالوا يا أخويا فك علينا، ولو كلمة حصانة ولت يساوي فاس ورفع الحصانة. هاو شو نقول لك حاجة، راو احنا رفعنا عن انفسنا الحصانة.
3: والله عودت 10 مرات يوسف وانا مصدق قسما بالله العلي العظيم مصدق.
1: هذا نمشوا للقلعه
3: ليه مصدق؟ ليه والله مصدق؟
0: هذا موثق مكتوب بطلب منه، رفع الحصانه بطلب منها بطلب منه، والزملاء رفضوا وانا احييهم الزملاء انهم استجابونا. كي قلنا لهم لا ارفعوا الحصانه ما عليكمش حرج ورفع علينا الحصانه. وهذه نجم نتحدثوا في برشا مسائل في علاقه بالحصانه سي حاتم، لكن ربما الوقت ما يكفيش. احنا
1: شو الاستاد
3: قبل الاستاد نسال على قانون مهم جدا نخدم عليه يوسف يعطيه الصحة في هذا ونوصل، هل باش تعدى ولا ما تعداش الخاص بالاطاراتك المسجديه ومتاع وزاره
0: الشؤون. هذه انا هذا المهم اللي يهم الشعب،
3: كل
0: هذه روح الشعب. وهذا علاش نخدموا احنا كيما خدمنا على قانون الشغل وكيما خدمنا على عطله الامومه وكيما خدمنا على برشا مسائل مش مجالها باش نقول نعدد
3: كل مناوله وغيره هو برشا به.
0: من بين أهمها وهذه اللي أصرنا عليه أنا ومجموعة من زملائي النواب أنه لابد أنه الفئة هذه المهمشة والمضطهدة اللي هي فئة الإطارات المسجدية اللي ما انتلفتوا لهمش واللي وضعيتهم متاع التأجير ووضعيتهم المهنية في التوقيت في كذا مهينة.
3: نعم.
0: من المنظف حتى إيش
3: ونصر القانون.
0: القانون هذا احنا تو عرضناه هو اسمه قانون أساسي. رغم اللي الحكومة وقت اللي جاءت هي وزارة الشؤون الدينية وهم يحبوا نمشيوا في تعديل الأمر.
3: أيه؟
0: احنا قلنا لهم لا، احنا بالنسبة لنا الأمر لا يتعلق بتعديل أمر باش نزيدوهم شوية شهرية كما مسألة المناولة وكذا. تو نعدلوا لهم شوية في وضعياتهم ونزيدوهم شهرية ويقعد في نفس الستاتيو
3: هو لا.
0: احنا نحبوا نعملوا لهم، وانا وجه كلامي لهم وهم الكل على اتصال بينا وانا جلست حتى معنا قابتهم مع الودادية متاعهم وكذا وناقشنا الموضوع. شوف نحن مصرون على انه يمر القانون الأساسي للإطارات المسجدية وباش نحطوا شنو هما الشروط نتاع الانتداب نتاعها وشنو هي الشروط لازم تتوفر فيهم وشنو هو حقوقهم وشنو هو واجباتهم ويولي عنده صفة موظف تابع للدولة التونسية. مش خطة هذيك هي وظيفة والدولة لازم تحمل
3: القانون وقت باش يتعدى خاصة في ظل انه تقريبا فماش تواصل.
0: انا ما نجمش نقرر
3: سماعات.
0: احنا سمعنا وزارة الشؤون الدينية، سمعنا وزارة رئاسة الحكومة اساسا وتو ان شاء الله وعرضنا.
3: هل رجعوا الوزراء يتعاملوا معكم بعدك المقاطعة بشهر ولا
0: لا؟ لا ما فماش مقاطعة، لازم نوصف الاشياء باسمها. انا كنت سألت في الموضوع هذا تنجاو بكل دقة. الحكومة راهو احنا وقت نطلب منها موعد دائما وابدا من اللي دخلنا للمجلس ما يعطيكش موعد، هو يقول لك نجم نجيك الجمعة الجاية نجم نجيك بعد 15 يوم. جات بيريود ربما هما معنا عندهم خدمة معنا خاصة مسألة البرنامج الوطني للتنمية ستيرا واجتماعات كذا. قالوا احنا في شهر ماي ما نجموش نجيو للبرلمان. مش قاطعونا راهو. وهذه ما يروج له هؤلاء الأوغاد الناس هذية اللي آخر حاجة تحب تكسرها هي المؤسسات اللي كانت مبنية على مخرجات 25 جويلية واللي أهم حاجة فيها هو البرلمان. نعم. ويحبوا يحطونا في في في في في كونه فما عركة وفما موقف من الحكومة كذا. لا، الصراع اللي نديره فيه إحنا داخل البرلمان هو صراع محمود لمصلحة الشعب التونسي.
3: بالضبط. وشو استخدموا مع بعضكم؟
0: إفكتيف ما وهذا كش قاعد يصير.
3: واحد وظيفة تشريعية ووظيفة تنفيذية.
0: البارح برك وزارة الداخلية في البرلمان. بنتناقشوا على قانون المخدرات.
3: مش نخليك تخرج بسرعة توا باش تخلط على تدشين الملعب الرياضي. حلم يتحقق لشباب راس الجبل، هل هذا صحيح ولا لا؟ العشرة متاع الصباح باش نراو تيران غازوني وجديد ومرو 5-5.
0: هو سي حاتم توصيفك لكونه حلم بالحق، شكون اللي ردوا حلم الاركو؟ هو مشروع بسيط، هو تعشيب ملعب لجمعية رياضية من عام 1961.
3: كيفاش ولا على
0: حلم صحيح، لكن هو علاش حلم؟ هو في الأصل في الأشياء سي حاتم وقتنا نوفر التمويلات لمشروع من المشاريع معاش حلم، مع ليه المقاول كان يجي ينفذ المشروع. ولكن ماذا حدث؟
3: علاش ما تنفذش ماله؟
0: خاطر فما مسؤولين مقصرين وما حبش تخدم خدمتها.
3: شكوني؟
0: وهذا قلناه في المنبر هذا كان تتذكر الوالي السابق وأنا
3: سمحت تنحى تقول هكا.
0: لا لا بالعكس، انا قلت الكلام هذايا وسي خليفه شاهد لهنا وفي قناه اخرى كانت حاب نسميها وتجم ترجع لها. وقت اللي تحدثت على اعداء المسار الحقيقيين اللي عطلوا في المشاريع من بينهم المشروع هذا ومشروع الصخري في في في في, في رفراف هاكا تويكا هاكا تويكا وصل 96% من الانجاز ويعمل 66 كيف
3: الحمد لله.
0: نرجع تو للتران التران هذا كيف كيف هذا فلوسه مصبوبه وثلاث سنين معطل على خاطر فما مقاول متقاعس وفما مسؤول مش قادر يلزم المقاول هذا بانه يقوم بالخدمه نتاعو. كيف جاء سيد الوالي جديد وهذه انا نقول كنت حق كما قلت سابقا فما ناس مقصره من واجب الاخلاق نقول فما ناس قاعده تخدم في خدمتها. والسيد الوالي الجديد سي سالم يعقوب ملي جاء اكثر من مشروع معطل كي نقول معطل اش معناه سي حاتم؟ معناه مشروع فلوسه مصبوبه ولكن مش قاعد ينجز. منهم السوق البلدي في عوجه
3: شفتوا انهم دو تيران سيد
0: الوالي منهم السوق البلدي في عوجه انا مش كرش مازال يعرفوني الناس وانا اللي خذت المعركه سابقا باش معنا المسؤولين غير المسؤولين هذوما يتحملوا مسؤولياتهم وطالبت حتى
3: هل بيجو هذا هل الهديه لشباب المنطقه ككل معناها تو جاهز
0: نحب نقول لاولاد بلادي نحب
3: نقول والاضاءه موجوده وكل شيء خمسة على خمسة الحمد لله
0: اروع ما فهم. نحب نقول لاولاد بلادي اولا خلينا نمشيو في الفرح شويه
3: زين نختموا بها 30 ثانيه
0: انا سعيد جدا بالابوتيسمون تاع المشروع هذا
3: الحمد لله
0: واشكر بكل واعي جيدا ما اقول الناس اللي حركت المشروع هذا في ظرف عام بعد ما تعطل 3 سنين اللي جاء السيد الوالي وتواصلنا مع بعضنا وحركنا المشروع هذايا توا اهالي راس الجبل فرحانين واليوم ان شاء الله تكتمل فرحتهم بافتتاح هذا الملعب.
3: وقتاش الافتتاح؟
0: هو العشرة
3: نتاع الصباح
1: برقص درب
3: سيدي برقص درب
0: فكرة برك سيدي تفضل فكرة برك. شوف احنا بالنسبة لنا ما عندناش اشكال ديجا نربطوها حتى بالنقطة الأولى نتاع المقاطعة نتاع الحكومة
3: والله ماش عندي وقت باش نربط
0: مسألة المقاطعة وكذا الآخرين. لا نحن ماذا نفعل؟ نحن ندخل هذا الصراع اللي شرفنا ونقول لمن احسنت احسنت هاني تو قاعد نقول يعطيه الصحه كما قلت سابقا فما ناس مقصرين هذا دورنا اليوم احنا وقت نشوفوا لابوتيسمون هذا ونحب نعمل دعوه. شوف يا اهالي رجبل في رجبل فما برشا ناس لبس عليهم وعندنا شركات وعندنا مؤسسات اقتصاديه راي الجمعيه هذه في حاجه ملحه للدعم الدوله هي قامت بواجبها هي حضرت التران
3: ترى وانتم
0: ادعموا جمعيتكم
3: شكرا
0: وان شاء الله الجمعيه هذه اللي طلعت السنه رغم اللي ما عندهاش تران طلعت للقسم ما نسميهمش الاقسام لكن هي جات معنا في المرتبه الاولى وطلعت للقسم اللي بعد رغم اللي هما يترناو معنا في ترانات اخرى
3: برافو هاو عندنا هذايا وتنواكبوه شكرا لحضرتك النائب يوسف ترشون نائب رئيس كتله الخط الوطني السيادي وعضو لجنه النظام الداخلي بالبرلمان.
2: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
4: Instagram.
2: Hashtag Jawar FM.
4: Jawar FM. Publicité.
5: خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
6: الامور لاباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
7: في ام جي جمعه سبت احد سومنا مع تحد فنتيلاتور افيك بيي بريستيجيا 89 دينار في 179 دينار.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهره اف ام بوبليسيتي.
2: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الثالث 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كما كل نهاية أسبوع في لقانا مثنين للجمعة نحاول كل نهار جمعة باش نقدم إصدار من الإصدارات الروائية ولا القصصية التونسية، وهذا باش يكون مع خليفة بن سالم وضيفته.
2: كتاب الويكاند مش تكون معنا اليوم الأستاذة رجاء عمار عن رواية والحق إذا تنفس اللي نقول لها صباح الورد أستاذة. أولا
3: صباح النور، تحية طيبة لك ولجميع المستمعين.
2: أي أستاذة، أعطينا التقديم الأولي. هكا كان واحد يقول لك شنو هي القصة متاع الحق يتنفس
1: كان ما يتنفس.
3: إذا تريد أن يعني نتحدث عن العنوان أولا، يرتكز على الآية الكريمة كما تلاحظ من سورة التكوير، والصبح إذا تنفس مع تغيير كلمة الصبح، وهو تغيير يمكن تأويله على ظاهره، فسرعان ما يتم العثور على الصلة بين الصبح والحق باعتبار السمات التي تجمعهما في المراحل المختلفة، أي قبل الاندلاج وحين الظهور وبعد الانتشار.
2: شوي علينا أستاذة، يا أستاذة بشوي خلنا نتفقوا توا. الرواية فهمنا احنا الاستعارة مأخوذة من القرآن الكريم، يعني الحق وتنفذ الصبح وتنفس، يعني علاقة هذا بالمضمون حب نحكي.
3: سأحدثك عن علاقة هذا بالمضمون، وهو الذهاب إلى متن استقطانه من هذا من هذه الاستعارة، وهو يعني يخول قراءات عدة، إذ يقرر آدم النزول إلى الأرض للتثبت من صحة رؤياه، متسترا عن هذه الغاية متحاججا بأخرى قدمها إلى حواء التي ظلت في جنتها منتقلة من الانتظار لأنه لم يرجع كما وعدها إلى الفعل، وتزامن النزول وما عاشه آدم من أحداث وما شغلت به حواء وما نجم عنه مع حصول حدث قلب حياة البشرية جميعها. هذه الظروف المختلفة للرواية يعني يمكن استقراؤها بشكل متوازن أو إيجاد نقاط التقاطع بينها، وتبقى الإجابة مشرعة.
2: أنا نبحث فعلا عن نقاط التقاطع.
1: ربي خوان نقاط التقاطع. رجاء عمار أستاذة عربية؟
3: لا أنا باحثة في علوم الإعلام والاتصال، والآن يعني في مرحلة ما بعد الدكتوراه.
1: ما بعد الدكتوراه تو، ان شاء الله ربي يوفقك. هذه اول الروايات نتاعك استاذه رجاء او دكتوره رجاء عمار؟
3: نعم، هي من اولي، هي من اولي، ويعني هي الثانيه، وهناك الاولى ايضا التي نشرتها دار خريف، وهي المصيبه تنام قيره العين، نشرت تقريبا في نفس المده ولكنني كتبتهما يعني قبل 5 سنوات، والمصيبه تنام قيره العين هي الاولى، ثم الحق اذا تنفس.
1: الحق إذا تنفس دار خريف زادة ولا؟
3: أي كلاهما دار خريف، وكذلك يعني نشرت في قصص للأطفال عامر وبلسم، ويعني سلسلة في مدينة الأرقام، وهي تتضمن 6 عناوين إضافة إلى رواية اليافعين حلم بجناحين، ويقوم عن دار خريف النشر، وأستغل هذه الفرصة لتقديم تحية امتنان للسيدة حذامي لأنها أفتحت الفرصة كي يتجسد هذا الحلم.
1: حذامي خريف قاعدة تخدم في خدمة كبيرة، يعطيها ألف صحة، ومش غريب على بنت سي عبد الحميد خريف الله يرحمه وينعمه.
2: التقاطع الممكن بين القصص القرآني والواقع يعني الآن في الرواية.
3: التقاطع كما قلت هناك 3 دروب هي في الرواية، الدروب التي سلكتها المخيلة استجابة لقريحة، اجتهدت أن تفكر في احتمالات ترتبط بالتساؤل ماذا إن وليس ماذا لو، لأن الحتة السردية النابعة كلها يعني من التخيل لا تقضع في الوهم ولا تعرض الإهمال، وإنما تستثمر الطاقة المتجددة للتفكير في الممكن، وإن بدا لوهلة أنها تشتغل على المستحيل كنزول آدم وما فعلته حواء وما حصل للبشرية. لذلك التقاطع يرتكز في هذه الرواية على دعامتين، أولا المخيلة في هذا السياق تحيل على مشاغل، الثانية ما زالت مطروحة وستبقى مثيرة للحيرة ودافعة للتأمل.
2: غلاف الرواية أستاذة.
3: نعم.
2: أنا هكا قدام المكتبة ونشوف الغلاف شنو ممكن يحيلي باش ناخذ الرواية هذه.
1: كنا قصة للأطفال معناها. كنا قصة للأطفال.
3: لما تحدثت عن الغلاف لابد أن أكون صاحبته، هو هي أختي فاطمة عمار، وهي يعني ماذا تعتبر؟ أنا لا أعتبره موجه للأطفال، لأنها يعني رسمة، يعني هل هناك صلة أنت تربطها بين أن يكون الغلاف رسمة؟
2: لا، ما احنا في العادة الغلاف يحيل على المضمون. صورة الغلاف أستاذة، يا أستاذ، صورة الغلاف في العادة تحيل على المضمون، تعطيك الانطباع الأولي، تعطيك الفكرة الأولى عن المضمون.
3: نعم، وهي إذا دققت فيها تجد أنها منحت قيمة مضافة للرواية، إذ نجد آدم ونجد حواء ونجد التفاحة ونجد الكرة الأرضية ونجد مقياس الوقت ونجد من العناصر التي تعتبر عتبة كما يقال، تشويقية للاطلاع على الأحداث. وهذا التشويق يبدأ من الغلاف. إذ أنت يعني ما دمت تحدثت يعني وتقول ما هذه الرسمة، هل هذه قصة للأطفال، هل هذه قصة لليافعين؟ الحق إذا تنفس، ما العلاقة بذلك؟ هذا يعتبر سمة إيجابية للرواية، وهو ما منحته صاحب الرسمة. وفي هذا الإطار أيضا هناك الرسمة، رسمة الغلاف في الخلفي، وهي لابنتها الزهرة، وتلك أيضا يمكن استقراءها مع الحق إذا تنفس، إذا ارتبطت بهناك ملخص للرواية يعني.
1: نعم، شكرا لحضرتك. ما نعطيوش الملخص، ندعو الناس احنا تمشي تقراها في الويكند. هذا الرواية الجديدة للكاتبة رجاء عمار، والحق إذا تنفس، لتقواها في المكتبات. سعداء استقبالك وتقديم هذا الإصدار الجديد، وهو الرواية الثانية في مسيرتها الفنية الأدبية.

0: يصبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح لي بون بلون بالنسبه للي جون والكبار، لانه في الدوره الفارطه واللي حققت نجاح كبير الاعمار الكل كانت موجوده، وكل واحد شنو الغرام اللي عنده في الميدان الاعلامي. غرامك تنجم راك تمارسه بحرفيه من خلال التكوين والدربة بطبيعة الحال. التكوين ينجم يكون بسعة الاطلاع والمشاهدة والاستماع، والدربة من خلال المشاركة في دورة تدريبية كما هذه الدورة الثانية في إعدادي وتقديم البرامج الإذاعية. جورة أفام بالشراكة مع معهد تمرزيست لكفاءة المستقبل تقدم لكم وتنفذ لكم دورة تدريبية كاملة متكاملة في الإعداد وتقديم البرامج الإذاعية بداية من شهر جويليا، مع إمكانية لأنه نسمعه والطلبة اللي يجيوا والمتدربين اللي يجيوا معنا اش يحبوا ما يحبوش. هم البعض اللي يبحث على الدورة كل سريع، زاد موجود سيكل سريع معناه في الدورة هذية، والسيكل لون اللي موجود كيف كيف دو سيكل نجم تختار انت اش تحب، يا دورة سريعة يا الدورة الطويلة بإشراف وبتكوين ومتابعة ودربة، لأنه يعني هم مدربين بالأساس تاع نخبة من محترفي الإذاعة وخاصة من جوهرة اف ام. كما العبد لله قلت لكم زهير الجيز سناء مهني منال جبلة أشرف بن عبد السلام أمين ميلادي ومختص في التنمية البشرية يسري التميمي اللي في الدورة الفارطة زاد حقق نجاح كبير، وخاصة تعرفوا المهارات هذه والتنمية البشرية رو مهمة في العمل الإذاعي متاعنا احنا. عيش إذن تجربة العمل الإذاعي الحقيقية والمحترفة واكتشف أسرار المهنة من داخل استوديوهات جوهرة اف ام مع تكوين تطبيقي يدخلك إلى عالم الراديو خطوة بخطوة، ولكن الخطوات الواثقة. ولأكثر معلومات اتصلوا باش تخلطوا على الأماكن متاعكم ب 93 400 409. نعاود 93 400 409 93 400 409. سجل اليوم وخلي صوتك يحكي، هذه فرصتك ما تفلتهاش. بالدورة الثانية في إعدادي وتقديم البرامج الإذاعية اللي باش تكون مع شهر جويليا، واللي تليفون نذكر به 93 400 409، نوصلوا إلى ختمة اللقاء. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، نهاية أسبوع مريحة لكم الكل، ونلتقي بإذن الله نهار الاثنين من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين نوصيكم كالعادة دائما وابدا نقول لكم جا ربي استحفظوا لي على روحكم، راكم انتم راس مال البلاد هذه، بربي في الطريق وفي كل مكان استحفظوا على روحكم واستحفظوا على بلادكم، راكم امليها لكم سياح لكم ريفيها، احب من احب وكريها من كريها. باي وتحيه تونس.

0: بي.
1: في ام جي جمعه سبتحت سومنا مع تحد فنتيلاتور افيك بي بريستيجيا 89 دينار في 179 دينار.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: ساعات اللحظه تخوفنا وتكيدنا الخطوه القدام، ما تلقاش الكلمه اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونه في دزه، في كلمه، في نصيحه، وشكون يقف معاك وقفه صحيحه باش تعقد النيه وتحل وسط البحر ثنيه، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حيه تامن بيك وبالقوه اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنه معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. اسيورونس زيتونه تكافل، وقفتنا معاكم صحيحه.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. بسمة صعيديه.

0: على التلاميذ والأولياء. شارك كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أمس في العاصمة الإيطالية روما في أشغال ندوة رفيعة المستوى حول الربط الطاقي والطاقات المتجددة بعنوان تنمية فرص الشراكة في شمال إفريقيا، الأفاق الجيوسياسية والمؤسساتية والصناعية، والتي نظمتها سفارة مملكة الدنمارك في إيطاليا. خلال مداخلته ضمن حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان مقاربات محلية من دول الجنوب المتوسطي، أكد شوشان أهمية دعم التعاون الإقليمي ومزيد تعزيز الشراكة بين بلدان ضفتي المتوسط في مجالات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في إطار شراكة قائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة. دورياً، حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني من إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، معتبرة أن أي ممر جديد يعلن دون تنسيق معها مرفوض وينطوي على خطورة بالغة، في موقف عكس انزعاجاً إيرانياً من المسار المؤقت الذي أعلنت سلطنة عمان فتحه في الجزء الخاص بها من المضيق. كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له قاعدة البحرية الأمريكية في البحرين بعدما استهدفتها إيران بعدة صواريخ ما بين أواخر فيفري الماضي وجوان من العام الجاري، حيث تقول الصحيفة إن مقر القيادة وما لا يقل عن 12 مبنى آخر تعرضت لضربات قوية إلى جانب محطتي اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية. كانت موجز اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.

0: انطباعاتك على المقابلة متاع اليوم والبنكور متاع المنتخب ككل؟
1: ولا ماتش اليوم عجبنا الحقيقة، بلوا المريول وحاولوا يجتهدوا، ما كليناش أربعة ما كليناش خمسة، برشا كانوا يضحكوا علينا يقولوا باش ناكلوا عشرة. بون أو موافقوا شوية على رواحهم مأخر شوية، أما أنتوكا حتى تو الجمهور الكل يجي يقولوا لنا لعبتوا بالكدا، وحتى كان خسرتوا ولكن شرفتوا بلادكم.
2: في لي دو ماتش الاولانيين جريت ديسابوينتمنت، عمري ما شفت المنتخب التونسي بطريقه هيك. في الماتش هذا حسيتهم اوكي لعبوا بقليب، فما جرينتا، فما يحبوا هكا يحاربوا يحبوا يجيبوا حاجه، دونك اوكي المقابله هذه سافا. اما الجامعه التونسيه من فضلكم استقيلوا، رانا فدينا الكره مشيت في تونس، الكره ولات فاشله، الناس ولات ما عادش تحب الكره، الكره راهي للشعب، دونك الجامعه اعملوا مزيه على الشعب خاطر الشعب يحبكم واستقيلوا.
3: اليوم احسن من الزوز مقابلات الاخرين، عملوا مجهود احسن ولعبوا شويه قليب وما خسرناش خساره كبيره الحقيقه، دونك ما نجموش الجوارات لازم نشكرهم على المردود اليوم برك. والجامعه نحب نقول لهم حويجه برك، انتم خذيتوا وقتكم خدمتوا الكوب دافريك والكوب داراب وتو الكوب دي مونت، بربي كما قال خويا الجزائري المره الاخرى استقيلوا شكر الله وسعيكم وكاو خليوا البلاصه اللي بعدكم.
4: والله انطباعات ما بين الحزن ونوعا ما كما يقولوا الامريكان ريليف، معناها خاطر بعد ما دخلنا الدخله الخايبه هذيك في الاخر خرجنا باخف الاضرار، ولكن يا خويا ملف الرياضه عندنا في تونس ملف كبير ياسر ويلزموا يلزمنا نشوفوا الحقيقه قدامنا. رانا مع الاسف في الماضي نتاعنا فيه برشا ابداع وبرشا حاجات باهيه، ولكن الحاضر ماهوش حاضر باهي في كل الرياضات، معناها مش كان والاسباب راهي لا اسباب مدرب ولا اسباب جامعه ولا اللي يحب يمشي بالسطح.

0: ينجم يمشي وما عمره ما يلقى حل. الاسباب اعمق برشا من هذاك. يلزم يا اخوانا مانيش باش نعطيك شنو ما الاسباب، معناها يلزم الناس اللي ماخذوا المسؤوليات هما اللي يشوفوا الاسباب العميقه ويحطوا لنا الحلول. واحنا تونس ولاده وفيها الكوادر الباهيه وفيها الجو نتاع الرياضه، احنا اون باي دو سبور معروفين وواحد دونك يلزمنا نمشيوا للحلول الباهيه. وبصراحه بلطف انا نقول لك انت تو كاذاعه، ونعرف بصراحه اذاعتكم ماهيش اجريسيف برشا كما بعض الاذاعات اللي يبثوا مرات في حاجات معناتها نتاع يعركوا في الناس في بعضهم وحاولوا باش يمشيوا على البوز. احنا خلينا نبعدوا على البوز وخلينا نعملوا النقاشات نتاع اللي مش تنهض بالرياضه بكره القدم التونسيه، خليها في معناتها في بلايص مسكره ومش قدام الناس كل واحد يتفلسف علينا. والحلول موجوده ان شاء الله، وتونس ديما في العز وديما تونس في العلالي.
1: تحتك بعد مقابل تونس وهولندا،
2: والله يعني مقبول المردود، للاسف صاروا غلطات ولكن يعني مقبول، على الاقل في تحسن 5-4-3 يعني ان شاء الله هل تتبدل الحكايه المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله
3: جمهور المونديال
4: على الاقل المشلو الكلينا 5-2-4 اليوم 3، فما تحسن من ناحيه الريزلتا. الحاجه اللي تفرح اللي فما وما يوصلوا للجول، فما هجوم معناتها قبل ما كناش نوصلوا نهاجموا. ان شاء الله اسبيرون التشكيله يجي المدرب جديد هكا يعملوا تشكيله باهيه والكيب تعمل احسن نتائج. اما احنا جينا نشجعوا تونس رغم اللي احنا عارفين اللي هي خسرت وخارجه من معناتها من الكواليفيكاسيون، ما جينا خاطرنا على خاطر تونس ديما نحبوها.
1: تعطينا
5: انطباعات بعد الهزيمه هذه؟ والله ولينا نحلموا بها 3-1 توا، هذه كنا ناكلوا في الخمسه وبلاش واربعه بلاش 3-1 تسمى بالكدا هذه معناها. ما الله غالب ان شاء الله خويا كوب دي موند جايه 2030، هي 2030 في المغرب ويجي الجمهور وبرجوله يدزوا معاهم وكهو، ما الله غالب شو نقول لك.
3: جمهور المونديال

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ولاية الكيف تستغيث أو بالأحرى جبال كبوش يستغيث. علاش احنا في 2026 في التكنولوجيا والتطور والتقدم ولاية من ولايات تونس أو بالأحرى منطقة من مناطق تونس تستغيث بعدم وجود الماء الصالح للشراب لأكثر من سنوات في التوقيت الحالي لأكثر من جمعة أو جمعتين من غير ماء؟ يسيبون نهار الجمعة أربع سوايع ويقصوا أكثر من جمعة وأكثر من جمعتين. الماء راهو حق من حقوق الإنسان وإحنا حقوقنا منكوبة. احنا في بلاد الماء والماء معناش العباد ناس بالعطش حتى الحيوانات كيف في 2026 عباد مازالت تجيب في الماء على ظهرها وعلى الدين. ومرأة ولا راجل عمره في 57 سنين مازالوا يجيبوا في البادر الماء حتى البهايم اللي يجيبوا عليها في الماء باش تموت من العطش. تكلمنا جرينا عملنا لحياة لمن تنادي حق الماء في رقبة الدولة.
2: اللي يحبه ربي يعمل ويلة يعمل عرس ليلة يكتب الصاغ سواء يعمل الصالة ولا سواء يروح عادي هو مرتاح لا يقعد لا في شقاء ولا في تعب. صحيح فرحة عمر صحيح واحد يفرح الدنيا ما عادش يقبل كلها صابت.
3: بالله أنا مواطنة من سيدي بوزيد من الظلكم من منطقة أم العظام 2 دير البي سيدي بوزيد الغربية. الهاية بالتحديد الرجاء من سيد مدير ستيك بسيدي بوزيد يرجعنا الضوء من أمس 9 متاع الصباح. اليوم بيتين على الظلمة لعل واحد سخانة لواحد يلقى دبو زماء لواحد يلقى حتى الحمد للفريزير انتني العباد نتنت يا رسول الله. ونحن نقول هكا كلمت لي العون قال لي نحن إذا قبل المدير أن نحن كان جبنا المدير تنصفه نخدمه ما جبناش ما نخدموش معقول تو نحن
4: جوا اف ام مرحبا بكم ربي يبارك لكم في المجهودات الفرد وفاه ربي اي نحب نتوجه برساله لكل من عنده سلطه كل من عنده سلطه من بعيد او قريب انتصاب فوضوي في الطرقات راهو اختر على العباد راهو لهذا معناه عنده بوتيك يطلع الدش نتاعو لبرا سواء مواد بلاستيكيه سواء مواد تنظيف سواء خميس يحطوا فيهم من برا على التروتوارات وهذا مش مخفي ظاهر للعيان قاعد يشوف فيه الكبير والصغير. الشيء هذا راهو اختر على البشر نصيف للمدرج يا أخي يمتلوش فيه السيك في شوية ظلم ما يلقاش لظلم ولا يلقى أمان يعبدوا التكاس وهذاك علاش تقعد الحوادث يا ودي كيف هذا الرصيف يا ودي حتى الرؤية حتى الرؤية بشر يبدأ ماشي حتى الرؤية حجبها علينا نعاود وألح يبارك في كل من يصلح الوضع الله يبارك فيه والله يزيد فيه رتبه والسلام.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنة مهني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 نتاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 نتاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس ايكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس، والويكاد والويكاد تبدأوها مع الماتينا الويكاد مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح، ونهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلال، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسيف، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا 100 غرام فرماج مزدام 5580 بيعو 8200 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: جوهرة FM. Publicité.
2: في MG جمعة سبت حد سومنا مع حد. فنتيلاتور avec pied Prestigia 89 دينار في 179 دينار.
3: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة FM. Publicité.

0: 73 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسي دعلي ناكلوهم ماكلة
2: جوهرة أفهم
3: ببليسيتي
4: بيزنس نيوز.
5: مرحبا بكم معنا نسكول في بزنس نيوز. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح زواري أشرف أمس على افتتاح أشغال الندوة الثالثة لمشروع تحسين إدارة وصيانة الجسور المنجز في إطار التعاون التونسي الياباني، وهذا بحضور ممثل عن سفير اليابان في تونس وممثل أيضا عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا والمدير العام للجسور والطرقات. الوزير أكد أنه مشروع تحسين إدارة وصيانة الجسور يندرج ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير المرافق العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا ضمن المحافظة على الرصيد الوطني من البنية التحتية وتثمينه، كما اعتبر أيضا نموذجا المشروع هذا نموذج ناجح للتعاون التونسي الياباني القائم على تبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل المعرفة. اجتمعت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة عقدتها البارح، واستمعت أيضا إلى إطارات من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها، وإن تم تقديم عرض شامل حول واقع قطاع المحروقات في تونس والتحديات التي يواجهها وأفاق إصلاحه. ممثل الوزارة وفق بلاغ للمجلس أكدوا أن قطاع المحروقات يكتسي أهمية استراتيجية الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب حوالي 20% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب مساهمته في دعم الأمن الطاقي الوطني، غير

0: مليم، الدولار الأمريكي ب 2961 مليم، واليورو ب 3360 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
1: Business News.

0: الخميس المونديال.
1: العشرة وخمسة دقائق، مرحبا بكم في كواليس المونديال. نبدأ بالصورة الأولى. عبد الحميد تفرجوا معنا على جوهرة تي في، صورة قائد المنتخب التونسي لياس الصخيري تقريبا تعبر على الوضع متاع المنتخب التونسي. الرقم 17 اللي يلعب اللي في القميص متاع لياس الصخيري، كيفاش طار، كيفاش تنحى من بلاستو. نعرف اللي المباراة صارت في ريح، في أمطار قاعدة نزلت على الملعب وقت المباراة، لكن مش معقول لازمنا نحضروا المونديال من الجوانب الكل، خاصة الجوانب اللوجستية وكل ما يخص المنتخب. مش معقول العالم يتفرج علينا، الناس 71 ألف متفرج في الملعب، والرقم متاع الملاعب يطير كاكا، يطير من بلاستو، ما تفهمش كم اللي يلعب، ما تفهمش الرقم قداش، لأنه تقريبا 60% من الرقم طار متنحى من بلاستو، قاعد يلعب كانوا بلاش رقم لياس الصخيري. صورة دارت برشا في المواقع العالمية بصراحة، العربية وكل دارت برشا الصورة ذي، ما حبيناهاش، لكن الله غالب تعبر على الوضع متاع المنتخب التونسي. لكن في هذا الكل، بالرغم من أنه المنتخب انهزم المباراة الأولى وانهزم المباراة الثانية، لكن فما مشجعين، خاصة باش نسمعوا المشجعة التونسية هذه اللي حضرت في المباراة، قلت لك كنا مستائين من المباراة الأولى، كنا مستائين من المباراة الثانية، انسحبنا، لكن جيت لأني نحب تونس.
2: بون، على الاقل المشل كلينا خمسه، الثاني اربعه، اليوم ثلاثه، فما تحسن من ناحيه الريزلتا. الحاجه اللي تفرح اللي فما وما يوصلوا للجول، فما هجوم معناتها قبل ما كناش نوصلوا نهاجموا. ان شاء الله اسبيرون التشكيله، يجي المدرب جديد هكا يعملوا تشكيله باهيه وليكيب تعمل احسن نتائج. اما احنا جينا نشجعوا تونس رغم اللي احنا عارفين اللي خسرت وخارجه من معناتها من الكواليفيكاسيون، ما جينا خاطرنا على خاطر تونس ديما نحبوها.
1: محلها القفلة، خاطر تونس ديما نحبوها. نمشيو للمنتخب التركي، منتخب تركي انسحب في الجولة الثانية، لكن كيفاش رجع في مباراة أمريكا، معناتها ما عنده ما يعمل بها. المباراة تهم المنتخب الأمريكي أكثر من المنتخب التركي اللي انسحب في الجولة الثانية، لكن على المستوى الذهني على المستوى النفسي كان حاضر المنتخب التركي أمام جمهور الأمريكي، أمام 72 ألف متفرج، نجم يفوز. باش نعدي لكم صور فرحة المنتخب التركي بالانتصار، ومتعادل الهدفين لهدفين المنتخب التركي. وقتش سجل الهدف الثالث شتشوفوا الاستبسال متاع الملاعبية بالرغم من انسحام المونديال، لكنهم حبوا يربحوا، حبوا يفرحوا الشعب متاعهم. جاي في دقيقة 90+7 الهدف الثالث المنتخب التركي، وسط فرحة كبيرة كبيرة برشا، حتى الملاعبي اللي سجل الهدف الثالث هدف الانتصار تجاه مباشرة للبنك احتياط، وكانت فرحة ما بين اللاعبين احتياطيين ما بين الإطار الفني الإطار الإداري والملاعبية. نجس تعدينا تصويرة اللي بعدها، هذه هي شوف فرحة الملاعبية الاحتياطيين، فرحة بنك احتياط المنتخب التركي بالهدف الثالث والانتصار، فرحة كبيرة. صحيح ما يعمل بيه حد شيء، لكن انتصار تاريخي، انتصار على المستوى المعنوي أكثر من أي حاجة للمنتخب التركي اللي يمشي للمباراة الثالثة هو عاقد العزم أنه يفرح الشعب متاعه، وتمكن من تسجيل هدف الثالث والانتصار على المنتخب الأمريكي فوق أرضية ميدانه. نمشيو للصورة اللي بعد هذايا، 3,605,357 متفرج حضروا

0: المونديال في المدرجات، معناتها في المدرجات رقم قياسي ما تحققش في تاريخ المونديال منذ 1930. منذ وقتاش وإحنا مازلنا ما لعبناش وما كملناش الأدوار الأولى، معناتها 3,605,357 متفرج حاضرين في كندا في مدرجات كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، بمعدل تقريبا 70,000 متفرج في كل مباراة مهما كان اسم المنتخبات اللي يواجهوا بعضهم. 70,000 متفرج في كل مباراة وإحنا مازلنا ما كملناش الدور الأول. مش عارفوا الشغف، بالرغم من أنه في أمريكا كرة القدم تعتبر هي الثالثة تقريبا، كرة السلة هي الرياضة الأولى، ثم كرة القدم الأمريكية هي الثانية، كرة القدم اللي نعرفوها هي في المستوى الثالث تجي، لكن رغم هذا الجمهور كان حاضر في كل المقابلات وحطم رقم قياسي ب 3,605,357 متفرج إلى حد الآن وقبل نهاية الدور الأول. كانت كواليس المونديال قدمها وليد الجزيري، الموعد الرياضي القادم لحدش.
1: كواليس المونديال ظهر تندنس
2: برعاية مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريد طور عالمك.
4: تهدنا لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقيت هذا في فقرة تندنس، وكما كل نهار جمعنا نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكيو على اللوجيسيال متاعنا اللي اسمه داب سكاوت، واللي الهدف منه هو باش يلقى لنا لي دوبلون ويجمعهم الكل بارتي، مثلا حسب الاكستنسيون تاع الفيشي، مثلا تلقاها .exe ولا تلقاها .xls مثلا بالنسبة لفيشي اكسل ولا لفيشي وورد ولا البي دي اف ولا غيرهم. دونك لهنا داب سكاوت يعمل سكان للديسك دور متاعنا، يلوج على لي دوبلون حسب الاكستنسيون، حسب التاي، حسب التاريخ، وحسب اخر موديفيكاسيون وغيرها من لي زوبسيون اللي تنجم انت تتحكم فيهم. دونك كل كاتيجوري يخرج لنا البورسنتاج نتاع ليسباس نتاع ديسك دور يوتيليزي، وبقتها احنا ناخذوا المقود واحنا نختاروا اذا كان نحبوا نفسخوا لي دوبلون هذوما والا ما نفسخوهمش. كيف فما اوبسيون اخرى في داب سكاوت اللي هو ينجم يخرج لنا على شكل دي جرافيك العدد نتاع لي فيشي دوبل ولا كونتيتي ديسباس ديسك دور اوكوبي حسب لي فيشي اللي موجودين. دونك ينجم يعاوننا برشا باش نخفوا من الديسك دور نتاعنا، خاصه اللي كانوا الفيشي هذا سجلته في البقعه الفلانيه هو بيدو عاود سجلته في بقعه اخرى، عملت اون بوتيت موديفيكاسيون عليه عاود سجلته في مكان ثالث، وتلقى روحك الديسك دور نتاعك تعبى، الاورديناتور نتاعك كرزون، وانت ما عندكش حتى طريقه باش نجم تخفف من الميموار اللي هي موجوده عندك في الاورديناتور نتاعك. اخر ميزاجور كانت نهار 17 جوان اللي تعدى، لوجيسيالنا بالطبيعه غراتوي، تايم نتاعو 6.07 ميجا اوكتي، يخدم على لي ويندوز الكل 7 8 8.1 10 وال11، ويخدم باللغه الانجليزيه. داب سكاوت تلقاه غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوه ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.
1: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موسيقى جينا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: برعاية
5: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة و14 دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وفيها رونديفو جديد من كابوتشينو بنت الصبحية. كالعادة إن شاء الله صبحية خير، إن شاء الله جمعة مباركة على الأمة الإسلامية جمعة. نجم نقولوا اللي هذه آخر جمعة في كابوتشينو في البرمجة، برمجة خريف شتاء 2025-26 هاي نورمالمون. دونك نسلم عليكم ونقول لكم إن شاء الله الرفقة كانت طيبة وما زالت باش تكون طيبة مع برمجة صيفية تنطلق معكم أبارتير من غرة إجويلية تتواصل حتى شلي نبدأ ونحكيه على العودة المدرسية. دونك خلينا نبروفيتيو بشوي بشوي، غير متغذر لي أنا رجوسين عم من عودة المدرسية للعودة المدرسية. خلي يستمتعوا الساعة بالعطلة، قولوا لكم إن شاء الله المود يكون روائين كما يقولوا أخوتنا وأخواننا في مصر. احنا معكم حتى نص نهار نهير الجمعة بالفقرات بالريتم متاعنا. طلع ديما على الوضع الجوي، دولي شتنا في المرشدي مع روضة العلاقي من نابل، كيف كيف زادا الشيف كريم بنور يكون حاضر معنا باش يعطينا ديبلا اللي نقول رسالة الشيف، لأنه انتم ما تنجموا تكونوا اللي شيف وقت اللي تصنفوا بحاجات بسيطة برشا، لكن الأسماء اللي نقراوها في الكارت نقولوا زعما كيفاش هكا كيفاش نتفنوا فيه البلا ذي. با نحن نسهلوا لكم بعد شوية مع الشيف كريم بنور، سينو فقرات ريتم متابعة دي بون بلون. خليكم معنا ومع ليكيب الكل. صباح الفل، صباح النور للنرجوسة، نرجس قليلة في الديجيتال بيت نرجوسة، أنا خاطر نرجوسة هكا كي قلت عودة مدرسية تحس هكا متاع مش وقت وعيشك مش وقت ومش وقت. دونك إن شاء الله نهايرك سعيد مبارك نرجوسة. جي جي جي الرحومة، يا جي جي يا جي جي يا جميلة يا جي جي، ايش باش نقول لك واش نحكيك. ان شاء الله نهايرك سعيد مبارك. في الاخراج تحيتنا سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم. عندنا مود اوف ذا داي يعمل الكيف متاع نهاير جمعة بيان سور، ان شاء الله بالخير والخمير ديما نتمنى لكم كل حاجات الباهيه. الريتم ينطلق معكم توت سويت ديما على الجوهره اف ام الدنيا وما فيها. مود اوف ذا داي

0: الثقافة الصباحية.
1: عشان دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل الكل ملتحق بنا في الاستماع والمتابعة قفة الصبحية. دوليشتنا في المرشي تكون من نابل مع زميلتنا روضة العلاقي. خلينا نقول لها صباح النور، صباح الفل يا روضة.
2: صباح النور، صباح الفل هيبة، صباح النور لكل المستمعين وين ما كانوا في يوم صيفي بامتياز وطقس جميل وناس هكا قاعدة البحر. إن شاء الله يستمتعوا بالنهاير المزيان هذا.
1: إن شاء الله طقس جميل وصيف. إذا نقول لك روضة، اليوم أكيد على غير العادة، إحنا في البلاتو توصحيح ما نفهموش في الكورة، أما تحسنا نحلوا معناها في مباراة البارح ونتناقشوا جايبين معنا عرفتوا كل واحد وكل واحد يعطي في الفيرسيون نتاعو. فهل انت اليوم حسيت وقع مباراه البارح في المرشي توينسا تحكي هكا على اداء المنتخب؟ ما نعرفش، تعطينا نبض الشارع.
2: والله انه يود اللي معناها الحقيقه معناها ديسيبسيون هي لمحاله معناها من زوز مباريات الاولى معناها، وكانوا معناها النتيجه الحقيقه يتوقعوا في ما اكثر معناها هو
1: ايه
2: معناها كانت الناس تتوقع فيما أكثر. كي جيت هكاكا معناها يقول لك الحمد لله معناها بأخف الأضرار أما التذمر، موجود معناها والديسيبسيون موجودة والحسرة موجودة. يقول لك يليتنا ما ترشحنا معناها تقعد صورة تونس وتقعد صورة منتخب تونس معناها في كل المستوى هذيك وكل الصورة اللي كان ماخذها المنتخب.
1: ان شاء الله القادم افضل. نعرف التوانسه بيان سور كي نحكيو كوره يعني من اولى الاهتمامات عند التونسي، ونعرفوا حتى بعد مباريات كيفاش تبدا القهاوي هكا معبيه وتبدا الناس تحكي، فما بالك في مرشي ومع قفيفه دونك يكثر فيها هكا لقاءات. دونك اليوم هكا عطيتنا فكره انه نابل كيما برشا اماكن في تونس اليوم تحكي على اداء المنتخب. كيما قلنا ان شاء الله القادم أفضل. خلينا نرجع لقفيفتنا، بوشت الأسعار الأجواء دونك إجمالا، هل فما انخفاض وإلا أسعار استقرت معناها على الارتفاع؟
2: والله خليني نقول لك أنا هيبة إنه فما تشكيات من بالجملة من المتجر، يقول لك الوضع راه ركود، ما فماش معناها حركة، ما فماش شكون يشري. الأسعار بالنسبة ليهم هما انخفضت برشا، ما فماش بيوع معناها، يقول لك أنا يجعلنيش نرجع معناها رسميلي. هذا هو معناها النبض، النبض التجار، نبض المواطنين كيف كيف من شيرتهم يتشكيوا الحقيقة من الغلاء. الأبرز الحركية الأبرز يهيبة، وكان نقول لك أنا وين
1: وين فريب
2: فريب
1: عرفت أنا عرفت أنا حسيت
2: فريب فريب. أنا حكيت مع التاجر كي قلت له، قال لي فماش مواطنين فماش الكل يشري، فقلت له هاكم موجودين إذا رافيهم في الفريب ما شاء الله معناها حركية ما نحكي لك ما شاء الله الحركية في الفريب.
1: والأسعار
2: هيبة أنت والقطعة، أنت والقطعة، القطعة الباهية تلقاها من 20 الفوق، القطعة الأقل معناها موجود في نابل الأسعار تبدأ من 500 فرنك ما 500 حتى يكس ال 30 ال 40 ال 50 موجود الأسعار الكل.
1: داكو.
2: وكل مواطن يشري الطلب تاعه شنو يحب.
1: تريبيا يلا
2: نرجعوا لقفيفتنا، يا هيبه ان شاء الله نقولوا احنا عامره يا ربي. باهي نبداو بالبطاطا اللي قيناها ب 17 جنيه. البطاطا الحلوه يا هيبه على 10 دينارات
1: 10 دينارات
2: 10 دينارات البطاطا الحلوه
1: ماشي حلوه.
2: خلينا والله خلينا في البطاطا نتاعنا العاديه، علاش علينا احنا الحلوه؟ مش لازم في الحلوه، من الحلوه بين فلفل المسكي ب 12 جنيه، البصل 8 جنيه، الطماطم على دينار، ولد القمره 15 جنيه، وفما اللي عرفتك الخشين ولد القمره الخشين اللي تنجم تقصو جراير تحط فوق الطاوله هذيك 200 فرنك. ثم بهي ما شاء الله هي قتلها تاجره، هي قتلها اسمع هذيك الكدس هزوا بالفيل برا حلال عليك.
1: اي بي
2: ساو اني قلت ايه القرع الاخضر ب 15 جنيه، البتنجان على 2000، القرع الاحمر على دينار، القارص 3 دينارات، الخضر الورقيه 700، السبنيخ الكيلو على 3 دينارات، اللوبيا الخضراء من 4 على 7 دينارات، الليتيو على دينار، الخس 8 ميه. دونك هذه الخضر. بالنسبة للغلال عنا خوخ بوتبقايا 2500، دقلة 3500 4000، الخوخ 4 دينارات، التفاح 4 دينارات، الدلية 800، البطيخ 1200، اللوز من 2000 لل 2700. دونك نمشيو للدجاج، السعر نتاعو اللي يستقر في 7000 وشوية، 7800 اليوم الدجاج. الزر الدجاج على 13900، سكالوب 17800، الفخذ الدجاج 9980، الفخذ داند على 9500، والكبده الدجاج على 17 حمراء، البقري على 46، والعلوش 67. هذيا
1: 67
2: سوم، باش نقول لك سوم العيد، هذا سوم جمعة العيد
1: التوى.
2: خاطر اي خاطر التاجر اللي انا وقفت عليه قال لي بالعلوش التوى ما زلت ما ذبحت، دونك اللي حاسوا بالعلوش غدوه ان شاء الله يبداو يذبحوا في نابل العلوش، وباش يتبدل السوم نتاع العلوش اكيد.
1: 67 دينار لازم على
2: هذا كيما قلت لك، هذا سوم، هذا سوم، هذا سوم نتاع العيد، هذا سوم نتاع العيد، ومازال ما تذبحش العلوش في

0: في نابلة التاجر اللي وقفت عليه هنا مازال قال لي أنا راني مازلت ما ذبحتش العلوش من العيد لتوا ما ذبحش العلوش. غدوة غدوة يبدأ ينطلق الذبحان بتاع العلوش أكيد باش يتبدل السومة. باهي كيما قلنا البقري على 46، المخلط على 35، المرقيز على 40، الكبدة القاب علوش كيف كيف هذايا السومة بتاع بتاع العيد 68 دينار. نتعداو للحويطة، عندنا القاروس على 26.80، ياس كمري 12 دينار 20 دينار، البوقة على 3 دينارات كيف كيف. هوني يقول لك إيجا بلاش، إيجا هز بلاش اليوم الحوت في نابل هز بلاش.
1: كيفاش؟
0: دونك البوقة ب 3 دينارات، الدولار وحده أتو نقول لك عليه صنوصه للسوم اللي هو معناه يقول لك عيجة هز اليوم الحوت بلاش من نابا. دوراد من 20 21، شلبة 20، السن 24، نزلي 15 دينار، سوبيا 12 دينار، قرنيت على 25، الطن الكعبة على 10 دينارات، الكروفيت من 22 ل 24، التريليا 16 دينار. وختامها مسك، احنا ديما نخدموا بالسردينة يا هيبة. سردينة اليوم في نابل من 2500 حتى 3 دينارات. هذا هو دونك السوم. يقول لك إذا هز اليوم السردينة بلاش، إذا هز الحوت اليوم بلاش من نابل.
1: التصوير عندي سردينة نظيفة،
0: سردينة أي فما سردينة نظيفة حاضرة 3 دينارات.
1: الله الله،
0: أسرع حاضرة
1: سردينة اليوم.
0: إيه اللي يحب السردينة واللي يحب الحوت اليوم يقصد ربي المارشي نابل يلقاه الحوت ما شاء الله.
1: يعني السعر في المتناول، منافع بالجملة، والحمد لله. يعني ربي إن شاء الله كل ما يعطينا من خيرات.
0: إن شاء الله ربي ديما الخير يا ربي، إن شاء الله ربي ديما الخير يا ربي، اللهم آمين. كما قلت أنت
1: ما اسمع أنا من غير ما نسألك شنو الفطور خاطر ظاهرة.
0: والله خذيت سردينة يا هيبة، والله
1: كيلو سردينة منظفة كما نعرفين.
0: نتعديو بالسردينة كي راح ننظفها
1: هكا ولا
0: هكا بالضبط.
1: دونك الفطور حاضر، سلايطة بشوية، تري سردينة، دلاعة على شلي، شوية لوز، كاستي، والحياة جميلة. وبعد عومة شو نقول لك؟ يا ربي ورضاك هكا ولا
0: يا ربي ورضاك، يا نعمة دومها يا ربي إن شاء الله. دومها نعمة إن شاء الله.
1: بما أنه حكينا على جو صيفية روضة، خلينا نحكي النسق في نابل. ونعرفوا نابل تكون وجهة أخوانا الجزائريين يعني الفترة هذية، فما نعرفش النسق بدا، ونعرفوا شكون حتى يبدا مريزيرفي من قبل وعنده الدار اللي متعود يكريها، وحتى الزون اللي يكثر فيها التجمعات هكا نتاع اخواننا الجزائريين. فما نعرفش النسق بدا ولا مازال
0: النسق بدا شويه شويه. هو الحقيقه معناها ترى ثم معناها المظاهر نتاع الخروج، مظاهر التوريست اللي قاعده تتجول اليوم بركة، معناها الصباح جروب كامل كبير، يمكن 50 شخص من الاجانب التوريست قاعدين يتجولوا مجموعه كبيره هكا، معناها تلفت الانتباه، قاعدين على الزون توريستيك. انت قلت لي اكثر المناطق اللي معناها
1: يكثر
0: فيها الحركه، المريزقه، الجهه التقليبية، جهه حمامات، الحمامات الجنوبيه. اذا هذه الاماكن اللي يرتادها السائح، وحتى التوانسه توا كما قلنا البكالوريا، نتيجه البكالوريا هي الدوره الرئيسيه، خرجت بدات الناس تخرج تتفرهد، تعمل في الريزرفاسيون، تخرج تتفرهد في وليداتها، خاطر كيف الختام السنه الدراسيه كان اليوم، كان السنة على بكري شوية، دونك باش يخلي متسعة هكا باش الناس تخرج وتتفرهد وتعمل البرامج نتاعها نتاع الخرجات. الاحتفالات والحفلات زاد كيف من البارح شهدنا حفلة في الحمامات على مستوى خاص، هي
1: ياسمين
0: الحمامات ياسين حمامات كيف والاعراس، موسم الاعراس احنا حومتنا معناها التيتر هكا معناها خصوصي موجود، زاد عرس البارح وكل دونك موسم الاعراس والافراح والزو والخرجات والترهيب بدا يا هبه. ان شاء الله الناس الكل يا ربي فرحانين، ان شاء الله ديما هكا شايفين
1: ان شاء الله ان شاء الله ديما ربي يداوم علينا الهناء والسعاده والفرح وما تغيبش الفرح على حتى دار ان كان عرس ان كان نجاح صحه زاده راهو نفرحوا كي نبداو في صحه جيده دونك ان شاء الله ربي يفضل لنا
0: هذيك راس المال هبه
1: بيان سور راس المال ان شاء الله ربي يفضل لنا العزيز علينا ونتمتعوا بالصيفيه راهو مش بهرج وكثره هكا مصاريف صحيح الدنيا غليت لكن نعرفوا تونسي ما شاء الله علينا جيم يتاقلم حتى المراه الحره كي تحضرك البانيي ويبدا فيها لي ساندويتش ويبدا فيها ما سارة من صنع اليدين متاع الويلدة دونك حاجة راي تفرح برشا البحر تبحيرة هكا ما تتكلفش ما نعرفش انا بارك بون نتمنى ويكونوا لي بارك معناها في المستوى اللي تصبولوا اي عائلة باش تهز صغيراتها ما تقعدش تدفع في لي بارك بريفي لكن ديما نقولوا انه التونسي يلقى ظالته ويمشي الاماكن المفتوحة ويتمتع ويتفرهد باقل بيجي. شكرا لك روضة العلاقي من الحمامات من النابل اليوم بورصة الاسعار تاعنا في الكابون الأجواء تكون جميلة جدا على غرار برشا مناطق في تونس إن شاء الله ديما شيخين وزهين بعد شوية الشيف يكون حاضر معنا باش يعطيكم إدبارة اللي تنجموا تهزوها للبحر نعم دونك خليكم معنا الغونديفو يتواصل حتى النص نهار

0: 45 دقيقة نوصل معكم كالعادة مع الموسيقى ومع ريتم الصيفي لفقرة البنا التصنيف ملا بنا توتويت مع الشيف كريم بنور ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك شهر فيما ملا بنا ملا بنا وعلاش نقول ونأكد ديما انه المحتوى متاعنا ديما يكون على لي ريزو سوسيو متاعنا باش حتى لو كان فلتوا دبارة ترجعوا بعد اتيت غوبوزي تحطوا كل يوتيوب تحطوا كل فيديو ولا صفحتنا الرسمية وتابعوا لي زانغريديون الا اي فقرة نجم تفوتكم واي محتوى يفوتكم على مدار اليوم وبالطبيعة نحكيو ديما على كابوتشينو بنت الصبحية شيف كريم صباح النور اهلا وسهلا
1: صباح النور هيبة صباح النور جميع مستمعين جوهر فام
0: قالوا لي الشيف عاقل قلت لهم وي الشيف عاقل اما في الكوجينة ما شاء الله علي راهو اش نقول لكم معناه عامل امبيونس في الكوجينة مع ليكيب الكل ويجينا باش يعطينا دي غوسيت تقرب الغوسيت الشيف هذاك علاش هي غوسيت الشيف دونك شيف كريم شو باش نصنفوا لهم اليوم
1: كما كل عادة احنا في الجو الصيف وسخانة باش نمشيو نعملو امتيت سلات اللي هي سلات باريزيان خفيفة فيها ان فالير نوتريتيف باهية ومن بعدها باش نمشيو زادا نعملو ان تاتاكي دو بوف حاجة تتاكل فروار ما تقلقش وقيمتها الغذائية كبيرة برشا
0: باهي
1: السلطة باريزيان هي التي تتكون من مليتي من سلطة خضراء ناخذ سلطة خضراء نحيو الورق ورقة ورقة ما نقصوهاش ناخذ الورق الصغير نغسلوه نستقطروه من الماء خليوه على شيرة ناخذ جامبون جامبون دي بوف ولا جامبون دي داند نقصوه سلايس جويدة ناخذوا الجامبون نخليوه على شيره ناخذوا الفروماج زاد نبغي يتقص اون سلايس وعندنا الحاجه اللي تتميز بها السلطه هذه مع الجامبون والفروماج هي الشامبينيون شامبينيون دي باريك اللي موجود هو توا موجود عندنا على طول العام الشامبينيون الابيض نغسلوه نحاولوا نقشروا له نحيوا القشره البرانيه نتاعو ونقصوه مرسوات جواد اما لكن من لنطيبوه لنعملوا له شيء جست نحطوه في شويه زيت وشويه سيترون ونخليوه حكايه نص ساعه
0: باهي
1: دونك هذا كل ناخذ الصحن نتاعنا يكون صحن مزيان ولا بول مزيانه ان نبداو نرصفوا في الورقة السلطه كعبه مع جنب كعبه حاجه مزيانه استيتيك
0: ما نشوفوا ديجا في التصاور
1: عندنا شويه كروتون زاد ماذا بينا ديما فما الكروتون موجود في كوجينتنا التومات سيشي كل حاجات اللي نجمو نستعملها ونزينو بها وديما في الميزون بلاس تاعها ما يقلقش وتبدا موجوده على طول دونك جست الطبقه الفينيغريت فما شكون يستعمل الفينيغريت كلاسيك وديما اني نقول نبدلو في الفينيغريت في لاسيزونمون باش احنا زاد ديما نحسو بقو جديده ونكهه جديده كيما نجمو نعملو فينيغريت المره الاخرى حكينا على الفينيغريت الفريز ولا الفرومبواز ولا لاغريم نجمو نعملو فينيغريت بالطماطم نجمو كيفاش فينيغريت بالطماطم نعملو جي دو طومات ونزيدوه لي زانغريديون لي موتارد لي بوافر نوار ولا شويه فينيغر ونخدموا الفينيغريت نتاعنا اللي هي بالطماطم زادها تطلع حاجه فيها قوة طياره برشا سيرتو توا وقت الطماطم والطماطم الشمسيه
0: باهي هذيا
1: دونك هذه السلطه نتاعنا اللي هي سلاد باريزيان نمشيو للتاتاكي دي بوف تاتاكي دي بوف هو التسميه هي جايه هي تسميه جابونيز دونك تاتاكي دونك كيما نجمو نخدمو تاتاكي دي طون ولا تاتاكي دي بوف هو شنو الغايه منها الترونش اللي باش نخدمو بها البروتين باش نخدمو به هو يكون توندر توندر كيما الفيلي ولا الفوفيلي ولا لونتريكوت دونك ناخذو المرسو نتاع اللحم نظفو ناخذو بوالا افي دو شويه زيت زيتونه ناخذ الترونش نتاع اللحم من في البواله نسناكيوها ولا كيما نقولوا نحمراها شويه على البواله ديما النار هاديه لكن ما نخليوهاش تطيب برشا باش خاطر التتاكي هذا هو الحاجه سبيسيال فيه اللي هو من الداخل باش يكون اللحم ني شويه سينيو دونك كل فاس نتاع اللحمه نخليوها 30 سكوند تقريبا
0: دوبا ما تشم هكا السخانه
1: بالضبط اي دوبا ما نشوف الكولوراسيون يتبدل نتاع اللحمه وتتحمر نقلبوا على الفاس الاخرى. دونك هذا هذه اللحمه نتاعنا نجبدها نخليوها تبرد. نخليوها تبرد نحضروا المارينات. المارينات هي سيرتو معناها كي نقولوا اكله جابونيه دونك باش نقولوا الصويا صوص والويل دي سيزام فهمت كل لي برودوي ازياتيك. احنا نجمو نخدموا بلي برودوي تونيزيان تاعنا كيما ناخذوا شويه عسل زيت زيتونه سيترون شويه خل تفاح هذوما كل نخلطوهم مع بعضهم شويه فلفل اكحل شويه ملح نجمو شويه كوريوندر فريش وبازيليك نقصهم جويدين نحطوهم معاهم وناخذوا البارتي اللحمه هذه اللي سناكيناها على البواله نحطها في الفينيغري في الفينيغريت هذه في المارينات هذه حكيت نجمو نقولوا البلا هذا باش ياخذ شويه وقت خاطر بلا يكون نحضروا له من قبل نجم مينيموم زي ما تكون ساعتين اللحمه هذه في المارينات
0: داكور
1: دونك سيرتو نتاع شويه نتاع حاجه تمشي زاده في الابيريتيف دونك هذا يلزمنا نقراو الحسابه تبدا بروغرامي لافونس نورمال حاجه نتاع سيف دونك هذا كل ناخذ اللحمه من بعد نقصها سلايس روندالات جويدين نرصفها في الصحن نتاعنا وناخذوا كل الجي ولا المارينادة اللي خدمناه ونصبوا فوقها شوية مع شوية كبار مع شوية فرماج بارميجان ولا جرانا بادانا مع الكبار مع زيتون مع تومات سيشي فما تاو التومات سيريس سيشي تبدأ ماريني في زيت زيتونة عندها جو كبير برشا دونك هذا كل وفي الاخر نعملوا ناخذوا الجراند سيزام جراند سيزام كيما نجموا اللحمة ان ندورها في الجراند سيزام المقلي قبل ما نقصها والا من بعد زيدا نحطوا فوق الجراند سيزام هذا جلجلان المقلي فوق وناكلوا بشوي
0: البلا هذه قديش يتكلف في لي ريستو
1: دونك البلا هذه من 75 دينار حتى 82 دينار
0: سمعتوا من 75 دينار خاطر نعرف اللي هو غالي
1: 82 دينار
0: وسهل هاكا ينجموا يعملوه في الدار
1: نجمو نعملوه مش بالضروره كي نجمو نقولوا والله فيلي غالي نجمو ناخذوا فوفيلي احنا نمشيو ساعات للززار نقول له قص لي من هذه تقول له توا ساعات القصه تجي في الفوفيلي ساعات تجي في معناها في لحمه مزيانه اما احنا النوسيون اللي عندنا بالحق يلزمنا نبدلوا في العادات
0: الغذائيه
1: وحتى كي نمشيو نشريو اللحم نوليو يلزمنا نعرفوا نفرقوا ما بين لي بارتي اللي موجودين في البيت ولا في اللحمه العجله اللي نشريوها
0: داكور
1: خاطر مش اللحم الكل اللي ينجم يطيب مرقه ولا كسكسي ولا موسلي فما بارتي اخرى في اللحم نجمو نخلقوا منها ونعملوا منها دي بلا مزيانين
0: غاسترونومي كان هذه في بالي باهي المرقه سي صح؟
1: هي احسن لحمه
0: هكا ولا؟
1: نقولوا في الطبخ
0: اي في الطبخ صحيح اما الباقي اللي تكتب في الكاخت هذاك هو اللي
1: نجموا احنا البواترين زاد البواترين تتخدم في مي مدخنه الفيلي زاد يتخدم في مي نجم علاش يقول لك المود دي كويسون فما دي مود دي كويسون ما تجيش في اللحم الكل مود دي كويسون نتاع اللحمه نتاع الفيلي كيما نقولوا سينيون اللحمه سينيونت معناها اللحمه باش تقعد
0: بتحافظ على الكولور نتاعها الفريشكه
1: الفريشكه كاينه جيست كيما حكينا احنا مضروبه من الشيرات الكل على البوال وتقعد كيما هي دونك اما راهو يلزمنا زاده قبل احنا ما نخدموا اللحمه بالطريقه هذه يلزمها تكون في تا ديجيان صحيحه في فريجيدير مستقطره من الدم نتاعها نظيفه مذبوحه بالصحيح دونك محفوظه هيجينيكمون تبدا في الليتا نتاعها
0: صحي معناها مهم جدا يعطيك الصحة شيف كريم بنور البلا الأول السلاد باريزيان البخي ظهر لي 45
1: هكاك في الكارون دي
0: في 45 دينار هاكا اليوم عطيناكم معناها أفكار نتاع دي بلا تعملوها
1: في الدار تتكلف تقريبا معناها ما بين 10 دينار هكاك دينار
0: تري بيان هاكا نسهلوا لكم في لي بلا لانه نقراوهم برشا في الكارت والاسعار تكون غاليه
1: لا حاجه اخرى زاده نجموا زاده كي نحطوا البلا هذوما في الدار ونعملوا طاوله مزيانه نجموا نصوروها ونجموا نهبطوا على الانستغرام
0: بيان سور اهلا وسهلا بالانستغرام اهلا وسهلا عندك انستغرام شيف؟
1: بيان سور
0: شنو هو الانستغرام؟ قول بشويه
1: كريم بنور
0: اسمع بشويه قول الانستغرام تاع شيف كريم بنور معناها تصور لي بلا وتحطهم وتحطهم في الانستغرام
1: موجود ما دونك كي تبدا حاجه ولا معلومه مهمه ولا بريباراسيون معناها اللي باش تفيدني نحطها
0: يا دونك باش نتبعوا شيف كريم بنور يعطيك الصحه شيف شكرا ليك تحيه لكل متابعيك اكيد باش يكونوا معنا ان شاء الله في صيفيه 2026 بكونسيبت جديد بافكار تعاون المراه سورتو عامل الوقت نحبوا حاجه غبيد على الاخر وحاجه فيها قيمه غذائيه مهمه لانه شيف يخدم برشا زاده على النوسيون تاع الماكله الصحيه هكا ولا
1: الهيلثي خاطر زاده راهو عندنا لي برودوي لازمنا نعرفوا نختاروا البرودوي نتاعنا في ماكلتنا وفي الكوجينه سيرتو المراه تبدا في دارها تعرف شنو تحط لوليدها لولادها صغار وحاجه اخرى عامله الوقت في الصيف الناس الكل تحب تبروفيتي باش تخرج البحر باش تمشي تصيف ماذا اقل حاجه وقت باش تحضر اكل قفه ولا كل الحاجه اللي باش يهزها معاها من البحر دونك هذا هو
0: تابعونا
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك شفنا معك نوصل للعشرة و56 دقيقه مازال الرونديفو متواصل حتى النص نهار في كابوتشينو بنت الصبحيه اخبار متابعات وكيف كيف دي بون بلان اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بسجن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عاما في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك في قضية البنك الفرنسي التونسي. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين 29 من جوان الجاري جلسة تمهيدية ستخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وذلك في إطار دراسة مشروع القانون عدد 42 لسنة 2026 المتعلق بالمخطط. المعطيات المنشورة على البوابة الرسمية لمجلس نواب الشعب ستنطلق أشغال هذه الجلسة على الساعة 9:30 صباحا بحضور أعضاء اللجنة المختصة لبحث المحاور والمسائل المتصلة بمجالات اختصاصها ضمن مشروع المخطط الخماسي للتنمية. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع أحد عناصر حزب الله في بيت يحون جنوبي لبنان في وقت أفادت فيه وسائل إعلام عبرية بأن مفاوضات واشنطن بشأن جنوب لبنان تواجه عديد العقبات. روسيا أعلن رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الروسية أسقطت 28 مسيرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة واحدة تقريبا مشيرا إلى أن مختصين من جهاز الطوارئ يعملون في المواقع التي سقط فيها الحطام. أعلنت السلطات الفنزويلية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 235 قتيلاً و 4300 جريح بينما تستمر جهود البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي انهارت جراء الزلزالين يوم أمس. مجاز إلى اللقاء.

0: 29100 والا 73 24 3000.
1: لحداش واربع دقائق، مرحبا بكم في فلاش المونديال. اكيد البدايه بتقييم لاعبيه المنتخب التونسي بعد هزيمه وخساره هولندا 3-1. ايمن دحمان 6.3 ديما على 10، علي العابدي 6.5، اليس سخيري 6.1، يان فاليري 6.4، اسماعيل الغربي 6.4، حنباع المجبري 6.8، محمد امين بن حميده نهبطوا للخمسه توا 5.9، انيس بن سليمان 5.8، راني خذيره اسوأ عدد تحصل عليه راني خذيره 5.6، افضل عدد لحازم المستوري 7.1. رياضيه صحيح 6، لكن كي نقارنوها بملاعبيه هولندا أرقام بعيدة برشا. مثلا فان دايك تحصل على 9.2 على 10، فان هيكي تحصل على 9 على 10. العناوين في الصحف العالمية بعد هزيمة المنتخب اليوم، هزيمة قاسية أخرى لتونس في وداع حزين لكأس العالم. منتخب تونس ينهزم أمام هولندا ويودع كأس العالم بشكل لا يليق بتونس. تونس تنهي كأس العالم بهزيمة ثالثة أمام هولندا. تونس تودع المونديال بخسارة قاسية على يد هولندا. كثير بنتيج اليوم، الكوت ديفوار تربح كوراساو هدفين لصفر، ولأول مرة الكوت ديفوار في الدور 32 كأس العالم. الإكواتور كانت نجم نقولوا معجزة باش تترشح، لكنها أمنت بنفسها وربحت ألمانيا هدفين لهدف، والإكواتور تترشح للدور القادم. هولندا تربح تونس 3-1. اليابان تتعادل مع السويد هدف لهدف. الباراغواي تتعادل مع أستراليا 0-0. وتركيا تربح أمريكا 3 أهداف لهدفين. الليلة النرويج فرنسا في نفس التوقيت. السنغال تواجه العراق. هو التذكير بمقابلات الدور 32 بعد تعرفنا على بعض المواجهات، مش الكل. جنوب أفريقيا باش تواجه كندا، هولندا باش تواجه المغرب. على جزء مقابلات هذه مع بعضهم، لأنه الفائز من مباراة المغرب هولندا يلعب مع الفائز من مباراة جنوب أفريقيا وكندا. البرازيل زاد مواجهة أخرى باش تواجه في الدور 32 اليابان. أمريكا باش تواجه البوسنة والهرسك. الجزيري كان في تقديم فلاش المونديال، موعد الرياضة القادم نصف النهار. فلاش المونديال.

0: جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ل 11:16 دقيقة على موجتنا رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية. صباح النور صباح الفل. ساعتنا الثانية نحكيو بون بلان وكي نقولوا المعرض التجاري بسوسة. نحكيو على معرض سوسة أكيد نحكيو على جديد اليوم فاملي شوبينج وين نلقاو فيه جهاز ديكور موبيليا وبارشا شوا من 25 جوان إلى غاية 5 جويليا. عروض استثنائية باش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل مع المدير التجاري للمعرض السيد أيمن الدوس. يقولوا صباح النور صباح الفل سيد أيمن.
2: صباح النور ضيبة صباح الخير مستمعين جوهر فام وشكرا لكم على الاستضافة.
1: شكرا ليك. دونك معرض سوسة يضرب موعد آخر مع محبيه باش اليوم يقدم لهم المعرض التجاري بسوسة فاملي شوبينج. دونك هناخذوا فكرة على المعرض هذايا وأكيد العروض الاستثنائية اللي تكون فيه.
2: بداية الصيف بداية موسم الأفراح المناسبات النجاحات وقت عارف احنا توا نجحوا جماعتنا في الباك وإن شاء الله زادا كيف المقبلين والسماج بيجوا المعرض سوسة في دورة ثانية فاميلي شوبينج المعرض التجاري بسوسة اللي يضم تقريبا 90 عارض قابلين معنا خلال هذه الدورة في مختلف المنتوجات الحقيقة من الأكلة التقليدية اللبس التقليدية المفروشات زراعة جهازات العرايس الديكور الموبيليا بلينوفيل كوليكسيون نحكيه على غرف الجلوس غرف الأكل الحقيقة زاد الشامبر جونيور طواول الكراسي كل ما يستحقه الزائر ينجم يلقاه في فضاء رحب هو فضاء مع رسوسة الدولي باركينج مجاني بيفات قاعة مهيئة وكيف مكيفة فمرحبا بزوارنا الكرام حتى 25 حتى 5 جويليا انطلق ب 25 جوان وتدخل من 11 الصباح ل 7 نتاع ولا 8 نتاع العشية.
1: العارضين اكيد من تونس الكل باش يلبيو يمكن احتياجات القادمين. المعرض دونك يمكن كعادتي وتي قلت لي الدوره الثانيه دونك اكيد فما حاجات هكا حافظتوا عليها كما في الدوره الاولى وفي حاجات ضفتوها.
2: أكيد كدورة أولى كانت الدورة فيها تقريبا 70 عرض الدورة هذه فيها 90 أيه؟ هذه الحاجة الأولى التنوع المعروضات نلقاو التحف نلقاو الهدايا معناها حاجات كثيرة دخلت وضع مرصوصة دولي المعرض التجاري ونلقاو اللبسة كيف كيف مكدار في صيف ولازم مدات مصيد ولازم حويجات خفيفة من ثاني بس هذه كل موجودة في مرصوصة دولي كما حكينا هذه الكل راهو بأسعار تفاضلية في فضاء مكيف فما دي بريفوار فما دي بروموسيون يقدموا العارضين ما تفلتوش الفرصة باش تزورونا من 11 الصباح ل 8 نتاع الليل خصوصا وأنه الأطفال راهو دخولهم مجاني ودخول الكبار راهو بدينار وصلة راهو معلوم معناها
1: رمزي
2: تقريبا مرحبا بزوارنا الكرام حتى الخمسة جوية في فاميلي شوب.
1: يعطيكم الصحة على كل ما تقدموه. دونك معرض سوسة ليضرب موعد آخر نذكروا به 25 جوان 5 جويليا من 11 تاع الصباح ل 8 متاع الليل فضاء مكيف أكثر من 90 عارض أسوام تفاضلية وأكيد نحكيو عليه بخي فواغ دونك أكيد باش تكون الأسعار في المتناول عارضين يقدموا لكم كل ما تستحقوه في الشوبينج هذاك علاش الكونسيبت فاملي شوبينج دونك الكبير والصغير واليد بيع على حسير دونك ينجم يمشي للمعرض. شكرا لك سيد أيمن المدير التجاري. تفضل سي أيمن. ألو كلمة الختام مع سي أيمن يسمع فينا
2: نسمع فيك نضيف أنه زورونا ما فلتوش الفرصة حتى الخمسة جويليا من 11 تصبح لثمانية بتاع الليل بفضاء مع رسوسة الدولي فاميلي شوبينج.
1: شكرا لك سيد أيمن يعطيك الصحة. معك نوصل ل 11 و20 دقيقة على موجتنا الغونديفو مازال متواصل حتى النص نهار بعد البون بلان كما قلنا اللي هزنا لي مع رسوسة وين تلقاو الباركينج المجاني وتلقاو الاسباس اللي تتمتعوا فيه. شو رأيكم نمشيوا بعد شوية إلى النجاحات في فقرة ميدن تونيزيا خليكم معنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: Made in Tunisia. لحد 27 دقيقة على موجتنا فقرة Made in Tunisia اليوم بنكهة رياضية الحقيقة وبنكهة أكيد تكون تونسية لأنه كتاب ده فما الراية تونسية ونتألقوا خارج تونس ما نجمو كان نكونوا فخورين. Made in Tunisia اليوم فزنا التألق تونسي معناها شكون وراه وراه فاخر بن حميسة اللي تحصل على دو ميداي في الفلبين وتايلاندا في كمال الأجسام الطبيعي الحقيقة برشة برشة معطيات وتفاصيل حكينا فيها في الأوف. الكوتش متاعه زاد حسام ما شاء الله عليه. أهلا وسهلا حسام.
2: ميرسي على الاستضافة.
1: ناشط حسام ما شاء الله
2: ما شاء الله عليك عايشك.
1: وخلي اسمه خلي فاخر يحكي أنا مش بتتكلم مش
2: بتتكلم. لا بلاتي فرصته.
1: هاي يا سيدي خلينا نبدأ واحدة واحدة مع فاخر بن حميسة ونسمعه فك الحس متاع الميداي وقديش هكا الفرحة حسيتها عنده سورتو أنه تألق خارج تونس. فاخر بن حميسة عرف بنفسك.
2: عسلامة هيبة فاخر بن حميسة. الحمد لله 27 عام أصيل ولاية سوسة.
1: تشرفوا سيدي بالقلعة الصغيرة بالتحديد.
2: القلعة الصغيرة بالتحديد.
1: ايه
2: نخدم مدرب شخصي معنا كوتش في خيفي.
1: ايه الغرام من الأول كيفاش بدا؟ اي يا سي فاخر.
2: اي الغرام هذا بدا انه الواحد لازمه يطور من روحه يلقى روحه ضايع في الدبش الكل معناها يوزن 57
1: معناها انت بديت من الأول جيت توزن تلقى روحك 57
2: على الفكرة انك تلبس دبش تخرج فيه مزيان لا اكثر لا اقل.
1: هذه الفكرة الأولى.
2: هذه هي الفكرة الأولى اللي بدينا بها.
1: ومن
2: بعد تطورت الحاجة تلقى روحك عندك جينات مزيانة وبدنك يطاوعك وقاعد تتحسن تغربنا من الحاجة هذه.
1: ايه
2: ما عادش نمشيو نقراو ونمشيو للصالة.
1: ايه
2: معناها حياتنا كل ولات مكرسة كان للونترينمون.
1: داكو في عمر قداش بديت؟
2: عندي توا 6 سنين بالضبط.
1: 6 سنين معناها
2: في 21
1: معناها جديد خلينا نقولوا الغرام.
2: باهي
1: دونك دخلت للصالة وبديت تخدم في الحديد كما تقولوا انتوما هكا ولا باهي والقراية بون احنا ما نشجعوش العباد انها ما تقراش بيان سور لكن انت لقيت ثنية
2: يعني نلقى روحي نمشي للصالة وما نمشيش نقرا
1: ولا تمشيش تقرا صالة اكزامبل مش ميد ان تونيزيا باهي دونك فاخر مشى في الثنية نتاع لونترينمون لقيت حسام في الصالة
3: في الثنية
2: حسام لقيته في الثنية
1: لقيته ديجا كوتش قداش عندك؟ اقرب لنا الميكرو حسام
3: حسام رفرافي أتليت نعمل مينس فيزيك كلاسيك وفاخر هو صاحبي لاباز معناها الاكسبيريونس متاعنا مع بعضنا معناها كي خدمنا مع بعضنا هو يعرف الاكسبيريونس متاعي وباش نزيدو في البرة معناها باش نشرفوا البلاد هذا الكل معناها جمعتنا خدمة والحمد لله يا ربي كنا أصحاب وكنا ديو قوي باش جبنا ذوما الكل الانتصارات لتونس إن شاء الله.
1: خبيا أنا باش نحكيو على الانتصارات دونك بدينا عادي غرام أني نحسن في بدني نبدأ هكا محليني كيفاش دخلنا في غمار أنه نشاركوا في مسابقات خارج تونس وحتى في تونس فيخ؟
2: كما قلنا احنا بدينا من الأول بالحاجة هذه كان بعد نقرأ روحي قاعد مثلا نتعمق ونقرأ أكثر في الحاجات تسكي سبور
1: ايه
2: متفاهمين
1: معناها مسقلت الغرامة ذيك بحاجات علمية
2: مع انه الواحد عنده جينات مزيانة والحمد لله مثلا ويقرأ روحه وعنده رزلتها مزيانة قلنا علاش ما نجربوش نلعبه معناها في الكمبيتسيون هذوم
1: ايه
2: دونك كانت أول تجربة لنا في ماليزيا هزلنا تروازيام بلاس مونديال معناها خذينا المرتبة الثالثة في ماليزيا
1: ايه؟
2: بطبيعة ما
1: وقفناش أول
2: سفرة في أوت عام ناول
1: ايه؟
2: دونك ما حبسناش حبينا ديما نشرفوا أكثر البلاد
1: نتاعنا وربي فخر تشاركوا بأنا اسم معناها تشاركوا بتابعين سالدو سبور ما فهمت شيء فحسين
2: ما دخلنا حتى شيء
1: تحب تتكلم
3: والله بالنسبة للحاجة هذه راهو نلعبوا على الميزانية نتاعنا الخاصة احنا عبيد
1: تمشي
3: على حسابنا كل شيء على حسابنا اخر انسان مغروم واني كيفه مغروم احنا نعملوا في الحاجة ذي ونستناو في الدعم ما فماش دعم هذا هو المشكلة نتاعنا معناها
1: معناها تمشي على حسابكم
3: الرياضة ذي فيها برشا مشاكل مع نحبوا تدخلات بالمسؤولات المعنية خاطر بالرسمي فما نقاط استفهام وقت يكون بطل كيما هكا يجيب لك في ميداليات وما يعرفوش ومين با الجامعة تكلموا كان ما نوصلوا نتكلموا في ميديا وكل باش انتم تتحركوا راهو عيب معناها
1: سواء نسأل فيه قد كلموكم
3: لا امبوسيبل والله كلمتونا انتم قبل معناها
1: انا مكلمته انا ديجا ملي قصد ربي كلفته
3: كلمنا حد والله ما كلمنا حد وخيبه امل كبيره بالرسم الحاجه هذيا حتى في ذاتك انسان ولد البلاد هذيا راهي رايه وطنيه هذيا عبيت تمثل فيها وتعطي من عرقها وتعبها ويعلم بها ربي وما تجيش تكلمه حتى تعطيها حقه فهمت
1: كيفاش يصير التمويل اليوم نحكيوا على وجهات راهي تتكلف انتوما كيفاش التمويل فاخر كيفاش
2: التمويل يكون ذاتي معناها تخدم على روحك الواحد من الصباح لليل يبدا يخدم يعلم بيك ربي تكلف برشا بالرسم
1: البريباراسيون
2: لا ابار البريباراسيون كامله معناها ماكلتك تتكلف لي كومبليمون تاعك يتكلفوا الرحلة اللي بي ليزوتيل الدار برشا
1: لانسكريبسيون
2: كل شيء يبدا على حساب
3: هذا كل رانا طبيعي زاد رانا
1: معناها خلينا نفهموا كمال الاجسام الطبيعي نحب نفهم اش معناها كمال الاجسام الطبيعي فاخر بعد الكوتش
2: احنا كمال الاجسام الطبيعي نتمثلوا فينا ما نستعملوش لي زرمون والمنشطات وتسكي معناها حاجات تاع لانجيكسيون دروك فري هذوك كل احنا مستعملوهمش احنا بالماكله ولي كومبليمون
1: شنو الماكله بازي على شنو مثلا بروتيين بيان سور
2: قداش
1: يكلف البلا معناها المنيو نتاعك في النهار كل
3: مينيموم 50 دينار
1: 50 دينار
2: حاجة هذا كان ما فيش لحم وحوت معناها
1: ستريكت عندك
3: بعد اذنك في الحاجه هذه كانت باش تبدا تحضر في بريباراسيون راك باش تبغض روحك ما عادش تشري شيء تولي الحاجات اللي لازمينك للبريب اولى من كل شيء عندك بي عندك ماشي تعمل انسكري
1: قداش الانسكريبسيون تكلفت لكم؟
2: 160 دولار
1: 160 دولار
3: نعطيك ابيبري في المشي هذايا فما ابيبري 30 مليون
1: 30 مليون
3: خطر
1: تمويل ذاتي
3: تمويل ذاتي
2: وهذا كل زوز لعبات ورا بعضها
1: والالقاب هذه هي معناها تشرف تونس
3: اكيد هي الراية الوطنيه تهزت في البلايص اللي لعب فيهم هو والحاجه المشكله مدام في الحاجه هذه انه الطبيعي في تونس ما يعترفوش به معناها في اي بلاد في العالم فما شوا انه انسان اذيا نحب الناس تفهمها فما شوا في انك تلعب طبيعي ولا بدوي معناها في اي بلاد معناها متفتحه فاهمه الدنيا
2: كان تونس
3: لان فما منظومات معينه ما يحبوهاش معناها تتقن الناتوريل والحاجات هذوما ويحبوا كان دويات وهو يبيعوا الدواء وذاك هو ذا هو المرشي معناها
1: خليني نحكي على كمال الاجسام الطبيعي اليوم فما برشا كيفكم
3: برشا كيفنا فما ابطال اني بطل تونس في الكلاسيكو فيزيكو كل بطوله نمشي نهزها في تونس نبعث المسؤولين نقول لهم فماش سيليكسيون ايكيب ناسيونال نحب نشرف
1: بلادي
3: يقول لي اللعبه ذي نعاود نهبط اللعبه نهزها نربحها في الكاتيجوريات الكل نلعب ضد عباد عندها تستعمل في دوايه معناها نربحهم نبعث له يقول لي ما عرفتكش وتنشوفه ودرشني يا معلم قلت لهم مري قلت نشوف طريقي وحدي يعني
1: دونك انت
3: سني عرفت
1: اللي تقول فيه راه يوجع شويه
3: يوجع حتى يوجع
1: دونك واحنا نحكيوا قبيله حتى في الاوف معناها فما اصرار فما عزيمه باش نكملوا باش نكملوا الرايه التونسيه هذه المهم
3: لكن احنا ولد تونس ما
1: مش
3: نستناو في حد يعطينا حاجه فهمت يعني يعطيني حقي في اني نمثل الرايه ونلعب ورا الرايه ذي اني ابسط حاجه ككوتش ككوتش واني اتليت عندي 15 تيتر نستحق اني نكون في ليكيب ناسيونال ولا ورا الرايه الوطنيه فهمت مش نكون انسان عادي يعني نحس في روحي نكره بعد التيتروات اللي عملتهم الكل نحسكم صنعتوا بطل او ما هملتوه هذا هو اللي صاير هذايا بالرسمي حاجه من القلب
1: حاجه توج
2: باه
1: خلينا نرجعوا للفاخر خلينا نقعدوا في جو الاحتفالات هكا والتيتر والحاجات اللي بهم شنو وجه الرساله بيان سور فاخر دونك الرحله وقتاش انطلقت مشينا الفلبين
2: مشينا الفلبين عندي شهر بالضبط
1: عندك شهر
2: عندي شهر
1: وقديش كنت فاصل شكون الناسيوناليتي اللي كانوا حاضرين
2: من كل انحاء العالم هي منظمه عالميه WMBF هذه منظمة عالمية يجيو من كل بلاصة
1: باسكو
2: مسارة فرانسيس امريكا من كل بلاصة يتلموا الناس كل غادي ويلعبوا معنا
1: فهمتني وانت تونسي الوحيد ولا فما
2: تونسي؟ انت تونسي الوحيد
1: وتحصلت في الفلبين على المرتبة؟
2: المرتبة الثانية
1: ربي وريني نحكيو حتى شوية قبيلة على ما شاء الله
3: على اللعبة فما حاجة صارت في اللعبة
1: تفرجوا فك ما شاء الله مداي
3: اي ما شاء الله هذا هو الفرق معناها كي نجيو احنا نشوفوا المدايات اللي في تونس يعطيوهم انه يضحكوا يجيو قدام هذوما
2: هذه تروازيام بلاس نتاع ماليزيا
1: اي هذه تروازيام بلاس
2: هذه المرتبة الأولى ام بي سي
1: هذه المرتبة الأولى
3: ام بي سي هذه برو ليج معناها مش ناتشورال معناها هي اتحاد مازال كي تدخل فيه الناتشورال اما مش كيما الاولاني هذا بالتحليل قبل هذا كان كي تربح يعملوا لك تحليل
1: معناها فسر لي بشوي خلينا نفهم
2: فما هذا الاتحاد دبليو ان بي اف تبدا تلعب تعمل تحليل
1: شو التحليل؟
2: تحليل
1: اللي انت بدنك مع الناتشورال ما عندك حد شيء ايه؟
2: اوري هذه لازم نطلعوا الناس كل اللي يجي اللول هو بعد يعملوا له تحليل
4: فهمت كان بعد الكلاس معه
1: داكوغ اوكي وانت ما شاء الله عليك معني ما شاء الله عليك مرتب مشرف المرتبة الثانية والمرتبة الأولى
4: قريب على الآخر وإن شاء الله يحترف بقدرة
2: إن شاء الله
4: يعني متأكد منه الأشي يحترف
1: إن شاء الله إن شاء الله
4: الاحتراف قريب هو في اللي خذيه فيها دوزيام بلاس في اللعبة ما هو يستحقها كان الكاتيجوري متاعه بارابور خذيه دوزيام عاودوا طلعوه لعب اوفرول لعب على الكارتا معناها خاطر عنده شيب مزيانه وعنده نيفو مشرف على الاخر
1: واللي كان في المرتبه الاولى شنو الجنسيه نتاعو يعني خلينا نفهم
4: واش كان فيليبين يعني عندنا تصور وعندنا كل شيء ما كل شيء في وقت
2: فهمت
4: اما كومباريزون انت تعرفها انت تفيق بها معناها كومباريزون بعيده معناها خليوه ما كان بعد جابوه في الاخر حطوه
1: اللي جاي خير اللي جاي خير دونك شنو عندنا شنو عندنا في اللي جاي ان شاء الله على شنو
2: نخدم مع الاحتراف ان شاء الله
1: ايه؟
2: معناها باش تولي باش عندنا نلعب على الكارت برو معناها باش تولي محترف في معناها في المجال تاع لي كومبيتيسيون تاع الناتوريل
1: تري بيان معناها مكمل في الحلم جوست
2: حلم ماشيين
1: محليكم كديو
4: ربي يخليك
1: محليكم كديو هذو هو هذايا شبابنا اللي نفتخروا بيه ونحبوه واللي بالحق يضرب على الدراب
2: التونسي شجعوا برشا العباد معناها انك ناتوريل راك تنجم توصل راه مش لازم بالضبط تستعمل حاجات هكا وهكا باش انت تعمل الدن وشيك مزيانة
4: تولي بطل
2: بالماكلة نتاعك نجم توصل راه فمش حاجة امبوسيبل
1: وهذا هو
2: نشجع الشباب انه معناها ما يستعملوش الحاجات هذوكم ويقعدوا معناها هما طبيعيين هما ينجموا يوصلوا جست شوية ديسيبلين شوية تأطير بالطبيعة
1: وتعطيني انت لقيته مع الكوتش حسام قديش في النهار قديش تترينيو
4: ما
1: نعرفش
4: والله نترينيو مرتين في النهار عندنا مع بعضنا اكثر من عام ونص مع بعضنا يعني فاخر ونخدموا في خدمه بروفيسيونيل كيف حقها معناها هذا هو معاه في كل شيء في هو في الوقت نتاعنا فما ديكالاج ما بين ناس تسويق يعني نبدا نخدم نهار كامل بعد نوصل نروح للدار نص الليل خونا فاخر يقوم لازمني نص الليل ما نرقدش باش نقوم فاخر نحكي معاه
2: عندي يعني 6 نتاع الصباح
4: واللعبه نتاعو اني تيح لي بثلاثة نتاع الصباح اجور معاه يعني
1: يعطيكم الصحه
4: معناها نخدم دوبل شيء يعطيكم
1: الصحه فما برشا شباب كيما فاخر توا قاعد يقبل على
4: الشباب ونتمنى انه يدزوا معانا خاطر الشباب هذايا قادر انه يوصل بتونس ويوري اللي احنا عندنا كاليتي بالرسمي المغرب العربي طاروا كنا في بطولات في نيفو باهي مشرف رجعنا شويه تو نعاودوا الناس كل نوقفوا مع بعضنا ونهزوا الدومين نتاعنا لقدام هذا رسالتي للناس الكل اي واحد يحب الدومين هذايا ولا مغروم يضرب عليه ويقدم خاطر عندنا جوناس ما نحبوهاش تضيع
1: ان شاء الله
4: الكلام هذايا يوجع خاطر
1: انا باش نرجع لنقطه اخرى هو لوتو فينونسمون معناها اليوم انتم تمولوا في رواحكم فما مستشارين يدعموكم
4: والله
1: دقيتوش الباب وما الجامعه وهنا فهمنا
4: والله بالنسبه للحاجه هذه اني عندي اكسبيريونس فيها خير اني عندي معايا سبونسر في لي كومبليمون وكل عندي معايا اكثر من 5 سنين اما ما يكفيش هذا وحده معناها عندنا تيكي عندنا برشا حاجات عندنا مصاريف كبار مثلا كل حد كان يعاون شويه احنا نوليو نركزوا في التحضير خاطر يبدا الاتليت يخدم ويجيب فلوس ويحضر ويعمل في كل شيء مع بعضه وكما قلت لك راه تبغض روحك تبدا تحضر راه فلوس برشا فلوس برشا فلوس راه هذا نحكيو ناتوريل بارابور اللي بالدويره ويصرف اكثر اكثر بالف مرة
1: ان شاء الله اليوم اللي يسمعوا فينا مستشارين يمنوا بهالرياضه هذيا ويمنوا بهالكفاءات هذوما ونحكيو على كفاءات ما شاء الله معناها
4: جابت تحسن زاده في تونس معناها السبور وقدم برشا لعبت الكل تترينا المضروب اللي مدبرم الكلها ولات تترينا تمشي للسبور
1: خلي والشباب يبعد شويه زاده على المخدرات ويبعد على الحاجات
4: اللي عندنا ابطال يشرفوا معناها بالرسمي راهو وقتنا معناها توا دزوا معانا رانا نجموا نشرفوا البلاد وننوروا الرايه والله
1: ان شاء الله محليك كوتش حسام يعيشك هاي يا سيدي خلينا نختموا مع فاخر دونك بن حميسه البطل نتاعنا اللي شرفنا في الفلبين وتايلاندا دونك ميساجك اليوم للشباب الحلم نتاعك نختموا هكا بجرعه الامل
2: ميساج نتاعي للشباب انهم بالرسمي لازمهم يكرسوا حتى ساعه من زمان هكا من النهار نتاعهم للرياضه خاطر من بعد باش يندموا على حاجة اللي هما مثلا ما تراناوش ولا ما عملوش الرياضة فهمت خاطر الرياضة بالطبيعة باش تنحي لنا ستريس وباش تخليك تقدم صحيا وبدنيا وكل شيء الميساج نتاعي اني نحب الساعة نشكر عائلتي وأصحابي وكل شيء والعباد اللي وقفوا معي الكل حتى بالكلمة الخايبة فما ما
1: وذكر الكلمة الخايبة اللي تعطيك اللي تشحنا كذلك وش تقولهم ها وجهي طوال كم كيفية
2: بيناتنا الأيام أنا مرشوم
1: بيناتنا الأيام أي
2: دونك المساج متاعي إن الشباب يكون واعي ومعناها يكون في يكون واعي وأنه السبور هو ذا أهم حاجة لازم يعملها في حياتهم.
1: وتحية لعائلتك أمنا بيك عائلتك وتشجع فيك.
2: أكيد.
1: أمي. قدموا لهم تحية.
2: تحية كبيرة بام. تحية كبيرة برشا لأمي خاطر ديما تعاوني في أمور تحضير.
1: وهي اللي طيب مسكينة. طيب مسكينة. نهار كل راوك ليس كلو.
4: طيب وحدك أني راوك. مش بقى تفهم ليش بالغالب.
1: بس الموجع الوالدة معناها.
4: ليه نقوله طيب وحدك خاطر الوالدة تنجم متحن تحط لك شوية هكا زيد هكا فهمت.
2: تعطيك شوية زيد تعطيك شوية منه.
1: طيب وحدك
4: معناها. وحدي وحدي.
1: تحية سيدي
4: عائلتكم.
1: محليكم محليكم محليكم هذي هو الشباب نتاعنا. مرحبا وحنا رانا ندعم ديما الشباب نتاعنا والكفاءات نتاعنا وان شاء الله من هالمنبر هذايا اللي عنده الرونق نتاعو وعنده المصداقيه نتاعو ان شاء الله يكون فما تفاعل اولا من عند لي سبونسور اللي يدعموا الرياضه ثانيا من عند الجامعه من عند معناها المسؤولين اللي نورمالمون يكونوا وراء لي سبورتيف نتاعنا دونك انا هذايا اللي نتمناه ان شاء الله يا ربي يكون فما من خلال الباساج هذايا اللي حبيت انا نكرم فيه الحقيقه فاخر لانه تبعته وما شاء الله عليه يعني كفاءه تستحق انه يطلع اليوم ويحكي ويعطي مساجات باهيه للشباب كيف كيف زاد شرفت بمعرفتك كوتش حسام تربيه اخلاق انسان واعي حب عارف وين يحب يوصل واهم حاجه الرايه التونسيه دوا ما تخلق لي راهو الدراب نتاعنا بلادنا بلادنا ثم بلادنا دونك ان شاء الله تكون فما لفته كريمه لهالشباب هذايا وللمستقبل نتاعو شكرا لكم نورتونا سمعني الحس نتاع سمعني الله
4: مابيا مابيا
1: ذهب
4: فما ذهب
1: فما
4: والله زينه
5: رزان
1: رزان ترى ما شاء الله تبارك الله رزاي ليو بهين ذهب سكر البرنامج جاي سكر البرنامج
4: بركه ديريكسيون
1: سي بون نكلم

0: 50 دقيقة لموجتنا، مازلنا مواصلين معاكم الرونديفو بالفقرات بريتم متاعنا كالعادة. ما قبل ما نختموا مع الدكتور الرياض مرابط، خلينا نسلموا على كل من يختار موجتنا باش يوصل الكلام الحلو، وسورتو في علاقة بنجاح بالبكالوريا مازلنا نستقبلوا في مساجات الحقيقة تاع 66. كيف خلينا نزيد نذكركم ديما بأرقامنا 29 100 173 4000، هذوما لي ريبوندور متاعنا. تنجموا تتصلوا بينا تخليوا مساجاتكم، تخليوا تعليقاتكم، اقتراحاتكم، وحتى زيد على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم كيما عملت أختنا نادين العامري من القلعة الصغرى. بو كيما هما كتبولها بيان سور، خاطر هي نجحت في الباك، والتحية جاها من عند ما شاء الله الفاميلي نتاعها اللي يقولوا لها إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك، نورتنا شرفتنا بعد تعب بعد نجاح. دوك نادين العامري كيما قلنا من القلعة الصغيرة تنجح في البكالوريا، ويكونوا عائلتها فرحانين بها، ماماتها إيمان مبروك، بوها أنور العاملي، مامي زيدة، مماتها مونيا، وأخوالها مجدي، مراد، عماد، زياد، ومرتها لولا، وخالتها أمال، وخالتها ناجية، وولادها نرجس وريم ومروة. يقولوا لها إن شاء الله ديما ناجحة وعقبال هكا منشوفوك دكتورة الدنيا يا نادين العامري. دونك إن شاء الله ديما فرحين وديما متألقين في هالفترة هذه اللي نشهدوا فيها كما قلنا احتفالات خاصة. دونك تمنياتنا زادة بنجاح لتلامذتنا اللي إن شاء الله باش يعدي ويكونوا زادة من الفايزين في دورة المراقبة. خليكم معنا، الغونديفو مازال متواصل، ومازلنا مع فقرة الدكتور رياض مرابط اللي أكيد ماشية مع مود الصيف وماشية من خلال أصل وفصل لمود الصيفي. خلينا نشوفوا اليوم شنو هو الموضوع اللي يتناوله الدكتور توتسويت على موجات الدنيا وفيها شهرة فيما.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط
2: أو فيها جغرافين في كل مكان، مرحبا بكم. مواصلين في أصل وفصل في مجموعة من المداخلات التي تمهد للأجواء الصيفية ولأجواء الخلاعة كما نقوله أحنا، والراحة والاستجمام، وكل قدير وقدر وكل حد وطريقته أيضا في هالراحة هذه. برشا ناس راحتهم تكون في عطلهم هذه تستغل، اللي بيش يبيض واللي بيش يبني واللي بيش كذا، وطبعا الاستعدادات أيضا للأفراح، وهذه العادة التونسية. من منظومة الخلاعة أو من منظومة التصيف في تقاليدنا التونسية هو البرش. شنو هالبرش هذايا؟ توا أول ما تخرج من إذاعة جوهرة مثلا تلفت على يديك اليمين تلقى بقايا برش يحمل اسم عائلة، أبراج خزامة مازال فيها أبراج عديدة، ثلاثة ولا أربع أبراج، جربوعي، برش دار قحبيش، فما أبراج تحولت إلى مؤسسات تبع سياحي أو شبه سياحي. شنو هالأبراج هذه؟ وين تلقاها؟ وشنو علاقتها بفصل الصيف؟ الأبراج هذه هي في الحقيقة عبارة عن مساكن صيفية، خلي بما تكون بسيطة، معناها ماشي ماشي ما فيهاش مجهود كبير متاع زينة متاع بذخ، وحتى تأسيسها يكون تأسيس اللازم في اللازم. هي ديار صيفية تعملها العائلات بتبقى على العائلات وجهها، واللي تملك معناها بساتين وجنة نقولوا احنا في خارج المدينة، والدار هذه اللي تتكون ديما من طبخ أرضي، ولكن فيها على الأقل غرفة بيت الفوق، بيت علي، بيت عالية وحدها، ساعات تكون في شكل مكعب وتقولش عليها برج. هذيك اللي حطتها تسمية البرج، لأنه من هالبيت هذيك اللي هي فيها تقيلة تعمل 66 كيف العادة، وتكون موجهة بعناية دونك للرياح الشرقية في الغالب، اللي هي بيت اللي قيد فيها سيد الأسرة، واللي من هي من شبابك زادي نجم يراقب شنو اللي يدور في الثانية بتاعه. غالبا هالسواني يدوم في مناطق الساحل، هم يكونوا على البحر على الشط، ولكن في مناطق أخرى يكونوا داخلين مثلا أبراج صفاقس، الكل هما في ممشي على الشط، إنما في ظهير صفاقس الفلاحي، وهي مرتبطة أيضا بالجنة، ولكن شكلهم ووظيفتهم هي نفسها في من في تقريبا في مناطق في معظم المناطق الساحلية للبلاد التونسية. المشهورين بهم أكثر هما أبراج صفاقس، مستير، صقانص، كانت كلها منطقة أبراج، مازالوا باقي منها مجموعة صغيرة، منهم برج مازال عنده بعد ممكن تراثي وتاريخي، برج المرحوم أستاذ الأجيال في فن الإذاعة المرحوم عبد العزيز العروي، أستاذنا جميعا. فما أبراج أيضا في المهدية، وكل برج يحمل اسم العالم تاعه. ساعات برج يتنحى ولكن المنطقة تبقى ديما تحمل اسم برج اللي كان موجود. مثلا في المهدية برج الحندوس اللي مقابل معهد الثانوي بورقيبة، معهد فما لا برج ولا حندوس ولا شيء، العائلة ما زالت موجودة لكن الملكية انتقلت إلى عائلة أخرى، ولكن المنطقة ما زالت تحمل عند الكبارة على الأقل يقول ماشي يقول لك وين كنت في برج الحندوس. الذاكرة الشعبية احتفظ بأسماء كثير من هذه الأبراج حتى بعد إزالتها. إلى اللقاء.
0: ومع الدكتور رياض مرابط نوصل آخر الرونديفو. خلينا قبل ما نختم زيدا نسلموا على كل متابعينا ومتابعاتنا. مدام نجيبة بن طالب اللي تسمع فينا توا تحب تقدم تحية لماماتها منوبية الريحي، تقول ربي فضلك ليا مدام منوبية اللي تكون في الاستماع ولكل الفقرات تكون هكا مركزة وتقول نحب نقترح حاجات. دونك سهل برشا 29 100 100. مدام منوبية نجم تقترح ولا تكتبنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، وكان كان حبيت زادة عمل علينا طلة مرحبا بيك. دونك تنجم تقترح في المباشر. دونك تحية المدام منوبية الرياحي اللي تكون كما قلنا من لي فان بكابوتشينو كيف كيف بكل برامج الدنيا وما فيها. دونك نسلموا عليها ونسلموا زادة على إيوان، هي مامي. دونك ربي فضلكم إيوان وإن شاء الله تشوفوه في أعلى المراتب. يلا سيدي ليكيب الكل تحييكم. نبدأ قبيلة بديت من نرجوسة. دونك توا جيجي رحوم شكرا ليك جيجيتي، تحية ليك. تحية نرجوسة نرجوسة قليلة في الديجيتال أمنت لكم للايف متاعنا كيف كيف عبد الحميد بالعجوزة. تحيتنا لسوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، هبة لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. تحيتنا نرجوسة نرجوسة قليلة في الديجيتال. تحيتنا نرجوسة نرجوسة قليلة في الديجيتال. تحيتنا نرجوسة هكا خسرت لي عرفت للايف للايف انا للايف بالديجيتال اليوم بيان سور ديما ليتنا بالديجيتال وديما منورتنا يا لاله. سينو ليكيب الكل نقول لكم ان شاء الله الموعد يجمعنا بكم غدوه يا نرجوسه في الماتينال ويكاند يا نرجوسه يا غدوه سبت يا نرجوسه. دونك نتقابلوا ان شاء الله ونتقابلوا مع مستمعينا في الخير والصحه والعافيه. جمعه مباركه على الجميع. تشا تشا باي باي.

0: عندي.
1: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربورون تاع كراب شركة.
2: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت نتاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي برونون لا روت انصامبل.
3: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح تبتن سيد علي ناكلوهم ماكل
4: جوهرة
0: بيبليسيتي.
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية
6: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية ونظيره الياباني يشيدان بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين في الذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية. ومجلس التعاون الخليجي يرفض فرض رسوم في مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا وأحياء لذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية واليابان منذ سنة 56 وتسعمائة وألف، تبادل وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره الياباني موتشي تشيمو تسيتسو برقيتي تهان أشاد من خلالها بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والقائمة على قيم الاحترام المتبادل والثقة والتضامن والتعاون والشراكة. الوزيران أعربا كذلك وفق بلاغ أصدرته اليوم الوزارة عن بالغ ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة وما سجلته من تطور على صعيد التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة بين دول ضفتي البحر المتوسط في مجالات الربط الكهربائي والطاقات المتجددة بما يدعم الأمن الطاقي ويسرع الانتقال نحو منظومات طاقية أكثر استدامة ونجاعة. جاء ذلك خلال مشاركة شوشان أمس في روما في ندوة رفيعة المستوى حول الربط الطاقي والطاقات المتجددة بعنوان تنمية فرص الشراكة في شمال إفريقيا الآفاق الجيوسياسية والمؤسساتية والصناعية، نظمتها سفارة مملكة الدنمارك في إيطاليا بحضور الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة والقائم بالأعمال بسفارة تونس في إيطاليا محمد الهادي شحامي. عقدت اليوم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة ندوة صحفية لتسليط الضوء على عديد النقاط والمواضيع التي تهم القطاع. ماهر الصغير كان في المتابعة وتحدث إلى محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة.
7: اليوم كلينا لقاء إعلامي باش نركزوا على برنامج جامعة في الأربع سنوات الجايين. تكلمنا على 5 محاور، تكلمنا أول شيء على محور الإصلاح، تكلمنا على محور التنمية، محور التحديث، محور التمكين، محور الرعاية. الخمسة محاور ذوما مهمين جدا في الفترة القادمة ويكملوا بعضهم. مثلا جبدنا على سبيل المثال أنه في مسألة التحديث

0: ويرضاو التوانسة الحرفاء متاعنا والسلطة متاعنا زادة، وكذلك المستوى الاتصالي هو مسألة هذه العمر الموثوقة ومسألة تصنيف وكالة الأسفار اللي من شأنها يولي وكيل الحريف يعرف وين يمشي ويعرف من يقتني الخدمة متاعه. أولا تبدأ بالعمرة وثم تتجه باش تعم جميع وكالة الأسفار المصنفة والمنتمية للجامعة التونسية لوكالة الأسفار.
1: توعد زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية عبد الملك الحوثي باستهداف أي تمركز إسرائيلي في إقليم أرض الصومال الانفصالي بكل الوسائل المتاحة. جدير بالتذكير في هذا الصدد بأنه في 15 من جوان الجاري افتتح رئيس الإقليم الانفصالي في الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله برفقة وزير الخارجية في كيان الاحتلال الصهيوني جدعون ساعر سفارة للإقليم في القدس المحتلة. نائب وزير الخارجية الإيراني إن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات طهران، وأضاف أن أي إطار ذي مصداقية بشأن مضيق هرمز يجب أن يتم بالتنسيق مع إيران ووفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم مع واشنطن. جدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي رفض دول المجلس فرض رسوم على المرور في مضيق هرمز، كما كشف البديوي أن المجلس لديه أدلة وإحداثيات وصور تؤكد أن الهجمات الأخيرة على دول الخليج كان مصدرها العراق. نشر شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، نفيقوك ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. عجيل انرجي قدملكم انفوسبور.
6: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: في انفو سبور، عودة المباراة تونس وهولندا هو اللي يحز في النفس ردة الفعل السلبية للمنتخب التونسي. وقت يقبل الأهداف المنتخب يقبل الهدف يصير بعده انهيار ذهني ونفسي عكس بقية المنتخبات. مش ناخذ المنتخبات اللي تقريبا في نفس مستوى المنتخب التونسي. ألمانيا تفتتح نتيجة ضد الإكوادور لكن الإكوادور تعدل وتسجل الثاني وتنتصر. أمريكا تفتتح نتيجة أمام تركيا لكن تركيا تعدل وتنتصر. هايتي يبادر بالتسجيل أمام المنتخب المغربي، المنتخب المغربي يعدل ثم هايتي يسجل الثاني لكن المنتخب المغربي يعدل وينتصر برباعية. نضيف زادة نيوزيلندا اللي تبادر بالتسجيل على المنتخب المصري لكن المنتخب المصري يعدل ويفوز بالمباراة. تقارير إعلامية وتحت عنوان مهزلة كأس العالم قالت أنه مباراة الباراغواي وأستراليا اللي وفات بنتيجة تعادل السلبي 0-0 هي أسوأ مباراة في تاريخ كأس العالم، وأضافت أنه من قبل ما تبدأ المباراة الكل كان يعرف أنها بشتوفة بالتعادل اللي يضمن للزوز منتخبات المرور للدور 32، وهذا هو اللي صار. الباراغواي وأستراليا تعادلوا وزوز منتخبات تأهلوا. وثم شكون قال أنه يلزم فتح تحقيق في المباراة اللي كانت أسوأ مباراة في المونديال ومهزلة وتعادل مريب. مصادرنا الخاصة والي سوسة سفيان التنفوري وجه الدعوة إلى كل مكونات عائلة النجم الساحلي من هيئة الحكماء اللي تضم رؤساء السابقين وأيضا الهيئة التسييرية الحالية بقيادة فؤاد قاسم للبحث في إيجاد حل للوضعية الحالية للفريق. الاجتماع موعده غدوة السبت. الجزيري كان في تقديم أنفو سبور موعد الرياضي القادم ماضي ساعة.
2: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.

0: السلامة ومرحبا بكم. انتم تسمعوا في بلانيت بيوب كالعادة كل نهار جمعة من نص نهار الماضي ساعة. اليوم حلقة سبيسيال برشا، احنا في الفاندوزيام ايبيزود، نعم الحلقة الاخرى في السيزون هذية. فرحان ياسر اللي كنت معكم في اللايف انكور اون فوا. اليوم بحذايا دي انفيتي مش اللي جي، وحاولت نعاود نستدعى انفيتي كان سبيسيال معايا خاطر بدا معايا في الحلقه الاولى. نقول اني شوي ان بو سوبرستيسيو، جبته معايا ان طونك فورت بونور. نرحب برشا بمراد نيلي، ديبوتي ماركتينغ دايركتور كارفور تونيزيا. مرحبا.
1: عايش سي محمد صالح، يعطيك الصحه على الانفيتاسيون. كما قلت انت، انا اول انفيتي في الحصه نتاعك في السيزون هذا وفي اخر حلقه زاده، وطبعتها الحقيقه طبعتها بالكدي وتولون دو لا سيزون. وحبيت نقول لكم فريمون برافو، كسوا اللي كنتي ولا الجوهرة اف ام اللي زاد معناتها حب تعمل ايميسيون على معناتها السيكتور هذا، وبرشا معلومات تقالوا في ليزيميسيون هذوما طولون دو لاني. وفريمون برافو ليكم ويعطيكم الصحه، وان شاء الله اليوم نكملوا الحلقه الاخرى بالكدا وبوركوا با سيزون الجاي
0: ان شاء الله. ما جيت مش وحدك ان توكا.
1: بالطبيعه بالطبيعه
0: بيان سور. يعني قلت نورمالمون لي فام دابور، اما في مدام مينيس مش ديما تجي بحذانا، قلت خليها لاسوري سور لو غاتو نتاع ليميسيون الاخرى هذه. مرحبا مدام انيس ريجبر، كرياتيف دايركتور بوبليسيس امباكت. مرحبا، انفان جيت بحذانا.
2: وي
0: مرحبا بك،
2: ميرسي بور لانفيتاسيون. يفضلك. دونك فوالا جو تري هوروز دو prendre partie de la dernière émission et j'espère qu'il y en aura d'autres pour la saison prochaine.
0: Aïchik, marahbe, marahbe, ça fait plaisir. Alors, Lélis, mon fin, à l'youma, d'accord, qu'il a dit l'émission interne, je ne sais pas si je t'arrive, mais l'émission interne, t'as qu'à l'com, à le marketing, à le pub. On essaie de s'encarrer à l'abbé dans le monde, et on a نحبوه برشا. انتوما كان توصلوا اليوم تشري وتلبسوا ولا تمشيوا تحوسوا في الغران سيرفاس ولا فو كونسومي، سي غراس او بوبليسيتير اليوم عام كامل يحطوا دي استراتيجي، و اوسي او زانونسور اليوم يعطيو ثقه للي زاجونس باش يخدموا خدمتهم بالكدا. اليوم السوجي نتاعنا ان بو سبيسيال، فرحان باش نحكي عليه، قلت نخلي الناس الكل يحكي ومن بعد نجي في الاخر جو مي ان بو لو ديبا. دونك لا فورس كرياتيف ديغيغ اون كومباني بريمي، نفسر لكم كالعاده، نعرف ما تحبوش ياسر الفرونسي. كيفاش اليوم كومباني بوبليسيتي تونسيه تتخدم فكره تكون ياسر حلوه اوثنتيك، توصل تخرج من تونس وتخرج لبرا وتاخذ دي بري الانترناسيونال. ما في الكرة ما نجحناش مالوريزمون، مي نجحنا في الإشهار وفي دومين الإشهار. دونك اليوم مراد الكومباني هذه اللي هي لامب دولز، باش نحاولوا نفسروا لهم بيان سور شنو اللي وراها لوبيراسيون هذه. نبدا بك إنيس، احكي لي شويه كيفاش جات الانسايت، كيفاش جا البريف، كيفاش بدات الدوموند، اسكو خرجت من الاجنس، اسكو جات من عند لانونسور، كيفاش جات الفكره على باس.
2: alors l'idée à la base elle a été réfléchie d'abord avant d'être réfléchie. Je pense que il faut que je fasse une petite rappel nos collègues de Sachi et Sachi Dubaï, okay, qui sont donc Publicis également. Donc
1: juste pour préciser, Samahni, voilà. Sachi ça fait partie du groupe Publicis.
0: OK. Voilà.
1: Publicis Monde ou on a le
0: Bien fait on a un certain
1: temps. On a tout l'agence Impact et Publicis Impact, représenté par madame Inès Lioum notamment fait l'émission, ou femme les collègues à l'international Kima Sachi اللي احنا on était كما تقول انت خدمنا en trinôme في l'opération
0: c'est collaboration.
2: Exactement. Donc Huma ils sont on en fait ils avaient besoin d'avoir un annonceur qui soutienne un peu une idée. Donc l'idée est venue d'une recherche terrain à l'origine. C'est un constat triste un petit peu sur le constat de la montée de la maladie du cancer du sein. Le tfarnine alcool. Donc l'idée c'est d'avoir une réponse une campagne un peu disruptive et qui sort un peu des chemins classiques de la communication. Ce constat là en fait c'est un pourcentage assez élevé. Et le constat, c'était que dans les régions rurales Fitounes, il y a un petit peu de désinformation, comme on dit. Donc, il fallait trouver un moyen pour arriver à communiquer avec cette population. On est impliqués dans le même sujet. Donc, on s'est retrouvés donc, à faire quelque chose, une campagne qui soit pas classique. Ouais. On ne va pas passer par des...
0: Campagne est différente, rage originale, voilà, authentique.
2: Qui rentre dans le même sens que cette population utiliser un peu les mêmes codes que eux, aller vers quelque chose qui soit...
1: هو فات في احنا
0: انت في حال ترجم لنا طبعا
1: شويه باش نعطيكم لو كونتكست من الشيره الاخرى
0: لازمك تسيسنا رانا اسمع فينا ميساج اوزر اليوم ليميسيون سبيسيال برشا سي ديرنيير ايميسيون نعمل شنو نحب اوكي دونك مراد حاول احنا فهمت اليوم نحكي على سرطان الثدي عافانا وعافاكم الله اللي هو مهم ياسر اليوم باش نحسوا المجتمع بالاهميه تاع سرطان الثدي وسيرتو كي ندخلوا نحكيوا على الجهات الداخليه في تونس هما بلايص اليوم ما عندهمش الفرصه باش يعرفوا كيفاش يديتكتيو سرطان الثدي دونك الفكره خرجت ديجا الانسايت ياسر حلو نحكيوا على حاجه سنسيبيليزاسيون
1: هو ان فيت احنا في كارفور تونس معناتها تو لون دو لاني عندنا دي زوبيراسيون مع دي اسوسياسيون نعملوا كو سوا مثلا فوالا في الاكتوبر روز مثلا ديما نخدموا مع الاسوسياسيون دي مالاد دو كونسير depuis plus de 10 ans à Ottawa, كل عام نحاولوا نعملوا اوبيراسيون كل عام نحاولوا تكون لوبيراسيون ديفيرونت من عام لعام ونعطيوها اون توش كرياتيف جديده المره هذايا احنا اون سيت انسبيري من وحده من لي مالاد اللي هي في الاسوسياسيون اللي هي حده اللي هي اون فيت مرضت بالسرطان وهي من جهه نتاع سجناء
0: ريناها في الفيديو
1: ريناها في الفيديو دايور وهو هي سي لو بيرسوناج برينسيبال نتاع الفيديو هذيك الحاجه الباهيه ودونك المراه هذايا نوزا انسبيري وسورتو احنا وقت اللي نقولوا سجنين راهي معروفه بالبوتخي نتاعها والبوتخي راهي الي انسكريت او باتريمون مونديال دو لونسكو
0: معناتها باش نجيو رانا البوتخي مازال ما وصلناش البوتخي تعطيني قلنا ليتاب الاولى خلي العباد تفهم اللي راهو كي راهو معناتها الفيديو ولي بري اللي باش نحكيو عليهم من بعد كيف وقبل البوتري اللي الشوا نتاع الموضوع مهم ياسر ديجا مهم
1: على خاطر يلزم كل شركه في تونس ديجا عندها دور معناتها سوسيال تعملوا هذايا معناتها لازم احنا نمنوا بها الحكايه هذايا وبالطبيعه فما من ليزيفينمون اللي الشركات في تونس الحمد لله قاعدين يسانفيستيس فيه هو الاكتوبر روز وهو لا لوت ولا الكونتر لو كونسير دو سان هذايا دونك الشركات الكل في اكتوبر تعمل
0: كومباني تعمل اسوسياسيون
1: فوالا احنا قلت لك عندنا اكثر من 10 سنين واحنا في السوجي هذايا ونعاونوا في الجمعيه واللي هو دورنا واللي هو لازمنا نعملوه دونك من غادي بديت نخمو كيفاش نجموا نعملوا حاجه كيفاش نجموا نعملوا حاجه ديفيرونت بالطبيعه خاطر كي باش تقعد تعاود ديما فرد حكايه سونسيبيليزاسيون والروبون روز هذاك هو سيغتون مومون الميساج ما عادش يوصل ولا يولي باناليزي
2: حبيت فوالا
1: ثنيه اخرى معناتها
2: اكزاكتومون juste rajouter je crois les limates fait les régions et donc comme Zeda en fait la communication classique le ruban rose ça parle pas trop le rural
0: culture ochra.
2: Le culture ochra, voilà il y a des gens qui savent pas lire il faut respecter tout ça en fait matalism nanimchou bb bli yarfou
0: bb hajet bl culture les codes نتاعهم
2: les codes نتاعهم باش ما نحرجوهم باش
0: معناتها
2: et حتى باش le message يوصل بسهوله زيد معناتها pour ne pas voilà être dans le même sens donc c'est pour ça que مشينا وصلنا توا la poterie de Sejnen il y a
0: هي معروفة في سجنين كيقولوا سجنين نقولوا بوتري تاع سجنين
1: معناتها كيما تقول انت الجهة
0: كلها نقدموا لهم تحية كي نسمعوا فينا شمعت
1: والله نقدموا لهم تحية كبيرة برشا ونانفيت العباد باش تمشي لسجنين خاطرها بلاصة مزيانة برشا وكان شفتوا الفيديو نتاعنا تشوفوا الخضار وتشوفوا لا ناتور وتشوفوا معناتها قداش البلاصه مزيانه دونك هي بيده الي انسبيرونت البلاصه
0: غادي نشوفوا فيها في الفيديو احنا اون ان تران دو لا بارتاجي سينو نجم ندخل على كارفور تونسيه على اليوتيوب يشوفوا هذا الاكتيفاسيون في عقلهم بها برشا ايموسيون باش نحكيوا على الموسيقى زاده ارجع لي احكي لي على البوتري باش نرجعوا زاده نحكيوا على الكوتي ايموسيونيل خاطر فما كيقولوا ايموسيون نحكيوا اوديتيف فيزوال دونك زاده فما الموسيقى دونك البوتري
1: البوتري البوتري هي كانت لو بوينت ديبار نتاعنا على خاطر البوتري كما قلت لك سي اون تراديسيون اللي هي انسكريت او باتريمون مونديال دو يونسكو واللي هي بطبيعه تنجم تكون كان حاجه نفتخروا بها برشا احنا كتوانسه ويلفو لا فالوريزي دونك حابين معناتها نبداو من غادي ونشوفوا كيفاش نعملوا ان ليان ما بينات البوتري ما بينات لاسوسياسيون دي مالاد دو كونسير شنو هو اللي نجمو نعملوه لقينا الفكره اللي كي تري كرياتيف اللي هي البوبي عملنا عليها اون تيت بوس والبوس هذيك هي السامبوليز الورم
0: داكور
1: البوس هذيك او نيفو دو لا بوترين السامبوليز الورم تاع مرض ثدي سرطان ثدي سامحني وعلى والفكره شنو الفكره سيتي باش نحطوا لي سامبول دو تو بالباسيون على لا بوس هذيك
0: لي زيتاب باش نجم تعرف كيفاش تتقسي
2: فوالا انومالي فوالا
1: على خاطر هو فما حاجه احنا انسايت مهم برشا القناه اللي راهو العباد نحكيو لهم على التقصي الثدي التقصي مرض السرطان ولازمك تقوم بالتقصي المبكر اما مالوغوزمون فما برشا عباد ما تعرفش كيفاش
0: صحيح
1: معناتها تمشي انت للمراه تقول اعمل تقصي وهي ما تعرفش وساعات تحشم وساعات سي كلكو شوز دو تابو دونك ليدي سيتي باش معناتها
0: نكسروا كل حاجه هذاك ونقربوا شويه نوصلوا المعلومه فاصون سهله
1: بالضبط بصفه سهله برشا على ان برودوي كما قالت ايناس اللي هو يخدموا به هما كل يوم معناتها ديما انت
2: تمشي سي ترانسمي دو جينيراسيون جينيراسيون دو مير اون في
1: والترانسميسيون هذيك احنا عملنا ان باراليل مع الترانسميسيون تاع le savoir-faire نتاع
2: les gestes
1: voilà donc femme en parallèle mais binette la transmission نتاع الصناعه التقليديه
2: وال
1: savoir-faire نتاع les gestes d'autopalpation
2: exactement ou les signes donc comment ils ont été dessinés de manière à ce que yotrlo le patrimoine lui-même c'est-à-dire que les petits dessins style berbère et les martoutine ou كل ماشي حاجه معناتها غريبه تحطت في في التصوير نتاع
1: بالضبط ما تتحطت بريسك دو مانيير ناتوريل
2: فوالا
1: مش بدلت
2: بدلت الهيئه والفكره نتاع العروسه هذيك
0: هو هذاك علاش نقول لك خاطر نحسوا برشا فما لا توش بيربير معناتها فينالمون قاعده لوثنتيستي ونصور هذاك اللي مس زاد العبيد على خاطر ما جاتش ما استعملتش لاكسيون جينا ركبنا خاطر ماك تعرف انت اليوم في تونس كي توصل تعمل اون كومباني نتاع سنسيبيليزاسيون وتحسيسيه فما دو ديسكور فما ديسكور اللي يعطيكم الصحه فما ديسكور الاخر يقول لك يركب على سيتواسيون ولا على كونستا ويحب يخدم به اللي حسيته في الكومباني هذه اللي تلمون نحسوا هيومانيتي سورتو في الفيديو نحسوا برشا سبونتانيتي
1: بالضبط
0: نحسوا برشا سانسيريتي الحقيقه اللي هي حاجه محلاها ياسر كي نوصلوا نمسوا لو كوتي هيومان من الداخل اي سورتو كو جرافيكمون قعد لو كوتي اوثنتيك بربير اللي هو اصيل من الجهه هذيك
2: اكزاكتو
1: احنا نشوف وقت اللي بدينا نعملوا في الفيديو وفي الريشيرش نتاعنا وحبينا نعملوا لو سبوت كنا نجمو نبدلو الديكور كنا نجمو نعملو حاجات ارتيفيسيال مي سيتي با دو تو لو بوت لو بوت سيتي فريمون باش نصورو العباد دون لور ميليو ناتوريل ولازم
2: اي دون لور ريسبي نتاعهم كيفاش يعيشو
1: لي تراديسيون نتاعهم كيفاش يعيشو معناتها لا فيغتي لا فيغتي دو لا ريجيون دو لا ترانسميسيون هذيك دونك ليدي ان فيت حابين نكون لو بلوس اوثنتيك بوسيبل صورناهم في ديارهم صورناهم كيفاش يعيشو معناتها
0: في البوتري
1: وقاعدين يخدموا هما وعائلاتهم معناتها سيتي كلكو شوز دو تري معناتها زي موتيف العباد اللي تفرجوا في الفيديو فما اللي بكيتهم الفيديو فما معناتها اللي حركت فيهم حاجات
0: ما مزيانة
1: فوالا سي سا جوستومون لا فورس نتاع ليدي ولا فورس نتاع ليكزيكسيون خاطر ليدي باهي مي زاد لازم ليكزيكسيون تبع ليدي جوستومون باش يقعد ديما معناتها لو فيل كوندكتور انت علاش تمشي للسجنين وعلاش تمشي لبلاصه رورال كانوا من بعد باش تعمل دي زارتيفيس على زايد دونك يل فوك تقعد ديما فك في ليتا ديسبري
0: في الموند وتخلي الموند لوثنتيك
2: توت افي
0: الناس احكينا على الموسيقى اللي هي هزت الفيديو زاد ليفل واحد اخر معناتها
2: Oui, c'est une musique, il fallait la choisir vraiment. Exactement. Donc, Heya, la bande-son, tu as le tournage. Pour revenir au tournage et la partie technique, en fait, on n'est pas dans les gros moyens d'une production publicitaire, pas du tout. Mmh. Il fallait respecter en fait le Tarsegnen et leur comment dire la pudeur interne. Ça veut dire trana le diarhom, trana le diarhom ou dorna mahom. Mais l'oul c'était haka très soft, etc. Et où avec le ça veut dire peu de moyens matériels, mais ce qu'il faut, il fallait mettre jebna ce qu'il faut. Ou sajalna, voilà, on a prélevé même les chansons tehom ou kifé shirani au moment de fabriquer cette poterie. La poterie, elle a été refabriquée toujours dans le respect de la façon de faire ancestrale ou maneta fekel bliyed d'une femme à une autre, d'une main à une autre, les enfants, les personnes, toute tranche d'âge,
0: le process
2: réel. Voilà, ou la cuisson sur le feu de bois, ou quelque chose comme ça, ta mel, ou بعد الزينه, ou le hakin, la poupée, une manière de polir la il y a le coquillage. اي دونك الحكه هذيك تعطي لمعه ومن بعد باش انت من بعد tu déposes zina dessus etc.
0: Donc il y a
2: tout le process a été respecté. Et
1: la musique, justement, on parlait de musique. En fait, kim chinel hom rtahoulna w rtahna lhom lhaqiqa wallaw yitsarfou adi de manière naturelle. وهما بطبيعه كي يخدموا يبداو يغنيوا هذوك معناتها جوهم هما عاملين جو كي يبداو يخدموا يبداو يخدموا ويغنيوا واحنا حبينا هذاك اون لو كابتور
0: يوصل وزاد يوصل للعالم
1: على خاطر بيان سور هو سي انسومبل ديليمون كيما قلنا كيفاش تصور لو ميليو
0: كله مهم
1: باش يعطيك ان روندو
0: خاطر اليوم نحكيو على معناتها اون كومباني نجحت ماهوش بالزهر معناتها علاش نحب نحكي على الديتيلز هذوما لي ديتيلز
2: هذوما تو تايتي دون لا سبونتانيتي
0: مي زاد ريفليشي ريفليشي قبل ما نخرجوا موزيكا ابار هذايا عملتوا زاد اكتيفاسيون تريد في كارفور المخسا
1: بالطبع
0: سيتي كوا لوبجيكتيف نتاع اليوم عملتوا الفيديو محلاها وكل تاع اليوتيوب شنو لوبجيكتيف كان باش تزيد تعمل اكتيفاسيون في وسط كارفور المرسى بون بونتون اكتوبر روز اوني داكو
1: هو مشكل كارفور المرسى
0: زاد لي كوفري
1: زاد لي كوفري تنحكيو عليهم نبداو بالكوفري كان تحب الكوفري هو شنو احنا فما العروسه اللي هي تصنع واللي حطينا فيها كيما قلت لك لابوس اي لي جيست دو توفاسيون وعملناها في ان بو باكاجينغ معاش كان جماعه في الديجيتال ينجموا يوريو لو باكاجينغ هذا اللي هو فيه معناتها
0: لي 3 سيني
1: لي 3 سيني نتاع لوتو
2: بالباسيون
1: وفي الكوفري هذا ابار العروسه نلقاو حاجه ياسر مزيانه اللي هي لو سيرتيفيكا دو اوتنتيسيتي اللي هو شنو اللي هو كل بوبي يجيك معاها اسم شكون المراه اللي خدمتها
0: اوكي
2: اسم كل انسى
0: دونك هذه العروسه مثلا خدمتها حد
1: فوالا مثلا فما واحده اخرى مثلا هذا خدمتها حبيبه هذه مثلا خدمتها مريم
0: دونك كل بوبي اوتنتيك
1: فوالا كل بوبي اوتنتيك
0: وفما بيس يونيك وراها وراها
2: اون امبرانت
1: وحاجه اخرى سا رونفورس لو ليان ما بينات السيد اللي يشري البوبي كيشوف معناتها لو ليان يقوى معناتها مشكل من سجنين اي بلو بريسيزيمون من عند حد ولا بلو بريسيزيمون من عند مريم اي دونك هذيك تقوي الليان اونكور بلوس وترد معناتها الحكايه بوكو بلوس
0: هو معناتها اعطاه من روحه حاجه
1: بالضبط
0: ومشات للانسان هذايا اللي هو خدمها في سجنين قاعد في داره اكسترا اوكي حلوه برشا الفكره الحقيقه نخرج موزيكا ونرجع نكمل ونحكيه
1: خبرة
0: هاتو تسويت موزيكا وراجعين تو تسويت موزيكا

0: رجعنا رجعنا بعد الموسيقى سافا شنحوالكم
1: تري بيان تري بيان تري بيان
0: الوغ بحذا مراد نيلي وإيناس إيناس لقب كيفاش نطقوه مسالش مسالش خلينا نسموهم
1: Alors, mon nom de famille, c'est Regbert.
0: Regbert.
1: Voilà.
0: Ok. Bahde Inès Regbert, Creative Director Publicis Impact. Ou Mourad Nelly, Deputy Marketing Director.
2: نتصور لقب واضح
0: انا. انت واضح. مرحبا بكم مرة أخرى. اللي خلطوا علينا توا ويسمعوا فينا، أون فيت كنا نحكيوا على كومباني ياسر محلاه، تنجموا تدخلوا كارفور تونيزي، تلقاو لامب دولز، تفرجوا على الفيديو، تفهموا كل شيء. وتنجموا تعاودوا تسمعوا لا بروميير بارتي، تلقاوها على الباج فيسبوك تاع جوهرة اف ام. الوغ كنا نحكيو اليوم على انديبوندامون من الكومباني ومن الفكره بيدها اللي هزيتوها لحاجه اخرى، اللي هو كل عبد ينجم اليوم ياخذ قطعه، ياخذ يخلي سوفونير من كل البلاصه هذيك ومن عندك النساء هذوكم اللي هما النساء الكديحات. نحب ان بو لو مو ياسر مستعمل وكونسومي، مي هذوما نساء كديحات بالحق،
2: هما بالحق معناتها نساء يخدموا يخدموا على عائلاتهم ولا ريجيون الكل، معناتها تخدم معناتها اوتور دي دي دي دي دي بوبي هذوما دو سجنان والبوتري، معناتها كيف يقولوها معناتها المنوال الاقتصادي الكل نتاع الجهه اللي بازي
0: برينسيبالمون
2: على هذاك. دونك هما عندهم ان رول بريمورديال على خاطر هما معناتها يعيشوا في اللي هما يصنعوا وعندهم رجالهم ولا ولادهم يبيعوا، معناتها فما منوال اقتصادي كله اللي معناتها في اوتور دو سيت بوتري دو سجنان كيما قلنا.
1: سورتو كو هي سي ان ترافاي كي تري دور، معناتها que quelle que soit la saison de l'année, fshtef sif mata, elles vont yemshiou, elles sont à la recherche de l'argile qui sont dans des endroits un peu mata choya reculé dans la partie campagne.
2: Donc
1: baïda choya yemshiou à la saqihom ou jibou l'argile hadika rzina mata ya kulchi ya3mlou
0: bel bidyom ou
1: bach najmou il le stock pendant une période ou ba3d yjbdou en fonction du besoin mata bach najmou ya3mlou ils produisent la poterie.
0: Ati comme ça hada houa li houa matloub men annonceur men marka li hiya lyouma تحط ليفور باش تعطي قيمه وتعطي فالور الميتيي ولا الريجيون اترافير اكسيون تاع سنسيبيليزاسيون، معناتها منك تاثر اليوم على المستهلك باش هو يرد باله على صحته ويعرف كيفاش اليوم يديتكتي سرطان الثدي. عافانا عافاكم الله، مي او ميم تون حطيته في الضوء جهه كامله ونسى وصنع.
2: هو احنا حطينا بلوزور اوبجيكتيف الحقيقه، معناتها فما اوبجيكتيف نتاع سنسيبيليزاسيون بالطبيعه، مي زاد تو سكي ارتيزانال، معناتها احنا الصناعات التقليديه سيتي زاد ان مويان دو فالوريزي الصناعات التقليديه.
0: فوالا هذا هو.
2: والحاجه الثالثه سيتي comment faire كما تقول انت دو لا فونت، comment aider l'association، خاطر il fallait que nous aidions في حاجه كونكريت، معناتها مش كان دو لا سنسيبيليزاسيون، خاطر les associations les
0: générer aussi
2: ils ont des fonds فينا جو معناتها يعيشوا ويعاونوا معناتها المرضى اللي هما قاعدين، معناتها مئات المرضى اللي هما قاعدين معناتها لاهين بهم. دونك احنا كي نجموا نعاونوا دون مانيير اون اوتر، كسوا احنا كسوا كليوناتنا اللي هما يحبوا يشريوا.
0: اي نحكي على كليونات كارفور تونيزي اللي هما كي يجيو يقضيو معناتها يجيو منهم يقضيو منهم زي يعملوا تصاور ومنهم يشريوا البرودوي، وهنا زاد كي يخلي عنده حاجه اوثنتيك وسبيسيال هذيك تقعد معاه، معناتها حتى غير تخلي بنت تقول هذيك راهي عملتها مراه في الجهه هذيك. نوصلوا للاووردز.
2: اي
0: اليوم الكومباني هذه ما شاء الله خذت بليزيور اووردز، واليوم كان ليون دونك داكتواليتي، اون اي دون لاكتواليتي
1: اون اي داكتواليتي
0: فوالا. دونك اي تي شورت ليستي دايوغ.
2: هو راهو
0: ما يمثلش ماذا بيا توا مهم ياسر، خاطر احنا في تونس ديما كي واحد ينجح ديما نبداو متقلقين. انا نحب العبد الناجح ونحب اليوم بالحق نفرح كي شركة تحط ان بيجي وكي اجونس تخدم خدمة مزيانة وكي نوصلوا للانترناسيونال. مثالش إجا اليوم نكونوا اكزامبل ونعطيو انسبيراسيون للي يسمعوا فينا، كسوا ديز اجونس كسوا ديز انونسور اللي راهو اليوم تنجم من فكرة ومحلاها وتتخدم توصل بها الانترناسيونال. سمينا سي اخ ايناس والمراد ولا لا اقسموهم فيكم
2: تبارك الله. هما
1: هي لا بروميير بيل بيل سوربريز سيتي ان 2025 avec le premier shortlist à Cannes. Donc c'était une très très belle reconnaissance déjà arrivé à un shortlist Cannes.
2: هو جوست نقص عليك حاجه باش العباد اللي ماهيش من العالم تاع البيسيتي ومتاع الماركتينغ ل كان هي
0: فورمولا 1 نتاع
2: هي كيما تقول انت لي زوسكار لي زوسكار نتاع نتاع نتاع نتاع السينما معناتها سي لو فيستيفال كي ريكومبونس اكثر حاجه كرياتيف في العالم معناتها اون تيرم دو كرياتيفيتي سي لو سوموم دو لا كرياتيفيتي في العالم بالنسبه للبوب معناتها بالحق احنا كي نوصلوا فيناليست مع معناتها وقت اللي خلطنا احنا اونيتي مع فيسبوك اونيتي مع كونتين سنغافور اونيتي مع عبيد معناتها فهمتي من العالم الكل العالم الكل معناتها يلي اون كومبيتيسيون وانت تنجم تكور معاهم وتنجم تغلبهم وتنجم معناتها حاجه اللي هي معناتها فخورين بها برشا.
0: دونك سميونا شويه ديزورد ساتيونا خلي العبيد تسمع خلي حطوا ضوء على على
2: هو شو هو احنا الحمد لله وتبارك الله هزينا في برشا بلايص هزينا في امريكا في نيويورك برشا هزينا لو تروفي دافيد اوغيلفي اوورد اللي هو اللي ريكومبونس لامباكت معناتها انا هي
0: لو ريزولتا
2: خاطر هو لازم نفهموا حاجه اللي راهو فما بلوزور تروفي في العالم وكل تروفي يقيمك سوز ان اونجل معين.
0: يعني باش نسالك شو نقول لك انا هو لو تروفي اللي هو تحسه لو بلوز امبورتون اللي هكا كي فو تيان ا كور.
2: شوف اذا ساعه نعطيك انا.
1: سون ان بو ديفيرون
2: لي زان دي زو. نعطيك من الاول اون بريمير ايدي على شنو هزينا في لي تروفي كيما قلت لك هزينا ان بو بارتو في العالم في امريكا هزينا في
1: افريك دو سود
2: في المغرب في فرنسا في لندرا الحمد لله معناتها دارت العالم
1: في المغرب ولا
2: وراهو كي تبدا معناتها اون كومباني اللي هي فما معناتها معترف بها من برشا عباد وفي برشا بلايص ودي جوري ديفيرون
0: وكل واحد كولتور
1: وكولتور ديفيرونت
2: معناتها يوريك اللي راهي مست ومست العباد الكل واللي هي معناتها الانسايت اللي تري فور لو كرافت اللي اكسيلون والامباكت اللي اكسبسيونيل دونك انت او فينال اون سو روتروف في اون كومبان اللي هي مست براتيكمون معناتها في العالم الكل وهزينا بها بلوزور تروفي هزينا نحكيو على لي تروفي اللي هزينا مثلا هزينا في لندرا دي اند اد اللي هو من اصعب من اصعب معناتها
1: لي كومبيتيس اكزاكتومون لا اون اي اون بلان دون لا كرياتيفيتي اكزاكتومون
2: هزينا حاجه اخرى انت سالتني انا هو احسن تروفي
0: اللي معناتها
1: اكثر واحد
0: شيخ ما ديما عندنا كي الصغار مرا تولي تروفي هذوما كيما كل واحد عنده برشا صغار عنده واحد ديما خير من الاخر
2: اي لو بريفيري شوف بالطبيعه الاولاني عنده شيخة سبيسيال
1: كان سي سبيسيال دي أدي أوسي سي إن بيل ريكونيسونس
0: إي سون تري إكزيجون
1: إكزاكتومون
2: ومن بعد فما مثلا أنا الكومبيتيسيون اللي فرحان بها برشا برشا برشا هي كليو أورد إل في باختي دو توب فايف نتاع أقوى لي كومبيتيسيون في العالم في البوبليسيتي والحاجة اللي باهي هزينا فيها مش أن سول تروفي دو تروفي
0: اوكي
2: معناتها هزينا دو تروفي في ايزون جوجي كو احنا معناتها اون لازمنا ناخذوا دو تروفي في دو كاتيجوري ديفيرونت
1: اكزاكتومون
2: دونك الحقيقه اون ريكونيسونس كبيره برشا اون ريكونيسونس مونديال ما تنجم كان تفرحنا وما تنجم كان تخلينا كسو احنا راهو كي نقول لك تفرحنا كسو احنا كارفور والا حتى لو سيكتور بكله على خاطر
0: السيكتور اليوم اذا كان انت بحذنا في ليميسيون خاطر اون اي فيير الحقيقه معناتها اليوم on est fier de voir معناتها un travail فكرة travail abouti من تونس من سي تونس من ريجيون في تونس وتخرج
1: برا كديباسي لي فرونتيير
0: هو لازمنا وعلاش ليه معناتها بالعكس نكونوا فيير معناتها
2: هو باش نعقب على كلامك سي محمد صالح une fois que احنا on a commencé à rafler les trophées هذوما ولاو فما دي زارتيكل à l'international يحكيوا على الكومباني ويحكيوا على الريجون دو سجنان ويل فالوريز لو باتريمون يحكيوا
0: على تونس يحكيوا على تونس واجنس في تونس وكارفور تونيزي
2: وغدوة وغدوة توريست في أمريكا في لندن في فرنسا يولي يسمع بها وينجم كيجي غدوة يحب يشوف الريجون ويحب ياخذ معناتها شوف متنجم كان تعطي أن بلوس لنا احنا والتونس والسكتور ومعناتها حاجة متنجم تكون كان بوزيتيف الحمد لله.
0: إيناس شنو اليوم اللي يخلي كومباني تونسية نجم معناتها تكون رماركي بار دي جوري انترناسيونو معناتها معناتها لي جوري البرا يغزروا لها بعين اخرى ويخليوا معناتها يقولوا اه هذه ساسي ديفيرون
1: اي هي
0: كولتور لي ما كولتور اخرى ولغه اخرى
1: اكزاكتو
0: اسكو اليوم معناتها دو كيستيون اسكو اليوم معناتها ترى اليوم البوبليسيتي ولا كوم نحكيوا على ان لانجاج يونيفرسيل معناتها ما عادش كل بوبليسيتي الكلاسيك كل المحطوطه تشبه الفلفل كيفاش
1: En fait, déjà, il y a déjà le sujet. Le sujet, c'est un sujet limes l'arbitre d'alcool à l'international, que ce soit en Fitouns ou partout dans le monde. Donc, c'est un sujet. On parle de cancer de sein ici. Donc, il y a personne qui peut être indifférent vers un sujet et le choix aussi de faire.
2: مثلا إن le sujet peut bien il est intéressant il est معناتها primordial
1: exact
2: هو les برا pas forcément يعرفوا تونس ou pas forcément يعرفوا سجنان ou pas forcément يعرفوا la poterie de سجنان donc احنا شنو يلزم صحه ان سوجي نجم يكون هو عنده une portée mondiale معناتها كي نقولوا كونسير دو سان بالطبيعه c'est une portée mondiale كي نقولوا حاجه معترف بها في اليونسكو تعطيك كيف
0: كيف شنو اللي خلى شنو ذي متفاهمين فيه وحكينا فيه عطيني اليوم شنو اللي خلى الجوري برا تمسهم الكومباني
1: على خاطر
0: يا انديبوندامون من الموضوع خاطر الموضوع ينجم يكون تخدم عليه برشا الموضوع تاع تاع الكونسير ماهيش حاجه مي شنو اللي ترى لا ديفيرونس
1: باغ
0: رابور او بري سورتو لي زوردز نتصور اون كومبيتيسيون فما دي كومباني خدموا على الريشوفمون كليماتيك خدموا على الماء خدموا على حتى المواضيع اليوم
2: في العالم لي كومبيتيسيون فيت فما حاجات فما دي بيليي لازم يكونوا واضحين اول حاجه اذا فما اون بروبليماتيك واضحه من بعد لازم فما اون ايدي كرياتيف كي ريبون
1: البروبليماتيك
2: من بعد فما لا استراتيجي دونك عندك ليدي نتاعك اوكي تو كيفاش تو ديبلوي ليدي هذا من بعد فما لو كرافت ولا لوتيليزاسيون ولا لا كرياسيون واهم حاجه اهم حاجه بالنسبه للجوري في البرة سي لامباكت معناتها انت اليوم تجي تقول له انا عندي بروبليماتيك وهاو الحل وهاو سورتو شنو انا نفوك كملت الكومباني هذه
1: كيسكو جي رياليزي
2: هاو مثلا
1: اي لو ريزولتا
0: لو ريزولتا
1: شنو فوالا كيسكي ا شانجي
2: راهم هما اليوم كيما قلت انت فم الاف لي كومباني في العالم اللي هما يتريت دي سوجي كيما هكا مي كان انت اليوم تو نابورت با دو ريبونس للبروبليماتيك
0: تو شانج با لا دان
2: وتوا وتوا معناتها ولات دو بلوس اون بلوس راهو خاطر النيفو كل عام يطلع كل عام يزيدوا يصعبوا دونك يقول لك اعطيني الامباكت اعطيني شنو
1: هي لو بارتي بري ici il y a le parti pris qui est différent l'angle d'attaque aussi est différent il y a aussi un côté authentique تاع la campagne c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une campagne classique تاع je fais une pub pour un jus voilà une boisson voilà c'est là on n'est pas dans la réclame du tout on est plutôt dans un style documentaire mais avec beaucoup d'authenticité on n'a rien changé on n'a rien maquillé on a montré la vérité hay lweqa ou voilà mata chno lazem
2: la réponse
1: hay la réponse donc c'est ce côté authentique de li je pense que li yajeb aussi et les masses les jurés ou comment on a déployé aussi et comment on a amplifié
2: sur le هذا كيما قلت لك كيناش بيكون ما يعرفكش
0: لازمك تفسر
2: لازمك تفسر له شو معناته ما تعطيه لو كونتكست تعطي انت شنو عملت
1: تفسر الانسايد تفسر الفكره
2: دي دي دي دي تيمونياج توري اللي هو مس توري اللي هو الى ايتي فيراليزي و تشيف
1: تو مونتر دي شيفر
2: و سورتو سورتو تو مونتر دي شيفر
0: يعني جانفيت جانفيت اللي يسمعوا فينا يمشيو حتى على لينكدين راه معناتها باش ما نصعبهاش عليهم يمشيو على لينكدين يحطوا مثلا كاني ليون في كو توا سي داكتواليتي تلقاو لي فيديو تشوفوا دي زيكزامبل غيال ويشوفوا لا بريزونطاسيون كيفاش تصير معناتها راهو اليوم تنجم فكره صغيره تخرج للانترناسيونال وتعمل اسم احنا تونس بلاد صغيره برشا لا محاله مي مي البره راهو سي ان سي ان بيزنس انورم اليوم معناتها
1: سي لا فيترين دون اجنس معناتها اليوم لي كومبيتيسيون
2: هو والله الحاجه الحاجه اللي هي فيها شويه بارادوكس احنا في تونس اوتون نشوفوا في برشا كرياتيفيتي وبرشا عباد معناتها تبارك الله عليهم ودي ديريكتور كريا باهين ودي انونسور معناتها معبين مي مالوغوزمون ما فماش برشا دي كومباني وصلوا للعالميه وفماش برشا وحود اللي هما
0: لازم امسيون وحده
2: فوالا
0: دونك اسمع باش نحكيو اليوم على هذا امسيون واحد اخر l'état des lieux ou la situation dans le secteur publicitaire ou les agences في تونس ou les campagnes ونجمو نجبدو حتى نسلمو على خالد عوي جاك عملنا في لي لايف واليوم كيفاش نجمو نطورو زاد حتى من لي زيفينمون ما يسالش دونك قبل هذا خلينا مازلنا باش نحكيو خلينا نخرجوا موسيقى ونرجعوا توت سويت

0: بعض الموسيقى مازالونا شويه تقلق وتوفى ليميسيون مالوريزمون ولا لا
1: توفى السيزون
2: وي لا سيزون اون فا دير
0: ان شاء الله عم جاي يعطينا ساعتين مش
2: ساعه
0: Donc, نحب نحكي زيدا. Donc, bravo encore une fois. Félicitations.
2: Merci.
1: Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
0: Félicitations à toute l'équipe de l'agence publicité
2: Merci.
0: Impact.
2: Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont collaboré avec nous et qui ont travaillé avec nous sur ce projet. Voilà. Je ne veux pas citer des noms, mais comme il faut.
0: Machal.
2: Oui, on va être les statues là.
0: Équipe Kibira, oui.
2: Équipe Kibira, voilà.
0: Félicitations encore, Mourad.
1: Ah, je suis que ça.
0: دونك نحب نتعدد الكونسيبتور خاطر ما شاء الله عليكم انتم في كارفور تونسي ديما تعملوا في الفازات دونك اليوم سيتي لوكازيون لميتهم لك كل ما بعضهم في ميسيون بركه راه على غالب هذه
1: هيك هكا ونو بروفيت
0: دونك شفت لي فما شفت كومونيكي دو بريس هبط 12 مليون دو فوا عطنا شي مليون صوت
1: بالضبط
0: احكي لنا شويه عليها هذه ميم سي تونس خرجت هي مالوغوزمون مي كيفاه جات الفكره وشنو هي الفكره بالضبط
1: شوف احنا
0: ديجا ريجي نورمالمون باش يبارتاجيو معنا الفيديو باش نسمعوها دونك فازي
1: شوف هو احنا كارفور انا سبونسور دو ليكيب ناسيونال نتاع الكره دوبوي بلو دو 17 ans احنا السبونسور التاريخي نتاع ليكيب ناسيونال دونك تعدينا برشا مراحل مالوغوزمون سنه الكره ما حبتناش و ميسالش ميسالش مازالوا لي كومبيتيسيون ونقعدوا ديما بوزيتيف ونقعدوا ديما ورا المنتخب ومش كان احنا ورا المنتخب حتى زاد الجمهور وكليونات كارفور كانوا ورا المنتخب احنا عملنا مبادره اللي هي شنو جينا في وسط المجازا نتاعنا وحطينا ان تليفون اللي هو فيه ان ريبوندور وينجموا كليوناتنا يجيو ويخليو ان ميساج ينجم يكون يغني ينجم يكون انكوراجمون ينجم يكون
0: دعوه خير
1: دعوه خير ينجم يكون مهما حاجه فوالا وليدي سي كو اون فوا هو يخلي الميساج نتاعو احنا باش ناخذوهم هذوما وباش نستعملوا الذكاء الاصطناعي
0: والكلمات نتاعهم
1: والكلمات نتاعهم باش الكلمات هذوكم نعملوا غناء اللي هي غناية أصوات جمهور المنتخب اللي هي بالطبيعة القوة فيها مثلا أنت تنجم تقول أم ميساج كلام عادي وإحنا باللي ردوها في غيتميك
0: ميلوديك
1: صحيح دونك ليدي شنو ليدي سي احنا علاش قلنا 12 مليون دو فوا على خاطر هو الشعب هو اللي عمل ونقولوا اللي هي 12 مليون دو فوا الغناء اللي مكتبه حد على خاطر على باز حتى حد مكتب الغناء تكتبت بالتشجيع معناتها من الاول احنا كي خلينا
0: كلمات لصقوا لبعضهم
1: كلمات لصقوا لبعضهم باش عملنا منهم غناء من الاول احنا ما عندناش لي بارول وما عندناش الريتميك وما عندنا حتى شيء
0: الانسبيراسيون هو الجمهور
1: الانسبيراسيون هو الجمهور الجمهور هو اللي غنى هو اللي حط هو اللي صنع هو كل شيء بالطبيعه هذا نجم نعملوه باليا على خاطر اليوم ليا سينوتي فورمي وفي حاجات كيما هكا معناتها يحل لك برشا بيبان والله عملنا غناء مزيانه برشا مزيانه وفما برشا عباد اللي هما ولاو يسمعوا في اصواتهم في الراديو معناتها واحد خلى ولا معناتها فما عباد كان يحلم يسمع صوته في الراديو اليوم ولا هكا يغني في الراديو معناتها
0: احنا توت فاسون باش نسمعوا ولا نشوفوا الفيديو ونسمعوها باش نسمعوا الغنيه توت سويت ومن بعد نورمالمون فما واحده من اللي صوتها تسجل باش من بعد دول يا ريجي باش يكلموها

0: الو، انت تو وصلت الخط لجرينتان تاع جماهير تونس. بعد البيب كل كلمه من القلب رسالة تشجيع ولا دعوه للمنتخب التونسي، على خاطر صوتك ينجم يكون في غناء للمنتخب. 3 2 1
1: تونس بلاد الحراير،
2: بلاد رجال السنادين،
3: بلاد الذهب اللي عمره ما يسدد.
4: تونس الكاس بيديك،
5: صوت واحد في كل بلاد.
6: المنتخب سمعونا تشجيعكم.

0: قرطاج ديما القدام.
1: شجع المنتخب ان شاء الله مربوحه للمنتخب التونسي، ان شاء الله مربوحه للنسور. يا ربي ان شاء الله نربحوا، ان شاء الله نربحوا، ان شاء الله نربحوا. راكم انتم شعب الهريسه، ان شاء الله مربوحه يا ربي.
2: برسم يمتكم اخويا، والله نحبوا على فرحه، والله اقسم بالله نحبوا على فرحه. يرحم يمتكم، فرحونا، يرحم بوكم، وان شاء الله ربي معاكم وبنكورج.
3: ربي ينصرهم وربي يبقى عليهم الستر والوليدات الكل، ان شاء الله ربي معاكم.
4: كارفور تونس، المساند الرسمي للمنتخب الوطني.
5: دونك دايوغ فما سوربريز مراد، فما فوا من اللي فوا اللي شاركوا بشكونوا معنا في التليفون. إن شاء الله رجي ديكو يعملونا سيني. داكور. سي بون. أوكي. ألو
6: ألو، بونجور.
5: عسلامة سلمى.
6: سافا،
5: لاباس عليك؟
6: الحمد لله. وانتوما
5: لاباس؟ منين تكلم فينا؟
6: من توتا.
5: أي وكيفاش وملا خاطر وبالزهر معناتها مشيت لكارفور مرسى، حكي لنا الاكسبيريونس نتاعك.
6: كارفور المرسى، والله مشيت نقضي كالعاده. طلعت من تونس، مشيت لكارفور المرسى بالزهر، عاد ريت تليفون. قلت نشوف شنو الحكايه، هزيت التليفون، فما صوت قال لي نخلي جمله للمنتخب.
5: اي شجعت من المنتخب.
6: اي دونك اني وقتها شاركت معناها. قلت 12 مليون وراكم 90 دقيقه معاكم.
5: اسمع، اي 12 مليون وراكم 90 دقيقه معاكم، صحيح.
6: بعد مشيت على روحي معناها، ما فهمتش شنو الحكايه. ومن بعد اني في الدار بعثت لي صاحبتي فيديو في صوتي على التيك توك اللي قرات هالفيديو. فرحت الحقيقه، صحيح المنتخب بلا غالب خسرنا، اما العبره في المشاركه كما نقولوا، وان شاء الله المره الجايه.
5: ان توكا انت شنو تعمل انت في الدنيا سلمى؟
6: والله يعني نخدم فوندور.
5: يا ربي يعينك. والله فرحانين برشا، ساعة صوتك اخترناه خاطر الكلام اللي قلته ياسر محلاه. واليوم بحضنا كارفور تونيزي، يسلم عليك مراد لزيزة.
7: يعطيك الصحة وميرسي اللي انت شاركت معنا.
5: ربحها حاجة
7: بالطبيعة، وعن الكونتاكت نتاعها نكلموها من بعد ونربحها.
5: خليت راح مريو ليكيب ناسيونال ولا حاجة.
7: مينيموم.
5: ان توكا ميرسي بوكو سلمى، اقعد ديما امشي. اون بليس الحاجة الحلوة ياسر اللي هي من سوسة بشوريك معناتها اللي الاصوات فينالمون نحكيو على 12 مليون.
7: هو جوستومون، هو الحمد لله معناتها نجحت، والحمد لله معناتها فما عبالي باش يسمعوا اصواتهم. ونتصور ان محلاك تبدا انت تبدا قاعد وتسمع صوتك في جاور، تسمع صوتك في راديو، معناتها نصورها سونساسيون حلوه برشا. دونك فرحانين برشا، ويعطيكم الصحه العباد اللي شاركوا معنا الكل في الاوبيراسيون هذي.
5: ميرسي سلمى، برافو. دونك اتو يكلموك توا سي مراد قال باش يربحك كادو، دونك تو يكلموك ان شاء الله. وميرسي، اقعد ديما في دير الكارفور تونيزي. وان شاء الله يا ربي. اش تقول ليكيب ناسيونال؟ اش توصل لها ميساج تو او لايف؟
6: ان شاء الله المره الجايه، ما عندي ما نقول.
5: داكور. ميرسي بوكو، ان شاء الله نهارك زين.
8: برافو.
6: ميرسي عايش. باي باي.
5: كوم كوا معناتها محلاها تبدا حاجه هكا سبونتاني برشا.
7: شوف، هو قلت لك احنا حابين نستعملوا ليا مي اون غاردون لاسوات، معناتها لوتونتيسيتي. احنا ديما نلوج على لوتونتيسيتي في خدمتنا على خاطرها سي ان اليمون مهم، والعباد راهو تفرق ما بينات الخدمه الباهيه والصادقه والخدمه اللي هي هكاك وبار. معناتها ليدي عندنا اياه اوكي، مي كيفاش تعملها باش تخلي ديما لومان او سونتر نتاع الخدمه نتاعك، وتخلي معناتها العباد اللي هما يشجعوا ساعات يشجعوا وحدهم. اون في ديغ تو سا، ونعملوا غنيه لمت العباد الكل، والكلهم ورا المنتخب ورا تونس. احنا في كل حالات اليوم وغدوه ونهار اخر.
5: معناتها اليوم كي نحكيو ايناس، نجيك ليك انت سؤال مهم ياسر. اليوم الكرياتيفيتي بوبليسيتير، اسكو تراها غدوه ولات مربوطه؟ خاطر البوبليسيتي ديما نحاولوا نحكيو على الكونسوماتور، نمشيو للمستهلك، نحاولوا نكومونيكيو معاه. مي اليوم اللي فهمتوا واللي لا استراتيجي نتاع كارفور تونيزي مزدحة حتى معكم انتوما، اليوم ما عادش نمشيو نحكيو كان مع الكونسوماتور. اليوم الكونسوماتور يدخل معاك في اللعبه.
8: وي
5: دونك اسكو ترى الكرياتيفيتي بوبليستير فما لو موديل تبدل، والا هو الموديل موجود من قبل اما نسيناه؟
8: هو بون لو موديل موجود من قبل مي aujourd'hui je pense qu'il prend un peu plus d'ampleur et c'est important aujourd'hui de mettre sur la scène le public le les gens qui participent Mata, c'est plus intéressant d'avoir quelque chose où il y a de l'attractivité
5: et
8: de
5: la,
8: voilà exactement de l'interaction aussi que d'avoir uniquement un monologue ou voilà ou une seule
5: Voilà.
8: Non, on n'est plus trop dans ce modèle. Je pense que là aujourd'hui, on est plus dans le marketing où on le marketing d'influence où il faut vraiment brasser du monde et avoir c'est important de voilà
7: هو en fait tu aujourd'hui nous avec les réseaux sociaux بطبيعته معناتها فما une proximité قربت معناتها ومعناتها ولا الكليون il est très averti ou تحكي معاه ويحكي معاك
5: وفايق وتوصي راهو اصعب من اصعب الكونسوماتور
7: حاجه اخرى راهو معناتها الانتراكسيون اللي presque immédiate معناتها انت اليوم هو il demande est-ce que نجاوبوه بالوقت il demande est-ce que معناتها
5: le commerce اخر مره la rapidité اليوم على الكونسوماتور
7: le commerce في partie intégrante اليوم ما عم تقول له كمان دي اليوم وخذها من بعد
5: بكره سي لو بروفيل
8: نتاع الميديا كي
7: الكليون والكونسوماتور ولا اكتور برينسيبال في خدمتنا معناتها وحاجه اخرى اليوم كي نحكيو مثلا على كارفور تونس اللي هو يقضيو من عنده معناتها شرائح المجتمع الكل
5: صحيح
7: وفي في المناطق
5: كامل تراب الجمهوريه
7: معناتها يلزم الديسكور يكون ادابتي لهم هما معناتها يكون
5: يشبه لهم
7: بلغتهم
8: وبطبيعه
5: الماركه تكون سانسير زاد معناتها تحسها اللي هي ماهيش تكذب عليك تحكي معك بمصداقيه وتحبك كاليوم كمستهلك وكيما تحب تنفعك باللي برومو باللي زافونتاج اللي هي حاجه لازمه مازاد اليوم كي تعمل لك اشهار ولا بوبليستي تعملها ليك انت بفاسون وتدخلك في اللعبه معها هذاك اللي فهمته ما نعرفش الناس اني صحيح ولا
8: نو سي سا سي سا معناتها كل واحد يفا سو سونتير معناتها يحس روحه اللي هي لو ميساج يسي اللي ادريسي اللي هو ديريكت

0: c'est presque du sur mesure. C'est presque du sur mesure.
1: Non, بالعكس هو لازم تكون à la fois général à la fois personnalisé.
0: Voilà.
1: Toute la difficulté هذيك وكاو
2: احنا en tout cas merci beaucoup. شرفتوني.
0: Merci
2: فرحان برشا لي dernière émission je te bahdais. En plus حكينا على على رسمي وعلى اون كومباني اللي هي لا غافلي دي بري ان شاء الله قدام
0: ان شاء الله
2: ديما ناجحين
1: ان شاء الله
2: نقول لكم ميرسي بوكو سيتي بلانيت بوب بروميير سيزون 22ème ايبيزود جو ريميرسي مروة في الريجي اي وليد اوسي بور سا كونفيونس وجو ريميرسي اوسي جوهرة اف ام اللي عطات فيها الثقه وان شاء الله ربي كنا في حسن كيفاش يقولوها هما
1: حسن الظن
2: حسن الظن صحيح مراد في حسن الظن وان شاء الله اتري بيانتو
0: بون
2: ويكاند اتوس سالو
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كاتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كاتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة
4: خويا خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
5: الامور لاباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل
6: جوهره اف ام اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اف ام منال جبل
7: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس العاصمة يتوجهون بعد غد إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنظم إثر شهور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي وستفتح 17 مركز اقتراع أبوابها أمام الناخبين من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء لاختيار النائب البرلماني من بين 5 مترشحين هذا وأدى رؤساء مراكز الاقتراع والمساعدين الذين تم تكليفهم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الناحية بتونس أمس استعداداً لمباشرة مهامهم يوم الاقتراع في هذه الانتخابات التي ستشهد لأول مرة منذ أحداث الهيئة الاستغناء عن استعمال الحبر الانتخابي وتتكون هذه الدائرة الانتخابية من 8 عمادات ويبلغ عدد سكانها أكثر من 83 ألف ساكن أما المسجلون الحاليون فيقدر عددهم ب 59,580 ناخبا رئيس منظمة كونكت أصلين برجب دعا إلى إعادة صياغة المقاربة التونسية تجاه القارة الإفريقية مؤكدا أن النجاح في هذه الأسواق لا يقتصر على التصدير بل يتطلب تغييرا جذريا في نموذج عمل المؤسسة التونسية وجاءت تصريحات برجب خلال مشاركته في الدورة العاشرة في الدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار
8: منتدى ناجح على جميع الأصعدة فيه حوارات مهمة كنا مازلنا كي خرجنا توا من الحوار في علاقة بتموقع تونس كمركز إقليمي لأفريقي وهذا مهم جدا لما

0: الاقتصادي للشركة التونسية. الشركة التونسية تفكر أنه التصدير هو تغيير نمط وليس فقط عملية تصدير بعينها. وقتها نجم نفكر في تطوير نيكو سيستم كامل فيه جانب تمويل فيه جانب نفاذ للسوق. خاطر راهو كما قلنا برشا مرات المال مش مشكلة في إفريقيا وإنما المشكلة في إعداد مشاريع قابلة للتمويل.
1: ختاما دوليا، الخارجيات الإيرانية تعلن اليوم أنه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون مراعاة سيادة إيران، مشيرة إلى أن عبور السفن بمسارات موازية في مضيق هرمز قد يعرضها للخطر. ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن أي إطار عمل لعبور المضيق يجب أن يكون بالتنسيق مع إيران، وإلا فستكون النتيجة تعليق المسار المتبع.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيان مع أحلام غلال على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
3: برعاية
2: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت بيك اند جراي .in ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جراي، خليك مميزة. فلاش المونديال،
4: ماضي ساعة وستة دقائق نقضيكم في فلاش المونديال. نبدأ بتقارير إعلامية تحت عنوان مهزلة كأس العالم. قالت أنه مباراة الباراغواي وأستراليا الوفاة بالتعادل السلبي 0-0 هي أسوأ مباراة في تاريخ كأس العالم. وأضافت أنه من قبل ما تبدأ المباراة الكل كان يعرف أنه بشتوفى بالتعادل اللي يضمن للزوز منتخبات المرور للدور 32، وهذا هو اللي صار. الباراغواي وأستراليا تعادلوا والزوز منتخبات تأهلوا. المطالبة بفتح تحقيق في المباراة اللي كانت أسوأ مباراة في المونديال ومهزلة وتعادل موري. اللاعبون العرب أصبحوا هدافي كأس العالم في الشباك الخطأ، سجلوا 73% من الأهداف اللي تسجلت في مرماهم، يعني 8 أهداف من جملة 11 هدف عكسي. ياسين بونو سجل هدف في مرماه في المغرب، إلياس الصخيري سجل في مرماه اليوم الصباح في مرمى المنتخب سعودي، حسان تنبكتي سجل في مرمى السعودية، محمد البناعي لاعب قطر سجل في مرماه، محمد هاني مدافع مصر، العراقي أيمن حسن، يزن العرب لاعب الأردني في شباك زميله، والقطري سلطان نبري. الليلة 8 النرويج، فرنسا زوج منتخبات تأهلوا للدور الثاني. تحكيم إنجليزي التنافس باش يكون على المرتبة الأولى. المنتخب الفرنسي عنده إيجابي 5، النرويج عنده إيجابي 4. مواجهة بين كيليان مبابي وهالاند في نفس التوقيت. السنغال تقريبا شبه مستحيل أو في حاجة إلى معجزة السنغال باش تتأهل. السنغال اللي مثل مفاجأة سلبية زوج هزائم والتالي يواجه العراق، نفس الوضعية 0 من النقاط. تحكيم إنجليزي كما قلت السنغال في حاجة إلى شبه معجزة للتأهل. ونختموا ببرنامج الدور 32، عرفنا بعض المقابلات مش الكل، ومثلا مش راحة بين الدور الأول والدور 32 نهار الأحد 28 جوان جنوب إفريقيا كندا، الاثنين 29 جوان 6 البرازيل اليابان، 33 جوان ماضي ساعتين متاع الصباح هولندا المغرب، الخميس 2 جويليا ماضي ساعة متاع الصباح أمريكا البوسنة. والجزيري كان في تقديم فلاش المونديال، موعد رياض القادم ماضي ساعتين.
2: فلاش المونديال كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمو فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
2: غاليريا بوينتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
5: المراديو أوتيلز، أوتيلز

0: your desires.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تريني سيركم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على دمتكم.
2: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير

0: مرحبا من مديسة على المديسة عتين مع هلا ذواتي مع هلا ذواتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم آخر لقاء عنا في الشبكة الشتوية نهار جمعة من الماضي ساعة الماضي ساعتين باش نرجعوا بعد باش نتقابلوا في الصيف كل نهار سبت انطلاقا من الساعة الرابعة على أمواج جوهرة FM. جمعة مباركة، ربي يبارك لكم، ربي يستركم وربي يخليكم. باش ندخلوا في أجواء المهرجانات، باش ندخلوا في أجواء المهرجانات وباش نحكيوا على قرار بيزار شوية من عشوة، قرار مش قرار، حاجة قاعدة دور هليامات وقاعدة معطلة سير المهرجانات في تونس. فبش ناخذ معنا السيد لطفي صفاقسي مدير مهرجان بنزرت. السيد لطفي صفاقسي مدير مهرجان بنزرت باش نحكيو على القرار هذايا. حاضر تليفون، قالوا لي احكي. هلا شنو باش نحكي سيد المدير، باش ناخذوا باش نحكيوا على القرار البيزار اللي قاعد يدور، قرار غريب شويه. حاضر السيد لطفي صفاقسي. الو ما فماش تليفون. نغنيو ونعديو اغنيه سندريلا، وراجعين. فما تليفون؟ الو.
2: وي
1: الو، عسلامة. اهلا وسهلا سيد لطفي صفاقسي مدير مهرجان بنزرت، شنو احوالك؟ لاباس؟
2: لاباس عايش.
1: اسمع، من بكري وانا نقول فما قرار بيزار شويه، فما قرار قاعد يدور من عشوة، قرار اصلا ولا مش قرار ولا حديث تراكن زعما يحب يولي قرار. فما مشكله انه اليوم الندوات الصحفيه نتاع المهرجانات قاعده تؤجل، رغم اللي حاضرين البرامج حاضره عندها برشا. المفروض انه الندوه الصحفيه لمهرجان بنزرت تكون لحد هذا، أجلت الندوة الصحفية لمهرجان بنزرت خاطر فما حاجة خرجت لعندها راس ولساس. تفضل سيد المدير.
2: عايشك هلا. معناها تصدمت انا بالطريقه نتاع التقديم نتاعك اللي مش متعود بها. معناها مرحبا هلا ليك ولكل مستمعي جوهرة FM. سعيد جدا اني اكون معك. حتى احنا متفاجئين لانه كما تعرف وكما يعرفوا الاعلاميين الكل اللي مهتمين بالمهرجان بنزرت الدولي، انه كان مقرر من المقرر عقد ندوه صحفيه لمهرجان بنزرت الدولي الدوره 43 يوم
1: هل لحد هذا
2: من
1: اي وبشكل ثاني ندوه صحفيه بعد اليوم اللي صارت الندوه الصحفيه لمهرجان دقه. فالمفروض ان تكون الندوه الصحفيه لمهرجان بنزرت هي ثاني ندوه بتصير انها لحد هذا،
2: لكن أجبرنا على تشكيل الندوة الصحفية لسبب بسيط، أنه ما زال ما عندناش الموافقة الأولية للعروض الدولية، ونعرفوا أنه ما نجموش نكومونيك العروض الأجنبية والفنانين الأجانب قبل ما يكون عندنا الموافقة نتاع المبدئية للعروض هذه من اللجنة الوطنية للعروض.
1: سيد لطفي صفاقسي، نجم نسألك سؤال؟ اليوم مدير مهرجان دوغا قال انا ما عندي حتى شيء اكري، ما وصلني حتى شيء، ما عنديش حاجه مكتوبه، ما عنديش قرار وصل لي قال لي لا دونك انا ما يهمنيش.
2: باهي نسالك سؤال انا،
1: عندوش
2: قرار يقول له اي؟ عندوش قرار يقول له اي؟ لانه نقول لك احنا الملفات بالنسبه للعروض الاجنبيه كيفاش؟ نعملوا عقود مع المتعهدين، نسجلوهم في وزاره الماليه، نحيلوا كل الملف بالوثائق نتاعو عن طريق المتعهدين على اللجنة الوطنية في وزارة الثقافة، تجي الموافقة المبدئية، بالموافقة المبدئية نمشي ونخلصوا الاهداف الملكية الفكرية والخزينة العامة، ونحكيوا على تقريبا 33% من قيمة العرض للأداءات.
1: قديه؟
2: باش ناخذوا 33% من قيمة العرض. من قيمة كل العرض، شو معناها من قيمة العرض؟
1: نخلصوا
2: لا كين خلصوا مثلا وقت اللي فنان يكون بمئة ألف دينار تونسي، نخلصوا 33 مليون أداءات عليه، مش العرض 100,000 راهم
1: يقدر
2: كل حتى السكنة متاعه وحتى التنقل متاعه، نخلصوا عليه أداءات وهذا كل من الأموال المتأتية من مداخيل الجمعيات، مش من الأموال التمويلات العمومية. التمويلات العمومية هي للعروض التونسية، للتجهيزات التونسية، وللعمل التونسي.
1: معناه أنتم تعملوا مجهود، تعملوا مجهود تجيبوا تمويلات على اليمين وعلى اليسار من المستشارين، في الأخر كل تدفعهم أداءات للدولة.
2: ومناش متقلقين وندفعوا الأداءات ومعناش مشكلة، ما إن شاء الله المهرجانات حتى الأخيرين متاع الدولة يدفعوا أداءات كيفنا وكا. أما أحنا على قليلة، وهذا شرف لجمعية مهرجان بن زايد الدولي، عملاون الأداءات سواء بالنسبة للعروض التونسية ولا العروض الدولية ولا الاستشهار وإلا حتى الأداء على القيمة المضافة. ورغم هذا الكل نخلصوا هذا الكل، وعندنا في الكاميرات مازالوا فلوس، وعلى ذلك حاولنا باش نكون البرمجه السنه في مستوى عالي، ومن حقنا داخل الجمهوريه التونسيه باش يكون عندنا عروض دوليه كما في العاصمه.
1: ما فهميش علاش يكون فما عروض دوليه في كرتاج والحمامات، المهرجانات اللي تبع الدوله وبقيه المهرجانات يشوفوا الفنانين اجانب تصويرات على اليمين وعلى اليسار.
2: احنا بيدنا مهرجانات نتاع الدوله في فضاءات الدولة، وأحنا إيه؟ أولاد الدولة أهم من هذا الكل.
1: إيه؟ علاش مستثنيتكم الدولة في القرار هذا؟
2: ما هيش مستثنيتنا الدولة، هي لجنة في مستوى وزارة الثقافة،
1: معناها تخلويف.
2: ولحد الآن راهو ما عناش لا نعم أو لا، ما عنا حتى معلومة. يعني احنا من حق اللجنه الوطنيه، وهو كلام الناس ما فيه كله البقى فيسبوك، هاو المبالغ المخصصه من طرف البنك المركزي استهلكتها وزاره الثقافه، هاو المنشور بتاع 2008، هذا كله كلام الناس ما فيه من البقى. احنا لحد الان نكون اونيت مع الناس الكل مع المستمعين، انه احنا قدمنا ملفات العقود التونسيه للمندوبيات للتاشيره عليها، الكل وقع التاشيره عليها وخذيناها وسجلناها في وزاره الماليه،
1: ومعناها
2: ما عندناش حتى اشكال في هذا.
1: انتم توا حالكم واقف
2: صحيح
1: وحلتوا
2: وحنا لا، اما حالنا واقف اصح، لانه انا نقول راهو مهرجان بن زايد الدولي اليوم الدولة 43 حاضرة بنسبة 100% في كل شيء. يعني الديكلانشمون نتاع الدورة من الندوة الصحفية، وهذا اللي تعودنا عليه، يعني احنا انطلاق الدورة هي من الندوة الصحفية لوضع التذاكر للبيع لافيشاج، كل شيء جاهز،
1: كل شيء
2: جاهز. وبصراحة نقول لك يعني موبيليزاسيون تاع جهة كاملة، راهو ولاية ومندوبية وبلدية وأمن وناس كل، وعملت زيارات لهنايك باش حضرنا الأمور اللوجستية الكل، وجهة كاملة تحضر في المهرجان ويستناو في هذا لطفي الشفقي. تعودني باش يعمل كونفرونس دو بريس باش نلقى الناس تخدم على واحد.
1: يا والله حويل، يا والله حويل لطفي، تحبني نقول لك موافقين يا أخي، ان شاء الله يتحركوا، ان شاء الله يعطيوا، ان شاء الله يقولوا معنا صحيح، خاطر مش معقول اليوم تقول والله احنا الدوفيز اوفي الدوفيز هاو توزع في قاعه الاوبرا على الفنانين الاجانب اللي قاعده تجي، هاو موزع في الحمامات، هاو موزع في كرتاج، علاه تجي المهرجانات الاخرى اللي ما عادش عندنا دوفيز استوفينا.
2: ولو هي لحد الان ما هيش معلومه مؤكده.
1: نحكي لك هذا الدور، نحكي لك هذا
2: الدور. يرحم ميمتك ذاك اللي يدو، احنا ماذا بينا اللي يدو يولي اوفيسيال بالايجابي ولا بالسلبي، ما عندناش خلق.
1: ان شاء الله السخافه اللي قاعده تدور تولي قرار ايجابي بصراحه، الحق
2: ان شاء الله، وهذا اللي مصلحه الناس الكل، واحنا جهه نستاهلوا باش يكون عندنا مهرجان كبير.
1: الناس الكل تخدم، انتم تخدموا، المتعهدين الحفلات يخدموا، الشعب يعيش، الناس الكل تخدم، الناس الكل تخدم.
2: احنا هنا عندنا في سنه المهرجان القليبي واللي بيها الكاسوتات والعطار، الناس الكل تبدا تو نبداو طالعين من الرحبه، وقتاش لطفي يبدا المهرجان، حتى الناس تستقات وتخدم على رواحها وفما حركيه كبيره، وبن زايد تجميل والناس تجيها، والمهرجان خلي الناس من الجمهوريه الكل يجيو، وخاصه نقول لك حاجه مهمه هلا، انه يا ربي لك الحمد عام فلاحه صابه بالقداه، راهو باجه وجندوبه وبنزرت ماتا ومازا بوقيبه وسجنين، الناس هذي تحب تصيب بعد العام، بعد ما يلموا صابه راهو يحبوا يخرجوا يفرهدوا، راهو الباجيه ولا جنادبه ولا سليانه ولا بنزرت راهو يجيو يصيبوا في بنزرت.
1: ان شاء الله يا سيدي، ان شاء الله يا لطفي صفيقسي، ربي يخليك، ربي يبارك لك، واشوفك وين يا مهاجر، يلا.

0: عاجل كمان
1: عاجل بالرسمة
2: أسمى خلا أفرجك علة العلة عجل بالراس ما خلى يوم الهجرت والله فطر قلبي وصرت شاعر يا هلا شو حويلك
0: وانت بهذا
2: مشاعر واشوفك وين يا مهاجر
0: دخل سبيشال مع ضيفنا حمودة فلاح اهلا وسهلا ومرحبا بك
2: يا اهلا وسهلا ومرحبا بك
0: جينا بجديد
2: بجديد في نفس البلاصه هذه بعد عام
0: اي والعنوان بيزار معناه شويه نتاع الجديد هذا عرس ولا لوح
2: هذا عرس ولا لوح
0: شنو
2: يا اخي ما نقولوهاش الكلمه هذه
0: نقولوها يقول لك والله هذا عرس ولا لوح
2: هذا عرس ولا لوح
0: هذا عرس عرفت فم عرسي برد على القلب
2: يبرد على
0: القلب عرسي تحكي عليها ايامات وايامات هذا عرس ولا لوح هو جديد
2: حمودة فلاح اول مره تقريبا في العشر سنوات كملحن وشاعر كتبت لي كل تقريبا الفنانين التوانسه اغاني العروسات الا انا اللي نكتب في الاغاني نتاع العروسات
0: يا والله
2: ما كتبتش لروحي غنيه نتاع عرس
0: اول مره تستهل في روحك
2: هاي قلت تعرفش كيفاش غنيت على البو على الام على الصديق على الدنيا الكل جيت في العرس خلينا نغنيو على العرس
0: وقتاش تخرج غنيه
2: هذه ان شاء الله ساعه باش كل واحد ياخذ حقه هذه توزيع مختار كبسي كلمتي والحاني واخراج اخونا ربيع الدريدي وتحيه ليكيب الكل
0: مختار, مختار الكبسي عنده هكا يدين رقيقة تبارك الله عليه
2: فنان كبير
0: ومشاعر فياضة في الغنية ما شاء الله عليه
2: يا مختار
0: نحبه برشا مختار
2: حتى نحبه برشا ويحترم برشا ويحترم الوقت ويحترم كل شيء في نفس الوقت خدمته فيها برشا انرجي هو تقريبا عامل نص نجاحات
0: ومحليه مش رهي كي تخدم معاه تبدا مفرهد
2: بالحق الحمد لله والغنيه مفرهده وهزينا الغنيه المفرهده هذه المختار الكبسي هذا عرس ولا لوح والحمد لله هي الاغنيه معناتها حاضره موجوده تو غير ما حبيتش نعديها تو لانه ما زالت الكليب ما هبطش دونك يهبط بعد ثلاث ايام ان شاء الله
0: بعد ثلاث ايام احنا باش ناخذوا افونغو انت جيتنا
2: جيتكم
0: ما نخرجوش يدينا كيكه طربق فارغه
2: لا مستحيل
0: نسمع حويجه اعطيني اكستري سمعني اكستري هكا لايف من هذا عرس ولا لوح
2: حاضر الله يبارك قولوا هذا نقول عليه عرس ولا لوح واللي جاي فرحان يقعد لاش مروح هذا نقول عليه عرس ولا لوح واللي جاي فرحان يقعد لاش مروح وين اسحب العريس اسحب العشرة اصحاب المواقف عشر على عشرة انصابوا تلقاهم وقت الحزة قلوب الخير مليان بالمعزة وهذا نقول عليه عرس ولا لوح
0: نقول لك حاجه هذه غنيه ولا لوح
2: هذه غنيه ولا لوح ان شاء الله يا ربي نعرف
0: فيها كليب جو حفالي
2: جو حفالي
0: جو عروسات
2: هذا هو
0: جو نتاع افراحنا التونسيه
2: قصرت في الجانب هذاك حسيت بروحي كي جيت نعمل في مراجعه ما هو سارتان مومون تقف تقول انا شو عملت وشنو ما زلت ما عملتش
0: صحيح
2: نلقى روحي معناتها ثم برشا اغاني عملت معناتها على الغربه عملت قلت علاش ما نعملش اغنيه على عرس وخاصه كان نشوف معناتها هاله الحفاوه اللي يستقبلوني فيها كي نغني في عرس ولا حاجه ما حفاوه كبيره برشا معناتها دونك يستاهلوا انه نخلي لهم اغنيه للتاريخ سواء لي انا نغنيها ولا حتى زملائي كي مش يغنيوها صحه وفرحه تكون معناتها اغنيه للتاريخ اغنيه ناجحه مزيانه محليها تنور على روسنا التونسيه.
0: مش عارف ايش نقول لك زملائك يزيهم اغنيه من اغاني
2: في بركه. والله صحه وفرحه ديما يغني.
0: اما غني انت يا خي اشتهل في روحك.
2: سالش ما هو غني انا ما هي غنيتي.
0: خاطر تخاف الزملاء يغني وينساو شكون عملها وانا ما نعرف.
2: ما هو ديما ما تتقال ما يسالش انا
0: على الاقل غنيت قول انا عملت.
2: انا الحمد لله رسخت اسمي بكلماتي وبالحاني وبوجودي اللي قبل ما كنتش موجود اعلاميا توا حموده الفلاح موجود اعلاميا اللي يحب يتناسى اتوانا نذكر بروحي.
0: انا الحق اول حاجه عرفتك فيها الغنيه اللي باش نسمعها بعد شوي.
2: السندريلا.
0: السندريلا كيفاش تقول هي؟
2: اشكون هذيا سندريلا
0: يعطيك صحة حمودة فلاح ربي يخليك نورتنا يا سيدي
2: بنورة.
0: موفقة في هذا عرس ولا لوح
2: عايش
0: نعرف الاستضافه اليوم قصيره قصيره جدا.
2: انا بالنسبه لي انا الاستضافه
0: ها هو جاي الصيف وباش نقعدوا باش نحلقوا ونحكي ونغني ونعملوا لمه هنا ولا لوح
2: ولا لوح. هذا
0: جديد جديد حموده فلاح. هذا عرس ولا لوح في انتظار ان الغنيه هذيا ثلاثة ايام تلقاوها خارجه باش نسمعوا السندريلا.

0: جمعة يا مرحبا من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع هلا الزواتي مع هلا الزواتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: خليكم ديما معانا متمتعين ومستمتعين بالحاجات اللي تعمل فيهم. انيسة الوابحة تبارك الله عندها افكار هكيك من قاع الارض تجيب لك فكره هكاك من السماء تجيب لك فكره ما شاء الله عليهم تاع حاجات عندنا ديما. اليوم باش نعملوا فكره بعويد الكلاص وتاخذ كل عود الكلاص تكمل كعيبه الكلاص ما تطيش كل عود خبيه خاطر النجم نعملوا بها شنو انيسه نجم نعملوا
2: محمل مفاتيح يا هلا حاجه
1: نتعلم فتح
2: اي مفاتيح كيما هكايا
1: شو ما زينو
2: اي انا هنا خاطر بون لونتهم خاطر قابلين انهم للتلوين
1: هما لواحد يقول لذوكم عودنا نتاع كلاص
2: هما فما الاعواد الصغار كيما هكا وفما الاعواد الكبار كيما هكايا هما لوح من الخشب
1: ترخى علينا
2: اي وقابل للتلوين
1: قابل للتلوين للي اعطيني
2: كل الارتيكل هاي تفضل
1: هذا هو لواحد يقول لي هما بعود الكلاص امبوسيبل عود غلاس وبينيس
2: بينيس صحيت
1: طرف قواش
2: صحيت اي
1: غربا هذيك هي الهدره معناها
2: فيها حتى شيء وراه مزيان
1: سبحان الله يهزم المحلي محلي محلي مزينو
2: اي تخيل انت لاريير بلون صحيح لاريير بلون الحيط ابيض
1: كيفاش هذوكم تلصقوا من بعضهم انيسا
2: الكل انا الكل بيستولي ما يتنحاش
1: بالقواش ولا بشنو
2: هذه اي بالقواش
1: تلصقوا في اي حاجه
2: لا بالقواش والا على ريغور اكريليك تنجم تخدم نجم تخدم اكريليك والا قواش
1: تنجم تغطس في ميم ملون تخرجهم
2: ميم لا ماهوش باش يخرج صافي نجم يخرج ديغرادي فكره اخرى فكره حلوه ماهيش خايبه
1: نجم تجيب الوان سمحه في بالي
2: نجم تجيب الاكواريل مثلا تنجم يجيب الاكواريل خاطر المحمل الخشبي يتشرب من اللي نقولوا احنا المحامل الابسوربونت اللي تتشرب اللون
1: كيفاش نشدهم في بعضهم؟
2: نشدوهم بالبيستولي اشو هذايا الكول سيليكون بيستولي هذايا نتصوروا ما يتنحاش من الدار الحقيقه اي حاجه نستحقوا لها نجم نلصقوه بيسكو يلصق بالكدا بالكدا
1: وسهلين من تيليا كوزوز عود
2: اي خدمه نظيفه من تيليا اي خدمه نظيفه من تيليا
1: ومشدودين يهبلوا يعشقوا بالحق سهلين مالين
2: اي ما نحقرهمش ما نقولش لا تو تتفتفت ولا تطيح ولا لا لا لاباس عليهم يشدوا لنا المفاتح حتى باللي بيونيز مشادين مليح دونك نجموا يا اما نشاركوا صغارنا اي كل
1: برعات يدويه في الدار جاي السيف تعملوا برعات يدويه لصغيراتكم
2: اكزاكتوم وما نطيشوا حتى شيء تير لونغ نتاع الكلاص ولا حتى
1: حتى شيء فماش حاجه تاكلوها في الدار تطيشوها
2: ديما نستغلوها اعاده التدوير
1: عندنا الغليف نتاع وحده جبن طابع جبن نخبيوه على جنب ما نطيشوهش عندنا
2: اي ليه هذيك بالعويد هذوما هنا نجم نعملوا مقلمه مثلا للي بيرو مقلمه نتاع البيروات
1: تصير حاجات مزيانه والله
2: برشا افكار فما الافكار موجوده أفكار المهم مزيانة. انهم في الصيفيه هذايا يوسعوا بالهم ويخدموا حاجات يدويه حلوه
1: انيسا ايجا نقول لك انت باش تقعدي معنا في الصيف راهو باش تقعدي معنا في الصيف هكا كل نهار سبت الاربع نتاع العشيه
2: ان شاء الله
1: نجيو نعملوا فازا صيفي
2: اوكي
1: حاجه عندها علاقه بالخرجه والمهرجانات والصيف
2: مستمعين لازم يتبعونا
1: لازم يتبعونا ويشمروا على ذراعاتهم ويصليوا عن بيها خاطر هذه حاجه سهله على الاخر ديجا باش نجرب نعملها ضروري باش نجرب نعملها
2: اي سهله عليك بالكلاس عليك
1: بالكلاس عليا بالكلاس وانا مغروم بالكلاس نموت على الكلاس ناكل الكلاس وفي عذرك كعبة الكلاس يمشي سوم هكاك هباء منثورا نستغلوه نعمل به فازا على الاقل في دويرتي هكا ولا
2: يعطيك الصحة
1: يخليك نص ربي يخليك
2: يعيشك
1: ربي يبارك لك ومعك انت مش رانجوم في القايلة رانجوم في السماء ريت النجمة يلا

0: أفار، ما لا أفار مع حمزة. الأفارات الكل متنجموا تلقاوهم كان مع فضاء حمزة بنان اللي موجود في مدخل مدينة بنان، تشد طريق المستير تتعدى على قصر هلال وبعدك تدخل البنان. علول ما تدخل يا ربي العمل عليك يعرضك فضاء حمزة. حمزة أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا مرحبا مرحبا.
0: صحيح الوصف ولا غلط؟
1: ممتاز جدا في بلاستو دوبة ما يوصل الوصف متاعك يتلفت على اليمين نلقي سباس حمزة بنان.
0: والحمد لله. اسمع على غالب وخي انت وعدت وعدت ما المنتخب ما عملش بأصله.
1: ان شاء الله المنتخبات الاخرى يعملوا بأصله. اللي هما المنتخبات الاخرى في في الميادين الاخرى. طبعا احنا في سباس حمزة نتسمى منتخب زاد. كليونات نجي تقديم من عنا باش انه نقدموا الحاجة المزيانة باش نقدموا ميتو اللول باهي في برشا بروموسيونات.
0: ما هو المنتخبات اللي عندهم ساقين طلعوا ما عندهم ساقين
1: طلعوا لغالب.
0: احنا على الاقل عنا مخ وعنا افكار.
1: ان شاء الله تتحسن ان شاء الله ان شاء الله تتحسن.
0: يا وخير ربي قدر الخير ربي سهل. قل لي سيدي ايش عندكم جديد في هالصيفية؟
1: سخنة الدنيا، الدنيا سخنت
0: فغمنا
1: الشمس عطات ما عندها صلي يعني بيطوى كل ما يخص البحر بنواعه، كل ما يخص التجهيزات متاع البحر من كراسي من طواول ومن جلاسيارة من يا سيدك المظلات من الباراسول من الكلاكات من الكور من الجوي بنواعه من الشامبيرات بنواعها من الدنيا الكل ما شاء الله متوفر في سباس حمزة بنان. وبعد ما تروح من بحرك ما كش تعمل لك دوش صغير؟
0: مالا مش دوش صغير، دوش دوش
1: خفيف كمزيان جيل دوش بنواع
0: ودوش مركز على جيل دوش مش الشامبوان. في الصيف اللي نستعملوه جيل دوش اكثر من نستعملوه شامبوان
1: تمصميسه. في في الصيف الجيل دوش يمشي الكل، يمشي شامبوان يمشي جيل دوش يمشي يرغي الكل على بعضه. الشامبوانات بنواعه، جيل دوشات بنواعه، كل زاد ما يخص التسييق متاع الدار لكن قاعدة في كل عشوية في الدويرة ولا في وسط الدار ولا في الكذا
0: وكل ريحة السمحة ريحة البنينة اللي تشهيك باش تقيل وترقد وانت مرتاح.
1: 13,000 باش تكون موجودة بقوة ما شاء الله في البرودويات متاعنا. عنا برودويات بماركات مزيانة لنرمو خبعة بخمسة وبستة الاف
0: باش تبقى. انت غالبهم كان فيك 13,000 100,000 تشري لك 30 قطعة من إسباس حمزة.
1: صلي يعني بي
0: 100,000 تعمر دارك في إسباس حمزة. ثلاثة قطايع ثلاثة قطايع على ثلاثة قطايع وساعات تلقى الأربع قطايع بعشرة آلاف.
1: وعنا الخمسة بعشرة آلاف
0: زيادة فما الخمسة بعشرة آلاف
1: بينسير
0: حليلي بالحق. شنو هما الخمسة بعشرة آلاف والسبعة آلاف؟
1: فما شامبوانات فيهم الخمسة بعشرة، فما بروتيني توياج الخمسة بعشرة، عندنا دو بابي دو رولوات مزيانين ومسنطين نحكيو على جامبو رولوات كبار الخمسة بعشر الاف
0: بارك الله.
1: ولا عندنا جافيلات بنوع ثلاثة بعشرة، عندنا الصواب
0: معناه 100,000 نجم تروح ب 50 قطعة من عند إسباس حمزة. 50 قطعة ولا 50 60 قطعة من عند إسباس حمزة. 50 قطعة
1: كل ما يخص واحد البدن، كل ما يخص تسييق الدار، كل ما يخص زادة المعون. جبنا معون سبيسيال خاص بالطوب الصيفي، كل ما يخص البلار البلاستيك بالموز
0: كل فازات اللي تهزهم للبحر هذيك
1: كل موجود. كوفريات بنواعه شوا ما شاء الله. بالنسبه للدبش زدنا هبطنا اليوم برك، يعني مزيد قبل ما نجي كنت نهبط في برودويات ارتيكل جديد في الدبش نتاعنا البونتاكور وكل ما يخص القمرايه كل ما يخص الخفيف كل ما يخص الشوارت الجولفوات الروب نتاع النساء. عندنا انواع واشكال
0: حمزه ما لازم بحوري وبرودي
1: كله على بعضه.
0: بحوري تبحر به، البرودي تتبرد به،
1: تتبرد
0: حاجه الواحد عدو بشيل بس كليماتيزور في بدنه
1: ديما نلوجوا الحاجه المبرده اللي تخليك ما انا عامل كيف خفيف خاصه في السخانه هذه ما شاء الله موجه تبارك الله باهيه مزيانه. دونك لازمنا نقابلها بالشوا المزيان والارتيكلوات المزيانه واكثر من هذا الصوم المزيان. ما نحكي له روبه كامله ب 20 دينار و25 دينار و17 دينار، نحكيه تقريبا يعني صوم من المنتج الى المستهلك، تقريبا صوم المعمل.
0: حمزه نقول لك حاجه، انت نورمالمون تو في القايله توليو ترقدوا على رويحكم وتحلوا من عقاب الليل وجوه الصباح، الدنيا بارده واحد ينجم يخرج يتحرك يجري.
1: لا هو ما شاء الله الكليونات
0: خير من القويل.
1: لا تبارك الله الكليونات حتى ال 11 نتاع الليل حتى النص الليل
0: تبارك الله نتصور اي نتصور
1: في القايله يقول لك نبعد على القايله.
0: يا ولدي انا الخضار وليت نمشي له عقب الليل الخضار.
1: التونسي
0: الخضار هذا مش حاجه اخرى معناها.
1: التونسي يحب يدور في عقله، يحب يقضي في عقله، يحب حاجه مزيانه، يحب بروموسيونات مزيانه، يحب يبعد زاده على الزحمه. اسباس حمزه بنان عشا يضي يحل السبعه نتاع الصباح أنا في عقلك الصباح
0: أوك على بكري
1: على بكري
0: قبل ما تهبط الشمس كي الغولة
1: ولا في البرود جي تقضي شهرك تلقانا محلولين أمامك كل شيء حاضر كل شيء موجود وفي الليل نوصل ونسكر نص الليل نص الليل ونص معناها موجود
0: بي حمزة اللي يحب يقعد يتبرد في دار وما يجيكش يحل كليماتيزور في الدار يحل الفيسبوك ولا الانستغرام ولا التيك توك تاع إسباس حمزة ويبدأ يقيد ويقيد ويقيد ويقيد ويقيد ويقيد ويبعث ويبعث ويبعث ويبعث قل لي ماذا يفعل
1: ماذا يفعل بما أنه تخلي إسباس حمزة بنين الانستغرام وإسباس حمزة بنين تيك توك وإسباس حمزة بنين الفيسبوك متاعنا دونك مش القنوامر متاعنا موجودين على صفحات اللي هما 99 299 393 وإلا 99 866 393 وإلا 93 556 393 كالعادة وإلا زادة 93 970 393 الباجات متاعنا يبعث إذا كان ضيع النوامر أنا الباجات متاعنا إسباس حمزة بنين إنستغرام تيك توك وفيسبوك يبعث
0: نهاري الكماندة تبدأ عندك في الدار
1: في نهاري 24 ساعة كمش أقل لضيع سعر التوصيل بسيط جدا 7500 مليم نستقبل المكالمات نعطيك الطاية اللي تحب عليها النوت اللي تحب عليها تشكل التشكيلة اللي تحب عليها انت توصلك الباب دارك اي ريكلاماسيون باش تبدل طاي باش اي موضوع نبدلو لك الله يبارك وراك تدلل في سباس حمزة بنان
0: يا حمزة بربي عندكم ديودورون سمحة تهبل ما تعرقش حتى طرف
1: واضح
0: بربي يجيبو منها
1: هذيك
0: تنعملك عليها تنعملك عليها فيديو
1: هذيك
0: وجيب منها تهبل صدقني العز ذيك العز العز العز والله
1: ما شاء الله
0: ربي يخليك يا حمزة
1: توصل الجمعه دي
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يبارك لك يا حمزه ميرسي ميرسي ميرسي انا محبوبي في التليفون ومحبوبي حذايا ومحبوبي باش نسمعوا توا مع السيد المخلص تفضل

0: يعني لكم على امواج جوهر اف ام محبوبي محبوبي بتوسيع جديد للمخرج للفنان تقول لك المخرج للفنان
1: هو ما فهم فنان كان مخرج
0: الفنان احمد الباجري احمد نورتنا اهلا وسهلا مرحبا بك
1: انا بدي جايبك كليماتيزور فوق راسي وندور بقال بقال
0: يا خي الدنيا سخونه باش نموتوا
1: عمري مريض السنغال برز من تونس
0: السنغال برز من تونس احمد ربي يخليك لاباس شنو احوالك
1: الحمد لله بوجي
0: يظن فما برشا جديدة كنت شاركت مؤخرا في مهرجان الموسيقى في اليوم العالمي للموسيقى اللي الناس الكل تعارك وينو الفنان التونسي وينو الفنان التونسي علاش تجيبوا في الاجانب علاش تجيبوا في رامي عايش واحنا فنانين توينسا تبارك الله ما شاء الله بيع وذراع
1: مو نحن تسمعينا نفرحوا في الشارع خاطر الموسيقى نتاع الشعب وانا ضدك اللي تقول فنان شعبي مش شعبي الشارع بورقيبه
0: جوك الشارع انت
1: هلا اولاد صغار يقراوا في الانستيتيو في الكونسرفاتوار تقريبا 7 أو 8 فرق مع لي بارون نتاعهم يعزفوا بالكمانجيت وفرحانين هاك الجو هذيك باش تشريها
0: دونك شيخه
1: الشراء اش بقى يفرح تقول انت شويه سبور وشويه موسيقى وشويه فن دونك خذيت انا عليهم المزح تقول انت 8 نتاع الليل وفما شويه من الناس ومن بعد ولات حاضبه وقفه سيركولاسيون فما جزيريه فما فرانسيس
0: فما قوه الفن في الشراء قوه الفن انك تجيري اللي قدامك في الشراء
1: ما هذا الفن تصنع في الشارع
0: تو تمشي انت تو ما فهمتش علاش في تونس مش متداوله برشا
1: الحكايه هذه ثقافه خاطر احنا باقي نغزروا للفنان هكا من عين ابره ظريفه الشارع الشارع هو المسرح الحقاني معناتها خاطر انا تنجم تعطيني كاشي كبير ومسرح وبليتيكي وما يجيوكش عباد وتنجم في الشارع معناتها تعطي انت اللي عندك في التريب نتاعك ويتعدى بينك وبين الناس معناتها فما ناس انا يمكن درجين يتصوروا معايا سي با لا بروميير فوا معناتها انا شارع بورقيبه خاطر كي وقفت قلت هبطت على الفيسبوك قلت ورايا جامع الزيتونه وبحذايا ورايا عبد الرحمن بن خلدون وقدامي صمت بورقيبه وقدامي عليسه والدنيا والبحر وشفت الشارع نتاعي شارع هذاك اللي وعنده برشا رمزيات حسيت بروحي نسر واقف والعباد الكل دخلوا فيا وفما شكون وقف قال لي غني الاغنيه هذيا فما الجزائريين قالوا يغنينا فهمت سي تان ميلونج والفرحه هذيك تقعد عايش بها جميعا.
0: قول لي تو الاخرين يعملوها تصور رغب علامه يغني في الشارع ولا رامي عايش في الشارع ولا
1: يا اخي الحفلات في الخليج مو كيكه يعملوا كل السكوير الكبار ويجي يغنيوا
0: كيف هكا في لافنيو تاع حبيب بورقيب؟
1: لا مش لافنيو خاطر احنا عندنا كان شارع بركه عندنا
0: تصور
1: تجي
0: فنان
1: تحطوا غاديك
0: يغني
1: لا الي والملا
0: بخلاف نتاعنا
1: لا معناتها
0: يعني اليوم ما انت ولا بالتي ولا الفنانين
1: نتاعنا سفيان صفتا زاد انا بعثت تحيه
0: إيه سفيان صفتا كيف عنده زاد اغنيه جديده
1: اي معناتها
0: مريومة
1: هما هلا فما ناس راهو اختصاصهم السبيكتاكل هذوما وبور دو لا مير في لي بور
0: الكبار السبيكتاكل دو لا غو
1: السبيكتاكل اللي هي راهي سهله تنجم تغني في عرس وانت تدخل تلقى العباد جايبينك بالفلوس ويستناو باش يتصور معاك وباش يشطحوا ومبدلين والدنيا الكل اما في الشارع راك سي با فاسيل بتشد العباد دونك نحسها ميسيون اكومبلي 100% ميرسي للمندوبيه الجويه للثقافه في تونس اللي خمت في باش تبرمج العرض هذايا وانتو اللي كافه ما حاجه صارت اول مره في تونس انه في وزاره الثقافه كلهم ايزون ديماري سته في ولايه تونس الكل عملوا فيت دو لا ميوزيك
0: هذه
1: تحسب للموسيقى خاطر الموسيقى هي تفرح هي علم هي بحر نجم نعوموا فيه وتلم الناس الكل باختلاف انماطها وتيتيرا وتيتيرا
0: سيد المخرج معز الخياطي تحضر لك الباك جراوند نتاع الموسيقى
1: وهذا
0: يعني على حاضره
1: نحطوا العباد في الاطار معناتها بروشينمون فما تورني في لي لاونج وفي لي بيتش وتيتيرا وتيتيرا والستيل الجديد اللي باش نخدمه انا موسيقى مشبوبه مصبوبه سامحني باك جراوند ريجي افيك ترامب
0: كيما اللي نسمعوا توا احنا
1: باش نحطوا معايا
0: باش نعملوا باك جراوند
1: مستعده تير معايا
0: لا لا مش نغني معك انا تنصور لا
1: تير تير تير
0: شو معناها تير شو نعمل؟
1: باش نغني برشا اغنيات من كل واحده تشيشه و
0: اي لا لا نطير لا نسحد انا باش نغني فضيحه كان نغني لكم انا نطير نطير ما عندي حتى مشكله نحطوا كل الباك جراوند ونبداو نصليوا عن النبي
1: شويه فوليوم
0: تفضل تفضل
1: ليدي اعطيني الباك جراوند
0: اي سيدي
1: زيني في الفوليوم عاش ولدي
0: الفوليوم الباك جراوند خاطر منشوش هذا كل يصير اهو
1: بربي
0: والله هذاك علاش المخرج نتاعنا هنا ما نسمش
1: زيد الموسيقى مش واصلتني صحيحه انا
0: الموسيقى مش صحيحه واصله
1: مش قويه
0: مش قويه قوي الموسيقى ترى امورك واضحه
1: Tu ne peux pas voir ce que t'as pas rêvé c'est toute ton histoire mais j'ai rien oublié tu ne peux pas voir Ce que t'as pas rêvé, c'est toute ton histoire, mais j'ai rien oublié. Tu vis dans la combine, comme un loup traqué. Ton ombre se dessine au bout de l'escalier. Please don't worry about nothing. Please don't worry about nothing. Yeah, everything is gonna be alright. Gonna be alright. It's gonna be alright. شهلولة لكن قتالة وحنينة تكوي الرجالة. شهلولة وحنينة تكوي الرجالة وصياد حليلي ما ترحم تكوي بالعين الذبالة. صياد حنيني ما ترحم تكوي بالعين الذبالة. شهلولة لكن قتالة وحنينة تكوي الرجالة.

0: لا وسيد علي العزوز يا بابا وهي رجلالة وبابا علي العزوز وهي رجلالة وفوق جبال زوان يا بابا شبحت جدي غزالة please don't worry about nothing come on come on please don't worry about nothing بابارابام انا خديمي جايلاني وبو علام بابا جلول الرح يا عبد القادر افتح لي الباب المقفول سيدي انا خديمي جايلاني بو علام بابا جلول الرح يا عبد القادر افتح لي الباب المقفول افتح لي الباب المقفول أليف يا سلطاني والهجراني
1: Please
0: don't worry.
1: شيخة تفرهيدة
0: سيت الريجيس
1: وهكا وشوية فريشور عرفت
0: فريشور معناتها أنت تبدأ قاعد بحث العباد روحت كيبدا قاعد بحثك ويخلق تفيق بي
1: صحيح
0: فما دي زون دي تعديو دونك هذا نجم يكون معايا كامالجيت نجم يكون معايا زكارت نجم يكون معايا كوريست أنت غافاي بيان اتودي وهذا في الماجور مزيد ما مسيتش راه نجم نقعد 4 ساعة نغني بالفرنسي 7 بالانجليزي والعباد قاعدين خاطر التونسي يبدا قاعد مثلا تحكي معاه دقيقة ويقلق كي ما يرجع لك في الهدرة لما تمسه من يد ولا فهمت ما عادش نركزه من سيتر دونك مش الريتم هذايا برشا ريجيت برشا ترامب برشا سيتر وبور لونسي شنو هلا بور لونسي لاجوا خاطر الموزيكا نعرفوها ولحنا وغنينا وسافرنا ومش توا باش جيت تقدم دوسي للمندوب يقول لك بربي باش تغني وشكون الفرقة معناتها سامحني تعاسة ولا تعب
1: نقول لك حاجة كان جيت انا نجم نقرر كان جينا في يدي القرار نعطيك في شيء فيزا مش فيزا نعطيك القرار أنك تحفلي 24 ولاية الصيف هذا
0: والله قلت في شارع بورقيبة طلعت معي لميزيسيان رانا نعمله في البلوز
1: 24 ولاية الدور على ولايات الجمهورية الكل كل مرة في بلاصة كل مرة في بلاصة
0: وهذا المطلوب يا البحر ولا
1: تصور أنت 24 عرض عندك
0: هذا قلت شيخة. هي شيخه وبيخه قال
1: شراجي معاك
0: بيان سور لا وينو للمسؤولين سامحني المسؤولين
1: تنفع وتستنفع
0: توا هلا ريت مثلا في مهرجان الجاز تبرقه تونر مامور راني في الشارع انا قبل ريت ليزما كومب وقت اللي جات شادها من يدها وغنيت لها هذيك المراه البيلدوزير وشديتها من وصدمت عليها بالجيتار اي كي فنان فيه لي كاباسيتي ولا البوتونسيال معناتها شكون باش يخويا
1: لا بيان سور نقول لك حاجه الهبله اللي عندك انت الهبله الفنيه اللي عندك انت مش عند الناس الكل
0: اي توا هذايا ريت وانا اللي عملته نولي مثلا نمشي في ان شاء الله خاطر انا كي عملت روتريت توا البيراميد عاودت صلحتك الوحدات تو بو اتر تو سول بالاورديناتور نتاعك ولا دي جي وتغزو العالم بالتونسي بشهلوله قداش عندك ما سمعتهاش شهلوله هبطت على التراند الناس الكل ولاو شهلوله وشيخين شكون يتفكر احمد لازم نستنى انا لطيف عرف تجي تغني هالي باش انا نقول يات وموزيكتنا موزيكتنا محلاها والا نحاول رامي عياش
1: باش يغني
0: شرقي غدا بالزين ولا فهمت
1: قول عندك دوره في المهرجانات الصيفيه
0: والله خريطه الطريق مازالت مش باينه على خاطر فما روتار على مستوى
1: عجبني خريطه الطريق
0: اي معناتها نورمال
1: في حرب
0: اي حرب خاطر انا كانت تحطني مسؤول من جانفي ريتو من جانفي كل فنان يعرف كيما قلت لي انت تو
1: بروبوزي يعرف خريطه الطريق نتاعو
0: سامحني عندك عازفين وعندك سونو وعندك ترونسبور كي تعطيهم لي دات على بكري تعمل معاهم انجاجمون تبدا امورك هانية خاطر هو يخدم على روحه مش محمد
1: ساهل معناتها مش تعمل عنف في الشارع ساهل راهي
0: لا ما سي با فاسيل خاطر
1: لازم يوفروا لك تراخيص اسباس سمح اسباس مزيان يتلمدوا الناس الكل كل عشيه في ولايه محلاها
0: هي وين المالور معناتها سامحني هذو تو سامحني
1: لا انا معاه مش مالور انا
0: هذايا مش باعاز من الدوله ومن سياده الوزيره ومن المسؤولين والولايات وتسيتيرا خلي العباد تفرح يا خويا رانا ولينا مخنوقين يا خويا العباد انا مخاطر توا سامحني كي نسافر نجيبوا فيه اكسجين جديده اما ريت توا كي كنت نغني لك وانت معايا شيخه ما اول مره تشوفني في ستيل هذا تجيب لي 100,000 نخرج منهم عندي حاجه
1: صحيح صحيح على الاخر
0: ولما نزلت عملت لموال غنيت اغنيه معناتها هذايا كا معينه هذايا الماجور كان نعملوا مينور ونعملوا حجاز نتيرو وتولي الموزيكا نتاعنا انترناسيونال علاش نحن باقي واحدين في هذاك جاي من برا وهذاك خرج فلوس وهذاك والعباد تتكلم؟ يا اخي سامحني الموسيقى ماهيش علم، سي اون سيونس اكزاكت راه
2: صحيح.
0: معناتها تجيب ناس ما يفهموش في الميدان واللي هما وللامر ان سامحني هلا باش نقول الميساج بركة، بوب مارلي غنى الحريه وللثوره ولا أه. فما غنيت عباد غنيت الحياه، فما غنيت غنيوا للافراح، فما غنيت فما فنانين يغنيوا في العروسات ربي عينهم. ما نجيش الفن الكل نحطه نلبسه جلباب وتقولوا انت هكا، انت في تافي وسمات تسعى لكل نجوم وكاو.
1: اكيد ربي يخليك احمد جميزي، لو كوين جيت ضيعني حتى الوقت ضاع. جمعت سبور بشو قلتوني
0: ولا لا ضايع في التريك
1: جمعت سبور بشو قلتوني في زهرة، مش نخليكم مع زهرة سبور بعد شوية، بعدها فوياج فوياج مع وليد بس بس، بعد انتي بوتيك مع سامي بن نور والشلة متاعو رامي وجماعة. بقيكم على خير، احنا نتقابلوا نهار السبت الجاي، نهار السبت الجاي فيا مرحبا فيرسيون المهرجانات الصيفيه. ميرسي، ربي يخليكم الخير ونبقيكم على خير. باي باي.
3: جوهره اف ام،
4: جوهره اف ام،
3: جوهره اف ام.

0: To skoro płynę to pod tanby.
1: مية والا ثلاثة وسبعين أربعة وعشرين ثلاثة آلاف. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل
1: أريدو طور عالمك جوهر سبورت
3: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق مرحبا الناس الكل في جوهر سبورت البداية مونديال 2026

0: Joy FM TV.
1: بعد هزيمة العادة المنتخبنا الوطني التونسي في المونديال واللي كانت اليوم الفجر ضد هولندا 3 أهداف مقابل هدف في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، السخيري هدف منذ الدقيقة 3 أما ضد مرميه، بروبي لاعب ساندرلاند الإنجليزي زاد الهدف الثاني 7 وما فهمتش شنو حكايتنا مع الدقائق الأولى وقبول الأهداف في الدقائق الأولى من المقابلات. حازم المسطوري ذلل الفارق المنتخبنا الوطني التونسي في الدقيقة 54 وجان بول فان هاكي لاعب برايتون الإنجليزي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 62. منتخبنا يودع المونديال بأسوأ حصيلة في تاريخه، 3 هزائم من 3 مقابلات ضد السويد 5-1، ضد اليابان 4-0، زوز مقابلات لعبوا في مونتيري المكسيكية، تحولنا لأمريكا كيف كيف هزيمة 3-1 ضد المنتخب الهولندي، قبلنا 12 هزيمة

0: جوارات ما يكذبش عليك، معناتها نحن كجوارات مثل ما حد شيء صاير، معناتها نحن جروب قوي، اما معناتها سيكولوجيكمون معناتها كي تخسر بخمسه وبعد تعاود تخسر بخمسه تكره ولا تحب، معناتها تصير حاجه في مخك، معناتها صحيح نحن جوارات اما انسان كمان، معناتها من تصير حاجه يلزمنا جوست حاجه هذه ما عادش تعاود مره اخرى.
1: عندك ميساج للجمهور
0: التونسي معناتها؟ كما قلت معناتها راديو الكل، معناتها التونس الكل سامحونا اللي صار كارثه كبيره ما لازموش يصير، معناتها كواحد حاط مريول تونس على صدره معناتها يلزم يقاتل وما يلزمش يعاود يصير اللي صار.
1: ربي ما عندك حاجه، فما يقولوا انقسامات بين اللاعبين بالجروب بالوصحاء حتى ما كنت وانت عايش في الجروب، يعني فما جروبات جروبات، هل هذه صحيحه ولا غلط؟
0: ثماش منها جمله، معناتها هاني نعيش في الاوروب ونحكي عربي ونحكي مع الجروب الكل، معناتها ثماش منه.
2: تقييم ملاعبيتنا في حسب موقع سوفا سكور بعد ماتش اليوم ضد المنتخب الهولندي، حازم المستوري هو الأفضل ب 7.8/10، أيمن دحمين 7.5، سخيري 7.1، رغم أنه سخيري كان سجل بالخطأ ضد مرميه تقريبا أسوأ مشاركة للسخيري وأسوأ مقابلته مع المنتخب الوطني التونسي، حتى التصوير البارح والمريولة متاعه حتى النمر وقت اللي تفسخ كومبليت ما تعبر على الحالة الكارثية اللي وصل لها منتخبنا الوطني التونسي، وحنا بعال اللي خذيه تنقيد 7/10. نتائج البارح ومواعيد اليوم في المونديال: كوت ديفوار ربحت كوراساو 2-0، الإكواتور ربحت ألمانيا 2-1، اليابان تعادلت مع السويد 1-1، هولندا ربحتنا 3-1، الباراغواي تعادلت مع أستراليا 0-0، تركيا ربحت أمريكا 3-2، 8 متاع الليل قمة كبيرة بين نورفيج فرنسا، مواجهة مباشرة بين كيليان مبابي وهالاند، السنغال تلعب ضد العراق، نذكر فرنسا النورفيج عندهم 6 نقاط ترشحوا الدور المقبل، السنغال والعراق عندهم 0 نقاط، ماضي ساعة متاع الفجر السعودية تلعب ضد الكافير، إسبانيا تلعب ضد الأوروغواي، إسبانيا عندها 4 نقاط، الأوروغواي الكافير اللي هي المفاجأة إلى حد الآن في المونديال عندها 2 نقاط، والسعودية في المركز الأخر عندها نقطة واحدة، والأربعة متاع الفجر مصر تلعب ضد إيران، بلجيكا تلعب ضد نيوزيلاند، مصر الأولى 4 نقاط، إيران بلجيكا 2 نقاط، ونيوزيلندا في المركز الأخر عندها نقطة واحدة. المنتخبات المتأهلة حتى التوى للدور الثاني من المونديال: مكسيك، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، نورفيج، كولومبيا، كندا، سويسرا، البرازيل، منتخب المغربي، البوسنة والهرسك، جنوب أفريقيا، الكوت ديفوار، الإكواتور، اليابان، هولندا، السويد، أستراليا. مازالوا 13 منتخب باش نتعرفوا عليهم من خلال المقابلات المقبلة. بالنسبة للمواجهات اللي تعرفنا عليهم رسميا خاصة القمة الكبيرة باش تكون بين هولندا والمنتخب المغربي نهار 3 أولى ساعات الفجر نهار 30 جوان، أيضا أمريكا باش تلعب ضد البوسنة، وجنوب أفريقيا ضد المنتخب الكندي. هذا تقريبا أبرز المقابلات المنتظرة في الدور الثاني من المونديال. نسخة المونديال 2026 هي الأكثر تهديفا في تاريخ المونديال بحكم أيضا تتلعب ب 48 منتخب، دونك المقابلات بعد ما كانوا 64 مقابلة في المونديالات الفارطة بما أنهم ب 32 منتخب، المرة هذه مونديال 2026 مش يتلعبوا فيه 104 مقابلة، دونك حتى التوى البارح وأولى ساعات فجر اليوم حطمنا الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة 177 هدف في 59 مقابلة، اللي هو الركور كان في مونديال قطر 2022 173 هدف. رئيس الإكواتور دانييل نويا قرر منح عطلة وطنية اليوم في بلاده بعد التأهل التاريخي لمنتخب الإكواتور للتور الثاني. المونديال الحالي حطم الرقم القياسي من حيث حضور الجماهيري، حضروا فيه حتى التوى أكثر من 3.6 مليون مشجع في المقابلات، حتى التوى العدد هذا مرشح بقوة للارتفاع أكثر.

نحكيو على كورتنا في تونس. الاتحاد الرياضي المونستيري اكد في بلاغ انه تقرر الغاء الجلسه العامه الانتخابيه الاستثنائيه المبرمجه نهار 30 جوان بعد عدم ورود اي قائمه مترشحه.

0: رئاسة وعضوية الفريق ودعا الكاتب العام الهيئة المديرة المستقلة إلى مواصلة تسيير شؤون النادي خدمة لمصلحتها وضمانا لاستقرارها. لاعب النخبة في النادي الافريقي يوسف المختاري قاعد يتستي مع شبان البايرن، يواصل التألق، شارك في 3 مقابلات حتى التوى في فترة الاختبارات، سجل 2 أهداف وعمل لاسيست. المختاري 17 سنة، كان تفكروا حتى في المونديال متاع أقل من 17 سنة وقتها نساوها في تونس، خلط لكن الملاعب هذايا قاعد يتستي مع واحد من أكبر الأندية في العالم اللي هو البايرن، والتست هذا يدوم شهر، يوفى نهار 12 جويلية المقبل. كما قلت 3 مقابلات، سجل 2 أهداف ممتازين جدا وعمل الأسيست وداخل في الجو حسب الباج أوفيسيال بتاع شبان البايرن. دونك إن شاء الله بالتوفيق لابن تونس يوسف المختار. النادي الافريقي يستأنف التمارين نهار 2 المقبل 29 جوان في البارك ا استعداد الموسم الرياضي الجديد تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي والإطار الفني المرافق ليه. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس اللاذاوي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارفين.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جارفين. مواد الرياضي جاي باش يكون في فلاش المونديال ما 3، وأيضا استنونا في استوديو المونديال انطلاقا من 4.
1: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونفيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على الجوهرة FM. كونفيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة IT University de la connaissance à la compétence.

0: cuma 0.24 0.24 تسمو وياج وياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
3: سادتي سادتي مرحبا بكم في تونيزي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونيزي قريبة مني.
5: مساء الخير مساء النور مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. هذه هي جوهر اف ام وجوهر تي في وهذا موعدكم مع مجله الاسفار فواياج فواياج اللي تعطيكم فكره على اخر الاخبار المتعلقه بقطاع السياحه في تونس وفي العالم. اكيد مجموعه من الفقرات من الاستضافات من المحطات تجمعنا معكم من توا للاربعه متاع العشيه وفي الانتظار البدايه باش تكون كما عودناكم مع لطيفه.

البداية كما عودناكم ديما في فواياج فواياج تكون مع أخبار السياحة وقطاع الطيران في العالم. شنو عنا جديد الجمعة هذه؟ Airways. والبداية تكون من هنا من تونس بين تونس وبريطانيا ونعمل شركة جيت تو الرايدة في قطاع السياحة الجماعية في المملكة المتحدة عن اطلاق رحلات جوية وبرامج سياحية إلى تونس خلال صيف 2027 وباش تقوم أكبر شركة بتنظيم رحلات سياحية من المملكة المتحدة وثالث أكبر شركة طيران في البلاد بتسير رحلات إلى تونس انطلاقا من 5 مطارات بريطانية هي مطارات بريكنغام وإيست ميدلاندز وليدز برادفور ولندن ستانستيد ومانشستر وهذا خلال الفترة الممتدة من بين 1 إلى 31 أكتوبر من عام 2027 ويجي الإعلان هذا استجابة للطلب المتزايد على الوجهة التونسية من طرف حرفاء وعملاء السفر لدى شركة جيت تو هوليدايز وباش توفر مجموعة واسعة من الوجهات في اتجاه تونس واختيارات متنوعة في فنادق مصنفة من 3 إلى 5 نجوم وفي منتجعات سياحية في منطقة مصر القنطاوي والمنستير والمنستير مهدية وسوسة وياسمين الحمامات ومدينة الحمامات الشمالية وهذا باش يكون وفق برمجة زوز رحلات أسبوعية مطار بريمنغام ورحلة أسبوعية نهار السبت انطلاقا من 1 أكتوبر 2027 مطار ليدز برادفورد ورحلات زوز رحلات أسبوعية مطار مانشستر من 1 ماي إلى 30 أكتوبر ومطار لندن ستانستيد باش يكون زوز رحلات أسبوعية نهار 3 ونهار الجمعة ديما انطلاقا من سنة 2027. شارك سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس بيل بيزي نهار 24 جوان 2020 في تدشين نظام مراقبة نووية في إطار الشراكة المتينة والدائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التونسية لتعزيز الأمن العالمي وحماية البلدين من تهديد أسلحة الدمار الشامل. نحكيه على جهاز متطور الكشف عن الإشاعات يعد الأول من نوعه من الجيل الجديد وكان هذا في حدث مهم وقع الإشراف عليه في ميناء رادس بحضور المدير العام للديوانية التونسية والمدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات وباش توفر التكنولوجيا الأمريكية الجديدة المتقدمة للسلطات التونسية السرعة والدقة في التحقق من ما يمر في الميناء شيء اللي باش يحمي التجارة والمبادلات والمصالح الأمنية الوطنية لكلا البلدين وباش يوفر النظام وتركيبته من قبل مكتب كشف ورد على التهريب النووي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية بشراكة وثيقة مع المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية في تونس اللي قدم خبراته ودعمه الفني الأساسي لإنجاح المشروع. أعلن مؤخرا طيران الرياض النقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية والمملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودية عن بدء تسيير رحلات مباشرة ما بين العاصمة الرياض والعاصمة المصرية القاهرة واللي تعد رابع وجهة في وجهاته العالمية المعلن عنها وشهدت بالفعل الرحلة الافتتاحية رقم RX331 حسب جدول تشغيلي وقع ضبطه من طرف طيران الرياض إقبال مهم للمسافرين وباش يشغل طيران الرياض رحلات يومية ما بين مدينتين بطائرات البوينغ 787-9 دريملاينر. في خطوة من شأنها تدعم الصادرات التونسية وتعزز الربط اللوجستي مع الأسواق الأوروبية أعلنت شركة هاباغلويد الألمانية إحدى أكبر شركات النقل البحري في العالم عن إطلاق خدمة بحرية جديدة تربط مباشرة بين إسبانيا ومالطا وتونس ويمتد المسار البحري الجديد ما بين ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني وميناء مرسى شلوك المالطي وميناء الساقس التونسي الشيء اللي باش يتيح للمصدرين والمستوردين حلول أسرع وأكثر كفاءة لنقل البضائع في اتجاه تونس ومنها ويجي هذا المشروع في إطار تعزيز الشبكات اللوجستية بحوض البحر الأبيض المتوسط ويمشي يتم تشغيل الخط بواسطة زوز سفن مخصصة بطاقة استيعاب تقدر ب 809 من الحاويات لكل سفينة مع رحلات منتظمة باش تساهم في تحسين انسيابية المبادلات التجارية بين تونس وإسبانيا ومالطا وغيرها من دول في حوض البحر الأبيض المتوسط. هبدت مؤخرا أول رحلة للخطوط الجوية الجزائرية المغادرة من مطار قسطنطينة في مطار حبيب بورقيبة المنستير الدولي وباش تسير الخطوط الجزائرية وإير ألجيريز رحلات أسبوعية على هذا الخط كان هذا بداية من 22 جوان 2020 وباش توصل الرحلات إلى غاية نهار 9 أكتوبر من نفس العام.
لازلنا مع الخطوط الجوية الجزائرية إير ألجيري اللي تخطط لإطلاق زوز خطوط جديدة نحو آسيا في موسم الشتاء 2026-2027 من 25 أكتوبر 2026 بمعدل 3 رحلات أسبوعية ما بين الجزائر ومطار العاصمة الهندية دلهي. وبش تشغل كذلك خط ثاني ما بين الجزائر العاصمة ومدينة شونغاي الصينية ابتداء من 26 أكتوبر 2026 بمعدل 3 رحلات أسبوعية بطائرات الأيربوس A330-900. الحجوزات ليست متاحة بعد على موقع الشركة، وهذا بش يكون مرتبط بتسليم الطائرات الجديدة من نوع A330-900 لفائدة الأصول الجزائري ضمن برنامج تجديد الأصول اللي كانت الشركة أعلنت عليه سابقا، وأعلنت كذلك على نية فتح خطوط جديدة من خط شونغاي بالإضافة إلى عديد الوجهات الإفريقية.

كما عودناكم في ساعة الأولى من فواياج فواياج ديما على جوهر في مجرد تي في نعطيكم آخر أخبار شريكنا في البرنامج تونيزي برومو اللي ودنا بأفضل العروض داخل تونس وخارجها. Discovery. الدنيا سخنة ودرجة الحرارة جاوزت 30 درجة في عديد مدن الجمهورية وبدينا نفكر بالفعل في عملية التصيف وين نجم نصيفه وين نجم نمشي وذلك علاش شركة تونيزي برومو تودكم بأفضل الحلول وتقولكم علاش لا نمشي ونعمل تصيف في جربة أو جرجيز في رحلة متميزة تدوم 4 أيام وثلاثة ليالي بسوم خلينا نقوله مدروس على الأخر يتماشى مع إمكانيات العائلة التونسية على خاطر نخلصوا ونسبقوا 250 دينار ونكملوا الباقي على شهرين 188 دينار في الشهر للشخص الواحد. نذكركم كانوا لي ديبار باش يكونوا نهار 9 جويليا و23 جويليا و30 جويليا و14 اوت ونهار 21 و27 اوت و3 سبتمبر و10 سبتمبر رحله تاع 65 كيف 3 ليالي 4 ايام كاملين في اوتيل لو بتي بالي ان اوتيل اون 4 دو 4 ايتوال. نذكر كانوا الباك في مجموعه من الامتيازات بيان سور فما ترانسفير توريستيك اللي وصلنا الجربه ورجعنا منها في رحله تنطلق من تونس الحمامات سوسة صفاقس جيبس حتى اللي نوصلوا الجربة اللي بيعجمون ثلاثة ليالي on all inclusive soft on inclusive soft. دونك عنا فيه الفطور الصباح وفطور نص نهار والعشاء واللي بواسون كل داخلين فما كيف كيف الرحلة البرية لجزيرة الرحلة البحرية لجزيرة حاسي الجربي في جرجيس مع فطور في الحاسي الجربي زادة كيف كيف جولة كاملة مع جيد ديديي في جزيرة الجربة بيان سور كنقولوا جربة نقولوا الحارة الكبيرة نقول الحارة صغيرة جربة ونحكيو على قرية قليلة متحف قليلة نحكيو على حومة السوق والأسواق التقليدية متاحة كما قلنا جيد بروفيسيونيل وسيرفيس دو كاليتي وإقامة متميزة 4 أيام 3 ليالي ما نلقاوها كان مع تونيزي برومو ولا 36 290 ألف. الرحلة الثانية تكون خارج الحدود تقترحها تونيزي برومو ونعرفوا كانوا تونيزي برومو تميزت برحلاتها لإسطنبول ولكن المرة هذه تقول لكم تركيا أي ولكن مش كان إسطنبول. Voyage organisé sur les traces du Zak Shahir ou le Medina al-Ba'ida اللي نعرفوها السلسلة الشهيرة اللي تبعناها على MBC ولا على IPTV ولا على اليوتيوب. اليوم الرحلة تكون على متن خطوط التركية Turkish Airlines ورحلة متميزة لكل المناطق اللي وقع تصوير فيها سلسلة المدينة البعيدة والديكورات والقصور اللي تم فيها التصوير. الرحلة بشكون نهار 2 سبتمبر حتى نهار 9 سبتمبر 2026 رحلة تدوم 7 ليالي 8 أيام على متن الخطوط التركية فيها ليلتين في ماردين ليلة في ميديات ليلتين في ديار بكر وليلتين في إسطنبول باش نعملوا شوبينج متاعنا ندفعوا توا أفانس بمليون و500 1500 دينار ونكملوا الباقي على 6 شهور كل شهر 615 دينار. مع العلم كونوا الرحلة فيها ليفول انترناسيونو تونس إسطنبول ماردين ديار بكر إسطنبول تونس مع الخطوط التركية فيها ليترانسير من المطار لوتيل ومن لوتيل للمطار وليترانسبور الموجودين في الرحلة كاملة مع الليبرجمون في البروغرام 7 ليالي ليبرجمون ان بتي ديج ولي فيزيت لي زيكورسيون وكل المواقع بالتذاكر نتاعها بلي دووا دونتري اي لي تاكس والجيد بروفيسيونيل اللي يتكلم باللغه العربيه اغريي من وزاره السياحه التركيه الترانسفير في اوتوكار كليماتيزي في وسط بالنسبه للرحله كامله والاقامه كما قلنا تشمل الضريبه هذا الكل في رحله واحده. كل التفاصيل تلقاوها على موقع تونيزي برومو بوينت ان فيسبوك كونت انستغرام والا كان تحبوا اكثر تفاصيل نكلموا الكول سنتر ولا نزوروا واحده من ليزاجونس المتوزعه في كامل تراب الجمهوريه. نذكركم برقم التليفون 36 219000. نحكيو على الرحلات التركية أعطيناكم فكرة في سيركوي أورغانيزي لكن كيف كيف تحافظ تونيزي برومو على رحلتها كل نهار ثلاثة مع نوفيلير. الرحلة لإسطنبول الديبارجي بش يكون نهار 30 جوان حتى 6 جويليا رحلة دوم 7 أيام 6 ليالي السعر بلاصة زوزملين وميتين يصير تخفيض خاص مع بداية الصيفية السعر يكون مليون وتسعمية وتسعين يعني مش ربحوا 110 دينارات إذا كان ريزرفيو توا على الرحلة الجاية باش تكون نهار 30 جوان. نذكر كونو الباك فيه الفول الي روتور على نوفيلير فيه لي ترانسفير من لوتيل للمطار مطار لوتيل لوتيل المطار والإقامة في الجراند انتاليا 3 ايتوال اوتيل يعمل كيف مع البتي ديش هذا الكل ب 1990 دينار مع تونيزي برومو.
ونفعوا بالبرومو هبالة عودناكم بها من جمعة الجمعة نعطيكم فكرة شنية أفضل العروض داخل تونس. اليوم تونيزي برومو تقولكم النجم نعملوا إقامة في الوايا الحمامات 5 إتوال أوتيل يعمل ستوسين كيف الحقيقة في ياسمين الحمامات. التخفيض يوصل حتى لل 25% إذا كان ريزرفيو قبل نهار 30 جوا ونختاروا الإقامة متاعنا قبل نهار 30 سبتمبر. دونك ريزرفيو قبل 30 جوا والنجم نسكنوا في جوا جويليا أوت وحتى لسبتمبر ونتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ال 25% مع تونيزي برومو تونيزي برومو.تي ان وإلا على 36 290 ألف.

ديما معكم على جوهرة فيم وجوهرة تي في وجوهرة فيم دوت نت، ومازلنا مع أخبار شركائنا في البرنامج، ونحكيه على شريكنا الناقلة الوطنية تونيسير، آخر أخبارها والبلاغات اللي تجي من عندها والبلاغ اللي تقدمه لكل المسافرين اللي سافروا باستمرار لفرنسا وتحديدا لبريز، وتقول كانوا معلومات مهمة للغاية لازمنا نركزوا عليها على خاطر خلال الموسم الصيفي باش يتم نقل رحلة زوز رحلات اللي هما تيو 725 من بريز لتونس، تونس بريز، مطار بريز أورلي من التيرمينال 4 لمطار بريز شار دو غول سي دي جي للتيرمينال 3، وهذا من 3 جويليا إلى غاية 24 أكتوبر 2026 وحتى 2 جويليا 2026 من المبنى رقم 4 تيرمينال 4 تي 4 من باري أورلي من 3 جويليا حتى 24 أكتوبر 2027 للمبنى رقم 3 تي 3 في باري شار دو غول سي دي جي. هذاك علاش شركة تونيسير تنصح المسافرين أن يتأكدوا من المطار والمبنى المذكور قبل ما يغادروا تونس ولا قبل ما يغادروا المطار الفرنسي من باريس، يثبتوا بالضبط على التذكرة متاعهم، يشوفوا شنو المطار اللي باش يسافروا منه سواء باري أورلي ولا باري شارل دو غول تيرمينال 3 ولا تيرمينال 4، وباش تستمر جميع الرحلات الخطوط التونسية الأخرى من وإلى مطار باريس أورلي بالعمل وفقا للجداول المعروفة والمعلن عليها في فترات سابقة. هذاك علاش تأكد تونيسير على الحجوزات والتأكيد على معرفة المطار متاع المغادرة وإلا النزول عن طريق وكالات الأسفار ووكالات الخطوط التونسية ومركز الاتصال ولا الموقع الإلكتروني الخاص بتونيسير وإلا الابليكاسيون موبيل زادة اللي تعطيكم كل المعلومات وكل البيانات حتى تقوموا برحلتكم في أفضل الظروف.

مازلنا معكم في فواياج فواياج دي مع الجغرافيا مواجهة تي في ونعرفوا وقت اللي نحبوا نسافروا واكيد يلزمنا نهزوا معنا افضل الحقائب وافضل الفاليزات خلينا نقولوا واحسن اللي جاشا اللي تنجموا تعملوها من الفاليز نتاعكم في السفر ما تلقاوها كان عند جاليريا بوان تي ان مش هذاك هو جاليريا بوان تي ان تعطيكم الامكانيه انكم تشريوا عندها اللي حاجكم به الكل من لوازم الدار وجهاز العروسه لسيرفيس دو تابل كل ما يهم الكوجينه الالكتروميناجي الخفيف وكل ما تسحقوه من مفروشات هذا الكل موجود في جاليريا بوان تي ان واليوم بمناسبة دخول الصيف والإعلان عن نتائج البكالوريا جاليريا بوانتيان تحط على ذمتكم دي غوميز إكسيبشنال العشرة وعشرين وثلاثين وأربعين وتوصل حتى للخمسين في المية إنعم توصل حتى للخمسين في المية على كل من تسحقوه من جاليريا بوانتيان كما تعرفوا جاليريا بوانتيان موجودة في شارع ياسر عرفات في سهلولة سوسة واللي غوميز هذوما من عشرة حتى الخمسين في المية كما تنجموا تعملوا لزاشا متاعكم ديركتومون في المكازان وإلا تعملوهم على السيت جاليريا بوانتيان تنجموا تتمتعوا زادة بالتخفيضات الاستثنائية هذه وإن شاء الله ديما فرحانين.

0: مواصلين في وياج وياج على جوهرة فام وجوهرة تي في، وديما مع أخبار شركائنا في البرنامج، ونحكيو على آخر وأفضل وأحسن العروض من نجم نعديو صيفنا على كيفنا في وتلة المرادي عام السنة. والحقيقة أمبيونس دي تي إكستراوردينير افيك لي بيسين لي توبوغان البحر واللي بوفي فاريي والانيماسيون للكبار والصغار وأجواء السهرية لي سواري اتم في مختلف لي زوتيل. نستمتعوا بافضل العروض زي الفلاش وبرومو، والتخفيض يكون في كل من سوسه الحمامات الماديه المستير وحتى من جربه، والنجمو ناخذوا دي رميز يوصلوا حتى ل 20% ولا دي برومو يوصلوا حتى ل 20% على كل بيريود دو سيجور. النجمو ريزيرفيوها ما بين 28 جوان حتى لنهار 19 اكتوبر 2026، يعني البرومو هذه نجمو نتمتعوا بها من 28 جوان حتى 19 اكتوبر احنا وصغيراتنا. ونزيدكم زياده في لي زوتيل المرادي كلوب القنطاوي، مرادي كلوب سليمه، والمرادي كلوب سقانس. الصغير الثاني اقل من 12 سنه يتقبل غراتويتمون، والصغير الاولى عنده تخفيض ب 50% على كل سيجور ما بين 4 جويليا و 31 جويليا 2026. العروض هذه صالحه للحجوزات اللي تصير قبل نهار 6 جويليا اكهو، يعني اذا كنت تسمعوا فينا وتحبوا تريزيرفيو في الصيفيه هذه قبل نهار 6 جويليا تنجموا تعديو الريزرفاسيون تاعكم تو سامبلومون كي تهزوا التليفون وتطلبوا الكول سنتر 70 105 720، والا تريزيرفيو على موقع المرادي.com. واكيد مع المرادي صيفك على كيفك.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، مش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسي علي ناكلوهم ماكلة
3: جوهرة بيبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخبارية. وفاة كاهل في العقد الرابع من العمر داس بالقطار المتجه من غار الدماء نحو العاصمة على مستوى منطقة العرايسة، وكان الهالك على متن سيارته. ووفق ما نقله مراسلنا بالجهة، فقد تدخل أعوان الحماية المدنية بجندوبة بحضور ممثل نيابة العمومية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى الجوي بجندوبة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الهالك أراد أن يضع حدا لحياته، فقام باعتراض القطار بسيارته إثر عزله من العمل. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يؤكد وفاة تونسي مقيم بفرنسا.

0: أوروبا. مضيفا في اتصال هاتفي للجوهرة فام أن الهالك أربعيني وأصيل مدينة غمراس التابعة لولاية تطوين. بضاحية تونس الشمالية، تتواصل اليوم أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار من خلال جلسة بعنوان تونس بوابة نحو إفريقيا. وفي مداخلته خلال هذه الجلسة، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن تونس لا تعتبر نفسها مجرد بوابة نحو إفريقيا، بل هي ملتقى حقيقي للتبادل والاستثمار والإنتاج وحركة التدفقات بين إفريقيا وبقية أنحاء العالم. وأضاف عبيد أن تكون تونس بوابة نحو إفريقيا لا تقتصر على ربط الأسواق أو تسهيل مرور البضائع، بل يعني أيضا جعل البلاد فضاء تلتقي فيه البلدان من القارتين للتعاون والاستثمار وبناء سلاسل قيمة أكثر تكاملا وقدرة على الصمود وذات قدرة تنافسية. من جهتها، أكد رئيس مجلس الأعمال التونسية الإفريقية نيس الجزيري أن تونس تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون بوابة اقتصادية ولوجستية نحو القارة الإفريقية، غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الإسراع بتنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية. موضحا الجزيري خلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان كيف تكون تونس بوابة لإفريقيا أن أولى الأولويات تتمثل في تطوير الجانب اللوجستي.
1: عندنا بعض المعوقات اللي يلزمنا نطوروهم في أقرب وقت لتمكين تونس باش تكون حقيقة بوابة لإفريقيا. أولا هو الجانب اللوجستي، لا يمكن تطوير تونس كبوابة لإفريقيا بدون أن يكون عندنا ميناء عميق. واليوم في هذا المنتدى اللي تنظمه فيبا، فما عدد من المستثمرين الأجانب الكبار اللي هم مستعدين ومهتمين بهذا المشروع الكبير اللي نجم يجعل تونس حقيقة بوابة لإفريقيا. ثانيا هو تطوير الخطوط الجوية التونسية وخطوطنا نحو القارة الإفريقية واستكمال هذا المشروع اللي نحبه نطوروه، أنه تكبير مطار تونس قرطاج. بالنسبة للجانب المالي والبنكي ومرافقة المؤسسات المالية التونسية نحو القارة الإفريقية، دي فيه كبير برشا. قانون الصرف يلزمنا نطوروه أولا. الجانب الثاني هما لدوسي بونكابل، أنه اليوم اللي نقص شركة تونسية صغيرة الحجم يلزمها تعرف كيفاش تهيئ لدوسي متاعها دم سيسمو باش تقدم للبنوك باش تحصل عليهم. والجانب الثالث اللي مهم جدا واللي ناقصنا كمؤسسة تونسي باش ندخل الأسواق الإفريقية هي الضمانات لي غارونتي بانكير. اليوم تونس متموقعة حاليا في القارة الإفريقية، يعني عندنا أكثر من 150 شركة في الكوت ديفوار، عندنا ما يقارب أكثر 30-40 شركة في السنغال، معناتها قاعدين نقدموا بالقدا صادراتنا، قاعدة تقدم بالقدا زاد خدماتنا شركاتنا في مجال الهندسة، في مجال الاي تي، في مجال الخدمات، قاعدين نخترقوا في الأسواق الإفريقية.
0: ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه اغتال اليوم 7 أفراد من حزب الله، زعم أنهم اقتربوا من قواته العاملة جنوب لبنان وشكلوا تهديدا لها.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة. مع ميكرو جوهرة.

0: 24 بخلاف 29 100 والا 73 24 3000. فلاش المونديال
1: ما ثلاثة وأربعة دقائق. مرحبا في فلاش المونديال. بعد هزيمة العادة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي في المونديال اللي كانت اليوم الفجر ضد هولندا 3 أهداف مقابل هدف في مدينة كانساس سيتي الأمريكية. مذكر السخيري هدف منذ دقيقة 3 أما ضد مرماه. كيف كيف أنيس بن سليمان سجل هدف الثاني لو أنه تحسب لبروبي في الدقيقة 7. حازم المسطوري ذلل الفارق لمنتخبنا دقيقة 54 وفان أكي لاعب برايتون كان سجل هدف الثالث في دقيقة 62. منتخبنا يودع المونديال بأسوأ حصيلة في تاريخه.

0: ديال معامل هزيمة 5-0 ضد بلجيكيا أثروا أون جينيرال على الترتيب. أحسن لاعب في المقابلة البارح من جانب منتخبنا هو حازم المسطوري اللي خذ تنقيد 7.8/10. نحكيو على النتائج ومواعيد اليوم. البارح كوت ديفوار ربحت كوراساو 2-0. أيضا الإكواتور ربحت ألمانيا 2-1. جابون تعادلت مع السويد 1-1. هولندا ربحت منتخبنا 3-1. الباراغواي تعادلت مع أستراليا 0-0. وتركيا ربحت أمريكا 3-0. المقابلات انطلاقا من 8 متاع الليل في البول متاع فرنسا والنرويج اللي يتصدروا والليلة يلعبوا ضد بعضهم في انطلاقا من 8 متاع الليل. مواجهة مباشرة بين هالاند وكيليان بابي. السنغال في نفس البول تلعب ضد العراق. مذكر فرنسا عندها 6 نقاط هي والنرويج وديجا تأهلوا. السنغال والعراق عندهم 0 من النقاط. ماضي ساعة متاع الفجر السعودية تلعب ضد كابفير. إسبانيا تلعب ضد الأوروغواي. بالنسبة لإسبانيا 4 نقاط في الصدارة. الأوروغواي كابفير عندهم 2 نقاط والسعودية عندها نقطة واحدة. وفي نفس أول 4 متاع الفجر مقابلة السعودية كابفير إسباني الأوروغواي ماضي ساعة متاع الفجر. والأربع متاع الفجر مصر إيران بلجيكيا نيوزيلاند. مصر عندها 4 نقاط في الصدارة. إيران وبلجيكيا عندهم 2 نقاط ونيوزيلاند عندها نقطة واحدة. المنتخبات المتأهلة حتى التول الدور الثاني من المونديال يوم المكسيك أمريكا ألمانيا الأرجنتين فرنسا النرويج كولومبيا كندا سويسرا البرازيل المغرب البوسنة والهرسك جنوب أفريقيا الكوت ديفوار الإكواتور اليابان هولندا السويد أستراليا. مازالوا 13 منتخب باش نتعرفوا عليهم في الماتشوات الجايين. بالنسبة للمقابلات اللي تعرفنا عليهم رسميا في الدور الثاني أمريكا باش تلعب ضد البوسنة جنوب أفريقيا باش تلعب ضد كندا هولندا باش تلعب ضد المغرب واليابان تلعب ضد البرازيل. مونديال 2026 حتى التو هي الأكثر تهديفا في تاريخ المونديال بحكم أيضا أن تتلعب ب 48 منتخب دونك 104 مقابلة بينما المونديالات الأخيرة كانت ب 64 مقابلة. 177 هدف تسجلوا في المونديال الحالي في 59 مباراة ركور بما أنه كان الركور في مونديال قطر بتسجيل 173 هدف. الإكواتور دانيل نويا قرر منح عطلة وطنية اليوم الجمعة في بلاده بعد التأهل التاريخي لمنتخب الإكواتور للتور الثاني. المونديال الحالي حتى من الرقم القياسي في الحضور الجماهيري حضروا حتى التو أكثر من 3.6 مليون مشجع في المقابلة. كانت هذه فلاش المونديال قدم لكم أنيس الذوادي. الموعد الجاي باش يكون في استوديو المونديال انطلاقا من الأربعاء.
1: فلاش المونديال كان جاي الصيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى العاب اخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة اف ام. تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي. المحقق فيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي. باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل. بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هني. ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس. جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي. كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف. كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد. نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس. نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي. نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود. نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية. من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويلي بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنم هني من 6 ل 9 متاع الصباح. من نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام. بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من الأربعة للخمسة مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من الستة للتسعة مع هيبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من التسعة للعشرة مع أسماء الجربي، موزيك جينا من عشرة للحداش مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من حداش نص النهار مع وحيدة الدريدي، أوتوموتو

0: الصنعاني ماضي ساعتين مع خالد الثوري ويكاند سبورت من الأربعة للثمانية مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة فاحل عنبر من الثمانية للعشرة متعني على جوهرة اف اف عيشوا نغمة الصيف
1: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك سافر وانتي في بلاستيك
0: تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس
2: كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية
0: على جوهرة اف ام
1: على جوهرة اف ام
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86
4: الموراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.

0: على جوهرة في موجة تي في ساعتنا الثانية في فواياج فواياج، وكما قلنا لكم مجموعة كبيرة من المحطات والفقرات وأيضا الاستضافات. وفي ساعتنا الثانية باش نحكيو على وجهة من الوجهات المهمة للغاية، نحكيو على الوجهة الفرنسية، مش وقت اللي نمشيو لها في فولي خلينا نقولوا دو توريزم ولا توريستيك ولا استكشافي وكهو، لكن هي من الوجهات المهمة للتوانسة أيضا للدراسة ولمواصلة الدراسة على الصعيد الجامعي. وكما نعرفوا مؤخرا وقع الإعلان على قائمة الناجحين في البكالوريا، وإن شاء الله بعد أيامات نعرفوا زاد الناجحين في دورة التدارك، ونعرف كونه عدد كبير من العائلات وأيضا الطلبة يفكروا في أنهم يمشوا يقرأوا في فرنسا. كيفاش؟ شنو نعملوا؟ شنو هي الوجهة الصحيحة اللي نتوجهوا لها؟ كيفاش نجموا ناخذوا المعلومة؟ كيفاش نجموا نعملوا انسكريبسيون؟ شنو نجموا نلقاو في كامبوس فرانس؟ كامبوس فرانس اللي اليوم حاضرة بحضنا في شخص سي عمري ذات الاسم سي حسني الدخلاوي، سامحني سي حسني الدخلاوي، نورنا بحضوره اليوم معنا على جوهرة فام وجوهرة تي في. هو مدير كامبوس فرانس تونس، مرحبا بك معنا ونورتنا بحضورك سي حسني.
1: مرسي وليد، شكرا للاستضافة.
0: أظن يدخل من مواغرة ولا يصيروا هكا ساعة ساعة.
1: معقول سيغتو في السخانة هذية.
0: اي وي.
1: سي ليجيتيم.
0: مرحبا بك سي حسني.
1: وبيك يفضلك. الله يخليك. ومبروك للناجحين الكل.
0: امين.
1: ان كانوا في البكالوريا ولا في المستويات الجامعية ولا الدراسية الكلها. وبون كوراج للي ما نجحوش في الدورة الرئيسية ويستناو في دورة التدارك
0: إن شاء الله يا ربي. دونك نبدأ نحكيو على كامبوس فرانس، كيفاش نجمو نقدموها اليوم للمستمعين للمشاهدين. تواجدها في تونس من عام، وتواجد متاحها في تونس العاصمة في سوسة وفي الساقس بطبيعة.
1: ألوغ كامبوس فرانس الحق اليوم محسوب ما عادش يستحق تقديم،
0: نعرف
1: خاطر ولات يعني وجهة معروفة للطلبة اللي يحبوا يزولوا دراستهم في الخارج بصفة عامة وفي فرنسا
0: صحيح.
1: بصفة خاصة كامبوس فرانس هو واحد من لي سيرفيس الأهم اللي موجودين وتابعين السفارة الفرنسية بتونس، وموجود في تونس وسوسة وصفاقس بالنسبة لتونس، لكن
0: تحت إدارة تحت إشراف وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية ولا وزارة التعليم العالي؟
1: وزارة الخارجية الفرنسية. وبطبيعة عنده علاقة بوزارة التعليم العالي في فرنسا و لاجونس كامبوس فرانس اللي هي سيت اون اجونس وكاله وطنيه فرنسيه معناها بالبروموسيون تاع التعليم العالي الفرنسي في العالم. وكامبوس فرانس ماهيش موجوده في تونس كهو، هي موجوده في ان ريزو كبير ياسر من لي سباس كامبوس فرانس براتيكمون في جميع دول العالم
0: تقريبا. وين موجوده سفاره فرنسيه نلقاو فيها كامبوس فرانس؟
1: موجود فيها كامبوس فرانس اكثر من 130 بلاد
0: ما شاء الله. اليوم كامبوس فرانس تقدم الخدمه تسهل عمليه الدخول لمؤسسه التعليم العالي الفرنسيه. كيفاش نجموا ناخذوا فكره على البروسيس؟
1: الوغ البروسيس هو باش كامش نلخصوه في حاجه معناها في كلمتين. اي طالب عنده لو بيزوان باش ياخذ ان فيزا ديتود اكثر من 90 يوم لزاما عليه المرور بالبروسيدور نتاع كامبوس فرانس تونيزي. فما زوج مستويات باش نتعداو كامبوس فرانس. فما المستوى اللي نترشحوا عن طريق كامبوس فرانس، نقدموا ملفات الترشح للجامعات والمدارس الفرنسيه عن طريق كامبوس فرانس، وهذا يتم في فترة محددة زمنيا. السنة كانت مثلا من 1 أكتوبر 2025 حتى 15 ديسمبر و 15 جانفي 2026. وهذا بطبيعة ترشح هذا يكون للإتابليسمون متاع التعليم العالي في فرنسا اللي نسميهم الإتابليسمون كونيكتي، على خاطرهم كونيكتي للبلاتفورم كامبوس فرانس. خاطر يلزم هنا نذكر ولا نحد وانه بريسيز اللي كامبوس فرانس سيت افون تو اون بلاتفورم دو كانديداتور اون لين. والجامعات هذه تلزم الطلبه الاجانب الغير مقيمين في فرنسا والغير منتمين للاسباس اوروبيان انهم يترشحوا اوبليغاتوارمون عن طريق البلاتفورم هذايا. المستوى الثاني هو الطلبه اللي تحصلوا بطرقهم الخاصة على تسجيل ولا بري انسكريبسيون في مدارس تعليم عالي ولا جامعات فرنسية عموما تكون خاصة. هما الترشح ما يتعداش بكمبيوس فرانس، لكن لزاما عليهم يلقوني كيف كيف قبل ما يعملوا طلب التأشيرة انهم يتعداو بكمبيس فرانس. كمبيس
0: فرانس هي باش تقوم لهم بالتسهيل المأموريه والحصول على التأشيرة اكثر من 90 يوم.
1: بالضبط.
0: بي اليوم تقريبا نومبر ديتيديون اللي يتعداو بكمبيس فرانس انويلمون.
1: شوف هو فما بضعة الالاف من الطلبة اللي يتعداو بينا كل عام والشيفر اللي هو توا فما استقرار فيه فما سيرتين ستابيليتي في العدد نتاع الطلبة اللي يغادروا كل عام عن طريق كمبيس فرانس ويتحصلوا على تأشيرة للدراسة في فرنسا التعليم العالي بطبيعة الحال في حدود 5000
0: سنويا ما شاء الله.
1: ونحكيه على وهو سيتان شيفخ اللي أعطيناه في عدد مناسبات على 16000 طالب تونسي مسجلين في الجامعات وفي التعليم العالي في فرنسا. من حيث الجنسية هي سادس أكثر جنسية ممثلة في فرنسا من حيث الطلبة، لكن غابورتي للعدد متاع المواطنين يمكن أول جنسية هي الجنسية التونسية.
0: وحسب ما قريت في بعض الإحصائيات يقولوا أن تقريبا 80% أو أكثر من الطلبة اللي يزاولوا تعليمهم العالي في فرنسا يعني البروسيس متاعهم يكلل بالنجاح، خلينا نقولوا حتى مقارنة ببقية الجنسيات.
1: ألوغ فما الإحصائيات هذه، لكن زادة نتصور تحكي يمكن أكثر على الحصول على التأشيرة. لأنه عنا واحد من أحسن اللي تو متاع لوبتنسيون دو فيزا في الإسباس كومبيس فرانس على المستوى العالمي، بما أنه نحكيه على أكثر من 80% قرابة 87% السنة الفارطة 87% من الطلبة متاعنا تحصلوا على تأشيرة
0: للدراسة
1: في فرنسا.
0: هذا راجع للقيمة العلمية متاع الشهادة متاعنا ولا لمستوى الطلبة وإلا لربما العلاقات الثنائية الفرنسية التونسية وربما الدعم للطالب التونسي؟
1: والله هو شوية من هذا الكل وليد. الحقيقة نحن نحب ان اون فو بيان كرويغ زاد اللي دابور ساعة راجعة للكاليتي نتاع المترشحين اللي تعداو بينا في كومبيس فرانس نظرا للقيمة الأكاديمية نتاع الطلبة والتلامذة التوانسة إذا نحكيو على المتحصلين على البكالوريا، ثم على اون فو بيان كرويغ اللي فما ان اكومبانيومون دو كاليتي زاد من السفارة الفرنسية في تونس عن طريق الانستيتو فرنسي ممثل الانستيتو فرنسي في تونس وسوسة وصفاقس وليز اسباس كومبيس فرانس، بما انه فما ان اكومبانيومون اللي في المرحلة نتاع الاعداد للملف كومبيس فرانس تقدم المعلومات وتقدم الحاجات اللي تنجم تعاون في الخطر ساعات سجو اكلكو ديتاي بري واللي ما يلزمش نساو عليه انه راهو طلبه التوانسه كيف يترشحوا للدراسه في فرنسا ولا يقدموا ترشحات لبعض الجامعات هما في نجم تقول في منافسه مع طلبه من فرنسا ومن العالم الكل لانه عدد المقاعد محدود.
0: صحيح.
1: فما دي ديتاي عندهم الاهميه نتاعهم، ومن ضمن الحاجات يمكن اللي تعاون واللي تخلي فما اون ميور سيليكسيون فما اون ميور اورينتاسيون للمترشحين التوانسة هي بعض دي اكسيون اللي قاعده اللي تقوم بهم كومبيس فرانس واللي تشارك فيهم كومبيس فرانس. نذكر منهم الفوروم دي موبيليتي اللي سنة زادة جال ثلاث مدن تونسية.
0: كنت نسلك عليها خاطر حملنا ونذكر في شهر ماي حكينا على نفس الموضوع هذا، حبيت نشوف اذا كان فما باش نعاودوا نفس البروسيس وباش نقربوا اكثر الخدمه للطالب التونسي ولا
1: افكتيفمون معناها نحن باش نعاودوا بطلب اولا من الجامعات ومن مؤسسات التعليم الفرنسيه اللي التعليم العالي الفرنسي اللي شاركت معنا، وللحق لقد ظلتها خاصه في كلك دومين اللي فما تميز وفما استحسان للمستوى نتاع الطلبه التوانسه نتاعنا. الفوروم خلى من 2026 طلبتنا وتلامذتنا وعائلاتهم يلتقيوا بأكثر من 34 مؤسسة جامعية ومدرسة تعليم عالي مختصة. نحكيو كي نقول مختصة نحكيو على الفنون على الهندسة وغيره التجارة بطبيعة الأعمال اللي جاوا لتونس خصيصا
0: يعني كان عملية انتداب للطلب التونسي
1: بالضبط. وهذا اللي يفسر زادة أنه فما اون اورينتاسيون فير دو ميور فورماسيون فما دي فورماسيون بين فما التقاء ما بين دو بون فورماسيون ودو بون كانديدا مع المعلومات واللي بروسيدور اللي ينفعوا واللي يعاونوا باش الترشح هذايا يعطي أكله في الاخر ويكلل بقبول. هذا الكل يفسر العدد نتاع 87% مع بالطبيعة الامبليكاسيون نتاع القنصلية الفرنسية في تونس والتسهيلات اللي قاعدة تقوم بها السفارة. يمكن تنحكيهم بعد ما زيدش نحرق لك الكوندكتور.
0: لا مسيش باش نحكيو عليهم، انا باش نحكيو على التسهيلات تقوم بها خاصة مع تي ال اس. نعرفوا انه ديما كل الاشكال باش تاخذ رونديفو باش تمشي سورتو كي تبدا من بلاصة بعيدة تونس العاصمة باقي اقرب، ولكن الطالب اللي باش يتنقل من سوسة باش يتنقل من قروان باش يتنقل من صفاقس من قابس معناها انيشيتيف تري بوزيتيف اللي قمتوا بها عامناه ولو حاولتوا باش تجدوا هالسنة.
1: افكتيفمون هو نحن معناها نجم نقول ليونا كور انه تصير دمقرطة الاكسي للتعليم العالي بالنسبه لنا احنا لوكورونس لفرنسا، خاطر حاجه مهمه ياسر انه المعلومه توصل. والمعلومه اليوم صحيح فما لي ريزو سوسيو، صحيح فما مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الالكترونيه على سيت انترنت ديدي وما الى ذلك، لكن المهم ياسر زاد انه نمشيو على رونكونتر نتاع الطلبه هذم والعائلات نتاعهم. دونك حكينا على الفوروم اللي هو تعدى في افريل اللي فات، العام الجاي ان شاء الله كيف كيف ابري في نفس البيريود، وممكن ياسر نزيدوه ايتاب سوبليمونتير. ممكن هي قيد الدراسه في الجنوب، مازلنا ماهيش مازلنا ما حددناش الوجهه، لكن مبدئيا قاعدين ندرسوا في امكانيه اضافه مرحله رابعه، اون ايتاب اون كاتريام ايتاب للفوروم دي موبيليتي في الجنوب التونسي.
0: جابس ولا متنين ولا
1: الوغ تنجم تحسر، يمكن يمكن قفصة يمكن جربة يمكن جابس. مازلنا قاعدين نحدوا في الـ في الـ فما فما برشا بارامتر يدخلوا في الشوا هذا. وإضافة للفوروم عندنا بوكو دوتر اكسيون، منهم بالطبيعة الكارافان كامبوس فرانس اللي تنطلق نهار 30 جوان وتتواصل إلى حدود 18 جويلية، وين باش نجولوا اون ديزان اون دوزان دو فيل تونيزيان من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق. نخرجوا من بنزرت المفروض ونوصلوا بها حتى المدنين وحتى الجربة وحتى الجبس وقفصة.
0: شو باش يكون فيها الكارافان؟
1: الوغ الكارافان باش تكون فيها كامبوس فرانس بطبيعه الحال، وباش نتوقفوا في مراحل في بعض المراحل كيف كيف مع دي بارتنير اللي هما بيدهم يعملوا في البروموسيون للانسينيومون سوبيريور الاترانجي، وباش نقدموا المعلومات نقربوا اكثر للطلبه والتلامذه والعائلات نتاعهم. مره اخرى ناكد على العائلات لانه العائلات مهمه ياسر في البروجي هذا في البروجي ديتود هذا. ونتنقلوا لهم على عين المكان فين ما عندهمش فورسيمون ان اكسي دي اسباس كومبيس فرانس، وبعد شويه على تونس وسوسه وصفاقس، ونمكنوهم المعلومات اللي تنجم تعاونهم في تحقيق المشروع هذا.
0: نفس البروسيس الموجود في تونس موجود في بقية الدول اللي موجود فيها كامبوس فرانس، ولا فما معناها دي انيشيتيف سوبليمونتير تحصلوا عليها وتحصل ان تكون موجوده في تونس؟
1: الوغ اذا نحكيوا على لي بروسيدور، هما مبدئيا نفس لي بروسيدور نفسهم هما بيدهم
0: الكرافان.
1: الوغ انا هوني كان نحكي على لي زاكسيون، لا مش معناها كل بلاد وكيفاش قدكم بالبروموسيون اللي فيها، لكن بلوز او موان نفس لي زاكسيون هما بيدهم، معناها المشاركه في الصالونات، المساهمه في دي كارافان يتنقلوا داخل البلاد، لي ريزو سوسيو، لانه نتعامل اليوم مع نجم تقول سي فري هما سي دي ستوديون من بلدان مختلفة ومن ثقافات مختلفة، لكن طريقة الوصول إلى المعلومة بلوز أو موان
0: مختلف.
1: مختلفة لكن
0: مختلف، ولكن فما معناها حاجات
1: فما في الكوندكتور فما في الدريان ما بيناتهم الكل، تخلي لي كانو دو كوميونيكاسيون تقريبا نفسهم ان توكا في لي غروند ليني نفس لي زاكسيون.
0: أنا قريت في فرنسا في واحدة من الكليات أو الجامعات الفرنسية، تحصلت على الشهادة متاعي، وكمان يقعد ديما فما كل العلاقة ما بيني وبين كامبوس فرانس، دونك نولي أن أنسيان خلينا نقولوا في كامبوس في كامبوس فرانس. منها ربما جات فكرة لما نجمع الكل في موعد غدوة.
1: Alors, hey, Rodouane, une soirée alumni des l'Institut français de Sousse, bitandi men l'ambassade de France ou men campus France, où l'alumni des est le حق تظاهرة بدأت عند 4 سنين التالي هي بادرة من وزارة الخارجية الفرنسية.
0: Alumni day معناها alumni days hein.
1: أي.
0: أوكي.
1: وين تصير تقريبا une centaine de soirées alumni في شهر جوان على امتداد شهر جوان في العالم فما à peu près une centaine d'alumni day نحتفلوا بهم ونحتفيوا بهم بال les diplômés les anciens diplômés à l'enseignement supérieur français ou d'ailleurs غدوة باش نستدعينا البعض من les alumni نتاعنا في سوسة وفي جهة الساحل في سهرة في الانستيتو فرونسي دو سوس وفي باش نكرموا البعض منهم يمكن نجم نذكر منهم الأستاذ أبو حافة من كلية الطب وسي وجدي كربع نائب رئيس جامعة سوسة والفنان زياد زويري
0: لو ازدقنا كيف كيف
1: اللي هو كيف كيف متحصل على دكتوراه في السوربون في الموسيقى و بطبيعة الحال هذا هذه ستون اوكازيون نحن وين نعاودوا
0: حتى الريزوتاج معناها فوالا ويرطوا العلاقات وما تعرفش في المشروع ينجم يتخلق معناها
1: اكزاكتومون رومي اون ليان الطلبه القدامى نتاع التعليم العالي الفرنسي ونحاولوا كيف كيف نستغلوا شويه الاكسبيريونس نتاعهم وتجربتهم الدراسيه في فرنسا انه تكون حاجه انسبيرونت للطلبة اللي قادمين على المغامرة هذية ونعملوا دي بارتاج منها كيف كيف دوكو لا سيري الومني لي فوا دالومني اللي عاملينها واللي هي دي تيمونياج نتاع دي زونسيان الومني فوالا voilà, الومناي
0: باللاتينية
1: الصحيحة
0: فكيف
1: كيف مهم ياسر بالنسبة لنا انه لو ليان هذايا يقعد موجود.
0: Très bien. Le message radio aujourd'hui à les anciens écoles de Campus France ou inchallah les talabes de les qui travaillent via Campus France ou je ne sais pas la chose en bas. Attends quoi le calage.
1: Le message هو بطبيعة الحال يعني ما ناخذوش على ليجير التجربة نتاع الدراسة في الخارج ولا بداية لي بروسيدور على خاطر حاجة مهمة ياسر وعلى خاطر إل ديفيني أن باركور سور دي زاني من بعد فنحاولوا ناخذوا المعلومات ونستقيوها كما يلزم ما نحاولوا نمشيوا للمنبع نتاع المعلومه نحاولوا نتنقلوا لي انستيتو فرونسي ولي اسباس كامبوس فرانس باش نعرفوا فوالا بالضبط واذا ما تحسناش على المعلومه من لي اسباس كامبوس فرانس خاطر بعد شويه نحاولوا نتبعوا الاكتواليتي ونشوفوا وقتاش كامبوس فرانس نجم تتعدى بينا كيما توا كنت نحكي على لا كارافان واخيرا نمشيو للموقع نتاع كامبوس فرانس تونيزي اللي نلقاو فيه توت لي بروسيدور très bien expliqué, très bien détaillé avec des tutos بطبيعة الحال في ان نجموا يفهموا كل الاجراءات.
0: انا علاش حبيت نسالك على خاطر فما توا في المده الاخرانيه شاهدنا وجود دي زاجونس اللي هما سبيسياليزي في تسفير بين ظفرين التوانسه للدراسه في فرنسا وفي غيرها معناها فرنسا الصين كندا وغيرها بالنسبه اللي باش يمشيو يقراوا في فرنسا ويمشيو فيا لي زاجونس هذوما ما يتعداوش على كامبوس فرنسا ولا يتعداو؟
1: سي سي يتعداو الوغ لي زاجونس اللي تحكي عليهم انت هما بطبيعه سي دي زاجونس دو بريستاسيون دو سيرفيس يعاونوا الطلبة يمكن في إعداد الملف متاع الفيزا يمكن في إعداد الملف متاع كامبوس فرانس ولا في إجراءات أخرى للإنستالاسيون في فرنسا لكن ما يعوضوش بطبيعة الحال معناها هي كامبوس فرانس ماهيش أون أجونس هي كامبوس فرانس هي لامباساد دو فرانس هي لا بلاتفورم متاع وزارة الخارجية الفرنسية اللي تنظم عملية الموبيليتي هذه التنقل هذا من تونس لفرنسا
0: من أجل الدراسة
1: فسيت أون معناها سي با أون أوبسيون سيت أون أوبليغاسيون سيت أون سيت أون إتاب incontournable
0: soit l'enseignement public ou la privée
1: public ou la privée
0: d'accord
1: بالنسبه للي اجانس هذوما بون كيما اليوم في برشا مجالات اخرى les agences de prestation de services ولاو موجودين موجودين زاد في البروموسيون دو لا موبيليتي انترناسيونال هي على شلي ولاو انه مثلا بالنسبه للديستيناسيون الفرنسيه الطلبه ينجموا يلقاو لحاجتهم الكل شويه وصعبين شويه وقت ياخذوه باش يمشيو للموقع يحضروا روحهم. اذا ما فماش الامكانيه هذه بطبيعه الحال ينجموا يعتمدوا ولا ينجموا يلفون ابيل دي سيرفيس دو بريستاسيون من نوع هذايا يردوا بالهم بطبيعه على شكون يمشيو وكيفاش
0: نجموا نثبتوا. بمعنى انه انا باش نكونتاكتي مع ولدي باغ اكزومبل اون اجونس نجم نثبت اذا كان اون اجونس اغري ولا عندها الاليات الكامله باش نجم تسهل على ولدي عمليه القرايه لبرا ولا لا. خاطر ساعات فما شكون يقول لك مشيت لاجونس ونسقت وعطيت الاوراق ودفعت الفلوس ومن بعد جيت نضرب على الاجونس كاريمون ما لقيتهاش وصارت.
1: يمكن الحق ما فصحيح هو نسمع حاجة هكاية ساعات كما مرة أخرى كما في المجالات الكل للأسف. إذا تحكي على عن أغريمون ولا نحن ما نعطيوش دي أغريمون للأجونس لأنه سي دي أجونس دو دروا بيبليك تونيزيان يعني ينشطوا في تونس وهما مرجع النظر متاحهم هي السلطات التونسية وزارة الإشراف. ما نعرفش الحق كان يعني فما حاجة نظمة في الـ في الـ في الموضوع هذا في القطاع هذا, لكن نعرفوا لي فما ناس تري سيريو دي أجونس تري سيريوز معناها يعاونوا وينجموا يعتمدوا عليهم الطلبة نتاعنا يحاولوا جوست وليد كيما كيف كيف أي سامحني في الكلمة كيما أي بضاعة باش تشريها تحاول تفهم شوية شنو هي الكاليتي نتاعها تشوف وجينيرالمون تفهموا هذا من الديسكور تفهموا من يعني اون أجونس تعمل لك ببليسيتي في جملتين فيهم أربع غلط ما تنجمش ياسر تنجم تفهم اللي ما تنجمش ياسر تعمل عليها
0: صحيح.
1: يمكن هذا اللي نجم نقوله أما لكن بتبيع فما الغث والسمين في كل شيء.
0: نمشيو للسورس تو سامبلومون كيما قلت انت من الاول سي بلو فاسيل سي بلو سور واضمن للناس الكل.
1: ولا بطبيعة الحال وإحنا على الذمة باش نعملوا لاكومبانيمون هذا.
0: سي حسني الدخلاوي نورتنا بحضورك. ميرسي ليك لي كومبيوس فرانس لي سافرت الجمهوريه الفرنسيه بالجمهوريه التونسيه وكل ما يكون فما جديد في كومبيوس فرانس نكونوا فرحانين برشا نقدموا ديما معنا على جوهره اف ام وجوهره تي في.
1: شكرا ميرسي بوكو.
0: مرحبا بك.

0: Voyage.
1: لقنا متواصل معكم في فواياج فواياج ديما على جوهرة فام وجوهرة تي في وباش نحطوا الريحة لتوا على متن باخرة التانيت تابعة لشركة التونسية الملاحة سي تي ان. باش نحكيو على الرحلة الافتتاحية للموسم السياحي وموسم عودة أبناء تونس من الخارج. الرحلة هذه اللي كانت اتقامت نهار 16 17 18 و19 جوان 2026 متجهة من ميناء حرق الواد إلى ميناء مرسيليا ومنها إلى ميناء حرق الواد. الباخرة اللي احتضنت تقريبا في حدود الألف ومئتين وأربعين مسافر أو ما يزيد وأكثر من 600 سيارة جو من مرسيليا ومن مختلف الدول الأوروبية في اتجاه تونس. الرحلة هذه كانت الرحلة الافتتاحية وحضروا فيها مسؤولين من الشركة التونسية الملاحة وكان كيف كيف حاضرين ممثلين عن الديوانة التونسية وإدارة الحدود والأجانب التابعة لوزارة الداخلية التونسية وديوان تونسيين بالخارج وعدد من الدواوين ذات الصلة كما ديوان المواني البحرية وحضروا فيها زادة ممثلين عن مجلس المجلس الوطني للأقاليم والجهات وأيضا مجلس نواب الشعب وكانت مصافحة رائعة ما بين كل الأطراف المتدخلة وتوانسة العايدين في الخارج وحسينا أكل فرحة خلينا نقوله في عيون توانسة وهما داخلين لميناء مرسيليا وباش يدخلوا في باخرة التانيت وبالفعل وقت اللي الواحد يحط سقيه في باخرة من بواخر الشركة التونسية الملاحة سواء كان تانيت ولا كارتاج يحس روحه بالحق حط سقية على الأراضي التونسية وكانت رحلة متميزة فيها خدمات متميزة كما عودتنا بها شركة تونسية الملاحة. إجوا مع بعضنا نكتشفوا الرحلة هذه اللي كانت شاركت فيها وسامت فيها جوهرة FM بجانب خلينا نقوله تنشيطي وتسجيلي وقمنا بتقديم عروض فنية متنوعة مع عدد من الفنانين اللي صاحبونا في الرحلة هذه. كانت معنا الفنانة نوال غشام، الفنان كريم شعيب، الفنان غزل عيادي، الفنانة دورصاف الحمداني والفنانة مريم العريض وأيضا مجموعة من العازفين كما كل من مهدي تفيفحة وأنس غيازة وأيضا عازف الأورج اللي كان صاحبنا في الرحلة هذه طه بن سعيد. وقدمت جوهرة FM ثلاثة سهرات فنية متنوعة على متن الباخرة تانيت خاصة في السهرة الثالثة وقت اللي استقبلت الباخرة التونسيين على متنها وأيضا قمنا بتسجيل مجموعة من المحطات والفقرات داخل الباخرة والرحلة هذه وقع بالفعل بث السهرة الفنية نهار الأحد اللي فات ما بين السبعة والتسعة متاع الليل على أمواج جوهرة FM. إجاو نكتشفوا ونشوفوا ونعيشوا وقع الرحلة هذه بالصورة والصوت معنا في فواياج فواياج.

السلام مرحبا بكم في رحله جديده من فواياج بياج على شهر فيم واجر تي في وفي هذه المواكبه للرحله الافتتاحيه تقوم بها النقله الوطنيه الشركه التونسيه للفلاحه في اتجاه ميناء مارسيليا بتاريخ نهار 3/16/2026 وتفصل رحله شهر 19 فيها مجموعه كبيره من المحطات والفقرات اللي تشتركوا مع بعضنا ان شاء الله.

شركة توصيل الملاحة قامت بالاستعداد اللازم كما كل عام لعودة المسافرين والمواطنين التونسيين بالخارج، وحضرت 149 برمجة و 49 رحلة على خطي مارسيليا وجنوة بطاقة استيعاب جولية فوق 430 ألف مسافر. استعداد قمنا بها، حضرنا احنا السفينة تأمين من الناحية الفنية، عملت الوزارة التكنيك نتاعها في الوقت كانت على أحسن جاهزية، نفس الشيء بالنسبة للسفينة كارتاج اللي توا مازال كي خرجت الوزارة التكنيك كاملة نتاعها في اليونان اللي استغرق برسك 45 يوم، وهي توا في ميناء حلق الواد قاعدة تجهز في نفسها باش تقوم أول رحلة في الموسم هذايا في الأسبوع هذا. جميع الطواقم معناها على أهبة وعلى جميع المستويات، معناها قاعدين حاضرين، وانتم طلعتوا معناها كذب في خلال الرحلة هذه على الخدمات اللي نجم نقدموها اللي هي في مستوى عالي، كلهم ناس محترفين من جميع ما عندهم جميع الشهايد اللي لازمة، خصوصا معناها الشهايد المهنية ولا الشهايد اللي تخص السلامة نتاع المسافرين. دونك هذه هي كروسو مودو معناها الاستعدادات. كنا زاد الاستعدادات الأخرى في ميناء حلق الواد، جهزنا المسارات معناها نتاع السيارات ونتاع استقبال المسافرين، جهزناهم بالجريت معناها 18 جريت عملنا أكثر برسك 36 جريت وانا دوبلي معناها النومبر باش نسهلوا الانسيابية نتاع الحركة نتاع السيارات. كذلك معناها استقبال المواطنين البيتون المدرجين زاد كيف عندهم معناها تسهيلات خاصة. وبالنسبة للسفينة معناها من غير مزيد أنا نقدم لكم توضيحات أخرى، كنتم سافرتوا معنا الرحلة هذه وشفتوا كيف شنو هي نوعية الاستعدادات اللي قمنا بها، ويعطيكم الصحة على التغطية الإعلامية في السفرة هذه، وحاولتوا معناها باش تعطيوا أحسن صورة للشركة التونسية للملاحة. احنا نشكركم مرة أخرى ونستدعيكم بالمناسبة هذه اليوم معناها باش نقوموا به يوم الأربعاء معناها القادم على أنيفال مون يتمثل في تدشين معناها متحف ذاكرة شركة التونسية للملاحة، وما زاد كذلك متحف اللوحات الفنية نتاع أحسن الفنانين التونسيين من مدرسة تونس لكرة تونس. كذلك احنا عرض مع تقديم الكتاب شركة التونسية للملاحة في صور باش نكملوا نقدموه، وعندنا عرض كذلك فيلم بالذكاء الاصطناعي يتون على تاريخ الشركة التونسية للملاحة منذ أحداثها إلى اليوم.

0: لقنا متواصل معكم في فواياج واج على جوهرة فم وجوهرة تي في، وحبينا نكمل لقنا اليوم بموضوع الساعة وموضوع عودة أبناء تونس في الخارج، سواء يختاروا البتو والا الطائره، ولكن جل ربما المعلومات ولا جل الانطباعات اللي تقول اوكي يبداو توسع فرحانين كي يروحوا لتونس، ولكن ديما عندهم نوعا ما لو سوسي نتاع السعر البيي لو بري دو بيي، سواء كان على البتو ولا على الطائره. اليوم حابين نفهموا علاش السوم البيي يغلى للتونسي وقت اللي يجي مروح من الخارج لتونس. وجهنا دعوه من جديد لصديقنا محمد اشرف بدر الدين، هو مختص في مجال الطيران، باش يعطينا فكره غير مون كيفاش تحسب سوم تذكره الطياره وعلاش سوم تذكره الطياره يغلى في الصيف. سي اشرف مرحبا بك.
1: مرحبا وليد، وشكرا على الاستضافه مره اخرى، ومرحبا بجميع مشاهدي ومستمعي جوهرة فام. باول حاجه اللي هو هذا البري ولا البري دو بيي، دونك ديما يعمل معناها كونفيزيون بين العباد، اي سورتو علاش سؤالك علاش هو يغلى في الصيف. خلينا ساعه نبداو هو كيفاش يتكون السوم، منين يجي البري نتاع البيي. هو البريم تاع دو بيي يعتمد على نظام اسمه ريفنيو مانجمنت ولا ليلد مانجمنت، اللي هو يوفر ستان سيستم، معناه يستعملوه شركات الطيران، اللي هو يوفر للمسافرين باش يقص، معناها باش يريزيرفي يقص البيي نتاعو بسوم اقل.
0: هاي.
1: اوكي، باش زاد يضمن انه اللي يضمن التكلفه نتاع الطائره.
0: هاي.
1: خاطر لهنا فما دي شارج على الكومباني ايريال اللي هي لازمها
0: تغطيها بسوم التذكرة.
1: بسوم التذكرة، وزاد كيف كيف باش تضمن للمسافر انه هو يسافر بارخص الاثمان،
0: ويصير الكالكول على سوم التوتاليتي دي سياج، يعني الطيارة اذا كانت تهز 160 ولا 180 رقبة نقسموا على 180، والا نجموا نخلصوا الفول ابارتير من 50 60 فما 30 40% اللي وقت اللي نبيعوهم نكونوا خلصنا لي شارج نتاعنا ولي فري نتاعنا.
1: هو صحيح، لهنا فما دو كو، معناها فما زوز تكاليف لشركة الطيران، فما سكون ابيل معناها الكو فيكس والكو فاريابل. معناها لي شارج فيكس اللي هما كيما الطائره، كيما قداش المانتونس يدخلوا فيها، معناها لي سالير نتاع العباد، معناها اللي هما حاجات
0: الكاربيرون.
1: الكاربيرون لا،
0: الكاربيرون ما يدخلش فاريابل. داكور، خاطر السوم يطلع ويهبط.
1: صحيح، السوم نتاعو يطلع ويهبط، وان بلوس معني ال ديبون من الرحله. مش كيما رحله نتاع ساعه، كيما رحله نتاع ساعتين نتاع ثلاثه سوايع. دونك هذاك يدخل في الكو، معناها ان فاريابل. الكو فاريابل سامحني، اللي هو كيما الكاربيرون، كيما مثلا الهاندلينغ، مش كيما فول في 50 باساجي كيما في 150 باساجي، دونك هذا يطلب
0: اكثر. يفرق السعر.
1: يفرق.
0: معناها الهاندلينغ الخدمات الارضيه، اذا كان طياره فيها 150 باساجي باش تكلف اكثر من طياره فيها 50.
1: بالطبيعة انت ابسط حاجه في لي بوس مثلا، باش يهز البوس للطاير، مش تمشي بوس بارك، مش تمشي تروا ولا كات بوس، كيف كيف في الكونتوار، في الكونتوار دونجستورمون، مش كيما باش يخدموا على كونتوار ولا زوز، كيما باش يبدا الطياره فيها 300 و500 راكب، وقتها باش يطلب اكثر لي باجاجيست، كيف كيف اللي باش يحملوا الباجاج. دونك اي لو روبا تري بيان، مع ذيك اخر حاجه اللي هي لي روبا، مش كيما فما 50 راكب كيما فما 150 راكب. دونك هذوما
0: شنو لي شارج الاخرين الموجودين في السكرتيره ابار الحاجات هذوما لي كو فاريابل اي انفاريابل؟ شوف فما يخرج، فما سيغتمون لي تاكس،
1: فما لي تاكس تبع تاكس اللي هما دوك، فما لي تاكس ايروبورتوير مثلا
0: نتاع المطارات،
1: نتاع المطارات فما تاكس نتاع الدوله
0: اللي هما فيكس ولا مو فيكس؟
1: هما جينيرالمون فيكس، مي يتبدلوا
0: من مطار لمطار،
1: يتبدلوا من مطار لمطار، يتبدلوا مثلا في قانون الماليه في البلاد، مثلا كيما تونس في القانون الماليه
0: نجم تزيد ولا تنقص،
1: نجم بون تنقص
0: جينيرالمون
1: معناها يزيدوا، كيف كيف المطار ينجم يابليكي، سورتو كي يبدا المطار معناها ماهوش ملك للدوله، معناها فهمت كيما تاف وكل. دونك لهنا سي هما يحطوا معناها دي تاكس
0: نتاعهم
1: على المطار هذاك،
0: وفما لي تاكس نتاع لي دوغوا دو باساج زاده، معناها اذا كان انت باش تمشي لالمانيا او باش تشق ليسباس ايريان فرونسي، زاد كيف كيف باش تخلص تاكس لفرنسا.
1: اذا انت معناها ذاك فما في اللي حكينا عليهم المره اللي فاتت على معناها الواحد الكرياسيون تاع لي فول اتسيتيرا، دونك فما دي تاكس اللي هما ذوما الكل يتحطوا في السوم نتاع التذكره، وفما بالطبيعه اللي هو السور شارج فيول زاده، اللي باش الناس تنجم تلقاها مع في البي ام تاعهم، يسالوا يقولوا شنو هي هذه تاكس سور شارج، اللي هذيك تاكس نتاع الفيول. دونك اي سورتو معناها ملي صارت كيما صارت الحرب معناها
0: في الاخر وماضي خرمز
1: صاي، دونك غلاو الاسوام التذاكر غلاو خاطر التاكس هذاك سور شارج فيول تزاد
0: تغطيه التكاليف. هذوما الكل موجودين الشتاء ولا الصيف، علاش في الصيف السوم يغلى؟ علاش انا نشري بي دافيون تونس فرنسا في الشتاء تنجم نشريها ب 300 400 500 دينار، وفي الصيف معناها لو بري غرامب يولي مليون و200 ومليون و400 ومليون و500.
1: لهنا بيان ايفيدامون فما العرض وفما الطلب، فما لوفر ولا دوموند، معناها كل ما تبدا دوموند هابطه بارابور لوفر، بيان سور لهنا باش تحسب تقرا حساب لي كونكورون ايتترا وكل دونك بور معناها باش تجيب اكثر من لي دوموند تاخذ اكثر معناها كي نقولوا من البافيون تاعك دونك لهنا باش يكون الاسوام باش يكونوا كونكورونسيال دونك لي بري باش يكونوا انتريسون باش يكونوا طايحين شويه مي في الصيف والا في العطل والا في لي زيفينمون
0: معناها
1: كيما الكوب دو موند تاو كل دونك الدوموند باش تكثر اكثر من لوفر اي دوكو معناها لهنا لي كومباني ايريان باش تلقى الاسهم باش تلقى سوم التذكره معناها غالي شويه.
0: سي ان الغوريتم اللي يحسب ولا فما واحد قاعد قدام البي سي ويطلع ويهبط في سوم التذكره؟
1: لا لا لا فماش واحد سي ان سيستيم كيما قلت لك من الاول معناها ريفينيو مانجمنت دونك هما سون دي سيستيم اللي هو خدمتهم بازي على تروا شوز اللي هي ليستوريك والدوموند والاوبتيميزاسيون دي فول مع اللي هنا يشوف انت سيستم هذا مثلا انت عندك فول تونس باريز شاك لندي دونك لندي نتاع ما نعرفش نتاع اول فيفري مش كيما لندي نتاع اول جوان مش كيما نتاع اول اوت
0: خاطر
1: بتبيع الدوموند يفرق دوموند نتاع مثلا لندي نتاع اول فيفري تنجم تكون ناس وقتها سي بون عديت الريفيون كل دونك هذاك السوم باش يبدا فماش برشا طلب مش كيما اول مثلا اول نهار اثنين في جوان اللي هو الناس تكمل تقرا وكل
0: دونك دونك دوموند كبيره
1: دوكو لان دوموند تكون كبيره والسوم تكون اغلى.
0: انا تونسي عندي خويا يقرا في فرنسا اما خير نقص له انا مهنيا بالدينار التونسي واللي يقصه من غاديك باللورو
1: هذه سيرفيون ميم كيف كيف ما عندها حتى فرق معناها واحد باش يقص الخوه من فرنسا باش يقص له من تونس باش يقص له من البرازيل كيف كيف لهنا باش يفرق شنو الفرق معناه في الليبي انه هو الديبار نتاعك منين نتاع الباساجي معناه الويمام كان الديبار نتاعو من باريس باش يكون حاجه كان الديبار نتاعو من تونس حاجه اخرى
0: يعني نحكي يعني كي جاني باش نقص انا البي دافيون باش نلقاها مثلا ما نعرفش انا ب 500 يورو انا كي باش نقصها معناها انا الديبار نتاعي من تونس الديبار نتاعي من فرنسا يفرق
1: مش كيف كيف بالطبيعة نحكي على البرومير ديبار يعني إذا أنت البي بتاعك باش تبدا من تونس معناها تعمل تونس باريس تونس دونك لهنا السوم باش يكون بازي معناها معتمد بالدينار التونسي
0: معتمد على دخل المواطن التونسي
1: دخل المواطن التونسي
0: الا يخلص في مليون ولا مليون و500 جدي نيمبورت كوا باش تلقى البي نوعا ما ماشي مع طبيعه الصدر نتاعو في فرنسا لا
1: في فرنسا كيف كيف في فرنسا كيف كيف
0: على حسب هو غادي
1: على حسب هو
0: يعني هو كي ياخذ 1500 يورو مش باش يحسب بالدينار التونسي
1: صحيح وهذه الحاجه اللي انا الحقيقه ساعات نشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي سورتو البريود هذيا نتاع الصيف والدياسبورا نتاعنا معناها اللي تونيزيان اللي هما مواطنين بالخارج الوقت هذا باش يبداو يروحوا دونك يبداو ياسر يتشكاو علاش يبداو يهبطوا في دي كابتور ايكرون
0: معناها على في السوم بالتونسي
1: صحيح دونك يحط باريس تونس ويحط مثلا هو العائله هو ومرته وثلاثه صغار ولا دو زونفون دونك باش يهبط مثلا
0: 5000 يورو اربع من الناس
1: دونك قداش باش يكونفرتيها بالتونسي باش يهبط مثلا باش يقول 15 مليون دونك نو ما لازمكش تحسبها هكاك 15 مليون الواحد تونسي يعيش في تونس يخلص بالتونسي اما واحد يعيش في البلد
0: 5 مليون يورو كانك خذيت انت وصغارك معناها 4 بي ب 5 مليون اوترومون دي معناها كان شريت البي مليون و200 مش شريتها ب شريتها ب 5 مليون
1: تو تافي هذا هو مع اللي هنا واحد يعيش في فرنسا مثلا يخلص في الواي نتاعو باللورو ياكل باللورو كل شيء يستعمل فيه باللورو
0: البي نتاعو باللورو
1: البي نتاعو اذا هو باش يخرج من باريس باش يسافر من باريس تونس راهو سي تو تافي نورمال شكون السوم تاع البي بازي اونورو
0: هو لو كان قص البي نتاعو على اير فرانس ما يعملش الكومباريزون هذه ما يعملها كان كيقص على كومباني تونيزيان تونيسير ولا نوفالير يعمل الحساب هذا
1: صحيح
0: وقت اللي هما بلوز وموا على السوام بلوز وموا نسبيا يلسون بلوز وموا اليني
1: وساعات وفي اغلب الاحيان يكونوا ارخص معناها في تونيسير ونوفالير ولهنا على غالب هذه معناها سي عقليه نقول معناها في
0: على حابين نوضحوا
1: اي معناها عندهم هما معناها سي فما بعض الناس نحبش نعمم انه يقول نوفالير وتونيسير يظنوا هما دي كومباني معناها تونيزان وبازي في تونس اش معناها انت باش تحسب لي السوم باللورو ولا انت غالي الور كو يكسبتيو انه كي يلقاو السوم هذاك على الاير فرونس
0: تو سامبلمون كومباني اريان تخلص التاكس نتاعها باللورو تخلص الفيول باللورو
1: اي لي ميم شارج
0: لي ميم شارج
1: معناها كي نحكيو على الطيارات راه الطيارات نفس الكو عند نوفالير وتونيسير كيما عند اير فرونس
0: ولا تونزافيا
1: كيف كيف الفريد مانتنونس معناها الفيول كيف كيف معناها يخلصوا كيف كيف
0: لي شارج وحتى في تونس يخلصوا نفس السوم بلوز او موا معناها الفري كيف كيف سواء شركه تونسيه ولا اجنبيه
1: كيف كيف مي هلاني باش يخلصوا بالدينار التونسي وما يخلصوا باللورو
0: يعطيك الصحة محمد أشرف بدر الدين كل مرة ناخذ تيم من اللي تيم الأهم مجال الطيران هكا نكون وصلنا معكم لآخر لقاءنا اليوم نخليكم مع أخبار الأربعة شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام وفي الأمان إن شاء الله الجمعة الجاية في موعد جديد وفي محتوى مختلف خاصة مع انطلاق الشبكة الصيفية اللي تبدأ إن شاء الله نهار 1 جويلية 2026 كل عام وأنتم بخير
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك. سافر وانت في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر فم.
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو ربح على طول.
4: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
5: المراديو أوتيلز. أوتيلز for all your desires.
6: سادتي سادتي مرحبا بكم في تونيسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
7: حلمنا واحد توا جاي وقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونيسي قريبة مني.
8: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفام. منال جبل.

0: موزعين على 54 دولة.
1: دعوة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في تونس، والرسالة اللي بوجهناها لهم أنهم يستثمروا في تونس معناها الوجهة متاعهم مش كان السوق التونسية، لكن السوق فيها أكثر تقريبا 1.5 مليار ساكن اللي هم القارة الإفريقية. يعني كي تستثمر في تونس راك تستهدف سوق إفريقية واسعة، تستهدف 54 دولة إفريقية، تستهدف 1.5 مليون نسمة مستهلك. يعني تونس نجم تكون بوابة لإفريقيا، والمساج متاعنا كوزارة التجارة ديما اللي نأكدوا عليه أنها تونس معناها في علاقة بالقارة الإفريقية، لا ننظروا للقارة الإفريقية كسوق نطمح لاكتساحها. شركة تونسية موجودة منذ عشرات السنين في السوق الإفريقية، لكن السوق الإفريقية بالنسبة لتونس شريك اقتصادي استراتيجي. تونس نجم تلعب دور همزة الوسط لنفاذ المنتوجات الإفريقية نحو أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والعكس كذلك، وهذا هو سبب يعني تشجيعنا للشركات الأجنبية للانتصاب في تونس.
0: إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تطلق في الأسابيع القليلة القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصص لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلقيح والكشوفات الطبية، وفق ما أعلنته طبيبة الأطفال والمسؤولة عن برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بوعزيز، موضحة أن دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل هو عبارة عن صيغة محينة لدفتر الصحة أدرجت ضمنها إرشادات للوالدين حول صحة الأم وصحة الطفل منذ أن كان جنينا إلى سن 18 سنة. مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس يعلنان عن إطلاق آلية يقظة موجهة لرصد وتحليل التناول الإعلامي الرقمي لمواضيع التربية الشاملة على الصحة، وذلك بهدف تعزيز الوصول إلى معلومات موثوقة وشاملة في هذا المجال. وتهدف هذه الآلية التي تم إطلاقها بالشراكة مع معهد الصحافة وعلوم الأخبار إلى دعم التعاون بين المؤسسات البحثية والإعلامية والهيئات الأممية من أجل تطوير أدوات متابعة حديثة للتناول الإعلامي الرقمي وتحسين جودة النقاش العام حول قضايا الصحة والتربية الشاملة. ختاما، إيران تحذر اليوم مما قالت إنه تحليق طائرات إسرائيلية في المجال الجوي بالقرب من أراضيها، مشددة على حقها في الرد. ومقر خاتم الأنبياء المركزية الإيراني يقول إنه يعتبر تحركات الطائرات الإسرائيلية قرب إيران تهديدا خطيرا دون أن يحدد متى رصد تحليق الطائرات الإسرائيلية.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موسيقى جينا مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
3: برعاية
2: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقوا بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. ستوديو المونديال.
1: الأربعة 11 دقيقة، مرحبا الناس الكل في استوديو المونديال من توا حتى للخمسة سويعة كالعادة نرجع من خلالها على النتائج في المونديال وخاصة الخيبة في مونديال 2026 من جانب

0: منتخبنا الوطني التونسي نتائج كارثية بالجملة. طبعا نرجع إلى كل الكواليس التصريحات وأيضا الهوامش ما بعد ثلاثة مشاركات. تحية الناس كل اللي تابعوا فينا على جوهر فم تي في. كيف كيف نحكيه على النتائج متاع اليوم الفجر، المقابلات المنتظرة والروبريك اللي استنستوا بها برونوستيك المونديال. طبعا شوية كيف كيف التركيز يكون على النتائج التعديات على الكلاسمون وغيرها، هذا الكل في استوديو المونديال من توا حتى للخمسة. باش يرافقنا كل من سي سمير الجويلي. مرحبا سي سمير.
1: أهلا نوس، مرحبا. مرحبا بمناف، مرحبا بالحضور وبجميع مستمعينا مشاهدينا على جوهرة فم تي في.
0: كيف كيف مناف نبي، مرحبا.
2: مرحبا أخويا نيس، مرحبا أخويا سمير. بالعكس إن شاء الله نكونوا خفاف الظل على جوهرة تي في فم، وإن شاء الله تكون حلقة مزيانة برشا.
0: به تقريبا توا نجمو نقيمو نجمو نحكيو بالنسبة للفنيين الكل بعد ما وفات المشاركة التونسية بنتائج مخيبة للأمال بنتائج كارثية. ولينا نقولوا هزيمة العادة في كل المرة، 3-1 ضد المنتخب الهولندي هي النتيجة، كانت في الحقيقة منتظرة الهزيمة، لكن الأداء ربما ديما باش نحكيو على شوط وربع شوط حسن شوية. نخوة راكم، نبدأ معك منيف، شنو نجمو نقولوا على ماتش البارح؟
2: ماتش البارح يلخص الكاستينج اللي صار. يعني اليوم تحس انه منتخبنا يتخبط في عشوائية كبيرة، وقت اللي تلقى لهنا راهو فما مساج تكنيك تعدى البارح، لازم الفنيين الكل يكونوا نتصور متفاهمين على المساج اللي عدى هولنا فيرونار، وقت اللي يحط لك وسط ميدان قلب دفاع
0: بعد
2: كيف كيف ظهير يسار يولي يلعب وسط ميدان. يعني يا جماعة راهو لهنا البروفايلينج الكاستينج اللي صار في انتقاء اللاعبين اللي زيليت في المنتخب روح. كان على مستوى يقول لك أنا ما عنديش قلب دفاع حاضر وما عنديش وسط ميدان حاضر. هذا شنو بارح جاوبنا فيرونار؟ تحب نحكي ونحكي في الفولي فيزيك باش نخلي الفولي تكنيك للكابتن سمير؟
0: فيزيك ما كانش ينجم عمر الرقيق خاصة بعد مقابلة أولى قدمها محترمة يكون هو في محور الدفاع.
2: أنا منيش عايش معهم في الخضم المعسكر، خاطر هذوما راهم وقت اللي نلومه ونقولوا علاش لعب إكس والعاش لما جيريك، دائما لازم نكون احنا حاضرين. الله أعلم شنو قاعد يصير في المنتخب، أما أنا نقيم اللي قاعد نشوفه. يظهر لي وقت اللي عيط لي أخويا أنيس وحكينا قبل تقريبا أول مباراة في كأس العالم، أنا أكثر واحد تكلمت على الجانب البدني، قلت فضيحة كبيرة في التحضيرات البدنية اللي صارت في كأس العالم، على خاطر حسبتها حسابيا 15 ماي بدينا معسكر المنتخب في تبرقة، وفما بعض اللاعبين التحقوا من 25-26، إذا فما 15 يوم، في ال 15 يوم الاختبارات البدنية كانت بمستوى هزيل جدا، ما قسمناش إلى مجموعات، والدليل على ذلك مباراة النمسا اللي لعبنا فيها والناس كل فرحانة، وذيك الأول بياج هذاك الخطأ اللي صار، على خاطر ما نجمش تكون في أسبوعين عملت تحضيرات وتكون بالفريشور هذيك مباراة النمسا، شنو صار؟ كلينا العصا مباراة بلجيكا، من بعد صار انهيار بدني أول مباراة في كأس العالم مع السويد، وخضم راهو البريباراسيون فيزيك عبارة بطارية، أنت إذا شرجيت البطارية متاعك راهو فما ستيل دو ترافاي. نعطيك أنا الكود اللي صاروا البارح، أول أكسليريشن على خاطر أنت تشوف أول أكسليريشن قام بها فاليري اللي هو كان بعيد تقريبا 10 متر 20 متر على الجناح وما نجمش يوصل، سليماني كيف كيف
0: أنيس بن سليمان شفنا
2: ما نجم، شنو صار هنا بن حميدة أول مونتي عملها في الهاي سبيد رانينغ، راهو احنا اللي بريباراتور فيزيك عنا دي بلوك نخدموا بهم. أنت اليوم المنتخب كان موش حاضر في الزون نتاع الهاي انتنسيتي، كل ما طلعنا الرتم كل ما الرتم ارتفع احنا ما نجموش نجاوبوا، يا تخنق الملاعب يا يتقطع، شنو صار؟ بن حميدة طلب تغيير. الغربي كيف كيف أول مقام بالرول نتاع ديفونسيف، لو سول جوور اللي كان حاضر بدنيا البارح شفته هو حزم المستوري المهاجم اللي كان جاي تقريبا متاخر ما حضرش على التحضيرات،
0: عمل شوط اول
2: ما عملش تحضيرات مع المنتخب بين قوسين، وممكن اللي تي ان بو جينيرو اللي هو حنا بعل المجبري لانه سان جوور معناه اغريسيف ميلي كود كي لخص لك بصراحه الكل اروفوار. التحضيرات البدنيه انا نتحمل مسؤوليه كلامي، انا ناكد لك خاطر سالت وعندي علاقاتي وعندي لي سورس نتاعي، التحضيرات البدنيه في فتره برقه كنا مركزين على ولده ومركزين على زيكسترا، ولكن الخدمة اللي بريباراتور فيزيك اللي جاء وعملونا الكاستينج كان مستوى هاوي جدا. يعني
1: بعد إذنك نحب نسأل وجود مناف، نحب نسأل سؤال في دون سي سونس لا، كلامه صحيح التحضير البدني ما كانش مبرمج وفما موفيس بروغراماسيون، لكن معلش نحب نسأل مناف ماتش النمسا الماتش الاميكال الاولاني شفنا معلش اسكو لو دون شارجي لو بيك من الماتش هذاك اللي خاطر شفنا من لعبيه ذب ثم فرجر فيزيك من بعد
2: هذاك انت كي تراه كجمهور ولا كمدرب تقول واو والله منتخبنا حاضر، انا كبريباراتور فيزيك لهنا امبوسيبل ما تنجمش تكون بالفلاش
0: وقتاش وقتاش نورمالمون تكون حاضر البيك
2: او انا كي نبني شوف
0: تبني على اول ماتش
2: مش يطلع بريباراتور فيزيك المدرب اللياقه يقعد مع المدرب نعملوا برمجه ونحطوا فيها لو برومي جوان ولي 6 جوان دو ماتش اميكو بالنسبه لينا هذاك نلوجوا على الريتم على خاطر احنا فما اون سيمين دافيتاج باش نخدموا عليها اليوم في الكره العصريه راهو في ظرف اسبوعين العالم كله عندي حتى فرنسا كيفاش خدموا اليوم راهو ولاو يخدموا بالريفرس بيريوديزيشن اش معناتها اون دو ترافاي اوت انتنسيتي بالعربيه باش تخدم لازم فما على الاقل 4-5 ايام في المعسكر ذو شده عاليه ومن بعد تطيح الانتنشن كي يجيك مباراه النمسا لازم فما ثقل لازمش الملاعبيه تكون فريشور بالطريقه هذيك دونك شنو اللي صار ملاعبيتنا كانوا يتنطروا مباراه النمسا والناس كل فرحانه يبان بعد شنو هو البدن وهو وقت خطر ما خدمت حتى شيء اوتوماتيكمون مع ما تنساش النمسا كانت تلعب مواندري النمسا وقتها هي مشرجيه دونك النمسا محضره وانت ماكش حاضر انت كنت قدام النمسا حاضر من بعد شنو صار الفريشور هذيك اوتوماتيكمون ماكش حاضر للمباريات اللي بعد لقيت روحك ماكش بلجيكا حاضر السويد ماكش حاضر هولندا يبان بداو يجيو كان تزيد ماتش اخر توا تلقى 4-5 اصابات عضليه
0: صحيح هذا تقريبا الجانب البدني لخصه لنا مناف نبي هذا اختصاص وتقريبا بالأدلة في كل شيء
1: مربوط ببعضه
0: فريمو تقريبا بالديتاي كل سي سمير فنيا نعرفه كل شيء مربوط بالجانب الذهني والجانب البدني ذهنيا نقبله تقريبا ديما متقايق الأول في كل مقابلة وكل ميتان تاع مقابلة نقبله زوز أهداف في كل ميتان
1: نقوله بوم ماتش أمس هولندا يعني كان تواصل للمردود الهزيل للمنتخب التونسي ما ولينا فرحنا امس شويه على الاقل كلمه ثلاثه خسرنا ثلاثه كنا ناويين كنا خايفين
0: ولينا نفرحوا بثلاثه خمسه اربعه ثلاثه
1: هكا اني حشتي ما نحبش صعب كلمه التطبيع يا انيس التطبيع ما نحبهاش كلمه كسوات
0: التطبيع مع الهزائم
1: احنا طبعنا مع الهزائم ولينا ثلاثه والله صفا وشفنا حاجه البارح بليز موان سي البلان تكنيك وتكتيك فما خروج الفوق فما بليسينغ الفوق فما وصلنا تقريبا 5 6 فوا للمرمى احنا في ماتش الماتشات الاخرين ما وصلناش حتى الجيت متر بتاع الكيباد فارس هي خيبه امل كبيره خلينا نحكي معكم دي كلها خيبه امل كبيره
0: الله يقلها سيف الجزيري وخلينا نعيشوا مع الخيبه
1: لا خيبه امل كبيره وكابوس المونديال نسميه يعني كابوس المونديال لانه الشيء اللي صار لنا في المونديال هذا خلينا رجعنا 20 و30 سنه التالي لانه ما شفناش فريق منتخب الشعب التونسي كله عايش في
0: إيه هو في تاريخ المونديال سي سمير في تاريخ مشاركتنا في المونديال عمرنا ما خسرنا ثلاثه مقابلات وبالطريقه هذه نخرج اسوء حصيل
1: كي تجيك انت تعمل خيبه امل في الكاس العربيه وتكملها خيبه امل في كاس افريقيا وبعد كملها في الكاس العالم تولي لا كيستيون سي بوز والشعب يولي ولا الرياضيين في تونس يخافوا على مستقبل تونس وعلى كره القدم في تونس وعلى سمعه تونس لانه الشيء اللي شفناه في البطوله هذه أنا الحق نتاع ربي معناها بون الناس تلوم في المكتب الجامعي هذوك الامور الاداريه مع احنا كفنيين ما ندخلش في المكتب الجامعي ولا اخطائهم هذوك الكل يتحاسبوا عليهم بعد لكن البريز امبورتون في الكيب ناسيونال هو السيليكسيونور عندي يعني هو اللي هو اللي يقود القاطره هو اللي يعمل الليستا هو اللي برمج الستاج هو اللي يختار الجوارات هو اللي
0: شكون فيهم طبعا احنا خدمنا بزوز
1: لا صبري لموشي صبري لموشي هو اللي وصل للكارثه خاطر شوف انيس قول لي انت تشوف ام لاعبي ولا ملاعبيه نتاعنا ميديوكر في التيران ولا بدي موفي جوار يعني والله اليوم الجوارات ما نقولش الجوار سو ميديوكر ولا سو موفي نقول لي سيكسيونور اي موفي لانه اختياره كان غلط الكاستينغ نتاعه كان غلط ممكن فهم لاعبيه عيط لهم ما يسحقوش ان يكونوا في المنتخب ما ينجموش يعطيوا الاضافه تو
0: مسيرش كان عندك اسامي راهو تو في المشاركه
1: لا برشا ملاعبيه ما يسحقوش
0: ولا محل ليكيب ناسيونال كلها اور سوجي
1: لا باش يكونوا في المنتخب يعني الملاعبيه كما لو كان اللاعبين خبره شويه
0: كما فاجئنا بالصخيري ربما كان الافضل
1: الصخيري تاثر من المباراه الاولى تاثر سجل ضد كان سبب في اهداف في المباراه الاخرى
0: عنده ديز اسيست وبونت
1: لانه ملاعبي لما يفقد الثقه في المجموعه او وحاجه اخرى زي العيدوني كان مغطي برشا على الصخيري قبل العيدوني سانجري عندي يعني ستامبي فوغري اللي
0: تظلم العيدوني كي ما مشاش
1: تظلم ظلم كبير الراجل اكثر واحد ممكن منافي ياكد لي اكثر واحد يجري
2: في فترة فيفا 2022 تقرير الفيفا احسن لاعب في كاس العالم 2022 هو الصخيري 13.5 وتقريبا
0: علاش قلت فاجئ
2: احسن لا شوف راهو علاش قلت لك كان الهرم اذا اليوم عندك انجور كيما سخيري يلعب في البوندسليغا في المانيا 2022 تقرير الفيفا افضل لاعب تو نجيبوها الحصه جات تو نجيبها لكم باش تناسبوها 2022 افضل لاعب الصخيري كان افضل لاعب من ناحيه الهاي ديستانس ومن المعادلات الاحصائيات البدنيه. لكن اليوم كي تشوف انت ما نمشي معاك ولكن لاعب في البوندسليغا اليوم اذا تلقى الصخيري مش حاضر
1: شوف.
2: يعني انت فما مشكله في اللي
1: خليك مناف نعدي في البرو في البرو خليتني اعطونا فريق الحلوف في الشامبيونز ليغ الاوروبيان خليت انترخت فرانكفورت بالزهر جاتني يعني معنا وين الياس الصخيري
0: فريق الياس
1: ما كانش تولار ما خلينا نقولوا معناها بارونتيير يعني كان
2: رومبلاسون
1: رمبلاسون في برشا ماتشوات ويدخلوا في الاخر وبرشا ماتشات قاعد في البنك وما تخلش دونك 2022 2026 الي اون ريغريسيون
2: ما انت لهنا سي سمير كانك توجه في اللوم على الكاستينغ انت انت راهو عندك اللاعبين الاساسيين اللي قاعد تسمي فيهم من بكري كل اخويا احنا عندنا سيستم نخدموا به اذا انا باش نجيب البي ناسيونو عندي اللوكال اذا احسن من اللوكال نجيب بي ناسيونو
0: عندنا في اللوكال عندنا
2: في اللوكال الزعلولي وسام السيلي يستحقوا يكونوا حتى الاحتياط علي معلول يستحق يكون موجود العيدوني يستحق يكون موجود في رجيم يستحق يكون موجود هذوما اسامي على غرام يكون موجود هذوما اثبتوا احصائيات اش معناتها انت كسيليكسيونور تي دو شوازير لي زيليت راه اختيار مش اجباري انت باش تختار من الفيترين يا تختار احسن لاعبين اذا كانوا على المستوى البي ناسيونو يكون كومبيتيتيف مرحبا بيه اذا مش كومبيتيتيف ناخذ لوكال
1: ما عندكش حكيمي ما عندكش صيبري ما عندكش صلاح ما عندكش مرموش احنا في البي ناسيونو نتاعنا احنا ملاعبين متوسطين عاديين جد يلعبوا في البطولات
0: معناها كان لعبنا ملاعبيه البطوله ممكن
1: خير نكدك اللي ممكن يعطيو اكثر يعطيو خير لانه فماش فرق فماش فرق
0: واضح خلينا نسمع إيرفي رونار الناخب الوطني شنو قال بعد الخيبة ولخص تقريبا بعد ثلاثة مقابلاتها وشنو قال
3: Ça n'a pas été assez, mais merci déjà pour la fédération de m'avoir appelé. Merci aux joueurs d'avoir donné le maximum, au staff de m'avoir accueilli de la meilleure des façons. Et puis pour la suite, on va rentrer chacun chez soi et puis après on verra bien de quoi sera l'avenir sera fait. Bah, je pense que tout simplement, on n'a pas été au niveau de cet événement. Dans une poule difficile avec le Japon, la Suède et puis les Pays-Bas. Il fallait venir à cette Coupe du Monde beaucoup mieux armé, beaucoup plus fort. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est la conclusion qu'on peut donner ce soir après... Il y aura un moment plus opportun pour prendre, pour bien analyser et prendre des décisions pour l'avenir et le futur.
4: Je veux savoir si vous regrettez cette petite aventure avec la Tunisie.
3: Pas du tout. Pas du tout. J'ai dit quelques mots dans le vestiaire. J'ai déjà remercié les joueurs. C'était pas facile. On a l'impression que... Le football est facile quand on est joueur, mais quand on est dans une situation psychologique comme celle-là, c'est pas facile d'aborder le dernier match qui plus est contre une équipe très forte des Pays-Bas dans un stade exceptionnel rempli d'oranges. Il faut saluer ça déjà ce soir, donc c'est un moment à vivre. Donc quand on est entraîneur, quelle que soit la difficulté, le plus important c'est de... d'aller chercher des émotions et ces émotions on peut les trouver que dans ce genre de tournoi.
0: هذا إيرفي رونار ناخب الوطني اللي تقريبا أهم ما قاله أشكر الجامعة أشكر الناس اللي أعطت كل ما عندها أشكر الستاف اللي استقبلوه أحسن طريقة متاع استقبال قال توا كل واحد باش يمشي على روحه ومن بعد يشوف المستقبل حكى أيضا قال ما كناش في مستوى الحدث في المونديال حكى على البول وصعوبتها نبدأ معك سي سمير تعليق
1: كان دبلوماسي في التعليق متاعه مدرب محترف يعرف شي يقول إلا با تاكي لي جون خلى الباب مفتوح
0: خبرك باش يواصل ولا لا
1: لا ما
0: خاطر فما بعض مع بكل تحفظ نقولوها فما يقولوا بعض الاتصالات من الجزائر بإيرفي رونار هذا يقعد موضوع موضوع المتابعة على خاطر بيتكوفيتش راهو جدد الكونترا نتاعو عامين اخرين
1: لكن فما عدم رضا في الجزائر على مردود المنتخب الجزائري في كاس افريقيا الاخيره وتوا دونك فما التبيوه هذا مفتوح مع إيرفي رونار في الجزائر
0: مناف
2: بالنسبة للتصريح متاع إيرفي رونار تصريح احترافي مدرب بروفيسيونيل جاي في مهمة وقبل ونعرفه رغم أنه هو حاجته بها الكوب دو موند ولكن يعني بالنسبة لي كان بصراحة بروفيسيونيل برشا تعامل مع المباريات بكل صرامة بالنسبة للتجديد متجديد أنا راه بصراحة ماهيش مشكلتنا سيليكسيونير مشكلتنا نعاودوا مشروعنا من حياة نصفر يعني ماهيش مشكلة في سيليكسيونير كسوا إيرفي رونار ولا غيره راه عنا مشكلة لازمنا نراجع رواحنا من جميع الهياكل
0: واضح هذا بخصوص إيرفي رونار نسمع أيضا معتزل نفاتي في ميكرو ناجح مجدوب شنو قال الملاعب اللي مشي للمونديال كظهير أيمن وملعب حتى مقابلة
5: في منتخبهم شو سيء في منتخبهم والله يعني منجم نحكي كان على معناتها الجروب تاع جوارات ما يكذبش عليك معناتها نحن كجوارات مثل ما حد شيء صاير معناتها نحن جروب قوي اما معناتها سيكولوجيك مو معناتها كي تخسر بخمسه وبعد عاود تخسر بخمسه تكره ولا تحب معناتها تصير حاجه في مخك معناتها صحيح نحن جوارات اما انسان كمان معناتها مني تصير حاجه يلزمنا جوست حاجه هذه ما عادش تعاود مره اخرى.
6: عندك شي مساج للجمهور التونسي معناتها؟
5: كما قلت معناتها راديو الكل معناتها تونس الكل سامحونا اللي صار كارثه كبيره ما لازموش يصير معناتها كواحد حاط مريول تونس على صدره معناتها يلزم يقاتل وما يلزمش يعاود يصير اللي صار.
6: ربي نوسك في حاجه فما يقولوا انقسامات بين اللاعبين بالكم وبالوصحاء حتى ما كنت وانت عايش في الجروب يعني فما جوارات جروبات هل هذه صحيحه ولا غلط؟
5: ثماش منها جمله معناتها انا نعيش في الاوروب ونحكي عربي ونحكي مع الجروب الكل معناتها ثماش منه
0: به هذا معتز النفاتي مناف ملاعب يلعب ظهير ايمن في 30 ثانيه ملعب حتى مقابله تحسه متحسر انه ما لعبش
2: به تقريب التعليق فيه دقيقة و30 ثانية الحكاية الكل يحكي فيها احنا علاقتنا باهية احنا الملاعبية حتى نوجه النداء للصحفيين بربي خلينا نضرب وديه نقعدوا ديما نحكيوا على الجروب في التحضيرات البدنية نحكيوا على ولده على ولد صبري لموشي تو نحكيوا على الجروب تقييمنا ولا أسئلتنا خلينا نحكيوا كورة اليوم بصراحة كاستينج قلت لك وعاود نقولها الكاستينج والبروفايلينج كان غلط طول الخط تقول لي صبري اللي مش يدخلوا
0: فيه حاجات صحفيين يسالوها راهم وقت اللي يشوفوها مثلا ولد صبري اللي مش راه من حق الصحفي زاد يسال شوف ولد صبري اللي مش يسمع انه في
2: نقعدوا جمعه نحكيوا عليه
0: وبعد يشوفوا
2: انا شو قصدي الصحفيين يتعداوا الما اعمق يعني نحدوا لهنا التحضيرات البدنيه اللي قاعده تصير
0: على بعض البلاتوات ربما
2: المعينه انا مش نوجه في التهم للصحفيين نوجه في التهم يعني احنا نركزوا نعطيوا للراي العام موضوع باش نحكيوا عليه اللي هو ولده وهو بالموضوع التحضيرات البدنية هما كانوا عايشين في تبرقة ويشوفوا في أشياء أنا نتمنى يجي يوجهوا اللوم للصبري اللاموشي هل التحضيرات البدنية هذه كافية هل تشوف المنتخب باش نعطيوه معناها سؤال ونحاسبوه عليه فهمت شنو نقصد
0: أما اتصاليا راهو زادة ضعف من الجامعة اللي غلطت هبطت في الفيديو التصوير
2: متاعو انت كيما نفاتي كان يحكي ظهير جبناه ملعب حتى دقيقة ما الجريك كانوا عندنا أظهرة في تونس حاضرين بدنيين ويلعبوا
0: واضح سي سمير
1: شوف التصريحات من لاعبيه تختلف من لاعب الاخر انا ممكن التصريح هذا نتاع دفاتي كان يعني ان بيو ديبلوماتيك وما جبتش السلبيات وحكى بصفه عامه لانه ما ينجمش يمس الجروب لكن انا نحب نعلق على التصريح نتاع علي العابدي وقت اللي صرح تقول ما تحبوا التشبيب هاو شبابنا الفريق هاو نوصلنا معناها في اونتي اون بلان كومبيتيسيون مناف هو شوف علي العابدي شو عطاه في الدور هذه ولا حتى في كوب افريقيا الاخرانيه ما عطانا حتى شيء وممكن كان هو يدافع على صاحبه ما عيطلوش صبري اللاموشي ولا زوج صحابه يجي انت تقول شبابنا الفريق معناها اصحابك هذوما اللي معاك ما يستاهلوش دونك فما لاعب لازم تحاسب حتى على تصريحاته ويكون الواحد انسان واقعي واوبجيكتيف مع نفسه
0: واضح به هذا بخصوص المنتخب الوطني التونسي اللي تقريبا في كلمه كيف شكون يتحمل مسؤوليه اللي وصلنا له اليوم في المنتخب
1: انا نقول لك هو قائد القاطره هو كما قلت لك صبر للسلكسيونر
0: صبر لموشي
1: يتحمل
0: تبدي تقول واحد
1: وشكون معاهم بعد اما هو اللي هو اللي
0: بس
1: بلاني هو البرميس بزاف كان ينجم يرفض اشياء يقبل اشياء كان ينجم لكن هو اذا كان قبل ان يدخلوا فيه ولا هذيك حاجه يعني هو يرجع له كل شيء اللي هو
0: عنده منف شكون يتحمل مسؤوليه
2: يتحمل مسؤوليه انا نشوف على المنظومه كامله منظومة كاملة من إداريين وصولا لرأس الهرم اللي هو ديما في الواجهة اللي هو السيليكسيونور على خاطر سي لوي دو فير لي كاستينغ هو اللي صاحب القرار حتى لو كان يدخلوا فيك أنت تتحمل كامل مسؤوليتك إذا خليت سمحت لروحك باش يدخلوا فيك فالنتيجة ديما مش تحملها أنت المسؤولية ونقول لك بين قوسين خويا نيس راهي المشكلة زادة ونتي مال شانسو تألق المنتخبات العربية والإفريقية في كأس العالم هذه خلت ضغط على منتخبنا التونسي صحيح. والجماهير كانت قاسية نظرا كي تقارنوا خاطر تونس 2022 و 2018 كنا ترتيبنا 14 اليوم تحكي على 64 راهو فضيحة راهو مستنا كمدربين توانسة راهو اللي مجم تاعنا رانا ولينا حاشمين
0: صحيح تراجع رهيب حسب الترتيب الآني تونس في المركز 59 عالميا تراجعنا ب 14 مركز قبل كأس العالم المركز 11 إفريقيا دونك حكينا على حلم قبل المونديال توا العنوان الأكبر حين يتحول الحلم إلى كابوس بعد شوية نحكيه على الروبريك اللي تعودتوا بها برونوستيك المونديال مع مجيب البريك اللي بيش يكون ضيفنا
7: شاكيرا We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We're ready.
18: We are ready.
19: We are ready.

0: mondial.
1: وقيت برونوستيك المونديال والتكهنات والجوائز والربح في برونوستيك المونديال. رحبوا بمجيب البريغي ضيفنا واللي احضر معنا في اكثر من مره, اللي هو شيف دي بروجي ويند كونسلتينغ تونيزيا. مرحبا مجيب.
2: مرحبا بك انيس, مرحبا بسيمانيا بسامير بكل مستمعي ومشاهدي جوهره في ام تي في.
1: قبل ما نبداو في البرونوستيك, ذولي قلبك معبي قلبك معبي على كيف ناسيونال والمستوى الهزيل اللي ضر بيه. انت اكيد قاعد تلعب زاده في البرونوستيك.
2: بيان سور.
1: نتائج تونس شنو حطيتهم بالضبط؟
2: والله احنا لابون انتر عندنا جروب في هذا. والله نتائج تونس الحقيقه ديما كنت اوبتيميست, معنا حتى البارح باقي نقول تو يعملوا رياكسيون.
1: شخصيا حطيتها ثلاثه بلاش,
2: حطيتها واحد واحد. قلت يعملوا رياكسيون لاولادكم, معنا بكي نحكي في اللوف مع سيسمير قلت له ان شاء الله كنت نتمنى حتى الدرج درجين ولالين نشدوا روحنا وندخلوا في الطرح وناخذوا شويه كونفيونس. مالوريزمون دو بوت في 6 مينوت مالغري كما قلت لك البارح قاعد يكون معبي ناس باقي تتفرج باقي تتبع ناس كلهم الحقيقه اوبتيميست. على الاقل نعملوا روندمون ولا نمنعوا شويه من التصوير ومن التاريخ نتاع 7 مشاركات في كاس العالم. الحقيقه نقرا في ستاتستيك البارح من 1990 تقريبا في الفاز دو بول احنا اكثر جماعه كلنا 12 بونت, يعني اول مره تقريبا من 1990
3: بعد الزي بتلاتة 3 4 ألمانيا.
2: مالوريزمون برشا مراجعات لازم تصير في الكره التونسيه بصفه عامه, معناتها اني جت بيريود معناتها كنت شويه ملعبت كوره وكنت مسؤول شويه في معناتها في هيئه مديره, معناها المشاكل راه في الاقسام السفلى في الفورماسيون في الاربيتراج راه وفي البنيه التحتيه
1: هو العمل القاعدي للشبان
2: في زياده داخل الملاعب. برشا مشاكل عندنا في الكوره في الرياضه بصفه عامه لازم بالحق معناها استراتيجية واضحة.
1: باهي نبداو بالويد كونسلتينغ, ذكرنا بالبرودوي نتاعها والسوسيتي هذه.
2: ويند كونسلتينغ كما حكينا قبل هي سيستم تاع اي تي تاع انفورماتيك, نخدموا نحن تاع الكونسلتينغ لبرا في تون, معناتها برا من تونس ومن داخل تونس مع دي بروجي اي تي لبرا, وعندنا نو بروبر سوليسيون كما الويند وير بي وكما سبقنا حكينا قبل على الويند كيس. وتذكير مره اخرى للناس اللي معناتها معنيين بالقانون الماليه الجديد اللي لازم يكونوا اليني مع قانون ماليه جديد سورتو لي كافي وريستو, نحن عندنا برودوي اللي هو الويند كيس نتاعنا المربوط بالويند وير بي, ان برودوي اللي يخليك معناها تكون امور قانونيه واخو سيرتيفيكاسيون اومولوجي من عند القباضه, معناتها من سيرتيفيكاسيون ناصف فرصه للناس اللي تحب تسوي وضعيتها وتكون تخدم معناها بطريقه صحيحه ان يكون عندها الويند كيس. وكيف كيف هذا الويند وير بي هو ستان وير بي موديلير, نلقاو فيه برشا حاجات معناها تنجم تعاون لسوسيتي ولا اي واحد عنده بروجي كل سوا البروجي كبير ولا صغير. بار اكزومبل نعطيك متاع عندنا موديل اللي هو الموديل تاع البوانتاج اللي هو البي, ماك تعرف نحن اي سوسيتي ولا اي شركه ولا اي معمل يدخلوا
1: بالبوانتاج
2: يدخلوا بالبوانتاج اتسيتيرا. الحاجه اللي نحن نوفروها ديفيرون تاع الناس الاخرين اللي بوانتوز نتاعنا رولي بان سيستيم اون طون ريال, معناها انت اليوم ك معناتها تخدم في ريسورس هيومان ولا عندك شركه تعرف شكون دخل وشكون خرج بالوقت, معناها ما تقعدش تستنى
1: في الطون
2: ريال تشوف شكون دخل شكون خرج شكون جا روتار شنو لي زابسونس اللي عندك وديتكتي معناها لي زابسونس اللي روتار نتاعك, ما تقعدش تستنى لاخر شهر باش تعمل فيرميتور تاع البي نتاعك وما تقعد تخسر في 3-4 ايام حتى لي زرهاش يتلموا ويقعدوا يحسبوا بالفيشي اكسل هذا وقتاش دخل هذا وقتاش خرج. لهنا نحاولوا نقصوا شويه من البير دو طون ومن التودورور واللي يخلينا معناتها حتى في اخر الشهر الكالكول دو بي نتاعك يصير اوتوماتيكمون تخرج معناها لي زارتي تي نتاعك سوايع زايده تخرج كان عندك دي بريم تنجم تعمل فيها معناتها تابع كوتيديانمون ولا مونسيالمون وعندك داشبورد اون طون ريال تعرف بيه معناتها التوم تاع لي زابسونس التوم تاع شكون جاي شكون ما جاش لي بريزونس اتسيتيرا. هذا
1: بخصوص البرودوي نتاعكم. نحكيو على البرونوستيك توا خاصه الكلاسمون اللي هو مهم جدا. نمشي مع مناف, فما تكوينات ديما صعيبه خاصه في المقابلات الاخيره واللي ترى تقريبا فما مقابلات ظاهرين النتائج نتاعهم ولا فما دي سوربريز كبار صار.
4: والله يا خويا نيس قلت انا قبل انه المنتخبات الافريقيه الناس كل كانت دائما معناها تعرف على المستوى البدني يكونوا جينيتيكمون يعني من قديم الزمان هما تلقاهم ما شاء الله لياقه بدنيه عاليه جدا, ولكن بمرر الزمان وخاصه الانتجريشن لاعبين ولاو محترفين معظم الافارقه وقدوم مدربين على مستوى عالي للمنتخبات ولات ما عادش سوربريز. برشا ناس يقول لك مثلا البرتغال عملت ماتش نول ولا
1: الاكوادور مثلا ربحت المانيا ترى سوربريز
4: كيف ماهيش سوربريز على خاطر نقول لك علاش؟ لخاطر راهم تحسنوا كانوا بدنيين من قديم اليوم تكتيكمون ما عادش فما فرق فوارق. اليوم المغرب عملوا واحد واحد مع البرازيل في الفستير عادي جدا. اليوم كترى أربعة ولا خمسة منتخبات عربية مترشح للدورة الثانية ولا شيء عادي. علاش تحسنوا على المستوى التكتيكي؟ نزيد أكثر نتعمق معك. كرة القدم ولات مفتوحة ما عادش فما ماتش سهل. معناها تشوف أنت وقت الذي ديشون يحكي على ماتش العراق مع فرنسا أربع أيام وهو يتكلم يقول له مباراة النرويج مباراة نيوزيلندا شوفوا المنتخب العراقي كيفاش راهو ما عادش فما ماتش سهل. علاش؟ خاطر اليوم الطابع التكتيكي ولا هو مفتاح لكل المنتخبات.
1: باهي ربما أنت بنظرة الاختصاصي أما الجماهير ربما خاطر أنت تعرف كل شيء خاصة الكوزينة تاع أكثرية المنتخبات وطريقة العمل متاعها وطريقة التحضير البدني وغيره وما ربما فما برشا عبيد زادة خاصة في التكهنات متاعها تشوف مثلا الإكواتور البارح مع ألمانيا يشوفها مفاجأة. وقت نحكيه على توب 10 سوار بوغرين ترجع للمركز الأول سامير يتفاجئ عندها من 173 ماتش عندها توتال متاع البوانيت 253 نقطة هذا بالنسبة للكلاسمون. موسى أنور في المركز الثاني عنده 226 نقطة ثم بوبكر وسيم عنده 222 نقطة المركز الرابع ويام محمد عنده 221 نقطة ثم زاوي مونيا عنده 220 نقطة فقيه نجم الدين مركز سادس 217 نقطة مع مفتاح حمزة اللي عنده 217 نقطة أشرف بالحاج سالم 213 نقطة المانع عبد الواحد 213 نقطة وسعيد أنس 207 نقاط. مجيب وقت نحكي على التوب 10 فما أسامي قاعدة تعاود برشا يظهر لي قاعدين يركزوا صحيح يعرفوا وقتش يلعبوا لجوكم تاعهم وغيره
2: صحيح ما تفهم كلاسمون ما تفهم شكون قشد صحيح وما موتيفاسيون اللي هو مش كامل في المراتب الاولى لانها تدخل طريقه التكهنات نتاعك كيفاش بتكون لازم تعرف كيفاش تستعمل لي جوكم نتاعك اللي نعاود نذكر بهم عندنا تروا تيب تاع جوك الجوك كيفاش ونعرفوا نحن اللي ماتش يتسكروا قبل بساعه لو انت نفترض نسيت نجم تدخل وتستعمل الجوكم تاع الفورجيت سيف وتدخل تعمل الماتش نتاعك ولا كان انت معناها حطيت سكور مش ماشي مع الماتش عندك قبل الدقيقه 80 تجي تدخل تستعمل سوبر برونوستيك وتبدل البرونوستيك نتاعك ولا كي انت عندك ماتش متاكد منه وعارف انه تنجم تربح به برشا بوينت دونك تنجم تلعب الجوكر دوبل بوين ويولي تاخو دوبل بوين دونك فما لي جوك فما شكون قاعد يستعمل في لي جوك وسورتو تاول الكلاسمون قاعدين نراو معناتها في برشا بوينت قاعد تتزاد على خاطر دخلنا تاول نحسبوا في لي بوين نتاع الدرو
1: نتاع الدرو نتاع طريق التصويره
2: دونك تظهر شويه الاربوريسونس نتاع طريق اللقب نتاع الدور لانسيزيام دونك قاعدين يتزادوا لي بوين بشويه اللي تنجم تقلب برشا حاجات راهو نعرفوا انه كل دور نتعداو يولي لي بوين فوا دو دو تيل سورت من الفينال يولي نجم نوصل حتى ل 250 نقطه تاو قلتي سوار الاولى تنجم حتى في الماتش الاخرين كان
1: 253
2: كان كملت للاخر وحطيت معناها ما نعرف عن
1: شكون باش يهز اللقب
2: تربح 200 و250 نقطه اللي تنجم تبدل برشا حاجات
1: ما نفسكم باش يهز اللقب
4: بصراحه يعني نشوف الارجنتين فرنسا اسبانيا واحده من هذوم الثلاثه
1: طبعا شوية نمشي لسي سمير سي سمير تكهناتك خاصة للدرو ويمكن تعاون شوية العباد اللي قاعدة تلعب شكون رؤيتك انه باش يوصل يهز اللقب ولا حتى يكون في الدو فيناليست
0: بربي ان نحبس الجوكر هذوما كل جورني ولا دون توت لا كوب دي مود عندك عقد تبع جوكر هذوما
1: عندك هما خذ الميكرو موجود
2: هما فما نمبر دو جوكر اللي هما زوز ثلاثة على الكوب دي مود الكل
1: باهي مجيب نعرفوا اللي كادو حسب الكلاسمون على هذاك الناس دونك لازمها تلعب دونك ذكرنا زاد بطريقه اللعب يظل يدخلوا للببليكاسيون ليسكانيو الكيير كود يبعثوا للنوامر اللي موجودين ومن بعد انتم تبعثوا لهم اللوجين والمود باس فما عباد نجم تخلط تو يظهر لي فما عباد يمشي بالدرو يبدا بالدرو ديريكت
2: فما عباد كما قلت نجم تخلط تسكاني جوست الكيير كود وتعمل بارتاج الببليكاسيون فما زاد لاند انسكريبسيون اللي حاب يخلط تو ينجم يلعب الجوائز هي باش تكون معناتها نحب نشكر زاد السبونسور بالمناسبه اللي وفرونا الجوائز هذه الجائزه الاولى باش تكون معناها صالون من اهداء فريخا كونسيبت الجائزه الثانيه باش تكون بي سي من
1: معناها هذه حسب الكلاسمون صاحب المركز الاول ياخذ
2: صالون ثاني الجائزه الثالثه تكون تلفزه 50 بوس الجائزه الرابعه تكون سمارت فون ومعاه بوند اشا 500 دينار مع ماي بيستوم كيف الخامس والسادس والسابع دي بوند اشا من عند ماي بيستوم بقيمه 500 دينار وقلنا نحن مش نشجعوا الناس اللي تقعد ديما تلعب وديما مشاركه عندنا دي بوند عندنا 10 دي بوند اشا بقيمه 200 دينار من عند يولو جينز باش نعملوا بهم تيراج وسور باش اي واحد حتى اللي ما كانش من التوب سيت معنا يتشجع عليهم ينجم يكونوا ربحين معنا ان شاء الله
1: واضح برشا ربح في انتظاركم. دونك ما عليكم كان تدخلوا تعمروا تكهنات ماتشويت اليوم موجودين، يظهر لي مازالوا ابارتير الماتشويت اللي بداوا الثمانية موجودين. نذكركم بالبروغرام تاع المقابلات خاصة اللي اليوم تنجموا تابعوهم. دونك الثمانية متاع الليل النرويج فرنسا، السنغال العراق، ماضي ساعة متاع الفجر مش يكون عندكم زوز مقابلات، اسبانيا الأوروغواي السعودية الكاب فير، والأربعة متاع الفجر مصر إيران بلجيكا نيوزيلاند. هذا البروغرام. دونك خليك كلمة الختام مجيب.
2: جست تذكروا اللي ماتش ديما يهبطوا قبل بنهار، معناها كنا على 11 متاع الصباح يهبطوا اللي ماتش متاع الجورني متاع من ودوة. كلمة ختام، نحب نشكركم برشا على الكولابوراسيون اللي صارت معاكم. كيف زاد ديما هو سي جمال اللي يغلط يقول برونستيك الكان، برونستيك الكان مش مشكل، احنا نوفروا له برونستيك الكان، ماذا بينا معناتها ان شاء الله بتكون موجوده ونجموا زاد
1: او زي كان
2: كان زاد تشامبيونز ليغ اللي تحبوا انتم،
1: ان شاء الله تكهنات في الكان نتاع تونس نحطوها ديما على الاقل تبدا عندنا ايكيب اخرى وروح اخرى
2: فوالا. نحب نشكر زاد كل زملائي في وينت كونسلتينغ على الخدمه اللي يخدموا فيها، معناتها التيم الكل ماك تعرفهم كلهم دي جون انجينيور توينس اللي قاعدين يخدموا في خدمه كبيره. نحب نشكرهم برشا ونشكر السبونسور نتاعنا ونشكرك انت على المساحه اللي وفرتها لنا ويعطيكم الصحه.
1: شكرا يعطيك الصحه مجيب البريغي شيف دو بروجي في ويند كونسلتينغ، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. بعد شوية مش نحكيه على الكواليس، هذه كانت برونوستيك المونديال. برونوستيك المونديال بمساهمة ويند او ار بي، منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية، فيه كل ما يتعلق بالارهاش، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز. فريخة كونسيبت، أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية، كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب، شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل، الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. ماي بيست هوم، اختاروها التوينسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز، مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي، عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.

0: في المتابعة مع جوهرة اف ام تي في لفعاليات كأس العالم لكرة القدم. فريق الرياضة يعطيكم موعد بعد كل مباراة للفريق الوطني في ساعة مباشرة من الفان زون انستالي في مول اوف سوز لو لون دو لا كوب دو موند. تحاليل كواليس متابعات لكل ما يهم المشاركة الوطنية في كأس العالم فيفا 2026. ستوديو المونديال
1: الأربعة وخمسين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال. تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة اف ام تي في. باش نحكيو شوية على الكواليس وأيضا الغضب وحسرة الجماهير التونسية. نبداو بالتصويرة هذه في الكواليس، حب تعليق من عندكم سي سمير ومناف، اللي هي تصويرة رمزية مؤلمة. مريو المنتخب الوطني التونسي شفنا البارح حتى النمر متاع الياس الصخيري 17 تحت، اللوجو متاع الفيدراسيون في مع أنيس بن سليمان في المقابلة الفارطة تحت، دونك رمزية مؤلمة. يظهر لي سي سمير مريول يعكس الانهيار بتاع المنتخب الوطني.
2: مريول ممزق كما في المنتخب التونسي ممزق، يعني صورة معبرة على الوضعية بتاع المنتخب التونسي، حتى من التونيو معناها يعني متغشين على المونك كاليتي مش باهية، دونك هذا كل شيء يهلك من سمعة الكرة التونسية والمنتخب التونسي.
1: مناف
3: انت توك وريتنا التصويره هذه، الله اعلم خاطر هذه فما تريكو الاول والثاني، راهو حتى الثاني كيبدلوا نفس الشيء زوز تريكوات مش مريول به، يعني هذا يعكس
1: هو اللي نعرفه انه كل منتخب عنده ثلاثه
3: مريول. الياس بعد 15 دقيقه مشى للبوند،
1: معناش ثالث يظهر لي
3: مش غادي. ما هذا كيفي كوا، راهو مش معقول فنيا بدنيا ذهنيا حتى البلان دو ماركتينغ ماناش قاعدين نعطيه في التسويق، يعني فضيحه. نزيدك حاجه اخرى ممكن الناس ما انتبهتلهاش، البراسار نتاع الكابيتانات جاميتون ويني في بالكم السياسه الخيري دخل متاخر،
1: اي دخل
3: متاخر وتخل من غير براسار كابيتانات،
1: الاربيتر تستنى فيه قاعده،
3: الاربيتر قاعد تستنى فيه وتخل من غير براسار، يمكن ننساها الله اعلم شنو قاعد قلت لك من الاخر. حطوا عنوان كيف كوا
1: واضح به غضب الجماهير التونسية ونسمعه في ميكرو مبعوثنا نجح مجدوب.
4: بعد ماتش اليوم بارابور للمقابلات اللي لعبتها من قبل، تسمى ثم تحسن نسبي، مش تحسن ما ثم تحسن نسبي، على الاقل ثم هجوم، ثم عبيد تلعب شويه بقليه، وصلنا للكاج مركينا بونتو، هذا الكل قبل ما ريناش معناتها.
5: عايش خويا الغالي والله كنت متوقع الهزيمه، بون لعبوا خير شويه من الماتشات الاخرين الزوز، مي ديما نقعدوا ناقصين، ان شاء الله تكون درس هذا، وان شاء الله نعاودوا من الاول جديد، لازمنا نعاودوا من الاول جديد.
4: شنو الاسباب حسب رايك؟
5: أسباب لخبطة كبيرة، هو الحقيقة ما أنا حسب رأيي ما حضروش الإيفينمون هذايا للكوب دي موند هذايا ما حضروش، فما جمعيات تحضر ثلاثة سنين أربع سنين نفس ليكيب ونفس الجوارات ويعاود هي بيدها، معناها يزمك مش إيفينمون كبير هذا، مش باش تجيب كلكو جوار منا تلاقاتهم عمرهم ما لعبوا مع بعضهم تحبهم يلعبوا وتعمل لك سكور، لا ما تجيش هكاك، معناها يزم خدمة كبيرة، يزم يعاود من جديد، يزم الدولة تتدخل، أنا حسب رأيي لازم الدولة تتدخل على خاطر احنا نعيشوا البارة ونعرف انا عايش البارة ونعرف اللي ما فهمش تيرانيات، يا اخي نتفرج ساعات في الشامبيونات نتاع تونس الحقيقة ما يفهمش تيرانيات، معناش كيفاش تستنى من جوار باش يعطيك ريزولتا وهو ما عندوش تيران، معناها ما عندكش تيرانيات، شامبيونات داخلة بعضها مش لك الكل، فما برشا مشاكل، ان شاء الله خويا فضوهم وان شاء الله معناها ان شاء الله تكون لهم درس هذايا معناها، وان شاء الله خاطرك شوف والله فما برشا توانسة والله راهو شيء يحزن والله العظيم، رانا حزننا ولينا معنا ما نعرفش ولي شجع في الجزائر ولي شجع في بلدان اخرى، علاش نحنا معنا اش ناقصنا، نحنا عندنا كيب باهي، عندنا جوارات باهين، عندنا عباد تلعب لبرا دي جون معنا صغار، معنا سهله تنجم تجيب لهم كادرور، تجيب لهم فورماتور وكهو معنا وخليهم يسرحوا اربع سنين من زمان تولي عندك كيب.
6: الخساره نتاع اليوم الحقيقه ماهيش معني مفاجاه، كنا نتصوروا كونه باش تبدا فما خساره، ومالغري سا برغم ذلك اللي فما خسارة احنا هوني نشجعوا تونس في الربح في الخسارة ديما مع تونس واقفين به، توا الفاز دو بول وفيت لعبنا ثلاثة ماتشوات متاعنا صحيح مروحين لتونس، لكن شنو اللي لازم يصير يعني ايفالواسيون، دونك ايفالواسيون متاع طول الباركور قبل كوب دي موند، قبل كوب دي موند، في وسط الكوب دي موند، بعد الكوب دي موند، لازم تقييم ساعة واقعي وذاتي، يعني اوبجيكتيف تقييم ذاتي، شوفوا شنو اللي باهي، شنو اللي خايب، شنو اللي نجمو نبنيو عليه، وهكاك لازم تتقدم الكرة القدم التونسية. أنا مش قولك جست حاجة واحدة، أنا عندي توا 5-6 أيام في الكوب دو موند هذايا، نقول لكم جست اللي تونس راهو العبيد كل اللي نحكي معها فريمون مستغربين كيفاش تونس خرجت من الدور الأول، على خاطر العبيد كل الغانا أفريقيا الجنوبية حكيت مع العبيد كل من أفريقيا حتى من فرنسا من إيطاليا يقولوا لي كيفاش تونس تخرج من الدور الأول، نعرفوا اللي تونس قوية.
1: هذه الجماهير التونسية وهذا التعبير على رأيهم وغضبهم. في ميكرو نجح مجدوب اللي نذكر رحلة مبعوثنا الخاص برعاية تونسي برومو. بين شوفوا التصوير اللي بعدها، عطلة اليوم في الإكواتور بعد التأهل التاريخي المنتخب بلادهم. كلمة سي سمير في 10 ثواني. الكرة معناها وين توصل معناها؟
2: أكيد أكيد أكيد الكرة القدم الرياضة بصفة عامة هي صورة الشعوب، يعني تفرح الشعب، تخرج الشعب من المستريس، تخليه فرحان. دونك مهمة ياسر الرياضة ونجاحات في كرة القدم خاصة.
1: بحضور الجماهير وصل 3,600,000، وكندا حسب تقارير رفضت أكثر من 500,000 مشجع في المونديال. دونك هذا بالنسبة لكندا لرفض كبير لفيزا لدخول لبلاد. نختموا بالتصوير هذه بما أن في ستاتستيك من اختصاصك مناف نابي، هالاند مبابي بالستاتستيك كل واحد قداش لعب من مقابلة. التصوير اللي بعدها فيها مبابي لعب 100 مقابلة، هالاند 52 مقابلة. بالنسبة لمبابي سجل 60 هدف، وهالاند مسجل 59 هدف من 52 مقابلة. دونك دي ستاتستيك كبار، 200,000,000 يورو قيمة التسويقية متاع هالاند، 180,000,000 يورو لمبابي. وضمهم مش يلعبوا ضد بعضهم.
3: هذا سام ميساج يحبوا معناها الشركات العالمية قاعدة تسوقنا تحضر فينا الدمغجة ما بعد ميسي ورونالدو. هالاند مبابي عندهم قداش خدموا عليه البروجي هذا، ولكن إل نا با أونكور في التك هذيك الانسبيراسيون، مازالت ناقصة شوية على المستوى، لأنه تعرف تراجع هالاند ومبابي خاصة على مستوى الشامبيونز ليج يخليهم دائما حظوظهم أقل من رونالدو ميسي اللي كانوا سيطروا الفترة
1: 10 سنين
3: تقريبا 10 سنوات. وللحين مازال شوفوا الضغط اللي هبط على رونالدو وقت اللي ميسي سجل 5 أهداف، رونالدو جاوب بالوقت قال بالعكس هذاك مزيدني كان قوة وأخيرا أنا سجلت. دونك نعود ونرجع نقول باش نختم معاك في الأربع سنوات راك باش تحضر كاس عالم كيما الجوز أولمبيك، راهو موش في 10 أيام وفي أسبوع تجي تقول هاو منتخب ونلعب به كرة القدم راهي ولات كل بوزل، فما أربع جوانب تخدم عليهم وعندك وقت معين باش تخدم عليهم تلقى ريزلتا. هذه صورتنا، هذاك وقعنا، لابد من مراجعة أنفسنا قبل ما نراجع ونحاسب الناس.
1: واضح، يعطيك صحة مناف نبي، مشكور جدا، نورتنا بحضورك كيف كيف سي سمير، حسام وياسمين في الديجيتال، منير اسماعيل كوتي تكنيك. كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا johrfm.net وأيضا على الباج متاعنا سبور johrfm. مع شكر أيضا فهمي سعيد وليكيب الكل. موعد رياضي جاي باش يكون في جوهر سبور 6. إذا
7: ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل، لما تهدى تلقى وقتك

0: كفاية انه لوحده.
1: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليسيون او كارت. نجم تصب اسانس، تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال، وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على ابليكاسيون او كارتين. ولا انرجي، برونون لا روت انسامب.
2: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
3: رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. عائدات وصادرات التمور تسجل زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من موسم 2025-2026، وقدرت ب 770.7 مليون دينار، ويفسر ذلك بزيادة الكميات بنسبة 3.5% وفاقت 121 ألف طن مقابل 115 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي، وفق معطيات صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. ودجلة والنور تشكل نحو 83.3% من إجمالي الكميات المصدرة، مما يؤكد مكانة هذا الصنف من التمور الموجه إلى الأسواق الخارجية. كما أظهرت معطيات المرصد تراجع متوسط أسعار التمور بنسبة 7% خلال شهر ماي 26 و2000 مقارنة بماي 25 و2000. وفيما يتعلق بوجهة مبيعات تونس من التمور على مستوى الأسواق الخارجية، فقد أظهرت المعطيات استحواذ الاتحاد الأوروبي على 47.9% من هذه المبيعات، متبوعة بآسيا بنسبة 21%، فأفريقيا بنسبة 19.3%، وتعد المغرب أول مشتري للتمور التونسية بنسبة 14.1% من إجمالية التمور المصدرة، تتبعه إيطاليا بنسبة 12.2% وألمانيا بنسبة 10.4%. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن اليوم عن نتائج الدورة الأولى لمسابقة المتكون المبادر الخاصة بانتقاء أفضل أفكار المشاريع، وذلك في ختام فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني. وأشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود على حفل الإعلان عن النتائج. ونظمت الوزارة هذه المسابقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار مشروع التكوين وسوق الشغل فورما، بهدف دعم روح المبادرة لدى المتكونين وتشجيعهم على بعث المشاريع. هذا واستهدفت المسابقة المتكونين المسجلين بمراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني خلال السنة التكوينية 25 و2026 و2000، حيث شارك فيها 1713 متكونا ينتمون إلى 84 مركز تكوين مهني من مختلف ولايات الجمهورية. وأسفرت المرحلة النهائية للمسابقة عن تتويج 25 فكرة مشروع تم اختيارها وفق معايير ترتبط بالتميز والجودة وقابلية الإنجاز، فضلا عن الإعلان عن أصحاب أفضل 3 أفكار مشاريع. بمدينة الفحص من ولاية زغوان تم تدشين توسيعة مصنع المجمع السويدي أوتوليف المتخصص في صناعة عجلات القيادة للسيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات، وذلك في إطار مشروع استثماري تقدر كلفته بحوالي 84 مليون دينار. وتندرج هذه التوسعة التي اعتمدت أحدث تكنولوجيات الصناعة الذكية 4.0 ضمن استراتيجية المجمع الرامية إلى تدعيم استثماراته وتوسيع نشاطه الصناعي في تونس. وكان ذلك بإشراف وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة بالنيابة صلاح الزواري، الذي أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذا المشروع يجسد الثقة المتواصلة للمستثمرين الدوليين في تونس وما تسخر به من كفاءات بشرية ومقومات صناعية وتنافسية، مشددا على قدرة البلاد على استقطاب مزيدا من الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية، ويدعم مكانتها كوجهة إقليمية ودولية رائدة في قطاع لدي صناعة مكونات السيارات. هذا يذكر أن المجمع السويدي أوتوليف ينشط في 28 دولة عبر 64 موقع إنتاج، وينتج سنويا نحو 7 ملايين مقوة سيارة، من بينها 4 ملايين مقوة تصنع في تونس وتوجه بالكامل إلى الأسواق الأوروبية. كما يمتلك المجمع في تونس موقعي إنتاج بكل من الفحص والناظور من ولاية زغوان، وقد أسهم منذ سنة 99 و900 ألف في توفير أكثر من 4500 موطن شغل، مما جعل الشركة من أبرز الفاعلين في قطاع صناعة مكونات السيارات بالبلاد. ختاما، المنظمة البحرية الدولية تعلن أن عملية الإجلاء التي بدأت بتنفيذها عقب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أتاحت إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار من

0: 82 549 Pink and Grey. خليك مميزة.
1: ظهر افعال طوندونس طوندونس
2: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى الـ 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
4: تهدنا لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقاية هذا في فقرة طوندونس، وكما كل نهار جمعنا نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكيو على اللوجيسيال متاعنا اللي اسمه داب سكاوت، واللي الهدف منه هو باش يلقى لنا لي دوبلون ويجمعهم الكل بارتي، مثلا حسب الاكستنسيون تاع الفيشي، مثلا تلقاها بوان .exe ولا تلقاها بوان .xls مثلا بالنسبة لفيشي اكسل ولا لفيشي وورد ولا البي دي اف ولا غيرهم. دونك لهنا داب سكاوت يعمل سكان للديسك دور متاعنا، يلوج على لي دوبلون حسب الاكستنسيون، حسب التاي، حسب التاريخ، وحسب اخر موديفيكاسيون وغيرها من لي اوبسيون اللي تنجم انت تتحكم فيهم. دونك كل كاتيجوري يخرج لنا البورسانتاج نتاع ليسباس نتاع ديسك دور يوتيليزي، وبقتها احنا ناخذوا المقود واحنا نختاروا اذا كان نحبوا نفسخوا لي دوبلون هذوما والا ما نفسخوهمش. كيف كيف فما اوبسيون اخرى في داب سكاوت اللي هو ينجم يخرج لنا على شكل دي جرافيك العدد نتاع لي فيشي دوبل ولا كونتيتي دي سباس ديسك دور اوكوبي حسب لي فيشي اللي موجودين. دونك ينجم يعاوننا برشا باش نخفوا من الديسك دور نتاعنا، خاصه اللي كانوا الفيشي هذا سجلته في البقعه الفلانيه هو بيدو عاود سجلته في بقعه اخرى، عملت اون بوتيت موديفيكاسيون عليه عاود سجلته في مكان ثالث، وتلقى روحك الديسك دور نتاعك تعبى، لورديناتور نتاعك كرزون، وانت ما عندكش حتى طريقه باش نجم تخفف من الميموار اللي هي موجوده عندك في الاورديناتور نتاعك. اخر ميزاجور كانت نهار 17 جوان اللي تعدى، لوجيسيالنا بالطبيعه غراتوي، تاي نتاعو 6.07 ميجا اوكتي، يخدم على لي ويندوز الكل 7 8 8.1 10 وال11، ويخدم باللغه الانجليزيه. داب سكاوت تلقاه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوه ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.

عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

0: بخير، مرحبا بكم مستمعينا. هذه حلقة جديدة اليوم الجمعة حتى السبعة معاكم في أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية في السخانة هذية. إن شاء الله السخانة تكون يعني هذية ما تدومش برش، على خاطر السخانة في الأيامات الدوبة بصراحة يعني انسبورتابل، سورتو للناس اللي يخدموا دي ما نقول في السخانة هذية، مضطرين أن يكونوا في الشارع، سواء ينظفوا سواء يخدموا يلموا في الدبابز، يخدموا في الشارع لأنه مضطرين أنهم يكونوا في البني ولا في النقل ولا في أي حاجة. دونك إن شاء الله السخانة هذه تكون تاع الصيف، خاطر هذه معدلات فوق شوية الصيف والعادي. اليوم دونك 16 جوان 2026، شبح ليهم معنا 26/6/2026 5 و 4 حتى ل7 كما قلت في أنتيبيوتيك. اليوم الجمعة هذه آخر حلقاتنا في الأسبوع، وقريبا آخر حلقاتنا في الموسم زيادة، لأنه قريبا كهو يوفى الموسم هذايا، وفما زملائنا ياخذوا المشعل علينا في البرمجة الصيفية. يلا كالعادة هذا جروب اليوم. سليم مرحبا بك.
1: مرحبا سامي، مرحبا يا نس.
0: هذا جروب البارح راهو
1: الجروب البارح، هاي جروب
0: سليم البيرة. عملت برشا بوز بنهار بنهارات راه
1: هاي نهار بنهارات، جاو دي روتور به
0: بارتاجيو لك برشا سيرتو المهديه يعني.
1: بارتاجيو لي برشا وقالوا لي توا يلزمك ذوق جماعه بريك المهديه والكرسي بالبسباس وكل شيء ان شاء الله.
0: دونك كرسي بالبسباس مع شباب بسباس،
1: وليت عندنا مسؤوليه توا باش اللي سميتهم الكل نجيب نذوق منهم.
0: مرحبا بك سليم. يلا ناس من مالك، مرحبا.
2: مرحبا سامي، مرحبا سليم، مرحبا سامي سليم، مرحبا ومستمعات ومستمعي جوال افلام وجوال تيفين، سلام على الناس الكل.
0: يلا احنا ديما طبعا البرنامج هذا راهو عنده ناس يخدموا فيه، وطبعا اللي يخدموا فيه يحاولوا انه يعطيوا احسن ما عندهم. وطبعا من الاكتشافات اللي انا كنت يعني سعيد بها هي زميلتنا تقوى سباعي، زميلتنا اللي هي تعاوننا في البرشة في الانتاج في الكونتاكت في الكورديناسيون الصحفية، اللي ساهمت في عديد الحلقات والحوارات اللي كانت موجودة في الموسم هذا سورتو في رمضان يعني، وحتى أبار رمضان
2: حتى في الافطار موجودة.
0: اي نهنيوها دونك تقوى بالنجاح والتميز والحصول على شهادة الماجستير المهني من معهد الصحافة وعلوم الأخبار و 18 من 20. برافو تقوى، وانتوكا نتمنى لك كل النجاح والتألق إن شاء الله.
1: 18 كان ماذا بها تجيب أكثر يكون
0: لا بها
2: 18 يعني أكثر من 18 تولي فيها شبهة متاع المحبس.
0: لا بها انتوكا وإن شاء الله العمل الصحفي، أنا ديما نقول أنه العمل الصحفي هو معناها مقياس كبير الحاجات اللي تتقدم في الميديا سواء من الراديو والتلفزيون. هي اختصاصة ولا من عرشنا اختصاص الماجستير تتقول أنها انتوكا فوالا. دونك هي صحافة متعددة المنصات، دونك السبيسياليتي نتاعها.
2: وعنوان الأطروحة شنو؟
0: لا كيكا بعد اسألها. وبالطبيعة الصحافة ديما عندها راهو ما تراوش شوية من اللي تعمل حاجات هكا لي بارازيت اللي هما تلقاهم ساعات في التلفزيون وفي الراديوات، ما يصح إلا الصحيح واللي يقدم المحتوى الصحفي. صحيح طريق صعيبة ولكن شاقة زادة، ولكنها هذيك هي الطريق الصحيح. أنتوكا زادة نحب نهني صديق ضياء شندول اللي كانت معايا، عنده تعديد التجارب سواء في التلفزيون في الحوار ولا في هذا المساء في تونسنا. دونك شهادة ماجستير مهني بامتياز من معهد الصحافة علوم الأخبار 17 من 20. ضياء دونك ألف مبروك. وبطبيعة هذا الجيل الجديد للصحافة واللي احنا ديما نعملوا عليه، طبعا نعملوا كان على الناس اللي تنجم تعطي إضافة.
2: سامي المهم راهو في مانيش نعطي في المواعظ، لكن كي تشوف باركور متاع شكون يقرأ ويخدم، يخدم ويقرأ ومحتمل يضحي باش يعملهم الزوز، خاطر مو سهل
0: برشا تتعلق بهم الزوز،
2: فهمتني؟ دونك كي يبدا عندك الباركور هذاك وقتها تنجم توصل ونجمه بالحق. خاطر قبيل حكيت على حاجة تؤلمني البرشا، الكلمة اللي قلتها بارازيت في الإعلام
0: برشا
2: صحيح موجودين، لكن كي تشوف شباب يقرأ ويكتسب في الخبرة اللي هي مهمة برشا، خاطر ديبلوم مهم لكن غير كافي، والممارسة مهمة،
0: العمل الميداني
2: والممارسة مهمة، لكن من الافضل تكون مع مع معناتها دبلوم في وماجستير في, في في الصحافه. دونك هذوما الشباب هذوما هم اللي نعمل عليهم باش على الاقل نهار من نهارات نطوروا من الاعلام نتاعنا اللي فيه اليوم للاسف برشا.
1: انا باش نكمل على كلام انس. انا اول خدمه خدمتها في اذاعه ونقرا وقتها في الماستير نتاعي, والاذاعه والسبيسياليتي اللي نعمل فيها ما عندهم حتى علاقه ببعضهم. اما لو فيت اللي تبدا في اكسبريس اف ام
2: والماجستير
1: في المانجمنت في الياش سي, انا نقول وقت اللي تبدا تخدم في بلاصه وتو اي بيان اونتوري معاك عباد اللي بالحق واكسبيريونس ويوجهوك وكل راهو سي ان افونتاج ويعطيك ان لون كبير ياسر الكارير نتاعك. دونك ان شاء الله تقوى نشوفوك في
0: في مواعيد اخرى كبيره ان شاء الله. ان توكا احنا كنا معناها سند للناس هذوما خاطر في نهار من نهارات يعني جافي لاج نتاع نتاع ضيه ولا نتاع تقوى, وكان قد معانا الناس علمونا وراونا وقالوا لنا راهو هذا صحيح وهذا الغلط.
2: مش كل ممتن انت سيدي.
0: والله ممتن طبعا, انا عملت برشا برشا برشا برشا خبره كبيره اكتشف يعني اكتشفت التلفزيون مع هلال الركبي بالنسبه لي يعني معناها اون غراند ايكول بصراحه. يعني معناها انا جاي من اقتصاد وما زلت وقتها نقرا ونعمل في حاجه ما عندها حتى علاقه بالميديا انه غرام. في كل ما عرفته كان من خلال السنوات هذوكم وطبيعة بعد أثريت التجربة, ولكن الباز إن شاء الله تكون مهمة وإن شاء الله نعمل في حاجة باهية وتروق للناس وتفيدهم. هذا الأهم.
2: أنا تعجبني اللي تعمل فيه.
0: الحمد لله. الحمد لله. يلا يلا فاصل ونرجع وإحنا في أنتيبيوتيك. جوهرة
3: بوبليسيتي مع سوسة دولي منظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي. جوهرة
4: أف أم بوبليسيتي تسمعوا من الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع كواد ناف.
0: كواد ناف سليم.
1: كواد ناف مدامنا في كأس العالم. انا باش نحكي على معناتها في كأس العالم هذه شفنا ظهرت معناتها الفوارق كبيرة ياسر معناتها كأس العالم.
0: معناتها
1: شو نقولك الفوارق وين معناتها العبيد ياسر غزرت الكأس العالم هذه بطريقة رأسمالية ياسر. معناتها ديجا الكريتيك اللي جات على المنتخبات الصغيرة اللي هي قاعدة تعمل في بيرفورمانس باهية, معناتها دي كريتيك كبار سورتو من الصحافة الأوروبية. معناتها بالنسبه ليهم لي ديكالاج بين الماتش والماتش برشا على خاطر النومبر زاد لو نيفو طاح. توا كي نجي نشوفوا على ارض الواقع شنو لي ريزولتا اللي صاروا سامحني, معناتها انت كي تجي تشوف لا بيرفورمانس نتاع ريبوبليك تشيك ولا بوسنيا ولا ليكوس ولا تركيا ولا بلجيكا ولا كرواتيا سامحني ماهمش خير ماك الانديه اللي سامحني الفرق اللي من الاول تحطت كاين هي معناتها ما عندها حتى ما يزمش تكون موجوده.
0: فهمتك.
1: معناتها فريمون توا ولاو واكثر من هذا انا نتبع برشا في الصحافه الاوروبيه ما فماش اوتوكريتيك, معناتها ديما فما هيك النظره الخايبه للفرق الصغيره وكيني معناتها كوب دي موند مجعوله للفرنسا والالمانيا والارجنتين اللي هي حاجه بالحق معناتها حاجه تقلق برشا معناتها حتى التعاطي الاعلامي.
0: معناها بالنسبه لك التعاطي الاعلامي ما عطاش قدر للاوتسايدرز هذوم.
1: بيان سور ما عطاش قدر معناتها حتى شوف حتى في لي زارتيكل وحتى في لي تيتر اللي يكتبوهم برشا اكزوتيزم.
0: اي برشا اكزوتيزم برشا. شوف شويه عن الفرنسيز
1: هذا الحارس الايراني 33 سنه اللي ما نعرفش جاي ما نعرفش منين الحارس من كاب فير فريمون معناتها فما شويه
0: معناها نغطيو شويه البيرفورمانس ونمشيو الحاجات معناها نورمالمون ما يجيوش هما في كتيتر يعني.
1: ليه وهذه كوب دي موند للناس الكل معناتها مثالش حتى لو كان تترشح لاوزباكستان ولا تترشح
0: سير عندها الميريت نمشي
1: عندها الميريت باش مشيت.
0: وي ميرسي سليم انس.
2: بجوست باش نعلق راهو اللي تقول فيه صحيح, ولكن في نفس البلاتوات قادر غادي بلاتوات من نوع اخر كي تشوف ليكيب ليكيب دي سوار مثلا
0: عاش تاخذ الابل
2: ذوقهم لا لا تلقى الراي هذا تلقى الراي هذا
0: ترقى وتلقى لا على يحكي على تيتر يا بتو بتجي
2: تلقى وتلقى ديزارغمون مثلا واحد كيما من اشهر ممرنين في العالم جوزيه مورينيو البارح قال ما فماش سانا با سونس باش نتفرج في ماتش شوفه 5-1 ما بين فريق اوروبي وفريق افريقي ولا اسيوي جو بريفير نفضل نبدا نتفرج في كاس العالم ابتداء من المواجهات المباشره
0: عنده الحق هو
2: هو رايو شو تتناقشوا تنجم تناقشوا تقول انت في حقره اي سيباستيان فان ستايجر المحلل في القنوات الالمانيه عمل هو محلل لكن عمل تحليل عنصري واعتذر قال إلي الفرق الإفريقية فرق متهورة هو يمكن يخص بها حاجة أخرى يما الكلمة ما تتقالش فهمتني دونك يا لكن فما ناس ديما ترجعهم الأمر الواقع كما قلت
0: انت
2: إكيب إكيب كما بوسنا ولا تركيا ولا تركيا لعبت نجم نفهموا لعبت فهمتني ما تعديتش فبدي كان تربح 3 ماتشات راهي تركيا فريق البوسنة بلوز او موا ربح ماتش بلجيكا وما ادراك ما بلجيكا اللي ضربتنا 5-5 يوم قبل المونديال هكا تو تعاني ماخذ دو بوان
0: دو بوان ما ريتش برشا كيبات ما لعبوش بصراحه
2: هذا كاس عال هذا كاس عال
0: انت معايا يكون 48 فريق
2: الحقيقه انا مع 36-32 الحقيقه الحقيقه 36-32 التعب خاصه بتوقيته الامريكي التوقيت اللي الاربعة متاع الصباح وما دي 3 متاع الصباح وما ساعتين متاع الصباح فهمتني
0: خمسي كيف
2: معناتها انا في حياتي ما نحبش نمنك ماتش في كوب دي موند انا الشهر كوب دي موند هو شهر استثنائي في حياتي ترسي ما يزيش تسهر وتزيد تتفرج في في كوب دا
0: بعد يجيو الماتشوات
2: كاب فير ضد ايران ولا الحقيقه فهمتني نفضل يكون
0: وي
2: احسن
0: وي احسن وي وي يلا هيك انس كودنف
2: انت سامي معناتها انت تظن روحك حر في اتخاذ معناتها بعض القرارات والا في حبك الاشياء وعلى حساب اشياء اخرى
1: يسر فلسفي
2: فلسفي على الاخر فلسفي
0: الحر في اختيارات
2: في اختياراتك وتفضيلاتك شنو تحب حاجه اكثر من حاجه عندك حريه
0: نحاول وي
2: تحاول
0: البورسنتاج كبير وي
1: اي انا ما نحب الحريه
0: حتى
1: الحق معناتها نحب روحي نجم جيلو كنترول ونجم نقرر
2: السؤال الثاني
0: الى اي مدى
2: لا نعم باش نخرج بكم جماعه تحب ميسي ولا كريستيانو
1: والله نحبهم الزوز الحقيقه
2: كل خير شويه
1: شوف انا ميسي شكون فضل ميسي
2: ولا كريستيانو
0: كريستيانو
2: ايبا جامعه مدريد وجامعه سنغافوره عملوا دراسه على اكثر من 10,000 شخص من 26 دوله في القارات الخمس
0: باهي لي شانتيون
2: في القارات الخمس اكثر من 10,000 في 26 دوله ريبريزونتاتيف ويش من كل الاعمار وسالوهم برشا اسئله وفي الاخر يسالوهم شكون تفضل ميسي ولا كريستيانو رونالدو النتيجه كانت صادمه
0: حتى حد منهم
2: لا مش هي ليتو
1: كريستيانو رونالدو
2: لا معظم الاشخاص اللي يحبوا ويفضلوا ميسي يساريين ومعظم اليسار اللي يفضلوا كريستيانو يمينيين
1: صحيح
2: معظم الاشخاص يعني. اللي يحبوا ميسي تقدمين ومعظم الاشخاص اللي يحبوا كريستيانو محافظين هذا دراسه ويفسر لك من بعد يقول لك يقول لك اذا هو يقرب للجماعي خاطر ميسي يمثل اللعب الجماعي ذاك بون تيتر هبطت في اليوم عملت لعين نتاع الكل نتاع ليكيب نتاع في العالم في اس في
0: لي برو ميسي دو غوش لي برو رونالدو دو دوات
2: يقول لك ميسي سي اللعب الجماعي والجمال في اللعب
0: والاخر
2: وكريستيانو سي اللعب الفردي والتالق الفردي وحب الظهور فلي دو كاركتير هذم هما تقريبا سي التماهي مع اليمين للواحد واليسار للاخر دونك انت يمكن سامي من في بالك بروحك حر اللي انت تفضل كريستيانو على ميسي ولكن يمكن ميولك اليمينيه المحافظه هي اللي خليتك تفضل كريستيانو على انا بدي نكتشف معناتها يمكن ميولتي اليساريه التقدميه وهي تخليني نفضل
1: هو زاد راه شوف ليماج اللي يعطيوها زوز لاعبي هذوما على 20 سنه هي زاد تحدد لك انت شكون تخير تو كي تشوف انت عامليول كيفاش كريستيانو رونالدو يمشي مع دونالد ترامب ولا ياخذ دي بوزيسيون معناتها سا سو فوا كو كريستيانو رونالدو
2: بقطع نظر عن هذا سيسك معناتها شنو يظهروا في الواحد السياسية ما دخلوش فيهم هو شنو يعطي الصورة اللي معناتها يلتقطها الناس حول ميسي والصورة اللي يلتقطها الناس
1: حول كريستيانو اللي يتلموا مع بعضهم راوي الناس حتى ساعات انكونسيامون راك ما تلقى روحك ما تم با اناليزي انت ميسي فما زيد نقولوا ليغاسي ولا الهستوريك متاع الارجنتين في مارادونا ماخذ منه شوية كيفاش الخدمة دي
0: انا سو كو جو روتيان من رونالدو ابار اللي هو اتليت تحترب برشا انه يو قاعد يخدم برشا على روحه وعلى بدنه وعلى انه يوصل اليوم تعرف انه حتى عمله ممكن مره شبونس ان تيست بيولوجيكي ووضح انه عمر رونالدو الحقيقي في بدنه هو 29 برغم اللي هو عمره 41 وزاد نحب برشا لونجاجمون رونالدو وين لونجاجمون تاعو تجاه الصغار تجاه عديد القضايا نحب لونجاجمون تاعو هذا بارتي من حياته تعجبني بيان سور
2: برغم اللي هو لونجاجمون هذه اللي هو يساري اكثر من يمين لكن ريت الناس ما تدخلش معناتها معظم الناس يدخلوا في الايماج اللي كيفيكو خاطر انت سامي بن نور اليوم قدامي انت شخص وتعرف روحك شنو وكل شيء لكن الصوره اللي يلتقطها الاخر حولك ما ماهيش انت
0: ماهيش
2: كيف كيف انا معناتها كيفاش الناس يغزروني ماهوش انا ولا انت سليم فهمتني دونك سي ليماج فيكولي بار سي دو بيرسون اللي تخلي اللي يميلوا لليسار يحبوا ميسي واللي اليمين
0: يحبوا رونالدو يلا كالعاده نبداو بغنيه في اول الساعه نتاعنا هذا صاب ربيع يغني ببساطه نرجع لكم بعد شويه في انتيبيوتيك ستوب ذا لوف

0: جانيلكم في اون تيبيتيك. مرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا على جوهرة تي في اللي يسمع فينا طبعا في الكهرباء ولا في الدار ولا في الخدمة. نحييكم. هذا السؤالات اللي احنا باش نطرحوهم فيهم برشا سبور برشا سبور. يلا نبداو كالعادة. هيا بينا نلعب.
1: هيا بينا نلعب.
0: السؤال الأول: سميوا منتخبات في تاريخ كأس العالم ودعوا البطولة بفارق 10 أهداف أو أكثر. 10 أهداف
2: شكون الأكثر؟ في ثلاثة مقابلات معناتها
0: في تاريخ كأس العالم. أي في تونس
2: معناتها كي تلمهم
0: نورمالمون وي
2: كيما تونس المرة هذه
3: كيما تونس. تونس معناتها
0: تونس 2026
2: أي
3: فما السعودية 2002
0: السعودية 2002 إلا 12 تونس إلا 10
2: فما
0: الأولانية شكون؟
2: فما هندوراس 82
0: فما سلفادور
2: سلفادور 82
0: إلا 12
2: إلا 12 انضربت 10 برك بالمجر
3: سنة فما تونس وقت خسرنا 5 مع بلجيكا هذاك 2018
2: لا بعد ربحنا ماتش 2 بواحد وربحنا
0: 5-2
2: 5-2 ديجا 3 بونت وربحنا ماتش 2 بواحد ولا موان 2 وعملنا خسارة مع الانجلتير ماركيونا في الاخر كنا متعادلين ماركينا هاري كين 90 دقيقة وقت
0: موان 4 وموان 5
2: موان 3 هذاك
0: إلا 12 سلفادور هايتي 74 إلا 12 زيدا
2: زائر 74
0: 74 إلا 14 سعودية كما قلنا إلا 12 2002 كوريا الشمالية
2: بتاع 2002 زيدا
0: 2010
2: 2010 اللي عملت ما عداوش تروح الأولاني عملت تروح باهي مع البرازيل يا اخي عداو الثاني ضربة 6 ولا
0: 7 إلا 10 اليونان 1954 المكسيك إلا 10 زيد 1978 منهم ثلاثة
2: من تونس
0: نيوزيلندا 1982 إلا 10 أهداف ولكن المرتبة الأولى ديما الكوريا الجنوبية إلا 16 كان هذا سنة 1954
2: جنوبية
0: تكاليف استضافة كأس العالم الأعلى الأعلى قطر 2022 220 مليار دولار
2: شو يلزمنا نسبو علاش الاعلى؟ لان قطر في جر كوب دي موند بنات كامله معناتها ما حضرش الكوب دي موند ما عندهاش انفراستركتور عملت انفراستركتور وعملت الوتله وعملت وعملت المواصلات وعملت بلاد كامله معناتها
0: تحضيرا لكاس
2: سيتي دوزونا كوب دي موند وعملت بلاد اللي ما كانتش
3: هو ما يتقارنش بلي كوب دي موند الاخرين اما نتفكر الكوب دي موند اللي صار فيها قفزه كبيره ياسر هي نتاع البرازيل برازيل صار ان باساج كبير ياسر اللي قبلها وين هي
0: 15 مليار دولار برازيل 2014
2: اللي قبل افريق دو سود
3: افريق دو سود يا يو
0: 3.6
3: فوالا من 3 ل 15
2: سليم ايش نقول لك تو مثلا 2006 في المانيا من اروع النسخ
0: 4.3 مليار دولار
2: يا مش شنو الفرق علاش قولي لي علاش
0: حاضر المانيا حاضره موجوده
3: حاضر المانيا
2: استادها استاديتها حاضره استاد الجلزن كيرشن هذاك نتاع شالك نون فيه اللي من اليوم احسن اشب استاد في العالم اللي يولي
3: برشا.
2: يولي بيسين ويولي مسرح ويولي كل شيء ويولي يلعبوا فيه موتورات وهو استاد فهمتني ويتحلوا يتسكروا لي كونسير استاد منشن استاد
3: برلان
2: برلان بيسير
0: برلان العريق
2: هذاك ما تصرفش الكياسات حاضرة وثلاثة حاضرة وتوروتها تمشي
3: ما أنا زيد راه ساعات لكوب دي موند راهي فرصة باش البلاد هذيك تحضر الانفراستركتور نتاعها وتخدم حتى لو كان في دولة
2: فما اللي مش حاضر
3: توا مثلا تجي تشوف أنت كيما إيطاليا الانفراستركتور نتاعها طايحة على الأخر يقول لك نحب ماذا بينا نعمل كوب دي موند وين لا بالحق معناتها تجي تشوف الاستاد إيطاليا توا في حالة تعيسة معناتها استاد نابولي سانسيرو
2: ميادسا قدام
3: قدام
2: وبرشا معناتها ايطاليا معناتها
3: عندها استاد جديد المغرب قالوا معناتها قعدوا امبرسيوني قالك فريمون الاستاد اللي في المغرب في الكوب دافريك الاخرى معناتها دو لوان خير من الاستاد اللي موجودين اكتويلمون في ايطاليا
0: جدد بفرنسا 98 2.3 مليار دولار زاده كوريا الجنوبيه واليابان
2: بنات استاد فرنسا
0: استاد فرنسا
2: للكوب دي موند هذاك بنات استاد فرنسا والاخرين موجودين معناتها
0: 7 مليار دولار كوريا الجنوبيه اليابان 2002 وروسيا 2018 11.6 مليار دولار الولايات المتحده 94 500 مليون دولار اقل.
2: شفت استادات اللي موجودين انت بتاع امريكا كي تراهم الفوق لليوم هذوك استادات بتاع فوتبول امريكا
0: بتاع
2: انا شيل اقل استاد فيهم يهز 70 80 الف فهمتني. لكن الشيء اللي يوجع لي قلبي انا اللي في 2004 2005 2006 البلاد هذه تونس اللي اليوم العاصمه نتاعها ما فيهاش ملعب فيها ملعب صغير اسمه شاد لزويتن
0: والمنزه
2: لا فيها شاد لزويتن المنزه طايح يهز 500 متفرج لاسباب امني. البلاد هذه كانت طامعه باش تنظم كاس العالم
3: 2010
2: 2010 بملف مشترك. اليوم بعد 20 سنه وين قاور واحنا ما عندناش حتى ملاعب صالحين باش نعديو فيهم مقابله نتاع كاس الكاف نتاع فريق من تونس وفريق البرة من تونس من رواندا ومن من اوغندا. الكاف ما توفقش عليه
3: وتتفكر كان كونديداتور سيريوز ما تشوف لي ماكيت نتاع لي ستاد كيفاش باش يردوهم حاجه مزيانه على الاخر.
2: اليوم وين احنا
3: اليوم عندنا شيء هذاك ما زيد ريت لي ستاد اللي لعبنا في 2004 ما تزيد حتى شيء
0: بالعكس بالعكس مش تزيد بالعكس معاش موجودين وموش مولوجي هو رادس المولوجاسيون اللي تاخذها من الكاف تونس سي هكاك معناها خاطر تونس في ناسيون دو فوتبول معروفه ويعطيو المولوجاسيون تاع رادس ما مش حل
2: سوسه بناو قد استاد فما بلايص ما تنجمش تشوف فيه التيران معناتها
0: حاجه دوخ.
3: والله نحكي لك انا حاجه انيكدوت فما جات لعبت اون ايكيب من الاوروب ما نحبش نسمي واللي رافق ليكيب هذه في عندها تو كلكو سمان وكل شيء فريق اوروبي جاء لعب في تونس مع في الكاتيجوري مش سينيور لعبوا في عندها تو شهر الحكايه ومشاو لعبوا في رادس ويوريو في شو اسمه في البان دو جلاس باش يعملوه شفتها كلبتية هذيك كزرقة اللي تشوفها في تشوفها في ناجي اسبانيا يحطوا فيها الزيتون
2: هاي اللي ملحوا فيها
3: هاي هذيك يدخلوا فيها ويعملوا فيها بند قعدوا ايزيتي معناتها سيتي ان سكوندال معناتها ايكيب معناتها دي جون يجيو يشوفوا الانفراستركتور هذيك يقول لك هذايا احسن استاد في تونس شوف فيه معناتها يجيو يعبيو بتيه بالجلاس معناتها ساعات
0: راهو حالته انا شفت برشا برامج تلفزيونيه وراهو حالته
3: انا سامي نبهت في العباد اللي ما تغيرش معناتها كي يشوف اون ديليغاسيون جايه من بلاد اخرى ويقدم هذاك راهي دارك معناتها انت في دارك يدخل عبد
0: ربي شوف شفت الفيرتي عمناول اللي يظهر لي وقت جاي الاهلي المصري باش يعمل استاج في تونس في تبرقه شفت شفت الاهلي وقتها قداش كانت اون فيرتي من التوانسه على خاطر لي فوتوغراف على الجمال تبرقه الطبيعي
2: جمال جمال جمال متفاهمين فيه لانه خواص لانه نزل خواص وانه ملاعب ملاهين بهم خواص
0: يلا فاصل نرجعوا لكم في انتيبيوتيك
4: جوهرة بوبليسيتي
5: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
5: تسمعوا كل الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور. شوف اسمع واتمتع صنع في تونس
0: ما بين الضحكة واللعب والنشاط والصحبة وصناعة ذكريات محلاها يعيش أطفال في مخيم الأمل لأيام مختلفة أيام فيها فرحة اكتشاف مساحة باش يكون الطفل طفل بكل ما في الكلمة من معاني من البحر النشاطات ومن الورشات هوني تتبنى ذكريات صغيرة أما أثرها كبير برشا في قلوب صغار اللي جاوا من مختلف الأماكن من القصرين من العلا سيدي بوزيد جندوبة سليانة وغيرها من الولايات والأماكن في المخيم ما فماش كان برنامج وترفيه فما زاد لقاء مشاركة ثقة تتبنى بين الأطفال خاصة مع إشراف الطلبة السفراء اللي يكونوا قرب منهم يسمعوهم يشجعوهم ويشاركوهم الفرحة هذه واللحظات هذه مش نحكي أكثر على أجواء هذه وعلى المخيم مع وجدان المتيلي المرسقة الجهوية لنوادي السفراء لجمعية قرى أطفال SOS. مرحبا بك وجدان تسمع فيا وجدان إذا كان موجود وجدان طبعا مش نحكيه على هل مخيمات هذه طبعا من خلال تدخل نوادي السفراء الجمعية قرى أطفال SOS في هالنشاط الصيفي هذا وجدان مرحبا
6: مرحبا يا سليمة
0: مرحبا بك. دونك اليوم واحنا في قلب مخيم الامل، كيفاش عشتوا انتم كطلبه سفراء الاجواء مع الاطفال وتفاعلهم على الانشطه هذه؟
6: الحقيقة أجواء ممتازة جدا، تجربة محلاة على الأخر، عاملين جو مع الصغيرات فرحانين.
0: أنت معاهم توا؟
6: أي
0: سي بيان. وأنت وين موجودة؟
6: أني موجودة توا في المهدية.
0: في المهدية باه؟ والأجواء باهية مع الصغيرات، يعني نشاطهم اليومي وهذا والتفرهيد وكل شيء؟
6: الحمد لله الحقيقة كلنا عاملين جو محلاها. ديجا بيانتو باش نكون موجودة زادا في سوسة في سيدي بوعلي الكامب تاع أكودة، باش نزيدو نتمتعو أكثر مع الصغيرات.
0: باهي سي بيان. دونك اليوم الأنشطة اللي يعملوها الصغار شنو هي في المخيم؟
6: فما البحر، فما لي زاتيليي نتاع الكولاغياج بانتور، نعملوا رقصات، نعملوا قيلوله زايده باش يرتاحوا
0: زاد الصغار. كل اجواء الصيف معناه.
6: يوم
0: طيب باهي وجدين. شنو تقدموا انتوما كاضافه طلبه؟ نعرف ان عندكم دور كبير في جمعيه قرات في الاسواس من خلال دوركم كطلبه سفراء، كيفاش تحيطوا بالصغار هذوما؟ شنو الاضافه اللي تقدموها انتوما؟
6: هو بخلاف الترفيه معناها اللي هو اسمه مخيم صيف، يعني بخلاف الترفيه نكون الحقيقة موجودين كسند أكثر لهم. نزرع فيهم القيم كما الثقة بالنفس نتاع فما عباد أول مرة بشوف البحر شدني من إيدي وهنا مع بعضنا وما تخافش وذي مي عوم ونعلم كيفاش تعوم وأقرب شوية وذي راهو خوك ألعب أنتي معاه، ونزرع فيهم أكثر قيم المشاركة تاع نقعدوا كلنا مع بعضنا نقدروا مع بعضنا إكزاكتومون. وكل كلمة متاع تشجيع معناها كل صغير نحسه فيه هكا، ولو انه نظرة الخوف او ما يهبطوا من الكار معناها احنا فين جايين شنو هذية، نحاولوا نحيوها ويكم بدلوها بفرحة وبثقة بالنفس
0: باستمتاع أكثر. وهذا من خلال الحاتة متاعكم طبعا والمكادرمو متاعكم اللي عنده أهمية كبيرة. اليوم من خلال القرب من الأطفال في المخيم، شنو الأثر النفسي اللي تراه عند الصغيرات هذوما؟ الفرحة أنه يعمل في حاجة مختلفة، أنه يعمل في حاجة مش ديما يعمل فيها، أنه يشارك صغار في عمره ويكون موجود في حاجة تفرهد عليه، وكذلك تثقفه معناه اجتماعيا زاد.
6: الحقيقة أكثر كلمة هكا تتقال حتى عمي والكي شاركت في المخيم والسناعة والناس معناها إنه منحبش المخيم يوفى، باش نتوحشكم إذا بيا كان نزيدوا أيامات أكثر.
0: قديش الدوم هي؟
6: هو أسبوع لكل معناها كل طفل يقضي أسبوع، والأسبوع اللي من بعده تجي إيكيبة أخرى متاع صغار.
0: أي دونك بالنسبة لهم شوية ماذا بيهم أكثر؟
6: ماذا بهم سيف كامل كلنا مع بعضنا في المخيم بحر وتلوين
0: ولكن
6: وجو.
0: ولكن وجدين طبعا المساج متاعكم قوي وكبير مع الصغيرات، لأنه يراو فيكم انتوما السند متاعهم بوقتها، معناها عبد كبير وانتوكا يحاول يأطر ويحاول ياخذ بيده ويحاول هو ياخو كموديل انت وغيرك من زملائك وزميلاتك.
6: اكزاكتومون. هو احنا النجاح بالنسبه لينا انه اي صغير يجي ويغزر لنا كايتوديونات يقول لنا نحب كي نكبر خلي كيفك
0: اني نحب
6: نحب كي نكبر حتى اني نعاون ونولي نجي معاكم وهي نجيبوا اكثر صغار وتو احنا نعاونوكم معناها هي حاجه فرحه على الاخر الحقيقه.
0: طبعا هذا هو المساج اللي لازم يوصل من خلال العمل الذي متاعكم الكبير للصغيرات هذوما، اللي نتمناو انه العطله هذه تكون امنه بالنسبه ليهم وكذلك مفيده ويتفرهدوا فيها بيان سور. وانتم زاده تعملوا جو في نفس الوقت، ستون اكسبيريونس اخرى تثريها التجربه ذي من نوادي السفراء اس او اس. شكرا لك وجدان متيري على كل هذه المعلومات فيما يخص هالمخيمات الصيفية اللي فيها برشا جو، فيها برشا فرحة، فيها برشا إضافة وإفادة للصغيرات. كانت هذه صنعة في تونس.
1: صنعة في تونس.

0: خمسة لسبعة أوتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: من خلال الأهداف اللي احنا نتابعوهم في مختلف المسابقات ما حاشت تقعد في البال، فما أهداف كبيرة شهيرة، وكذلك التعليق سورتو اللي رافق الأهداف هذية ديما يقعد في البال طبعا. يلا نسمعكم الأهداف وتقولوا لي شنو الماتش وشنو كانت الإطار، شنو كان الإطار متاع الأهداف هذية. هذا الهدف الأول.
2: عاد الكرة لأسليت ثنائي اليونايتد هذه المرة، ولا هجمة من لينغارد. لينغارد يلعب كرة خطيرة، فرصة الهدف الثالث لينغارد، والهدف الثالث عالمي، ثالث الأهداف لإنجلترا. لينغارد عالمي، الهدف الثالث من لينغارد، أول هدف ملعوب من إنجلترا من غير كرة ثابتة.
1: يلا إنجلترا
3: مانشستر يونايتد.
1: لا لا لا، فريق وطني.
3: فريق وطني ثالث لينغارد.
4: هذا لورو، لورو اللي خسرته في الفينال
1: كأس العالم.
3: كأس العالم 2022.
1: لا
3: هذا 26.
1: لا
4: ليه 2018.
1: 18
4: لينغارد 18.
1: هاي أحرز أهداف المباراة لصالح إنجلترا
4: ضد بلجيكا.
1: لينغارد، جيسي لينغارد ماركا يظهر لي 3 بونتو، ثم هاري كين في الدقائق 28 36 40 46 62.
3: انجلترا بنما،
1: انجلترا بنما 6 اهداف مقابل هدف. يلا انجلترا وبنما نترشحوا به. يلا هذا الهدف الثاني.
5: جورج كيف بري تريتو سوبرب جايسمون لا داليو سيسي كي سير لا جي ديوف فاس ا لوبوف اي باسي لا جي ديوف ان بون بوزيسيون il y a du monde dans l'axe et le centre retrait Fabien Barthez le premier but il est marqué par Bouba Diop. Le premier but sénégalais à la 29e minute de jeu. L'accélération de Diouf, elle est fatale.
3: Bouba Diop, يرحمه.
1: Bouba Diop.
3: هدف الافتتاحي في كأس العالم 2002 في كوريا.
1: مقابلة في كوريا اليابان 2002.
3: في كوريا الماتش.
1: ولا.
4: الكأس اللي كليته فرنسا.
1: أيوة الكأس العالم كانت مشتركة من كوريا اليابان. والماتش في كوريا.
3: تلعب.
1: وذي من أسوأ المشاركات مع المنتخب الفرنسي. اللي خرج.
3: إيه. الفو متر في الكونتكست. فرنسا بطل العالم. قوي بقوية برشا فرنسا، ألترا فافوريت فرنسا، عملت مقابلات ودية حتمت الناس الكل. في المقابلة الأخرانية الودية قبل كأس العالم شنو يصير؟ يضرب زين دي زيدان. ساعات راه المراد.
1: قبل جوسكوب دي موند.
3: إي هو في المقابلة الودية مازالوا 50 كوب دي موند يضرب ويعطيوه راحة بجمعتين، معناتها يرجع عن بعد المقابلات المجموعة. فهمتني؟ يرجع بارتير من لويتيام ولا لانكار.
1: وي.
3: وهما بيسكو في جروب سهل فيه الدنمارك نتفكر وفيه السنغال ونسيت شكون اخر. السنغال والدنمارك وكيب اخرى.
4: ذول مش اوروغواي.
3: نسيت شكون حاصيلو مع الاساس
1: خرجت من الدور الاول.
3: تضرب خساره تروح الاول تعمل تخسر ولا نول مع الدنمارك وتطيح من المجموعات.
1: انا ذي وقتها جيت وقت انا ذولي في شمس الاحد عملت روبورتاج خاص على المباراه الوديه في اوت 2002 تونس فرنسا.
4: هذيك 2001
1: 2002
3: بعد كوب دي موند
1: 21 اوت 2002
3: بعد كوب دي موند.
4: اللي ماركا فيها علي الزيتوني
1: 21 اوت ما نذكرش النتيجه، ولكن هذه كانت 21 اوت.
4: ماركا ماركا علي الزيتوني بالراس
1: 1-1 هي
4: سنتيرا من مراد المالكي
1: 1-1. تنقول لك الاهداف. وقت عملت ريبورتاج هكا خاص علي زيتوني.
4: علي زيتوني
1: خذينا اكس معينه كي يا حسره يعني
4: كي. لا ما هي الكوب دي موند هذيك كانت تفكر اكثر ليكيبات كانت صار فيها من الهوميديتي، معناتها لو تو دوميديتي في كوريا والجابون
1: كبيره
4: قلق كبيرة. معناتها داير نجحوا فيها لي زيكيب اللي كانوا عندهم يلعبوا في كليما يقرب لل
1: 2002 مثلا في المباراه هذيا لوراغواي الفريق اللي هو في المباراة الودية دي فيها بدرة بن عاشور كلايتون جيبسي جعايدي مرزوقي مالكي مناري ترابلسي زيتوني وبومنيش. يعني شلون الناس كانت تكبر هذي. الله هدف آخر. يلا
6: superbe crochet et là regardez bien le petit piqué, hop là, un petit piqué du pied droit, regardez la balle va sur le logis en lucarne, c'est un but magnifique, un but en finesse.
4: هكا
1: ادريان
4: ادريان
1: دقيقه 45 هذا
4: هي كومونتاتور جون ميشيل لاركي
1: وي
3: ادريان شكون
4: ما عرفتوش ادريان هذا
1: ادريان رومانيا ذي رومانيا كولومبيا
3: اسمه ادريان موتو
1: البول بتاع تونس راهي
3: ادريان موتو هذا 98 هذا
1: كاس العالم فرنسا
3: 98 بول تونس وكولومبيا وانجلترا ورومانيا
1: ورومانيا
3: البونتو هذايا
1: اي ذا رومانيا ضد كولومبيا هدف قبل صفر
3: ضد كولومبيا ذا الماتش فما ادريان موتو ما نعرفش تحكي كان تحكي عليه هو من نجوم
1: ادريان ايلي هذا
4: لا يقول ما
3: خلطش عرفتوا ادريان ايلي انا هو
4: لا ما عرفتوش
3: كي ماركي يعمل الاحتفال نتاعو سيق بسيق يعمل سيق هكا وسيق هكا
4: هي جينيراسيون تاع حاجي وقتها
3: هذيك جينيراسيون حاجي ولو حاجي اكبر منهم بدا من قبل من
1: حتى بعد نسمعكم المقاطع نسمعكم مازال هدف فاخر يتهلي خليوها
3: بعد خليو بيه في الدخله
1: نهار من نهارات ساعة بعد شوية بعد نهارات نهار من نهارات تاع سليم واحد شنو يعمل نهار من نهارات نجم يكون عنده نفس النجاح زاو تاع سليم
4: نجاح مدوي
3: صحيح برشا صحيح برشا
1: يلا توس لي ميم سترومايي هذه أغنية ماهيش ماسكولين برشا باهية هاي بعد شوية نرجعو لكم.

0: هذه.
1: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي، ناكلوهم ماكله.
0: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة في دونلو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 ل

0: تكون اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد. نهار الثلاثاء دوم تيك مع وليد بسباس. نهار الخميس ايكونوميكا مع خالد الزيدي. نهار الجمعه خذ الصحيح مع غازي خليل والاستاذ عبد المنعم عبود. نهار الجمعه كونكلوزون من ماضي الساعه الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية. من ماضي ساعتين للاربعة فواياج فواياج مع وليد بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينال الويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. من نهار السبت للبيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف اف. عيشوا نغمة الصيف.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك. جوهرة سبورت
4: مساء النور. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبورت. البداية بمونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في. منتخبنا الوطني يودع رسميا المونديال بعد الهزيمة اليوم الفجر ضد نظيره الهولندي 3 أهداف مقابل هدف مقابلة التي لعبت في كانساس سيتي الأمريكية، ويودع بأسوأ حصيلة وأسوأ صورة ممكنة في تاريخه. 3 هزائم 3 مقابلات ضد السويد 5 أهداف مقابل هدف، ضد اليابان 4 أهداف مقابل 0، وضد هولندا 3 أهداف مقابل هدف. دونك الحصيلة قبلنا 12 أهداف، سجلنا 2 أهداف إلا 10 سابقة تاريخية لتونس بصفر من النقاط في المونديال. نسمع إرفيو رينار الناخب الوطني شنو قال على الحصيلة هذه وأيضا على قدومه منذ المقابلة الثانية للإشراف على المنتخب.
1: Merci déjà pour la fédération de m'avoir appelé. Merci aux joueurs d'avoir donné le maximum, au staff de m'avoir accueilli de la meilleure des façons. Et puis pour la suite, on va rentrer chacun chez soi. Et puis après, on verra bien de quoi sera l'avenir sera fait. Bah, je pense que tout simplement, on n'a pas été au niveau de cet événement. Dans une poule difficile avec le Japon, la Suède et puis les Pays-Bas. Il fallait venir à cette Coupe du Monde beaucoup mieux armé, beaucoup plus fort. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est la conclusion qu'on peut donner ce soir. Après, il y aura un moment plus opportun pour bien analyser et prendre des décisions pour l'avenir et le futur.
0: إرفيو رينار مدرب المنتخب الوطني التونسي، لشكر الجامعة اللي كلموه، شكر الناس اللي أعطت كل ما عندها، شكر الستاف اللي استقبلوه أحسن طريقة. قال توا باش يمشي كل حد على روحه ومن بعد نشوفوا المستقبل، ما كناش في مستوى المونديال. قال كنا في مجموعة صعيبة، السويد اليابان وهولندا. قال لازم نقعدوا للتقييم وفي المستقبل أكيد باش نعرفوا إسك باش يكمل مع المنتخب الوطني التونسي إذا كان فما مشروع على المدى البعيد، وإلا باش يكون فما تجربة أخرى، خاصة أنه بعض التقارير في انتظار التأكيد الرسمي، فإنه فما اتصالات من بعض المنتخبات منها منتخب الجزائر وبعض الفرق في الإمارات بإيرفي رونار. وأيضا نحكيه على التقييم على مستوى الملعبية البارح حسب موقع سوفا سكور، فإنه حازم المسطوري هو الأفضل في مقابلة البارح، خذ 7.8، دحمين 7.5، سخيري 7.1، وحنبع المجبري 7/10. في المقابل نقوا أسوأ ملعبية في مباراة البارح من حيث الطنق قيت يان فاليري رخذ 6، وأيضا منتصر الطلبي ب6، وتونس تتراجع للمركز 59 عالميا. خسرنا 14 مركز مقارنة ب11 جوان وقت بداية الكوب دي موند.

المركز حاليا 11 افريقيا. نتائج البارح ومواعيد اليوم. البارح كوديفوار ربحت كوراساو هدفين مقابل صفر، الاكواتور ربحت المانيا 2-1، الجابون تعادلت مع السويد هدف مقابل هدف، هولندا ربحتنا 3 أهداف مقابل هدف، الباراغواي تعادلت مع المنتخب الاسترالي 0-0، تركيا كانت ربحت امريكا 3 أهداف مقابل هدفين. القعد من مباراة منتخبنا الوطني التونسي ايضا هي القميص اللي كان ممزق واللي شفناه البارح في الحقيقة صورة اثارت برشا جدل وبرشا تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، انهيار القميص، دونك حتى الرمزية مؤلمة، القميص يعكس الشيء اللي موجود داخل المنتخب الوطني التونسي. وقت تشوف الصخيري بدل ماريولو مرتين ورغم هذا النمرو كانت فسخ من تالي نمرو 17، وأنيس بن سليمان قبلها في المقابلة الفارطة اللوجو متاع الفيدراسيون اللي كان طايح، دونك في الحقيقة شيء يوجع القلب وقت تشوف الوضعية اللي وصل لها منتخبنا الوطني. أما المقابلات اليوم، دونك مقابلات كبيرة، 8 متاع الليل قمة كبيرة بين النرويج فرنسا، السنغال العراق، فرنسا والنرويج 6 نقاط وتأهلوا، السنغال والعراق عندهم 0 من النقاط. ماضي ساعة متاع الفجر السعودية تلعب ضد الكاب فير، إسبانيا تلعب ضد الأوروغواي، إسبانيا ب4 نقاط، الأوروغواي كاب فير عندهم 2 نقاط والسعودية عندها نقطة واحدة. الأربعة متاع الفجر مصر تلعب ضد إيران، بلجيكا تلعب ضد نيوزيلندا، مصر الأولى عندها 4 نقاط، بلجيكا وإيران عندهم 2 نقاط ونيوزيلندا برصيد نقطة واحدة. المنتخبات اللي ضمنت التأهل حتى التوى للدور الثاني، المكسيك، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، كندا، سويسرا، البرازيل.

الاوقات لليوم في الاكواتور بقرار من رئيس دولتهم دانييل نويوا اللي قرر منح العطله هذه بعد التاهل التاريخي المنتخب بلادو للتور الثاني. نختم حديثنا على المونديال بالحصيلة الجماهيرية. دونك مونديال 2026 حتى من الرقم القياسي أيضا في الحضور الجماهيري، وحتى التوا حضروا أكثر من 3.6 مليون مشجع في المقابلات. ونذكر أنه كندا رفضت أكثر من 500,000 فيزا للجماهير للحضور للمونديال.

0: جوله اف ام تي في.
1: نحكيو على الكرة في تونس. الاتحاد المونستيري أكد في بلاغ أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي مبرمجة نهار 30 جوان بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الفريق. ودعا الكاتب العام الهيئة المديرة المستقيلة إلى مواصلة تسيير شؤون النادي خدمة لمصلحتها وضمان استقرارها. كيف غياب الترشحات في فريق الأولمبي البيجي، اليوم تسكر باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق دون ورود أي مطلب ترشح لقيادة الفريق فزوز مواسم القادمة، وبالتالي يتقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية المقررة نهار 28 جوان. ولهنا نشوفوا أنه صعوبة كبيرة تعاني فيها الأندية التونسية قبل عودة البطولة. النادي الافريقي يستأنف التمارين نهار 30 المقبل 29 جوان في البارك آ استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي والإطار الفني المرافق. لاعب النخبة في النادي الافريقي يوسف المختاري قاعد يتستي مع شبان البايرن، يوصل التألق، شارك في 3 مقابلات حتى التوا في فترة الاختبارات، سجل 2 أهداف وعمل لاسيست. المختاري 17 سنة اللي بدا في اللي تيست لدوم شهر وتوفى لفترة اختبارات نهار 12 جويلية المقبل. إن شاء الله بالتوفيق لابن تونس يوسف المختاري. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. نشرة وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لامين.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور جوهرة فام. تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم، هذه ساعتنا الثانية كالعادة، هذه نهار من هارات.
1: في نهار من هارات
0: به، في نهار من نهارات باش نحكيو على احلاهم المناسبات المفرحة، وخاصة كي يتعلق الأمر بالقراية ونجاح في القراية. طبعا احنا في تقاليدنا في عاداتنا بالنسبة لنا ستان ايفينمون، أنه المناظرات هذية اللي هي من صغير حتى توصل للباك ولا بعد حتى في ليسانس ولا ماجستير ولا غيره، بالنسبة لنا ستان ايفينمون أولا هو متاع تفوق في القراية اللي تقعد ديما هي مقياس كبير، مهما تغير الزمن ومهما دخلوا خدم جدد يقعد المستوى التعليمي حاجة مهمة وأساسية مهما كانت الوقت اللي احنا نحكي فيه. ولكن علش البريود هذه خاطرها البريود متاع التهاني والأفراح والسواري زادة متاع الليجان والناس اللي هما نجحوا في البكالوريا مثلا.
2: البوم
0: لازم تسواري باك
2: المنطربو.
3: ربي تحية عندي صديقي معناتها من أكثر المنتفعين بالباك دي جي، معناتها لسواري باك يعمل سهرتين في الليل.
0: ربي عينه توذي التدقيق سهري سهرتين،
3: معناتها من أكثر المنتفعين من الناس اللي نشحوا باك، معناتها
0: ما يخدم بجهده
3: بجهده ليه متعلق هو فهمتي فنهنيه، خاطر هو كل ما يزيد عدد الناجحين في الباك عمال يخدم أكثر،
2: وفي بيرك يخذوا على جماعة الكنترول أكثر.
0: انت عملت سهرية في الباك سليم؟ انت عملت سهرية في الباك؟
3: انا وقتها ما عملتش الامكانيات
0: دونك النجاح في الباك. طبعا من الحاجات اللي موجودة في الليفن ماضي هما الهدايا. شو احسن حاجة تتذكرها من هدية نجاح
2: في الباك؟ في الباك
0: لا هدية نجاح جاتك كادو جاك سويت للنجاح مهما كان المستوى.
2: والله الحقيقة هدية بلاي ستيشن وقتها في اللي يظهر لي في السيزيام اني ولا حاجة هكا من عند الوالد
0: بيس اون هذيك بورتابل
2: اي كصغير هاي
0: بالك عاطي واحدة اللي تو احتفظ بها
2: بلاي ستيشن الأولى بالكل مش
0: البورتابل الأولى مش بورتابل
2: أنا
0: بورتابل
3: يعني تقول لي وقت سيزيام اني أنت فما البلاي ستيشن
2: فما البلاي
0: ستيشن
3: شنو صغير أنس أنا أحسن هدية السنة كي نجحت كي خذيت سيزيام فهمتني بابا وقتها هزني لإيطاليا فواياج هذيك معناتها
0: حتى أنا فواياج مشيت في السيزيام اني بريمير وأن توكا
3: الأحسن
0: الهدايا ذوما عندهم قيمة، وياريت الناس تحاول أن تستحفظ عليهم الهدايا ذوما خاطر عندهم قيمة كبيرة. أنا مثلا عندي أباري فوتو ما احتفظ بها لأن كانت هدية والدي ايش بونس في التروازيام اني سكوندير اللي هاك نجحت معناها الواحد
3: انتم حتى التروازيام تهديو
0: والله بابا يهدي لك يعني الله يرحمه. اليوم شنو الهدايا ولاو؟
2: تو الهدايا من عند
0: باش تمشي تهني مثلا انت ان كوزان ليك ولا حتى
2: يحبوا فلوس
0: فلوس
2: يقول لك اعطيني فلوس سايبني
0: والفلوس هو شابيتر اخر
3: ولا دختي فلوس يعني نقول هما ايش يحبوا خاطر هما كي يجيهم فلوس يلموا وياخذوا حاجه غاليه اللي حتى حد ما ينجم يشري لهم
2: ويظهر لي خير هكا
0: اي معناها بور لو بليزير نتاع الصغير هذاك انك تهدي له حاجه هو يحبها
2: اي على خاطر فما ساعات دي كادو ما يصلحوش فما دي كادو يمشيو معناتها
0: مثلا
2: تهدي ان كادو باغ اكزومبل واحد صغير هداو له منه مرتين هما فما برشا
0: ولا كتاب مثلا يقول لك بون هديت لي كتاب فما ناس تفرحهم
2: لا صغير تهدي له كتاب كاين
0: ما نعرفش ذكره بالقرايه هو زيك يكمل
2: ولا تهدي له مريول ولا يتغشش معناتها يحب حاجه
3: انا نفكر في سيزيام اني برشا جاوني على لي دوبلون نحكي داما سكرابل مونوبولي هذومك كانت وقتها في
2: اسهل حاجه
3: هذومك في سيزيام
0: توا فما لي سمارت فون يعني فما ناس يهديو دي سمارت فون مش غاليين طعم لين فما دي سمارت فون محترمين راه واليوم فما
3: ماركات الاب ولا
0: الخال علاش حتى كي عبد انت بالنسبه ليك معناها تحبه كصغير هذاك ولا عندك علاقه كبيره
3: عادش بي كوش واحد لابس عليه برشا معناتها حتى يشري روحه واحد سمارت فون معناتها تلقاه مكسر 70 وما عنده سمارت فون يهدر ولد خوه ولا ولد اخته
0: لحظه انا راني ما نحبش التعميم هذا
3: ما نحبش به حكينا الاثريين انتم كيفاش تهديو تقول لك احلى كيف نهديهم بعد
0: دقيق راو سمارت فون معناها انا نحكي لك توا شنو بالارقام مثلا ولا بالعادات شنو كيف العادات تبدلت. يعني اليوم فما شكون يهدي سمارت فون مش معناها واحد اول مره باش تراه انت جون باش تجيب له سمارت فون ب 800000 ولا مليون. نحكي لك على عباد قراب مثلا عندهم علاقه اجتماعيه قريبه ولا علاقه عائليه.
3: سمارت فون ب 800 ولا مليون
2: هو ديجا سمارت فون دخل
0: والله فما
3: اي نعرف ماناش
0: صغار باش تهدي له سمارت فون 3 ملايين
3: مليون حتى مليون يا اخي شويه مليون ولا 700 ولا
0: كم اسوي من السمارت فون اللي هو ما يرضى لك شو صغير عمره
3: ماناش فرق سيرك نتاع صحاب ومتاع عائله
0: يا سيدي باهي سليم شو اخر
2: ليه فما كادويت وكيما تحكيوا على سمارت فون ولا سمارت فون هذاك يمرجوا عليه على طول العام يقول شي استنيك حتى ليني صغير
0: يقول لك عمي مثلا ولا خالي انا باش ناخذ الباك راوها باش نعرف باش تاخذ لي تليفون
2: فوالا اما باش يقول له التليفون مزيان تاتري يقول يطلب حاجه يقول لك كيف ننجح نهب تليفون ولا تروتينات توا يحبوا كل تروتينات الكتريك مثلا ولا يحبوا المناقل كونكتي فما ديكادو جدد
0: هذا هو المناقل كونكتي مثلا من اكثر الحاجات اللي تتهدى اي
2: مونجيلا كونكتي
3: ربي شغلوا فيها مونجيلا كونكتي
0: انا عمري ما مانيش مغروم بهم مغروم بالمناقل ما مش كونكتي
2: تنجم تكون افيكاس باهي تعطي اما للواحد صغير ما نعرفش باش تصلح له مونجيلا
0: باهي برشا حاجات اخرين الالعاب التعليمية والألعاب الذكية زادة فما حاجات
3: مثلا عطينا
0: ألعاب تعليمية كنت تذكر أنت في حاجة
3: مونوبولي وسكرابل
0: وقتها اليوم فما حاجات أخرين فما دي جو سوسيتي أخرين مختلفين معناها بالنسبة لكل الأعمار حتى الزيزيام ماني بريمير
2: بلوتو تعرف شنو يحبوا الألعاب يحبوا لي شو اسمهم لي كارت لي كارت بار اكزومبل بلاي ستيشن ولا لي كارت اللي نجم يخلص
0: حتى في الانيفرسير الصغار
2: يحبوهم لي كارت
0: يحبوهم
3: اي ما في مشكله راه باش تجيب له كارت باش تخلص من برا
2: اي
3: مشكله خلونا
0: لا فما فما حوانت اللي عندهم فما حوانت يبيعوا هذا
2: يبيع اغلى
0: معناتها اي يبيعوا اغلى وهما حاجات شركات مؤهله انهم يستوردوا هذا
3: ربي يبقى لهم ستر
2: زيد السبيدريات توا جينيراسيون جديده السبيدري حاجه معناتها مقدسه
0: حتى في العيد يقول لك ما نحبش صباط نحب سبيدري
2: ليه وسبيدري يبدا سبيدري توا نحكيو 500 700 الف راهو يطلبوا حاجات
0: ما كل واحد عنده امكانياته زاد
2: لا والله والله فما انواع يقول لك نحب سبيدري هذاك على خاطر في تيك توك في الانستغرام كلهم يلبسوا ولا غالب فما دي بارون راهو ما ينجم معناتها في الاخر يساد ما
0: ولكن ديما نقول انه لو كادو هو حسب الـ كيف يقولوا واحد امكانياته كي باش تهدي حاجه طبعا حسب الامكانيات وحتى راهو لو كادو في المعنى نتاعه ولا الاجتماعي الكادو حسب انا قدين نجم نعطي كادو راهو ذاك حاجه باهيه اني نهديت لك خاطر كي نهدي لك راني خممت فيك دونك هديت لك كادو ب 30000 ولا هديت لك كادو ب 500000 انا امكانياتي 30000 منجم نهدي كان نعطيك 30 دينار مثلا لازمك تقدر هذا
2: شوف
0: هذا شنو نخرج معناها من الحكايه
2: انت والعمر بالنسبه لواحد صغير ولا ادوليسون ما يهموش ما لا يقعد يقرا في المعاني لا في
0: لا لازم يتعلم هذايا
2: اي يتعلم وكل شيء
0: مع ابوه وامه لازم يقدر امكانياتهم زاده وحتى كي يجي كادو من ناس قراب له ولا اقاربه لازم يعرف هما شو امكانياتهم الماديه
2: اي فما حاجات زاده تفهم
0: ما لازمكش تستهزئ بكادو
2: ما كي نحكيو على كادو واحد كبير شويه في العمر يولي يشوف يخمم لي فور اللي صار الكادو شنو الريشيرش شنو
0: فما امكانيات
2: اي ليه ساعات فما
0: يجيك واحد يفرح لك اما ما عندوش امكانيه يمشي يدي لك 200 الف هو لازمك الصغير توريه انه ذاك عمك ولا قريبك ولا ولد عمك ولا ذاك امكانياته
2: انا شخصيا نتقلق كي واحد يهدي لي كادو
0: بون علاش
2: على خاطر بعد لي فور باش انت تلقى فكره
0: تهدي كادو انت ما زلت عيد ميلادك هاي والله فكرتي طب
3: عيد ميلادك راح
4: يعني لي لي بريم تاع الفان سيزون
3: عندي
4: بريم دو سيناتور ولا
3: بريم عاد
0: ان توكا هو حاجه تفرح ديما لو كادو ولكن ديما نحطوا في بالنا انه راهو اذا كان انسان نفكر فيك وهديلك حاجه حتى ما عجبتكش ولا حتى انت ما عندكش يوتيليزاسيون ليها لازم حتى صغير نوريه هذا تجي ما تقبلهاش ولا ما تلبسهاش ولكنها هذيك سيتان جيست اللي فيه بارشة موده واحترام وحب لك العبد اللي هديلك معناها
2: ايوه كي صغير تعلم ويكون قنوع قنوع معناتها يجيه كادو يقبل باللي فم
0: فوالا يلا هذه كانت نهار من نهارات كان عليك حاضر نسب الملك يلا نرجعوا لهيا بينا نلعب في انتيبيوتيك
5: في نهار من نهارات
6: جوهرة FM
5: الدنيا
6: جوهرة FM FM.

0: Macan Sabah Antibiotik. Ma'asemi bin Nur. Ma'asemi bin Nur. Ala Jamal FM TV. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب السؤال. منتخبات استضافت كأس العالم وفازت به.
2: فرنسا.
3: أوروغواي.
1: فرنسا 98، أوروغواي 30.
3: من الأول أوروغواي، إيطاليا.
1: علاش تحب تبدأ من الأول؟ هو حاب يبدأ من الأخر.
3: منجنيق.
1: أوروغواي 30، فرنسا 98.
3: انجلترا 66.
1: انجلترا 66.
2: الارجنتين.
1: الارجنتين 78. خليه يكمل.
2: الارجنتين.
1: علاش تندفعك؟ بر. شنو
3: اخر واحده؟
2: فما المانيا.
1: وي 74.
3: 74.
2: 74.
1: وفي القدم فما واحده زيد.
3: فما اوروغواي ايطاليا.
1: ايطاليا
3: 34. قلت لك ايطاليا.
1: لا قلت لي اوروغواي 30.
3: في بالي قلت
1: لا. هدافي كأس العالم من أول دورة، نعطيكم العام تعطيوني الاسم وعدد الأهداف. صعب القدم صعب. 30 الأرجنتيني ستابيلي 8 أهداف. قولوا لي إذا كان تعرفوا. نسخة 34 التشيكوسلوفاكي أولدريتش نيدلي 5 أهداف. 38 البرازيلي ليونيداس 7 أهداف.
3: هذا نسمع به ليونيداس.
1: نسخة 50 البرازيلي
2: بيلي
1: ألديمير مونديز. ألديمير مونديز. 54
3: المجري.
1: مجري ساندرو كوتشيس. 58
3: جوست فونتين 13 هدف.
1: 62
3: اوزيبيو.
1: لا
3: مش اوزيبيو 66. 62
1: 4 اهداف.
3: لا
1: غارينشا
3: غارينشا
1: وفافا
3: وليو

0: وليونيل سانشيز من الشيلي مش بوش واحد برك وفلوريان البرت المجري والسوفيتي فالنتين ايفانوف واليوغوزلافي درازين ياركوفيتش كل ربع اهداف 66
1: اوزيبيو
0: البرتغالي قد ايه من هدف؟
1: تسعة
0: اهداف 70
2: بيلي
0: لا
1: 70
0: كان عليه البارح
1: جارد ميلر
0: 10 اهداف 74
1: جارد ميلر
0: لا
1: 74 مش قادر
0: لاتو بولوني لاتو 7 اهداف
1: 7
0: 78
1: كامبس
0: 6 اهداف الارجنتيني 82
1: باولو روسي
0: 6 اهداف
1: 6 اهداف
0: 86
1: غاري لاينكر
0: 6 اهداف 90
1: سكيلاتشي
0: توتو سكيلاتشي 6 اهداف الايطالي 94
2: روماريو
0: لا
1: 94 سالينكو اوليك سالينكو
0: استني اولينك سالينكو 6 اهداف الروسي
1: سالينكو 6 اهداف
0: اكزيكو معاه
2: بيبيتو
0: لا البلغاري
1: هريستو سوشكوف
0: 94 6 اهداف 98
1: 98 تو تو عاد 98 دخلنا في جديد عاد
0: تو 98
2: رونالدو
0: لا
1: مش رونالدو اسمه كرواتي
0: الكرواتي
1: دافور سوكر لعب الكرواتي مع معروف
0: 2002
1: في رونالدو
0: 8 اهداف برازيليا 2006
2: مش كلوزه
1: ميروسلاف
0: كلوزه 5 اهداف 2010
2: فورلان
1: دييغو فورلان
0: 5 اهداف اكزيكو
1: مع ميروسلاف كلوز
0: مع مولر
1: توماس مولر
0: الاسباني
2: ديفيد فيا 2014 هذا تحكي
0: 2010
2: ديفيد فيا
0: الهولندي
2: فان بيرسي
1: روبن
0: لا سنايدر
1: ويسلي سنايدر
0: 5 اهداف 2014
2: هي نتاع الارجنتين
0: بعيد في التفكير معناها ماهوش فريق كلاسيكي
2: 2014
1: مش
0: القاره الامريكيه
1: هي دي اسمه رودريغيز
2: خميس رودريغيز مازال يلعب في بيرك
1: ضيع بونتو
0: الكولومبي خميس رودريغيز كان هداف كاس العالم 2014
1: ماركا بونتو يلعب كلي ضربه ركحها بالزر
0: على قبل
1: وحتى في الكوب دي مونت هذه ومن بعد حتى ضربه
2: كونتر لوريغوي هذيك
0: 18
2: كونتر لوريغوي وقتها 18
1: في روسيا
0: مازال يلعب زاد
1: بديت نفكروا القدم مش ضد معناتها
2: سليم مونتاج سي مبابي
0: لا
2: استنى
0: اوروبي
2: استني
0: اوروبي
2: كرواتي
0: لا فما الكومباتريوت نتاعو زاد كان نفس الترتيب هداف زاد بست اهداف
2: وصلت دومي فينال
0: عاود التاريخ
1: الماني
0: لا
1: استنى اوروبي شكون اوروبي مش المانيا
0: لا مش المانيا
2: بلجيكا في بلجيكا استنى
1: شكون انجليزي
0: 86
1: غاري لاينكر
0: 2018
1: هاري كين كمل
2: مركلنا بدا بينا
1: بدا بينا عاد جاتو تونس عاد دخل
2: تونس عاد دخل
0: 2022
2: 2022 ميسي
0: لا
1: مبابي
0: وي
1: مبابي
0: ماني اهداف
1: 2026 الى حد اللحظه هذه
0: مش ميسي
1: ميسي 5 اهداف
2: ميسي 5
1: وبعده شكون 4 اهداف
2: مبابي
0: وبعده
2: رونالدو
1: وفينيسيوس جونيور 4 زاد
0: فينيسيوس زاد
1: وهالاند كيف
0: 4
1: فما الالماني دوناب ماركي 3
0: ورونالدو 3 ولا
1: رونالدو زوز فما دوناب الالماني ماركي 3 فما
2: اي ريفيلاسيون
1: اي فما سايبري المغربي ماركة كل ماتش ماركي بونتو
0: ثلاثة
1: هاي سايبر
2: تروا ماتش تروا بيوت
0: يلا انا شكون تفضل اي
2: راجل
0: نعم
1: حي
0: نعم
2: تونسي
0: لا
1: رياضي
0: نعم
2: كرة قدم
0: نعم
1: اوروبي
0: نعم
2: فرنسي
0: نعم
1: اعتزل
0: نعم
2: ربح في 98 كوب دي موند
0: لا
1: هذا سكوب دي موند
0: لا
2: هذا سكوب دوروب
0: وي

0: 84
1: شو معناها 84؟
0: فما كوب دوروب فرنسا هز كوب دوروب 84 وهز كوب دوروب 2000
1: وي
0: دونك 84
1: وي
2: شد فيدراسيون شد اليوفا
1: اي
2: بلاتيني
1: وي ميشيل بلاتيني مسيرته بدات 72 وفات 87
2: في بالك ربح لابيل نتاعو ميشيل بلاتيني وتوا عاود شكا
1: بالحق
2: ربح لابيل نتاعو
1: لعب لانديه كيما نانسي سانت اتيان يوفي فرنسي من اصول ايطاليه اول لاعب يفوز بالكره الذهبيه 3 مرات على التوالي 83 84 85 كاس اوروبا 84 افضل لاعب في اوروبا 3 مرات اليوفي رابط ابطال اوروبا 85 رقم قياسي 9 اهداف في كاس اوروبا في دوره واحده مع نانسي كوب كاس فرنسا 78 اليوفي بالدوري الايطالي مرتين كاس ايطاليا مره مع اليوفي كاس السوبر الاوروبي 84 الانتر كونتيننتال كاب 85 افضل لاعب فرنسي مرتين تشكيله كاس العالم 82 86 تشكيله الفيفا 79 هداف الدوري الايطالي 3 مرات افضل لاعب في يورو 84 من مواليد 55
0: من اهم جوارات في تاريخ الكره الفرنسيس هو مقدس بالنسبه لهم ميشيل بلاتيني حتى لين جاهم مره لاعب اسمه زين الدين زيدان خاطر هما بالنسبه لهم ميشيل بلاتيني ما يتعودش يا اخي جا زين الدين زيدان معناتها نساهم في بابا امي كما يقول
2: نتفرج في ديكلاراسيون اللي عملوا كل بتي ريبورتاج على وقت الديكلاراسيون اللي عملها البريزيدون دو فيدراسيون تاع فرنسا وقت قالوا له زيدان لو غايي هكا قالوا له زيدان يا اخي قال لهم انا اش يهمني فيه زيدان يعني لي شيء زيدان جست باش نلطفها وكيفاش بالوقت يدور مبابي يبعث يحط سور تويتر يقول اون توش با ازيزو وقت السكندال السكندال اللي صار
0: بوليميك
2: لا بوليميك وكلها تكلمت وفلورنتينو بيريز في ريال مدريد عمل اون ديكلاراسيون كل انه زيدان حتى كلمه قال حتى كلمه ما عمل حتى شيء ما تبيش تفهم لا نوتوريتي اللي عنده زيدان حاجه
1: وقتاش هذا؟
2: هذه صارت عندها عامين يقول لي حاجه هكا
0: طيب هو راب زيدان فما ريبورتاج عملوه له عام 94 وقتها مازال كي تلاقى حتى كيف ناس مازال ما عيطلوش جيم ايمي جاكي فهمتني ريبورت لازم يخدم اكثر قال جوار بيه لازم يخدم على روحه معناتها باش
1: على زيدان
0: اي سي سي ان بو تو بور لابلي اون سيليكسيون على رئيس الجدد فهمتني هو يسال وفيرونيك تجيو يسال جونتي هذاك التومبيرا ما تكلمش
2: انت نحكيو قبيله على الماتش
1: رئيس فيدراسيون شو اسمه
2: لو غراي
1: نويل
2: نويل لو غراي
0: اي نو غراي تسلم
2: لو غراي انت تحكي على التيران تاع ستاد تاع تشالك اللي تلعب فيه جيرزن كيرشن
0: جيرزن كيرشن
2: تلعب فيه الفينال وقت زيدان الكود بول مع ماتيرازي
0: مش في برلين الفينال
2: برلين هو ولا
0: لا لا في برلين الفينال يا ما شالك وقت احسن استاد
2: المهم استاد اللي تلعب فيه الفينال وقت اللي مشى الفيستير وكيفاش ضرب الكازيي بيده بونيا وخلى لا تراس هذيك وفيت ما صلحوهوش عملوا كوادرو
0: عملوا صلح فيه
1: يا ريت
0: باش يوري فوالا زيد هذه في يوم من الايام فينا كتب واحد عمل عليه فما ميسيون عندهم في اسمه هيا ديزاين زفاية جوهرة اسمه عندهم اسمه نهار اين داين في نهار من نهارات
1: 2006
0: عملوا عليه نهار من نهارات وقتها دينور
1: 2006 النهائي صار في برلين
0: برلين
1: اولمبيك ستاديوم
0: موقعة برلين هما التوا موقعة برلين يحكوا
1: عليه مزيان برشا الاستاد برلين في لعبت فيه تونس اوكرانيا به يلا كملوا
0: كيما تحط
1: نسخة 86 أكثر من راوغة في نسخة واحدة من كأس العالم عدد المراوغات 53
0: بلي
2: مارادونا
0: 53 شنو
1: 53 مراوغة مارادونا
0: كوب دي مون 53
1: في نسخة 86 بعده
2: مارادونا معناتها
1: مارادونا لو 47 دريبل
0: ميسي
1: برازيلي
0: جايرزينو
1: 1970 ثالث
2: رونالدو
1: لا
0: انا شنو جنسيته
1: معلش قريب بوتوكا رونالدو ولا
0: رونالدو
2: رونالدينو
1: لا
0: ميسي
1: 46 مراوغه في نسخه 2014 وبعده ميسي 31 مراوغه في نسخه 2010 وبعده 2018
0: مبابي
1: ايدن
2: ايدن هازار
1: ايدن هازار
2: كان في البرايم نتاعو
1: و 1978 38 مراوغه ماريو كامبس
2: باش تفهم انت ديفونسيفمون قداش تبدلت الامام فرق كبير
1: بيان سور طبعا كرة القدم يعني وليت حاجة اخرى ما عندها حتى علاقة بال
0: مش مقبول اليوم تخلي جوار يقدم بالكرة أكثر من سكوند وحده

0: ما يمشي له حد
1: مش مقبول عن بعض الفرق.
2: واحنا عنا البارح جوار في 18 متر قاعد يدريب لي باش يرولونسي كوره يخرجها من السيرفاس نتاعنا.
1: احنا شفنا جوارات زاد كانوا يعملوا اسكورت كما في الماتش الاولاني نتاع السويد، اسكورت يرافقوا في المهاجم حتى يوصل جنبه.
0: فما مدرب اسباني معروف برشا واللي وصل ليكيبو اخيب ستاتستيك، اخيب اقل فريق يعمل فرص، اقل فريق يهاجم، اقل فريق
1: وقتاش
0: سنه مش العوام الاخر الكل وسنه بالستاتستيك هذم وصل باش يلعب كوب دوروب اللي هو فريق ختافي. فهمتني؟ لانه الوحده نتاع الفكره اللي في مخه مش مهم تهاجم، المهم شنو تسكر لزون اللي تسكرهم.
2: هي ديك لا فيلوزوفي نتاع مورينو.
0: لا هذا سيرتو نسيت اسمه انا نتاع ممرن ختافي وصل بكيب اخيب احصائيات يوصل يلعب بهم في الكوب دوروب.
1: كرات كاس العالم كل كوره عندها اسم وكل اسم عنده حكايه. قداش نجم تسميهم من كوره 94؟
0: انا نسمي لكم نتاع 82 اللي هي تانجو اديداس. وفما نتاع 2002 كل اللي مخيبها البنجي نتاع كوريا ذيك.
1: 2002 كانت أول كرة كأس العالم فيها تتدخل فيها التكنولوجيا من حيث التصميم اللي هي فيفر نوفا كرة مونديال 2002 واللي كان وجود انحرافات بسيطة في سير الكرة عند تسديدها مش أنا تخادع حراس المرمى. هذا مبامي مونديال 2002 ما لقاش رواج كبير.
2: إما سامي على الكرة في 2010 صار شانجمون كبير في الكرة داير شو اسمه دييغو فورلان كيفاش مركه وقت خرج بيتور في الكومبيتيسيون ديك طلب من عند الفيفا قبل معناتها ما تخرج اوفيسيلمون باش يترينا بها الكره هذيك وعدى وشهر باش في الاخر معناتها فهم لو سيستيم نتاع في
0: الكره كيفاش تمشي
2: انت شوف برشا بونتويت راه الكره تكون ماشيه تعمل ديفياسيون وحدها معناتها باش يحسنوا معناتها باش يزيدوا في عدد
1: الاهداف. 94 كويسترا احد تطورات التانجو الكره التاريخيه اللي استخدمت اول مره في مونديال 78. 98 تريكولور اول كره ملونه على الاطلاق تلعب بها نهائيات كره قدم في كاس العالم والوانها مستوده من العلم الفرنسي. 2006 تيم جيست او روح الفريق باللغه الالمانيه كانت مكونه من 14 قطعه منفصله وكانت المره الاولى يتم تخصيص تصميم خاص او طباعه مختلفه لكل مباراه في المونديال، طباعة معلومات على الكرة، الملعب، تاريخ المباراة، اسم الفريقين وكرة المباراة النهائية كانت بلون مختلف. 2010 جابولاني كانت كرة المونديال اللي تصنعت بديناميكية شديدة كان فيها برشا كذلك كريتيك لها استدارتها بشكلها اللولبي عن تسديد في المرمى. العديد من الأهداف في 2010 أحرزت من مسافات بعيدة وكرة النهائي كانت ذهبية وأطلق عليها جو بورغ واسم الشهرة في جنوب أفريقيا لمدينة جوهانسبورغ الشهيرة اللي استضافت المباراة النهائية. 2014 بارازوكا كانت كرة المونديال وهي أول كرة يتم تسميتها بواسطة الجماهير عن طريق التصويت على الإنترنت. كرة النهائي كانت تسمى بارازوكا ريو نسبة طبعا إلى مدينة ريو الشهيرة والريو دي جانيريو اللي استضافت النهائي. تيلي ستار 18 كرة مونديال 2018 في روسيا اللي أطلق عليها الاسم ذا احتفالا بكرة المونديال 1970 الشهيرة والتي سميت على اسم القمر الصناعي الشهير اللي كان على شكل كرة كرة قدم عملاقة ويعد أول قمر صناعي على الإطلاق استخدم في نقل الأحداث الرياضية والتلفزيونية الكل وكان إشارة لبداية عصر جديد من الاتصالات ونقل الأحداث العالمية ومنها طبعا مباريات كأس العالم. الرحلة كرة مونديال 2022 وهي أول كرة اسمها الرحلة نهائيات كأس العالم يتم صناعتها من عناصر كيما الحاجات يدخل الماء في تركيبتها وهي تعد أسرع كرات كأس العالم على الإطلاق.
0: أنا نحبك البيضة وفيها كلكحل
1: حسره.
0: هكا تانجو اديداس هذيك تقعد الكوره كوره اكل يحلم اي صغير باش يبدا عنده كوره تانجو اديداس.
2: تفكرك بالصغر هذيك كوره
0: هذيك هي
2: في الحومه.
0: ساعه اللي عنده تانجو اديداس هو ملك الحومه.
2: ملك الحومه.
0: خاطر كنا نهبطوا بك الكور نتاعنا البلاستيك ولا البول مضرحين وكل اللي تبدا منقوبه خارجه منها كعبوره والكنفوره ويجي ملك الحومه. فهمتني
2: اللي هو ما يعرفش يكور
0: فوالا ويهبط بالتانجو اديداس نتاعو معناتها.
1: شكون المنتخب صاحب اطول سلسله بدون هزيمه؟
2: توا المغرب
1: 37 مباراة
2: بانتصار ولا بدون هزيمه؟
1: بدون هزيمه.
0: هولندا
1: اكثر منتخب اكثر سيليكسيون قعدت لعبت مباريات مش بشرط هي كاس العالم.
0: مش بشرط هي كاس العالم.
1: اكثر منتخب قعد من غير هزيمه.
0: اسبانيا؟
1: لا.
2: الارجنتين؟
1: لا.
0: من اختير وقتيه
1: 37 مباراة ما عنديش بالتاريخ ولكن 37 مباراة الرقم القياسي. أول منتخب أوروبي يحرز كأس العالم، أول منتخب في التاريخ إيطاليا. يحرز كأس العالم مرتين متتاليتين هي إيطاليا، وأول منتخب أوروبي يحرز كأس العالم أربع مرات، أول منتخب في التاريخ يحرز كل البطولات الممكنة كأس عالم أمم أوروبا أولمبياد، أكثر منتخب في تاريخ اليورو يحافظ على نظافة شباكه 16 مرة باستثناء البرازيل يتفوق على كل المنتخبات بالمواجهة الرسمية المباشرة والمنتخب الإيطالي.
2: تو السيري اللي عملتها المغرب توا لي فيكتوار كونسيكوتيف يظهر لي فاتت 36
0: فما
1: ما تصورش من غير هزيمه راه
2: اي
0: تعرف فما رقم عملته
1: مش فوز
0: فما رقم عملته برازيل لا حتى حد ما نجم يحطمه
1: اللي هو
0: اللي هو من عام 82 ل 2026 شوف قداش من نسخه ورا بعضهم
1: 82
0: من 82 86 90 94 98 2002 2006 2010 2014 18 22 26 12 دوره نتاع كاس عالم يتصدر المجموعة نتاعو. مش يترشح كأس العالم. مش يترشح للدور الثاني، يترشح الأول.
1: متصدر.
0: فهمتني؟ هذايا معناتها لور لا رقم معناتها وي. مستحيل يتصدر. وي.
1: مواجهات عربية في تاريخ كأس العالم.
2: تونس و...
1: أربعة.
0: والسعودية.
1: تونس السعودية 2006.
0: 2002. كنا والله ماتش كيف هرب منا هذاك.
2: ماتش حرام هذيك.
0: حرام ولا مش أنا خسرنا كان مش في الأخر عدلنا.
2: فما المغرب و
0: فما اي فما المغرب والسعوديه السعوديه ربحت المغرب
1: 94 2-1
0: 2-1 اي فما مصر والسعوديه السعوديه ربحت مصر
1: ديزان
2: الجزائر والاردن
1: 2018
0: الجزائر
1: ربحت الاردن هدفين من قبل هدف 2026
2: شوف جوست نرجع للكيستيون اللي قبل المغرب عملت 40 ماتش سون ديفيت معناتها توا المغرب سي لو ريكور عندها 40
1: تمام
2: 40 ماتش ما غير ديفيت وبعدها ايطاليا 37
1: من المغرب هذه نسخه محاينه اللي عندها
2: فوالا
1: باهي زعما شكون زعما شكون
0: مرا
1: لا
2: حي
1: نعم
0: رياضي
2: تونسي
1: لا
0: كرة قدم
1: نعم
2: أوروبي
1: نعم
0: اعتزل
1: نعم
2: إيطالي
1: لا
0: فاز بكأس عالم
1: نعم
2: فاز بكأس أوروبا
1: نعم
0: زوز فرنسي
1: نعم
0: 98 و 2000 هذا ربح دونك لا ليست هيك صغار الجمله لعب في اليوفي
1: نعم
2: لعب في أرسنال
1: لا
0: عف الريال
1: نعم
0: زين زين زيدان
1: وي 89 2006 افضل لاعب شاب في فرنسا 94 كان بوردو يوفي ريال مدريد افضل لاعب في الدوري الفرنسي 96 افضل لاعب اجنبي في الكالتشو 97 2001 تواجد في التشكيله المثاليه للفيفا اربع مرات 97 98 2000 2002 افضل لاعب فرنسي مرتين 98 2002 كأس العالم سميت باسمه 98 في فرنسا معناها هو جابها أفضل لاعب في كأس أوروبا 2000 أفضل لاعب في الدوري الإيطالي 2001 أفضل لاعب أجنبي في إسبانيا 2002 أفضل لاعب في كأس العالم 2006 كرة ذهبية 98 المدرب الوحيد اللي فاز بثلاثية على التوالي في دوري الأبطال في النسخة الجديدة فاز مع اليوفي بالدوري الإيطالي مرتين كأس السوبر الإيطالي مرة كأس السوبر الأوروبي مرة وكأس الانتر كونتيننتال مرة
0: وخسر فينال شامبيونز ليج
1: فاز مع ريال مدريد بالدوري الإيطالي بالدوري الاسباني عفوا مره واحده، دوري ابطال اوروبا 2002، كاس السوبر مارتين، كاس سوبر اوروبي، كاس العالم للانديه، منتخب فرنسا كاس العالم 98، لوغو 2000، كاس القارات مارتين، كمدرب مع ريال مدريد، الدوري الاسباني مارتين، دوري ابطال اوروبا ثلاثيه تاريخيه، كاس العالم للانديه مارتين، كاس سوبر الاسباني مارتين، كاس سوبر الاوروبي مارتين، افضل مدرب فرنسي مارتين 2016 2017، وهو اسطوره يعني فيفانت.
0: هو زعما شد الكبده فرنسا المره الجايه في بقعه ديشان
2: سي كونفيرمي
0: 90%.
2: اما جوست ان ديتاي، راه الكوب دو موند 98 مش هو اللي جابها
1: زيدان، ثبت باسمه قلت يعني
2: باسمه خاطر زيدان مركزه بونتويت في الفينال، اما زيدان خذا ورقه حمراء مع السعوديه وما لعبش دو ماتش. مي هما لي جوار فرونسي كي يرجعوا في لي ديكلاراسيون تاعهم يقول لك اكثر جوار كي ا او دامباكت معناتها وعطاف هو يوري جوركايف، معناتها كان جي ونشوفوا على طول الكومبيتيسيون هذيك.
0: صحيح وانه ما لعبش زوز مقابلات، لكن مثلا مع الباراغواي، مع الباراغواي اللي هو معناتها برانسيب تربح الفرنسا اسهل معناتها بصعوبه، معناتها
2: قلت لورون بلون في
0: اي لا اي لا
2: شيلافير
0: اي معناتها بصعوبه ربحت
2: اي
0: الماتش. ايطاليا وفرنسا، ايطاليا قويه برشا وقت، لكن اللي عملوا زيدان في المقابله ذيك حيد، معناتها حيد المنتخب الايطالي، معناتها ولو ترشحت فرنسا بال بضربات الجزاء، ولكن كان فرنسا اقوى برشا من ايطاليا على خاطر فيها زيدان.
2: انت تتفكر اللي ضيعها باجيو وقتها؟
0: اي
1: ياسر
0: ودي بياجيو
2: لي روبرتو باجيو
0: اي ودي
2: دخل كان رومبلاسون، دخل ضيع فرصه اللي هي كانت تربح بها ايطاليا في الوقت هذول في البرولونغاسيون، وقتها فما الجولدن جول بيتونور
0: اي
2: هي ربحت في الباراغواي، ربحت
0: بيتونور
2: ووقتها لي ديفونسور هما اللي ماركيو برشا، تيرام يماركي زوز
0: كونتر كرواتيا هذيك،
2: ولورون بلون يماركي كونتر الباراغواي.
1: ان توكا يعني من
2: وسامحني نفس الشيء في 2018 أمتيتي أمتيتي ماركي
0: كونتر بلجيكا،
2: كونتر بلجيكا وفاران استنيني
0: فاران ماركا في الفينال يظهر كونتر كرواسي
2: في الفينال. ما تالي ديفونسور فرنسي كانوا
1: لا وهذيك ليكيب هذيك ميتيك وي يلا انا شكون تفضل وي
0: راجل
1: نعم
2: حي
1: نعم
0: رياضي
1: نعم
0: كرة قدم
1: كرة علاش تضحك علي
2: كرة ليه اليوم
1: اي كرة كرة
2: بيرسوناليزي الكونتينو
1: بالكونتينو يعني
2: تحية رامي
1: كيفاه
2: تحية رامي
1: اي رامي يلا
2: قلنا اوروبي
1: اي
2: وحي
1: نعم
2: ورياضي
1: نعم
0: كرة قدم
2: مازال يلعب
1: لا
0: هز كأس عالم؟
1: لا
2: هز كأس أوروبا؟
1: لا
2: دوري إنجليزي؟
1: لعب يعني؟ أي لا
0: هز شامبيونز ليج؟
1: استنيني هتستنى بشيء بشوية دو
0: حتى روح قعدك تستنى سيسيمي
1: أي شامبيونز ليج بيه نعطيكم شوية معلومات
0: بيه هاتين أي
1: اللعب ذي لعب لي نوادي مختلفة في إيطاليا في إسبانيا في البرتغال فريق الوطني 127 سيليكسيون
0: برتغالي هو
1: أفضل لاعب نعم كرة قدم في العالم 2001
2: فيجو
0: هي لويس فيجو
1: جائزة كرة ذهبية 2000 جائزة أفضل لاعب في
0: بارسا ريال مدريد إنتر
1: بارسا ريال مدريد إنتر الكرة الذهبية كما قلت 2000 كان يعني من اللاعبين وقتها اللي في الصفقات متاع الانتقالات كان من أكثر الناس المطلوبين في وقت معين لويس فيجو كان واحد من الفيجور الكبار معناها وكان فما تنافس كبير من برشا في رق باش أنه يمشي خاصة من الصفقة بتاعه من برشلونة لريال مدريد سنة 2000
0: في بالك ما كانش ناوي باش يمشي
1: ما يحبش فما سيري نتفليكس في
2: يحبش
1: على الانتقال هذاك
0: هو الحكايه وانه وقتها فما مسؤول واحد يحب يترشح رئيس ريال مدريد ما يعرفوا حد اسمه فيورنتينو بيريز وفما عام 2000 شكون هز الشامبيونز ليج ريال مدريد من بعد ايش 20 سنه ما زدتش رجعها معناتها نسيت اسمه سانس اسمه هو الرئيس اللي قبله دخل باش يربح انتخابات جاب شامبيونز ليغ معناتها فات في فيورنتينو بيريز عمل اتفاق مع وكيل اعمال
1: فيجو
0: لويس فيجو قالوا راهو باش نصحوا كونترا كان انا نطلع رئيس فهمتني يجي لويس فيك وقالوا لي قالوا بان كان ما طلعتش باش تاخو ام مليون ودمي دولار ولا حاجة كيما هكا ولا دولو فهمتني وكان جيرة وهكا باش يخلص البارسا باش تاخو 70 مليون يورو سيد كي جاي خمم يقول لك شكو هذا شكون باش ناخذوا من عنده مليون ونص اورو معناتها هناني بناني فهم قالوا مستحيل يربح قالوا ما نخرجش معناتها قالوا مستحيل يربح كي باش يربح هذا الشامبيونز ليغ وهي هي وبالوعد هذاك اللي عامله نجيب فيجو ربح
1: ربح
0: فهمتني ويليتي اوبليجي باش يمشي ويصحح ويمشي للريال
1: دونك فاز فيجو برابطه الابطال وحيده مع نادي ريال مدريد موسم 2001 2002 بعد الفوز على نادي بايرن ليفركوزن
0: فما ابن رئيس دوله شقيقه قبل وقتها كان يلعب وكان هو معناتها ولد رئيس البلاد وكان عنده فريق رياضي عاد خلى لهم في الميتون فهمتني للفستير قال لهم خاسرين جمعيته قال لهم ما تعرفوه السبعه نتاع برشلونه قالوا له هي قالوا شو اسمه قالوا فيجو يا لما انا فيجو
1: انا مثلا عندي تصوير سوفنير مع فيجو شفته مره في
0: متعديات
1: لا شفته مره مع زوجته وولاده في تونس ديجا في اوتيل في جامارت يعني
0: مالا قاعد مش متعدي
1: وقتها 2006 يعني ميرسي بوكو شكرا لكم مستمعينا شكرا لكم انس سليم شكرا معز في الاخراج رامي في الاعداد يلا نمشيو لصوت مميز الله يرحمه هذا ديو ما بين حسن دهماني والمطرب لكن مطرب قدام حسن دهماني لا المغني ريان قدام حسن دهماني عندك بحرية والليل يا ليلى دوما لوديع الصافي وحنا نرجعولكم إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة بويكاند إلى اللقاء

سرور شرقيه.

0: Ne tapot ande
1: mikrozavara.
0: Na mikrozavara
2: Ko abra la raik.
0: كان ميكروجاور على 29100 وإلا 76 24 3000 29100 وإلا 76 24 3000.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى العشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. الأعلان رسميا عن إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر خلال منتدى تونس للاستثمار. ولبنان والكيان المحتل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية. وفي تفاصيل أخبارنا، خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار تم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للمستثمر، وذلك بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين، مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم، وفق ما صرحت به لمراسلتنا نسرين علوش رئيسة مشروع المنصة الرقمية للمستثمر عطف بالقاضي الجموسية.
5: المنصة الوطنية للاستثمار اللي تم إطلاقها اليوم هي نتيجة لمجهود وطني كبير، دونك تدخل فيه جميع الهياكل المتدخلة في مسار المستثمر، تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الإدارة والاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاستثمار. المنصة هذه باش تكون بمثابة المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمر، باش تخليه يتفادى أنه يتنقل من إدارة لإدارة، ولا باش يقوم إجراءات مشتتة. دونك الإجراءات الكل باش تكون مركزة ضمن منظومة واحدة اللي هي المنصة الوطنية للاستثمار. احنا فخورين اليوم بإرساء الخدمات الأولى في إطار هذه المنصة، وإن شاء الله المجهود متواصل، التحسينات متواصلة لتطوير الخدمات المتبقية، ومش تكون ديما متواصل المشروع. الخدمة اللي ينتظروها المستثمرين هي التكوين القانوني للمؤسسات على الخط، والخدمة هذه دونك إن شاء الله تكون ديسبونيبل موجودة إن شاء الله أول سبتمبر 2026، تكون زادة الخدمة التكوين القانوني على الخط، علما أنه المنصة مركزة لجميع الخدمات المستثمر. دونك ما عادش يعرف لا هيئة تونسية الاستثمار، لا وكالة الاستثمار الصناعي أو الاستثمار الفلاحي. المستثمر توا عنده مخاطب رقمي وحيد في إطار الشفافية، في إطار تبسيط الإجراءات، وفي إطار تبسيط المعاملة. المنصة هذه موجهة للمستثمر التونسي والأجنبي على حد سواء.
4: من جهتها، أكد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال طبيب أن تونس بصدد عرض حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي ستدخل حيز الإنجاز في المستقبل القريب، مشيرا إلى أنها تشمل مختلف القطاعات والجهات وستوفر آلاف مواطن الشغل.
6: اليوم عندنا موعد هام في عرض للمشاريع وأفكار المشاريع اللي باش تصير وباش إن شاء الله نشوفوها في القريب العاجل في تونس، مشاريع في كل القطاعات، مشاريع في كل الجهات التونسية، مشاريع اللي باش توفر آلاف من مواطن الشغل، ومن مواطن الشغل في القطاعات الاستراتيجية في كل القطاعات وفي كل الجهات، مشاريع وطنية تونسية، مشاريع ذات مساهمات أجنبية كما قلت في القطاعات اللي هي استراتيجية في تونس، في قطاعات الطاقة المتجددة اللي بلدنا تخدم عليها برشا، وكذلك مشاريع في مكونات السيارات. شفنا مشروع في قفصة وفي بنزرت ليازكي اللي باش يشغل أكثر من 3000 موطن شغل. شفنا مشاريع في الطاقات المتجددة في جهة الفحص في سيدي بوزيد. شفنا مشاريع كبرى في القطاعات الثقافية، يعني كبريات المؤسسات اللي باش تاخذ من تونس وانطلاقا من تونس موقع لتصوير الأفلام السينمائية في العالم الكل من خلال استوديوهات يتم إنشائها في تونس. شفنا مشاريع أخرى في المجال البيئي الجديدة.
4: في أخبارنا العربية والدولية، كشف مصدر رسمي لبناني عن التوصل لاتفاق إطاري بين الكيان الإسرائيلي المحتل ولبنان بشأن وقف إطلاق النار خلال المفاوضات المباشرة الجارية اليوم بين لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن، مضيفا المصدر أنه تم التوافق على منطقتين نموذجيتين محتلتين ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية وفق جدول زمني متسلسل، على أن يكون ذلك تمهيدا لانسحاب إسرائيلي كامل لاحقا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة هجومية باتجاه واحد على سفن تعبر مضيق هرمز، مضيفا أن أحد هذه الطائرات أصابت سطح سفينة شحن، في حين أكدت إيران مجددا اليوم حقها في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، محذرة دول الخليج من الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم واحد من وقوع هجوم على سفينة بالقرب من سلطنة عمان، الأمر الذي سلط الضوء على هشاشة الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب. على صعيد آخر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات من الاتحاد الأوروبي إذا مضت دول الاتحاد قدما في فرض رسوم على الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، هاجم ترامب الدول الأوروبية التي قال إنها تبحث فرضا وشيكا للضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية. ختاما، رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز تعلن اليوم أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد ارتفعت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 589 قتيلا وما يقرب من 3000 مصاب، في وقت تكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: تسمعوا كل سنة جوهر الشو مع غازي خليل. عسلامة، مرحبا بكم، معكم الفنان محمد صادق. استناوني سوسام دي مع غازي خليل باش نقدموا جديد نتاعي للمحفل، اخر انتاجاتي باش نحكيوا برشا موسيقى، باش نغنيوا لايف برشا جو، كونوا في الاستماع.

مرحبا بكم أصدقائي، باش تلقاوني عشية السبت هذا على جوهرة تي في مع الإعلامي المتميز دائما غازي خليل من 6 إلى 8 مع تحياتي

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

0: تسمع كل نهار جمعة من 7 ل 8 المتوسط أعماق وأفاق مع منصور مهني وفوزية فلا على جوهر اف ام تي في.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء متابعي جوهر اف ام تي في في حصة جديدة من المتوسط أعماق وأفاق. بطبيعة الحال هي حصة جديدة ولكن هي كذلك الحصة الختامية لهذا الموسم اللي بعد هي نرجع لكم إن شاء الله في سبتمبر. اليوم حصة مميزة ومعنا ضيف مميز في موضوع مميز، وبالمناسبة باش نخلي منتج الحصة سي منصور مهني. أهلا وسهلا سي منصور، باش يقدم ضيفه الكريم وبعد ننطلقوا في الإعلان على موضوع الحصة.
2: خلينا نبدأ ساعة باعتذار للسادة المستمعين والمشاهدين على الامتداد الموسيقي في البداية، لكن تو نداركوا الأمر لأن باش نوليو نقصوا احنا من الموسيقى في البرنامج باش ناخذوا مجال ما يكفي من الحديث، لأن كما قلت موضوع هام جدا مع ضيف هام جدا. كي نحكيوا الجامعة تو في تونس ماناش مش منحكيوا جامعة تونس المنار. جامعة هي الأولى في تونس في المغرب العربي وفي تصنيفات أخرى في البلدان العربية وفي مستويات أكبر، إذن مفخرة للتعليم العالي في تونس ولتونس ككل. وسمحني باش نقولها بالمعرفة، نعرف أنه سيد رئيس الجامعة سي معز الشفرة، أهلا وسهلا سي معز، هو من أبرز رؤساء الجامعات اللي شفتهم وتعاملت معهم. والأمر ماهوش كما يقولوا صدفة أن يلتقي المسؤول بسمعة المؤسسة اللي مسؤول عليها. وباش نحبوا نبدأوا معاه قبل كل شيء للسادة المستمعين اللي ربما ما عندهمش ما يكفي من العلم على هذه الجامعة، أنه يقدم لهم سي معز الجامعة وميزاتها الأساسية باش ندخلوا في المواضيع العميقة بعد ذلك. سي معز تفضل.
3: شكرا سي منصور الأستاذ المتميز بجامعة تونس منار قبل كل شيء، شكرا مدام فوزية على الدعوة، ومرحبا بمستمعي ومشاهدي جوهرة تي في. كما ذكرت يعطيك الصحة على المقدمة، بارك الله فيك محسن أخلاقك، يعطيك الصحة سي منصور أنت أستاذنا وتبارك الله خبرة كبيرة في الجامعة ابن جامعة تونس منار. بعجالة نحب نعطي فكرة على الجامعة. ما هي جامعة؟ جامعة ما هي تجمع، والجامعة هذه أنا بيدي ماذا بيه نزيد نجمع حتى جامعات مع بعضهم يكون دو تروا يكون بول كبير بول تاع يونيفرسيتي. الجامعات وقع أحداثهم في تونس منذ سنة 1987، كانت مؤسسات مباشرة مربوطة بالوزارة مع سلطة شرف تاعها الوزارة. من عام 87 ولا وقع أحداث الجامعات، جامعة تجمع مؤسسات. جامعة تونس منار إلى حد هي في البداية ما كانت جامعة تونس منار، كانت اسمها تونس دو، كانت تونس واحد تونس اثنين تونس ثلاثة، كانت تمشي بحسب الاختصاصات، وبعد من عام 2000 ولات حسب التقسيم الجغرافي. دونك تقسيم جغرافي جامعة تونس منار لأنها في حي المنار الأكثر العقل. الجامعة دي فيها العديد من مؤسسات عريقة، ممكن فجأكم أنا لكن بعجالة يعني فيها زوز مراكز بحث سي منصور ومدام فوزية، فيها مركز باستور بحث باستور نسيتي باستور ذي الأحداث متاعه منذ القرن 19 1873، وفي المعهد هذا عنا فيه بري نوبل جائزة نوبل وذي تحسب سنة 1928، كيف قولي تحسب هذا معناها قيمة كبيرة لتونس ويتحسب في التصنيفات، وذلك علاش نحن تعلمنا التصنيفات وتعلمنا كيفاش يحسبوا التصنيفات ولوجنا على الإمكانيات اللي عندنا في الجامعة الكل والجوائز اللي عندنا في الجامعة الكل. من الجوائز عندنا بري نوبل شارل نيكول، هو فرنسي ولكن بإمكانيات تونسية بأطباء تونسة وبمؤسسة تونسية، كما عندنا نحن تونسة ماخذين بري نوبل ولكن باسم الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا باسم المؤسسة، نحكي على المؤسسة. عندنا معهد كذلك البحوث البيطرية، هذه كيف تأسس منذ القرن 19، معنا مش بعيد على معهد باستور 1893 كيكا في الأواخر القرن 19. وعندنا أربعة كليات كبرى، كلية الحقوق والعلوم السياسية، هذه الكلية تأسست سنة 1958 بعد الاستقلال. عندنا كلية الاقتصاد والتصرف، عندنا كلية العلوم كل العلوم كيف 1958، وعندنا أول كلية طب هي كلية طب تونس, تونس المنار, تأسست سنة 1964. وعندنا سبعة معاهد, كما معهد برقيبة للغات الحية, معهد الإعلامية, معهد ابن شرف للعلوم الإنسانية, وما أدراك لخطر علاش نقول ابن شرف, مش خاطر سي منصور حدانا, ولكن خاطر الاختصاص الوحيد في وسط الجامعة اللي كلها اختصاصات علمية.
1: نعم.
3: معناه مدلة الحقيقة الاختصاص هذايا هو العلوم الإنسانية, وبعد نحكي عليه كيفاش العلوم الإنسانية تساهم في التموقع بتاع الجامعة وفي تتويج الجامعة بالشراكة مع الاختصاصات الأخرى. نرجع معنا, فما عندنا معهد بيولوجيا تطبيقية لإثبات, عندنا معهد التكنولوجيات الطبية, عندنا معهد التمريض بالشراكة مع وزارة الصحة, عندنا كذلك معهد تحضير للدراسات الهندسية للسيستم فرنسي, هذا تاع باك 2+3, تنحكي عليهم بعد التكوين الهندسي مهمة على التكوين, خاطر باش نحكيو توا الناجحين في البكالوريا باش نقولوا لهم, نحكيو لهم شويه على التوجيه وشكون المؤسسات اللي ان شاء الله يمشيو لهم في تونس وما يمشيو لهمش في الخارج, على خاطرهم خير من اللي موجودين في الخارج, وتحملوا مسؤوليتي وهذا بالارقام. كذلك عندنا زوز مدارس, عندنا مدرسة الصحة بالشراكة مع وزارة الصحة, وعندنا مدرسة الوطنية للمهندسين بتونس, يلزمني نذكرها, انا خليتها الاخرانية, انا ابن المدرسة هذه درست فيها اول مدرسة مهندسين, تأسست سنة 1968. هذوما ال 15 مؤسسة, فما 30,000 طالب, فما 3500 استاذ. كيف ناخذ نقسم الطلبة على الأساتذة يتسمى تو دونكادرومون, نسبة التأطير, حسابيا على كل 10 طلبة في الجامعة بتبع بمعدلة, على كل 10 طلبة فيما أستاذ. هذه من أحسن النسب التأطير في العالم. من أحسن نسب التأطير في العالم. هذه مؤشر, تنحكي لكم بعد على التصنيفات, هذه مؤشر من تدخل في كل تصنيفات تقريبا الدولية اللي يصنفوا في الجامعات.
2: سي معز قد اسمع وقت فوزية, أنا بدي أدخلها في وقت ما كان ما خدنيش الذاكرة, جامعة تونس ما كانتش الأولى, يظهر لي من مدة تقريب 10 ولا 15 سنة تقريب, كانت تقريب صفاقس هي الأولى وجامعة تونس المنار هي الثانية. توا من مدة تقريب سنوات جامعة تونس المنار مش فقط هي الأولى ولكن في تحسن مستمر وفي تقدم مستمر. شنو السر اللي خلى بك السرعة هذيك جامعة تونس المنار كما يقولوا تخطو دوبل على التصنيفات الكوليكية وتستقر في الموقع الأول تقريب في عديد الامتيازات وعديد الاختصاصات على حسب اطلاعي أنا, صلحني كاني غلط.
3: لا أعطيك الصحة, هو في الحقيقة التصنيفات, أول تصنيف هو تصنيف شنغهاي ده 2003, أول تصنيف في العالم بدأ يصنف الجامعات. الجامعات التونسية ما كانتش ظاهرة فيه بالكل, هو يصنف ألف أول جامعة في العالم, والتصنيف هذا السكور متاعه صعيب خاطر فما 50% من السكور يحسب جوائز نوبل. هذا كارش قلتك ركزت على جوائز نوبل ولا فيلدز هو كما نوبل في الرياضيات. نحن ما عناش والنجم يكون عنا, وذيك الحاجة الباهية النجم يكون عنا, لخاطر نحن في استراتيجية تاع الجامعة ركزنا كثير على الانتاج العلمي, على البحث العلمي وعلى جودة البحث العلمي. كيف نقول جودة البحث العلمي سي منصور؟ مثلا نقول النشريات, مش في نابورت كل مجلة تكتب. عندنا مثلا نعطيك مثال يسمعوا فيها توا الطلبة والأساتذة, فما نيتشر هذه تقريبا العلماء في العالم يكتبوا فيها, البري نوبل كل يكتبوا فيها. نحن في جامعتنا نشجع وعندنا تقريبا ستة, ما بين ستة وعشرة معناها نشريات في النيتشر. والنيتشر هذه مثلا شنغهاي تعطي عليها عدد كبير, أي نشرية في النيتشر تاخذ عليها عدد كبير. ونحن عملنا دراسة كاملة توا, نحن توا الخدمة كل خدمة في السنين هذه حللنا, عملنا دياجنوستيك للمؤشرات, كل مؤشر نحن فين موجودين فيه وشنو لازمنا نعمله باش نحسنه وكيفاش نقدمه فيه, وعنا دراسة كاملة. والحقيقة استدعينا كذلك المنظمات اللي تصنف فينا, استدعيناهم لتونس كيما الكويس باش نحكي عليها, كيما تايمز اير ادوكيشن, هذوما ثلاثة هما الكبار, كويس تايمز اير ادوكيشن وشنغهاي, هذوما ثلاثة. فما بعد باش تجي دي اس نيوز والراب والسي دبليو ار باهين, ولكن مثلا فما دي اس نيوز تركز كان على البحث العلمي فقط, التصنيفات الأخرى تركز على كل شيء، حتى على الإدارة، حتى على الحوكمة، تحكي على كما توا آخر مرة تصنفنا في التايمز Air Education Impact Ranking اللي يعتمد أهداف تنمية مستدامة، يعني فيه كل شيء. خاطر كيف نقول نحن شنو المؤشرات الكبرى باش ما نطورش برشا على المشاهدين، فما التكوين وجودة التكوين. كيف نقول تكوين وجودة التكوين؟ مثلا من جودة التكوين تكون عندك معايير دولية، نحن في المؤسسة تاعنا كنا على معايير دولية خدمنا عليها، ما فماش مؤسسة ما عندهاش معايير دولية، معناها كيما نقولوا هالدبلوم تاعو معترف بها عالميا. المعايير الدولية معروفة، فما الايزو، الايزو سيرتيفيكاسيون 21001 بالنسبة للانسينيمون لا فيرسيون 2018، وفما 9001 2015 بالنسبة للإدارة المركزية كجامعة إدارة مركزية، متحصلين نحن كجامعة على المعيار الدولي، معايير دولية. كذلك الاعتماد الاعتماد الاعتماد الدولي، اعتماد المؤسسة واعتماد البرامج، المنظمات هي اللي تعمل لك الاعتماد وانت تصلح لك. راو في الحاجة سي منصور باش نقول لك انت ذكرتها كيفاش نو قاعدين نتحسنوا، راو فما حاجة نمن بها بكري كنا نحكيه، قلنا هي لاميليوراسيون كونتينو. راهو ما يسيرش تبدا عندي درافت ومدينا نبداو ان فيرسيون زيرو وبعد نحسن فيها. نحن كيف راهو حتى اللي باش يقيمني ولا باش يعطيني ملاحظات نحسبها كما نقدر البناء، ما يسيرش نبني عليه ونحسن ونشوف النقائص نتاعي ونصلحهم. هذا هو اللي قاعدين نخدموا عليه. مؤشرات كثيره راهو نخدموا على فوق جي 30 مؤشر، هذه ذكرت لك انا كان التكوين كما بكري قلت لك التو دون كادر مو يدخل في التكوين، فهمت؟ العدد الأساتذة يدخل في التكوين، عدد الطلبة الأجانب يدخل في التكوين. وكيفاش بتجيبهم الطلبة الأجانب؟ أنت طالب أجانب بمقابل كيفاش بتجيبهم؟ لازم تكون ممتاز. وكيفاش باش يشوفك؟ كيفاش تكون ممتاز؟ كيفاش باش يراك؟ الفيزيبيليتي المقروئية هذيا هي من التصنيفات. ساعات يقول لي التصنيفات شنو باش تعطيك؟ با تعطيني أنا التصنيف هذيا كي نبدا أنا الناس تغزر لي وتشوفني أنا مصنف خير من جامعات عالمية، يوليو هما الطلبة يجيونا. هذيك علاش ولي معنى اتيري، معنى باش تكون انت باش تحب على الطلبه ممتازين تكون انت ممتاز. دونك ركزنا على هالمؤشرات هذه بالنسبه للتكوين. بالنسبه للبحث كيف البحث، مش بحث فقط، خلينا نقول البحث وجوده البحث والامباكت نتاع البحث. مش نعمل بحث لاجل البحث، انا نحب انا توا زدنا نقعد نحكي برشا ان شاء الله الوقت يكفينا، نحب البحث التطبيقي، البحث النظري نحبه لكن ماذا بيه يكون معاه البحث التطبيقي. خاطر البحث التطبيقي هو شو وصلنا أكثر،
1: البحث الميداني
3: صحيح، وش وصلنا أكثر للتشغيلية، بش وصلنا أكثر للاقتصاد، بش وصلنا أكثر يعني الامباكت على المجتمع نتاعنا، كيف هو الامباكت سوسيو ايكونوميك وحتى المحيط الثقافي راهو والمحيط الاجتماعي والثقافي والبيئي كذلك، فهمتني؟ هذا كل بالامباكت بالبحث العلمي، جوده البحث العلمي كما كنت تحكي لك عليها. النشريات ما نجمش تكون في اي مجله، فما استراتيجيه كامله سي منصور باش تكون في مجلات خاصه مش اللي يجي، فما كلاسمون كي 1 كي 2 ونحن الدوله كذلك تشجع الطلبه الباحثين والاستاذ كي فما عنده بريم بولا ريشيرش يبدا يكتب في مجله، مش كيما مجله فيها كي 1 كيما كي 2 تبدا اقل الاخلاص. نحن كيف نخلصوا ندعموا، هذه من سياسه الجامعه استراتيجيه تاع الجامعه، ندعموا الباحثين وندفعوا لهم نحن باش من النشريه نتاعهم خاطر فيها مصروف نصرفوا على النشريه نتاعهم، لكن تبدا نشريه ممتازه، فهمت؟ هذاكش معنى نشجعوا على الجوده. كيف نعطيوه نحن دي بورس كما لي بورس دالترنونس، اذا كان عنده نشريه مرحبا بيه وكسترا وتكون عنده ان سكور الفي، كان ما عندوش نشريه بكل ما يتحصلش على منحه، فهمت؟ هذه كل يدخل في سياسه البحث العلمي كما قلت اللي تو ماشيين فيه، خاصه البحث العلمي التطبيقي. وانا مع مشروع جديد اللي هو مش موجود في تونس، أن نعمل الدكتوراه المهنية. نحن عنا الدكتوراه مش مهنية، دكتوراه فقط. الدكتوراه المهنية كما الدكتوراه لحد الآن ما تمشي لها كان بالماجستير تاع البحث، ماجستير دو ريشيرش باش تعمل دكتوراه دو ريشيرش، ماستر بروفيسيونيل تقف غادي. أنا ماستر بروفيسيونيل نجم طالبها الدكتوراه بروفيسيونيل. هذه موجودة في اليابان مثلا، موجودة في بلدان أخرى اللي نحن عنا معها شراكة. والحمد لله نحن كي ناخذ طالب يبدا مقيد في اليابان ومقيد في تونس، مقيد في اليابان على الدكتوراه مهنيه وفي تونس على الدكتوراه عاديه اللي هي كلاسيك. ان شاء الله يكون عندنا الدكتوراه مهنيه يبدا معاك ان ابوي اندستريال اوبليغاتوار. توا في مثلا في اليابان مش ما عندهم دكتوراه دو ريشيرش، ما الدكتوراه المهنيه ما يعمل دكتوراه مهنيه الا ما فما ان اندستريال معاه
2: شريك اليوم تاع تنميه كبيره
4: بطبيعه كيف في موضوع مباشر يبدا يخدم في وسط السوسيتي اكثر من المخبر تاع الجامعه. فهمتني؟ هذه معناها في السياسه نتاعنا نخدموا عليها بالنسبه للبحث العلمي والتطوير البحث العلمي. بالنسبه للانفتاح، الانفتاح ذكرت عليه، الانفتاح باش نذكر على النقطه برك، الانفتاح الدولي، الشراكه الدوليه، بكري حكيت شراكه تونسيه، قلت لك المؤسسات وحدها ما يظهروش. المؤسسات كيدوا مع بعضهم يظهروا. جامعه تظهر، انا ناكد لك نعملوا ثلاث اربع جامعات مع بعضهم يقول لي بول يظهر اكثر. بالنسبه للتصنيفات بربي باش نجاوبك على السؤال الاول، رغمك الجامعات التونسيه ما كانتش موجوده، واول جامعه ظهرت في التصنيف هي جامعه تونس منار، ظهرت في شنغهاي جامعه تونس منار، وظهرت بقوه يعني في اصعب اصعب اصعب تصنيف، وبعدين دخلت فاقس وقعدت تدخل وتخرج، وبعد ركزنا على التصنيفات الكل. كل التصنيفات خدمنا عليها، عندنا نحن ان سيلول كوميتي دو بور لو رانكينغ في جامعه تونس منار، نخدموا برشا بلي سيلول اللي هي تبع استراتيجيه تاع الجامعه، عندنا بليزيور فيس بريزيدون، عندنا دي فيس بريزيدون، عندنا زوز بركه، ولكن عندنا بليزيور اوتر في بي فيس بريزيدون ديليغي مسميرهم، مكلفين بحاجه، مكلف بالبحث العلمي، مكلف باستراتيجيه، مكلف بالتعاون الدولي، كل واحد عنده الفريق نتاعو. فهمت؟ دونك فما الفريق اللي خدم على على على التصنيفات، خدمنا على الكيو اس، الكويس راهو اللي الكالكول نتاعو مش كيما التايمز، التايمز على فكره راهو وزاره التعليم العالي راهي متعاقده معها، يعني عنده مصداقيه كبيره انا في العالم التايمز اللي خرج، وخاصه اللي خرج هو راهو سامحوني راهو التصنيف مثلا كيف نقول التايمز عنده برشا انواع، هو بيدو عنده انواع، عنده التايمز الجلوبال، وعنده التايمز باي سبجكت معناها في اختصاصات حسب الاختصاصات، وعنده التايمز الاخراني اللي خرج توا هو الامباكت رانكينج اللي يعتمد اهداف التنميه المستدامه، اللي صنف خمسه جامعات، اي خمسه جامعات تونسيه ظهروا فيه، والجامعه الاولى في تونس جامعه تونس منار مصنفه بين 101 و200 افضل جامعه في العالم، نفس الترتيب اللي خذيناه السنه الماضيه. وراو نحن سي منصور ركز لك على كلمه الاستدامه، راو اي مشروع تعمله واي استراتيجيه تعملها اذا كان ما فيهاش بيرينيتي راهي كي باهي كي باهي تذوب وحدها تمشي. دونك نحن العجله قاعده تدور نزيدوا ندورها، ما نحبش تقف، خاطر كيف تقف صعيب تعاود ترجع تدورها. دونك سي سا لينيرجي اللي خدمنا عليها في جامعه تونس منار.
2: فوزية عندك
1: انت يعطيك الصحه سي معز. الحقيقه الناس لما تشوفها التصنيفات هذه تبقى باهته ومنبهره كيفاش جامعه المنار وصلت في شكل سريع وبسرعه الى هالترتيبات هذه، يندراها الترتيبات هذه التصنيفات ما جاتش بطبيعة الحال ما جاتش من فراغ، هي جات من مجهود، وخاصة هو ثم عمل موجه نحو المراتب المميزة. فهل أساتذة جامعة المنار وطالبة جامعة المنار على وعي بقيمة هذا التصنيف؟ هل هم مساندون لهذا التصنيف من ناحية الشراكة، من ناحية الانخراط في البحث العلمي والتكوين وكذلك ما تبع التكوين والانفتاح على الميادين الأخرى، وإلا ثم مجموعة معينة قاعدة تجتهد ما يشمل كلهم معناها منخرطين في المسار هذا، ربما ثم شكون يتحصل على ثمار هالتصنيفات هذية ولكن هو مازال ما هوش منخرط بشكل فعلي وفاعلي في عملية الارتقاء المتواصل بالجامعة لمراتب أعلى من اللي هي فيهم توا.
4: شكرا. شوف أنا باش نجاوبك بكل صراحة، في الجامعة خدمنا معناها من زمان، يعني من نشكر كل رؤساء الجامعات، جامعات تونس منار اللي سبقوني وهم اللي خدموا، ونحن كما قلت لك معناها كملنا سي لا كونتينيتي، ما بديناش نحن ازيرو الحقيقة. الخدمة هذه خدمة تحييهم لكل رؤساء جامعة تونس منار اللي سبقوني الكل، من سي فتحي، سي يوسف كذلك شد المشعل كان نائب رئيس جامعة، وبعد شد رئيس جامعة كذلك سي عبد الحفيظ الغربي، سي رضا بن حماد، بداوا هذوما خدموا ونحن وصلنا. شوف فما حاجة تخدمت في جامعة تونس منار، ثقافة ثقافة سي لا كولتور، لا ريكونيسونس أول حاجة ذكر حكينا عليها، لا ريكونيسونس
1: والتواصلية
4: صحيت، والحاجة الثانية هو حب الانتماء.
1: نعم.
4: ليش الانتماء؟ نحن نحب تونس وبلادنا، الانتماء للوطن، انتماء للجامعة.
1: نعم.
4: هذه الحب هذه تغرز فينا ولا قوي ياسر وخاصة عند الطلبة. سي منصور الطلبة يحبوا الجامعة نتاعهم أكثر من الأساتذة اللي موجودين فيها.
1: هذا ما لاحظناه
4: حب كبير فعلا. يعني كل حب ذاك بالعكس قاعدين كلهم كلهم اليد في اليد. وذيك علاش راهو نامن بالشراكة، راهو خاطر أوني كومبليمونتير، واحد وحده ما ينجمش. هالمجموعة اللي قلت لي مش مجموعة، الناس كل كلهم اليد في اليد، كل واحد من شيرته. بالعكس واللي فما كونكورونس، خاطر مثلا تو كي يقول لك انا روتيزمك تبني من لوطه تبني بالساس الكياس. الكياس طلعنا في المرتبه الاولى في المغرب العربي، المرتبه 655 عالميا، ما بين 33 ألف جامعه في العالم. يعني انا نحب الكالكيول، نحب لي شيفر. كي تعمل القسمه ما بيناتهم تو تلقى لو بورسونتاج، تلقى التوب في 2% جماعة تونس منار في العالم. راهو التوب 2% معروف هذا، حتى العلماء ديما يصنفوهم بالتوب 2% في العالم. كيفاش تتصنف؟ اش معناها التوب 2% في العالم؟ يجيو مثلا نشوفوا سي منصور، نشوفوا شنو الاختصاص نتاعو، نكتبوا نشوفوا سي منصور يقول فما 10,000 استاذ في نفس الاختصاص. اكل 10,000 استاذ يعملوا لهم تصنيف بين بعضهم، شكون ينشر اكثر، شكون عنده امباكت اكثر، شكون عنده سيتاسيون اكثر كثيرة، ويخرجوا ترتيب ويأخذوا ال 2% من كل اختصاص. نحن في ال 2% من المجموع جلوبال نتاع نتاع نتاع العالم، فهمت؟ دونك راه وحده ما ينجمش ينجح الواحد، راه دونك كلنا مع بعضنا اللي نحن اسمها الكياس. الخدمة الكبيرة تخدمت حتى في التايمز نفس الشيء، خدمنا على الاختصاصات. نحن تميزنا لأول مرة، زاد فخور بالشيفر نعطيولك، أن تميزنا في 14 تخصص من أحسن التخصصات، يعني في من أحسن ترتيب في المغرب العربي.
1: نعم
4: 14 لأول مرة، كنا 3-4-5 ما فوتناش 6 اختصاصات. السنة هذه في الكلاس وصلنا ل 14 تخصص، وذلك علاش عملنا قفزة كبيرة. وصلنا كنا فوق الألف، نحن كنا 1200 5-6 سنين التالي في الكلاس، اليوم في 655. القفزة هذه لخاطر الاختصاصات طلعت. كي تطلع الاختصاصات باش تطلع في الإجمال. هذاك اش قلت لك أنا، راني اليد وحدة ما تصفقش. هذا كان أنا ما اللي قلت لي ما فيش مجموعة كلهم يخدموا. كلهم راه يتبعوا بعضهم.
2: هل اختصاص الإنسانيات عنده نفس الدرجة أو نفس الإشعاع في ما نعرف باش تقولي لا بالمسبق، لكن في ماشي شيء ينبأ بأنه الاختصاص هذا في جامعة تونس المنار باش ياخذ الحجم اللي ربما يلزمه ياخذه بالمقارنة للاختصاصات الأخرى؟ نعرف حرج فيه.
4: لا لا لا لا، باش نكلمك بكل صراحة، أنا باش نقول لك عنده التموقع نتاعو في جامعة تونس منار، وصراحة خدمت عليه أنا شخصيا مع المجموعة اللي معايا، نشكرهم الكل. مشني وحدي، عندي نائبة مختصة في البحث العلمي، خبيرة دولية، عندي نائبة ثانية مختصة في التكوين، خبيرة دولية. وتو بعد نحكي لكم على المشاريع، على خاطر نحن البيدجي بتاعنا مش كبير والبيدجي بتاع الدولة معنا مش كبير، ولكن الحمد لله عنا العقل البشري كبير ونجيبه في الدعم. إذا ما نعرفوا كيفاش نجيبوه، دعم نجيبوه من مشاريع التنافسية. مشروع يعني مثلا مع الاتحاد الأوروبي ومع أمريكا ومع كندا، المشروع التنافسي لازمك تعرف كيفاش تقنع باش تجيب المشروع هذا باش تنافس عليه. دونك لازمك تعرف كيفاش تكتب. هذا في فن عندنا نحن، مكتب كامل. هذه شخطك نخدم برشا بارت لي سيلول، عندنا مكتب كامل هو مكتب هندسة المشاريع، بروجكت مانجمنت اوفيس، هذا بيرو دانجينيوري دي بروجي، يشوفوا كيفاش تكتب المشروع باش تحصل عليه. باهي بالنسبه للعلوم الانسانيه، شوف انا مش نفاجئك، انت تعرف وجهه نظر نتاعي. حسابيا صعيب النشريه في العلوم الانسانيه، وحتى التاطير اصعب، والمده الزمنيه اصعب، والكاليتي نتاع الطلبه اصعب. ولكن لقينا حل، انت تعرفوا سي منصور وخدمنا عليه، خدمنا عليه في الجامعه. هو الفكره جات من تايمز هاير اديوكيشن، عنده تصنيف اسمه انتر ديسيبلينير، متعدد التخصصات. يجي يشوفك فاش عندك مثلا عندك مشروع وفيه بليزور انترفونون وتتميز فيه. كي جينا لقينا الفكره هذه، معناه هما يشجعوا عليها ولينا احنا نشجعوا. عملنا ليديد كيما لابوراتوار ترانسفيرسال فيرتوال، هو ترانسفيرسال. فما لابوراتوار تاعك انت في ابن شرف، ولابوراتوار تاع مدام فوزيه في بقعه اخرى، يتعاملوا مع بعضهم على نفس المشروع.
3: مثلا نعطي الاكزامبل ديما نقولوا مثلا خاطر موجود العمل الخدمه ديما عليه الالزايمر. فما لابوراتوار يعني في مستشفى الرازي يترأسه اخي رياض قويدر الدكتور رياض قويدر هو يخدم علميا على الزايمر. ولكن رجل الاجتماع حشنا به باش يكون معاه باش يعطي التموقع بتاعك المريض ورجل القانون حقوق المريض ورجل المهندس كيفاش يتبع المريض بقليبوس اكسترا في نفس الخدمة. فهمتني المشروع على حكاية البيئة كيف كيف رجل الاجتماع نحبوه يكون موجود بالعكس ولا امبليكي. نزيدك حاجة اخرى سي منصور في الفكرة متاعنا اللي قلتك نحن ولينا نخدمه على المشاريع. انا سي انا تعلمتها من
1: السيستم
3: لا بخلاف من المشاريع اللي فيها فلوس بزنس از بزنس. شوف نو خاطر انا بزوا باش انت باش بتبيع عندي باش تعمل بحث لازمتك فلوس يزبك تعرف كيف تجيبه وتتعلم كيف تجيبه. بزنس از بزنس انا تعلمتها الفكره دي من سيستم عمل فولبرايت في استازوني وهما اللي امريكان يخمم كان فلوس معناها كان بروجي بروبوزل راكم يخدم على البروبوزل. قالوا لكم احنا نخدموا بحث علمي باش نترقى للسيستم باش نزيد 100 دينار في الشهريه لو سيستم لازم يكون مبني على البروجيكت هذا البروجيت اكسترا. دونك لي بروجي اللي يعطيك البروجي كي يلقاك مثلا انت في الرياضيات يلقاك الشريك نتاعك في اليابان في الرياضيات ما يعطيكش. كي يلقاك الشريك نتاعك في ميدان اخر باش تكون متكاملين مع بعضكم. انا الشريك نتاعي في امريكا استاذ في الكيمياء وانا استاذ في الميكانيك وانك نتكاملوا مع بعضنا. فهمت يلزم هالشراكة دي تكون موجودة في البحث كل واحد من شيرته وشنو ينجم يقدم. وذي بالعكس وقت العلوم الإنسانية حاشتنا بها باش تكون في الكونسورسيوم متاع المشاريع اللي نجيبوا بها الفلوس. بالعكس مالسي منصور يعني كل بروجي نصبوه نحطوا دي زانسانيون ولا دي لابوراتوار مسيون سيمان. هذي معناها جس بجاوبتك مباشرة وممكن فاجأتك على خاطر هذه إذا تبع استراتيجية الجامعة. بالعكس كذلك فنعطيك فكرة أخرى خدمنا عليها في الجامعة في نفس الشيء في نفس الفكرة. أنا نتخلق خاطر أنا كي نعملوا عنا نخدموا برشا على التشغيلية في الجامعة عنا بلوزور ميكانيزم في الجامعة ما مش نحكي على الكاتسي والبيرو تاع التكنولوجيا ترانسفير التكنولوجيا ذو مقدم. لكن عملنا حاجتين جدد وهما البول دي دونتربرونور قطب الطالب المبادر وقطب آخر قطب الجامعي دينوفاسيون التكنولوجي بوي اسمه بوي مش معنى بير حتى كان بير المام تاعو حلو معنى البوي ذايا ليزيكيب ما تلقاش المهندس زين وحدهم والطبة وحدهم مش يعملوا مشروع هي اسمها شركة. تنبكي نحكي على الشراكة هي اسمها شركة. أنا نبدأ معجب بالفريق نسألهم تلقاه واحد اللي عامل الانجينيور رانو يعمل كل ديفلوبمون واللي عامل الاكونومي وكل فينانس يعمل كل بزنس بلان وفلوس وكسترا واللي عامل ماركتينج يعمل لك كيفاش يسوق لك المشروع والعلم الاجتماعي يكون موجود معهم كلهم تكون شركة. فهمت هذيك يتكون البلوس سي منصور. بالعكس انا بزوان وممكن السر من اسرار نجاح تاع جماعه تونس مرة اني استغلت هالتعدديه دي في التخصصات فول بون سونس. مش خلينا كل واحد يخدم وحده لا يا اخي تخدم وحدك ما نظهروش ونظهر كان مع بعضنا. وهذاك علاش انا من المنبر هذا ندعي انه من الوزاره انه يكون الجامعات تتحد مع بعضها يعملوا بول. راهو الجامعات اللي تواوؤوا اللي سابقينا راهو نحن 30,000 طالب في جامعه القاهره 300,000 طالب في جنوب افريقيا انا ذوما يفوتونا شويه مثل الترتيب الاخراني بتاع كيو اس نحن في المرتبه 14 في افريقيا. شكون اللي فاتنا جامعات مش الكل بيصير بعض الجامعات في جنوب افريقيا امكانيات مهوله عندهم وبعض الجامعات في مصر. كيف اقول لك العدد برك نتاع الطلبه تفهم الامكانيات الموجوده اللي محطوطه باش توصل اعرف 300,000. شوف قداش عندهم الاستاذ قداش عندهم الباحث شوف عدد النشريات خاطر عدد النشريات مهمه صحيح راهو فما تصنيفات اخرى بربي باش نوضح راهو مشيو على عدد النشريات نحن نفوقوا 1,000 نشريه في العالم في العام في تونس وجامعة منار وقاعدين نشجعوا باش يكون 1500 سو تريبيان توش 1500 راهو بربي زاد في التصنيفات راهو مش للجامعات الكل ينجموا يدخلوا في التصنيفات فما لازم يكون اليجيبل فما دي كونديسيون فما برشا جامعات اليميني ما نجموش يدخلوا فهمت دونك نحن سي منصور العوام الاخرانيه دخلنا في التصنيفات الكل باش تدخل في التصنيف لازمك تشارك باش تحط دي دوني وتحط المستندات وهما يراقبوك ويتبعوك من الخارج وكسيتيرا فما توتا ميكانيزم تراباي بور اريفي اسا دونك نحن خديناه كاستراتيجي وكما قلت لك راه مش هدف ولكن هي استراتيجي لخاطر انت كي توصل باش تعمل تكون متميز باش يجيك المتميز باش الطالب نتاعك يكون متميز باش يكون قريب لسوق الشغل باش يكون الزحم يزحم في سوق الشغل العالمي جدي بيان العالمي هذاك علاش ساعات يقولوا لي النيفو طاح انا طاحت هاو قاعدين تبارك الله ياخذوا في بلايص في العالم الكل بارابور طلب اخرين من الاوروب ومن العالم الكل دونك النيفو عمر ما يكون طاح النيفو قاعد ولا المستوى قاعدين نحسنوا صحيح قاعدين نخدموا كما بكري قلت لك لا ريفورم كونتينيو اي لا ميليوراسيون كونتينيو لا ريفورم نقولها ديناميك تقول سوا انا عملت ريفورم باش تقف ترقد 20 30 سنه لا حتى كل عام بدل ما يصيرش كما توا تشوف الذكاء الاصطناعي ما وقفناش بدل مثالش سيسال الواحد اذا كان فما عندك سبيسياليتي تخرج في دي شومور انا نقول لك سكرها ما نتكلم مشكله انا بون راي جامعه صعيب نقول لك سكرها ولكن معناه نقص منها شوف حل وعندنا الحلول مثالش حتى يعمل اختصاص في العلوم الانسانيه نعرفش انا ركز على العلوم الانسانيه خاطر سي منصور هو سالني على العلوم الانسانيه ولكن اي اختصاص ما فيهوش تشغيليه حاول تلقاو له اون ايدي باش تقربوا لسوق الشغل وش يطلبوا سوق الشغل وراو سي منصور بالنسبه للطلبه جدد هذوما توا التلامذه اللي نجحوا في البكالوريا مبروك عليهم راو باش يلقاو دي باركور جدد في الوزاره فما اكثر من 1200 باركور جديد في الجامعه منار تقريبا 87 باركور جديد واللي باركور الكل تخدموا خدمه مربوطه بالتشغيليه بخلاف الانوفاسيون والابتكار التشغيليه اللي كان باركور تحط باركور ما عندكش انا معناها طريقه للتشغيليه ما عملنا بها حتى شيء معنا حتى الطالب بيساعدوش حتى الوليد باش يقري ولده وبعد باش يخرج له شومار وعملنا حتى شيء دونك يلزم فما استراتيجي كامله كيفاش حتى اللي يقرا في في في شعبه اللي فيها تشغيليه صعيبه عندنا نحن مثلا في جامعه تونس منار نعرف شويه عملنا فورماسيون سيرتيفيون انترناسيونال عملناها في الانفورماتيك عملنا مش في اي انفورماتيك عملناها في الكلاود الاناليز تاع الكلاود السحاب الرقمي وعملناها في السايبر سيكوريتي هذو مطلوبين في سوق الشغل وتلقاه عمل مات وفيزيك ولا شيمي يعمل لي سبيسياليتي هذوما فهمت يلقى روحه في سوق الشغل هذوما لي استراتيجي لازم يخدموا عليهم في الجامعات والحقيقه كل الجامعات راهي قاعده تخدم كل واحد بالريتم نتاعها كل واحد بالامكانيات نتاعها ولكن الحمد لله راهو كل الجامعات متطوره في تونس وربي يوفقهم جميعا معنا.
2: انا ما رايي ناخذ حتى دقيقتين اعطينا دقيقتين
1: تنفيسه
2: باش ربما نركزوا على لي بوين امبورطون نكملوا بهم خاطر الوقت بدا يخسر فينا
3: ممكن نقول لك على التكوين.

0: Radio FM. Mamma sul Handy. O fuzia ti falla. Al Joha FTV.
1: نعود إلى المتوسط أعماق وأفاق في حصة مميزة. ضيفنا الأستاذ الجامعي ورئيس جامعة تونس المنار السيد معز شفرة، أهلا وسهلا مجددا.
2: شكرا.
1: فيما تبقى من الوقت، والوقت داهمنا كالعادة ديما ساعة نحسوها شوية باش نكمل فيها كل شيء، علاقة جامعة تونس المنار بالتوجه التكويني كأفق بحثي وأفق تأطيري في رؤية استراتيجية لجامعة تونس المنار.
2: شكرا، يعطيكم الصحة مرة أخرى على الدعوة. يعطيك الصحة سي منصور مدام فوزية ومستمعي ومشاهدي جوهر أفام. شوف، بالنسبة للتكوين نحب نعطي فكرة، وخاصة للطلبة الجدد ولو طلبة مع التلاميذ، احنا ديما كلمة التلميذ رزينة علينا ديما. الطلبة الجدد مبروك عليهم النجاح، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن ومستقبل أفضل. شوف، وتو المستقبل بتاعهم مش يبدأ تو، لازم يركزوا مليح مليح مليح. راه في التكوين في التعليم العالي فما ثلاثة أنواع من التكوين عشان يفهموهم. فما التكوين الطبي، طب هذاك تبارك الله تونس رانا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الهدف رقم 3 وحول الصحة والرفاهة. الصحة بصفة عامة مش كان الطب، نقول صحة مش مشكلة في الطب، حتى موجود حتى في الحيوانات، حتى كمان وان هيلف. الصحة وصلنا في المرتبة الأولى في إفريقيا سي منصور، والأولى في الوطن العربي في الهدف رقم 3. ما عنديش الأرقام سناء، ولكن أخذينا عدد جد مشرفة. كما قلت لك نحن ما بين 101 و200 أفضل جامعة في العالم، معنا بليزور أوبجكتيف جينا فيهم في المرتبة توب 100 في العالم، معنا في العالم راو، وعندنا مرتبة ممكن نكون الأولى في المغرب العربي، حاجة عادية وكثيرة. دونك في الطب هذا التكوين الطبي.
1: نعم.
2: التكوين الثاني والتكوين الهندسي. كيف كيف الهندسة في الكويس باي سبجكت فما اختصاص أو حول الطاقة. وصلنا في المرتبة ما بين 101 و150 أفضل جامعة في العالم، الأرقام جيدة. التكوين الهندسي، التكوين الهندسي ما تغيرش برشا حاجة، بركة ممكن جديد في جامعة تونس منار وفي بعض الجامعات أخرين. نحن نعرف 2+3 avec un concours national. Ou femme 2 plus 3 avec une préparation intégrée. Une marche tahdiriya al mundamja.
1: Non.
2: Et système جديد هو قديم الحقيقه، ولكن تو رجع بقوه حتى في فرنسا، خاطر السيستم الفرنسي بتاع 2 plus 3 avec le concours. البريبا انتغري عملت نتيجه باهيه، الخطر الطالب الدوب ما يدخل يعرف روحه باش يخرج مهندس في الأول اقتريه في العالمية، عملوهم لبريبانتجري العالمية وحول العالمية. العالمية بصفة عامة باش يدخل في التفاصيل. فما بريبانتجري جديدة تعملت في الانستيتيو سوبيريور دافورماتيك اللي هي تتبع جماعة تونس منار، اللي معتمدة وماخدة الشهاد وكل شيء، وحتى سكور متاحها نحن ديما نحسبه سكور في الانبوت. وصلت فاتت حتى الميدسين. دونك توا خلينا الترخيص ستونابيليتاسيون، راهو مش هكاك، راهو عندنا 5 سنوات نخدموا عليها. خلينا من مجلس الجامعات الترخيص لاحداث هالشعبه جديده 2 بلس 3 تشبه بالنسبه لي يسمعوا فيها كيما الانسات. معناها بريبا انتجري. دونك 2 بلس 3 تعملت في ليزي، فما 2 بلس 3 بريبا انتجري تعملت في جامعه منوبه، فما في جامعة سوسة كذلك. هذو ثلاثة أخذوا التأهيل باش يعملوا فورماسيون 2 بلس 3 افيك بريبا انتجري، هذا جديد بالنسبة للتكوين الهندسي. ومع بالطبع ريفورم تاع تغيير في البرامج حسب المواصفات العالمية، وكما قلت لك تقريبا في التكوين الهندسي اغلب المؤسسات متحصلين على الاشهاد والاعتماد، كما مدرسة وطنية مهندسين بتونس اول مدرسة تحصلت على الاشهاد وتحصلت على الاعتماد. التكوين النوع الثالث، النوع ركزوا معي هذا يا خط، هو النوع الكبير، هو LMD ليسانس ماستر دكتوراه، هو إجازة ماجستير دكتوراه إمد سيستم إمد. السيستم هذا هو بيدو يتسمى جديد، ولكن عنده جي 20 سنة في تونس ولا ممكن حتى أكثر. وقعت عليه ريفورم اللي نحكي عليه هنا اليوم. ريفورم هذا في دي باركور جدد، كما قلت وهان الطب في التشغيلية 7 في الفورماسيون انجينير 7 في LMD، وقفنا عليها وقلنا خلنا نلقاو الحلول. الحلول اللي عملناه مثلا في جامعة تونس منار، انا باش نتكلم بالكاسكيت تاع جامعة تونس منار، نحل كل الجامعات اللي خدمت ووزارة التعليم العالي كذلك الإدارة العامة للتجديد الجامعي، خاطر المشروع وخارج من الإدارة العامة للتجديد الجامعي. الخدمة فما فكرة كما قلت لكم، انا نحب الشراكة، عملنا شراكة في إجازة لأول مرة في تونس ما بين مؤسسة حول البيولوجيا ومؤسسة إعلامية بكريت، كيف قلت لكم النجم ونبدلوا عن الاختصاص باش يخرجوا، وهذه الطالب يكون مسجل فهم الزوز باش ياخذ زوج شهيد، شهادة من الإثبات، هذه الإثبات بالضبط بيولوجيا التطبيقية، وشهادة في الليزي انفورماتيك، هذه الشعبة اسمها بيو انفورماتيك، لأول مرة تعمل الليسانس بيو انفورماتيك، وبيان سور باش تكون ماستر بيو انفورماتيك وتاز بيو انفورماتيك، وما تبعها راه ما نبنيوش حاجة راه ونسيبوها، راه يلزم فما كونتينيتي، يلزم يكون فما أفاق، تعمل حاجة ما غير أفاق راه حتى الطالب يلزم يتسائل، باش يعمل حاجة وبعد يدخل يعمل ليسانس في النوكليير وبعد تقعد نخدمش وشنو نجم نعمل، يلزم فما أفاق، يلزم الطالب تو يسأل على الأفاق هذه. وفما مثلا في كلية العلوم كذلك عملنا نوع جديد متاع إجازة، هي بيو سيونس اسمها، وفيها دي باركور زوز كبار، فيها البيو انفرماتيك أكثر فوندامنتال كالأخرى اللي قلت عليها متاع الإثبات وليزي، وفيها البيو فيزيك لأول مرة فما البيو فيزيك، وفي كذلك فما اللغة نحترمها، اللغة مهمة سي منصور، تنقول لك توت سويت، أنا بكري قلت بزنس إز بزنس، أنا بوراتيري أنا قاعد ناخذ في الطلبة من جنوب أفريقيا، جنوب الصحراء، وناخذ فيهم من المغرب العربي، ناخذ فيهم من الوطن العربي، لكن بوراتيري أنا مشكلة في اللغة، بوراتيري من بلدان أخرى اللي يحبوا يجيوا لتونس، يحبوا يجيوا لتونس، نعم معنا فريمون عندنا سمعة كبيرة في الخارج راهو. عملنا إجازة في الكلية العلوم الاقتصادية والتصرف باللغة الإنجليزية 100% بالإنجليزية، لأول مرة إجازة باللغة الإنجليزية، وهذه الأوبجيكتيف ممكن نعموها زادة بور أتيري لزيتيديون، مش راح حكيت اللغة الإنجليزية والعربية، الأوبجيكتيف وسيع عندنا مؤسسات تكلموا شركات تكلموا كان باللغة الإنجليزية، التعامل يكون أكثر باللغة الإنجليزية، دونك دخلنا هذه الجديدة اللي موجود في التكوين اللي هو معناها باش يكون ابارتير من سبتمبر بروشان. وانا ندعو للطلبه باش يكون فما يوم اعلامي دي بورتو فيرت، جورني بورتو فيرت في الافساك ديجا في كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف يوم 30 جوان في الكامبوس المنار. مرحبا بكم الطلبه الكل، اوزر سي بيان راه تنجم تدخلوا على الانترنت وتوما مغرومين بالتكنولوجيا مي كي تلقى فيس تو فيس احسن، تلقى الاستاذ تسالوا، تلقى الاداري تسالوا على الافاق، تلقى اساتذه حاضرين قدامك سي بيان، دونك ماذا بيا تكونوا حاضرين 30 جوان في لافساك، وكذلك لو 14 جويي باش تكون معرض في جامعة تونس منار، باش نعرضوا في كل مؤسسة جامعة تونس منار اللي هم عندنا، نحن عندنا 15 مؤسسة لكن فما 12 بركة فيهم تدريس، فما خاطر زوز بحث علم المفيد، ال 12 مؤسسة باش يعرضوا لي بروجي نتاعهم، وباش يكونوا اساتذة واداريين حاضرين باش يقدموا لهم المعلومة وباش يتسائلوا. كذلك راه حتى الوزارة مشكورة باش تعمل يوم اعلامي حتى ايام جهوية باش تمشي لصفاقس جابس، وفي تونس العاصمة باش تكون في مدينة العلوم باش يكون محاضرات وماذا بيا الطلبة يكونوا حاضرين، خاطر هذه مستقبلهم كما قلت لك، انا توا نجم نجاوبهم على اسئله، نجم نقول لهم شوفها ما جديد، نجم يدخلوا، ولكن ماذا بيا ديما السؤال شنو هو الافاق نتاعها، شنو هو التشغيليه، وي التشغيليه راه مهمه، راهو نخدموا اهم حاجه، اهم مؤشر نخدم عليه في جامعه تونس منار هو التشغيليه، اذا كان فورماسيون ما تخرجش ما عندش علاقة بسوق الشغل ما منها شيء. أيوة. نحن في التشغيلية في مؤشرات ما مش نحن عاملينهم معنا. وصلنا نعمل في 80% سي منصور تو دو امبلوبيليتي بون في اون جلوبال بيان سور.
3: ربما كنت مازال دقيقة ولا اثنين حكاية السوتنابيليتي، معناها ماذا بيا كان تعطي عليها حتى معلومة، معناها النشاط اللي قاعدين تخدموا فيه والتوجه متوجه معناها صائب ومبني على منطق
2: بعجالة، سمحني ممكن ما حكي ما خديش حظه ومسيرش خاطر الحصة طويلة
3: معنا في برشا مواضيع، شوف باش نرجع
2: لا باش نحكي على استراتيجيك، معنا استراتيجية اللي استعملناها الاستدامة، كما قلت لك أنا كان حاجة ما عندهاش استدامة ما تصلحش بالحق، راه كان تتعب تحط على الفلوس ومن بعد يجي غيرك ويطيشها ويبني يعمل حاجه اخرى سي موفي. هذه انا رايي انا ديما عندك على شو تبني. نحن في جامعه تونس منار عملنا استراتيجيه، عملنا هما 17 هدف من هدف التنميه المستدامه، على كل هدف عيننا سفير، سمينا سفير، سفير دع هدف. انا بنفسي سفير على الهدف رقم 17 اللي هو حول الشراكه، هذاك اللي نحكي برشا على الشراكه. وكل سفير سي منصور كون فريق، معناه عندنا 17 فريق من اساتذه ومشكورين راهو هذوما الاساتذه يخدموا دي مانير بنيفور باش نبداو بصراحه، يخدموا على المشروع، على كل هدف يعملوا المشروع كامل، وشنو هي خريطه الطريق، وشنو هو كيفاش باش يحسبوا الامباكت نتاعهم، كيفاش يكسبوا لي زانديكاتور، وكيفاش الشهر الاولاني والشهر الثاني، خاطر نحن نحسبوا صحيح على المدى القصير، حاجه المدى القصير نحب النتيجه تو، ولكن نخدموا على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد.
1: سي معز في كلمه ختاميه مازلت دقيقه، شنو تنجم تقول؟
2: أنا الساعة نشكركم وإن شاء الله أنا توا عملت الحصة الختامية.
3: دورنا
2: لا يعطيكم الصحة على الحصة متاعكم وأنا سعيد بكم، أنتم ديما معنا. أنا باش نقول لكم ممكن علاش ركزت على الشكر، أنا حكيت على الشراكة، راهي شراكة بدون أعلام ما نوصلوش. راهي الجامعة وحدها صحيح الجامعة المنتجة ما عادش الجامعة القديمة كلاسيك تخرج تعطي دبلوم نو، الجامعة إذا ما توصلوا حتى المفتاح نتاع الشغل نتاعه إلى مستقبل أفضل، وباش يوصل هو للمستوى هذايا يلزم شراكة كبيرة، شراكة كيف نقول العديد من الوزراء، يلزم وزارة التشغيل معنا، وزارة

0: للمحيط الاقتصادي نتاعنا. بارفوا المحيط الاقتصادي ما في بالوش شنو الجامعه تنجم تعمل. انتم توصلوا في صوتنا هذاك علاش معنا شكر، لانه هذه مسؤوليه مشتركه مع بعض.
1: هذا واجبنا. يعطيك الصحه سي منصور،
2: ربي يوفقنا
1: الوقت
2: عطله
1: سعيده ونحييو التقنيه المخرج الحصه
2: وفريق التقني في
1: فريق التقني في سوسه ديجيتال
2: وكل الاداره
1: الانتاج لإذاعتنا إذاعة جوهرة في أم تي في، وكل مشاهدين الأعزاء نعودوا لكم إن شاء الله في نرجعوا لكم في موسم جديد ابتداء من سبتمبر، هكا سي منصور
2: إن شاء الله. وإن شاء الله كل خير
1: لجامعة تونس المنار ولكل جامعات تونسية، هي جامعتنا رانا أولادها أحنا
0: ونتمنى
1: للجامعات الكل كل الخير بطبيعة الحال
0: طبعاً.
1: دون تمييز،
0: استراتيجية عامة
1: اللي يحب تونس يحبها الكل.
0: صحيح،
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
0: سلامة.
3: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمع كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنة مهني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 نتاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 نتاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس ايكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس، والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح، ونهار السبت للا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام، بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسيف، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف، تسمعوا كل نهار جمعة 8 ل 9 سينما سينما على جوهرة FM. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
4: 8:04 على راديو جوهرة على جوهرة تي في، مرحبا بكم ما كنتوا تتبعوا فينا. الجمعة 26 جوان 2026 آخر حلقة في سينما سينما بالنسبة للسيزون هذه، قبل ما الأكتواليتي السينماتوغرافيك ترتاح بالنسبة لفترة الصيف. نعرفوا اللي كونه في شهر جويليا وشهر أوت بالطبيعة ما فماش أكتيفيتي كبيرة في السينما، يقعدوا بعض المهرجانات الصيفية، بعض العروض بالنسبة للأفلام اللي بالطبيعة نجموا نواكبوهم ونجموا نتابعوهم، أما دي فري سورتي وإلا مهرجانات قوية ولا مهرجانات صحيحة بالطبيعة هذا الكل ما نلقاوش موجود في الصيف. هذاك علاش اليوم بمناسبة الحلقة الأخيرة في السيزون هذه اخترنا باش نعملوا اون بوتيت ريتروسبكتيف على السنة، شنو اللي صار السينما باش نحكيوا عليه على العديد من الواجهات. نحكيوا على السينما في سوسة، نحكيوا على السينما في تونس، نحكيوا سورتو على الافلام، فما قائمة قاعدة تدور على انترنت برشا ناس بارتاجات

0: القائمة هذه، ناخذوا رأي الأخصائيين في القائمة هذه بما فيهم سي حسن اللي بارتاجا القائمة هذه. زاد كيف كيف نحكيوا على الجمعيات السينمائية في تونس اللي هي قاعدة تقاسي وتعاني، خاصة من ناحية التمويل. علاش؟ على خاطر المادة موجودة، والمادة نحكيه على المادة السينمائية اللي موجودة هناك، المادة في حد ذاتها مازالت ما تصبتش. دونك المادة هذه ماهيش موجودة. نحكي وزادة كيف كيف نختمو بأبرز المهرجانات بالطبيعة اللي تعدات وحضور السينما التونسية في المهرجانات هذه. قبل ما نمشي للموسيقى خليني نرحب بالفريق اللي موجود معنا من توا حتى للتسعة متاع الليل. نبدأ بحسام القايد اللي موجود في الإخراج التلفزي والديجيتال، سامي الذويري زادة كيف كيف اللي موجود في الإخراج الإذاعي. فما بالطبيعة بالنسبة للناس المغرومين بالكرة فما مقابلة ما بين فرنسا وفنلندا هكا النرويج، ما فهمتش علاش من الصباح ونقول فنلندا هكا كذوري كلهم بحذا
1: بعضهم
0: شاهي نمشي صحيح هذه عندك حق نمشي مع بعضنا الحوسي الدنيا
1: باردة الدنيا
0: باردة وخي
1: خذ كبوت ماك
0: يودي مش نهزو حانوتك بابد أنا باش نقاوم البرد اللي موجود غادي. دونك إلى حد الآن يظهر لي فرنسا هي اللي بطبيعة متحكمة في المجريات بتاع المقابلة، 4 دقائق ومازالت النتيجة دون أهداف ما بين زوز بونتو ما تمركيوش بالحق تو زوز بونتو ما تمركيوش، واحدة نحاها الجارديان والأخرى جات البر. لو كان جاي ماتش نص الليل راهو تمركيو زبوط واحد واحد. سي حسن تحياتي.
1: اهلا خالد.
0: توفا بيان.
1: توفا بيان.
0: صبو موركانيا متفرح.
1: عنده مده ملي صبو.
0: سي دكدكت.
1: بريسك. براتيكمون.
0: عدت من ايام اخر.
1: لازم نعملوا له سيستم ديمونتاسيون تقعد لاصقه ما تمشيش. تهرب في ساعه.
0: اكزاكتومون ما يلزمكش تفال. هاي سحسن بعد شوية نحكيه على السينما في سوسة، نحكيه على الفيفاج، نحكيه على المهرجانات، نحكيه على الأنشطة اللي قاعدة تتعمل في سوسة، نحكيه على نوادي السينما في سوسة زادة كيف كيف زوز نوادي اللي يظهر لي السنة أخذوا شوية فيتامين سي دونك لقيناهم ناشطين شوية لي دو كلوب كو سوا الكلوب تاع الاف تي سي سي ولا الكلوب تاع الاف تي سي ا، يعطيهم الصحه وان شاء الله بالتوفيق لهم. هذا الكل نبداو نحكيو فيه بشويه بشويه جوست بعد الموسيقى. نبداو مع

مترجل يا اخي يمتلاوش في الصيف شويه ظلم ما يلقاش لا ظلم ولا يلقى امان يهبط نص كيس وهذاك علاش تقعد الحوادث يا ودي كيفاش هذا الصيف يا ودي حتى الرؤيه بشر يبدا ماشي حتى الرؤيه حجبها علينا نعاود والح بارك في كل من يصلح الوضع الله يبارك فيه والله يزيد فيه رزقه والسلام

29 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في بلو نوي من توا حتى نص الليل. ثلاثة سوايع موسيقى، ثلاثة سوايع اخبار فنية متنوعة تلقاها معنا. لقيت هذا وين ما كنتوا في كل بلاصة في تونس خارج ارض الوطن. رحبوا بكم الكل، كيب كاملة معكم غازي خليل في الاعداد والتقديم في الاخراج سامي دويهري. باش نبداو مع الموسيقى ولا مين مع زياد زازا. انا زاد مزيانه برشا في السهريه، خليكم معنا برشا غنيات حلوه باش تسمعوها معنا.

ركب تاكسي بمستونس وشايف منظر.

0: حلو علي كفول حنا وحنا حنا
1: حنا. ما زلنا معكم في بلانوي في سهرية الليلة، ما زلنا مع الموسيقى إن شاء الله عاملين جو مع الغنيات اللي تسمعوا فيها. باش نمشيو للجديد في الغنيات الشرقية بعد شوية. عنا جديد مريم فارس ما بتعرفني، وعنا ناجي أسطى قصة شعرك غنية تعصيف مزيانة، يوسف جابرييل وانت معايا، ومصطفى أمر يرجع للستيل اللي عرفناه به بغنية حتغيب توت سويت.
2: أنا مش هارجع في قرارتي، خلينا صحابة أحسن.

Pezuna acum fi sărit lila fi blănui ale din eu fie jaur FM. Salam alaikum al kullan salam al abdu ka sair maana ma al muzika ma al ghnaye ta'am al jaw ma al jawlat zada ka am al bon kif ma muzika nختارو لكم جديد في الغنيات الغربيه الليله باش نسمعكم بعد شويه بيجي جو في وومن نقبلها فما سليمان سيلفيش غنيه جديده الكارلي ري جيبسون اون وايرز قبلهم الكل دي جي جويا مع جيزن ديرولو ميتشيكو

Zohar FM, on vous donne envie d'écouter. Et Denia,

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أشغال الدورة التاسعة على اللجنة المشتركة التونسية البريطانية للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي تتوج بإمضاء برنامج العمل المشترك للسنة المقبلة، والذي يركز على الارتقاء بالشراكة الأكاديمية والعلمية في 5 مجالات. وتهم هذه المجالات الانفتاح الدولي وتشبيك الجامعات والتكوين المشترك واللغة الإنجليزية والتعاون العلمي في قطاعات علمية وتكنولوجية واعدة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة والإنسانيات والرقمية، إضافة إلى الجودة والاعتماد والتصنيف الدولي للجامعات، في حين يشمل المجال الخامس والأخير التشغيلية وريادة الأعمال. لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب تشرع في النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26/2030/2000، وذلك من خلال جلسة تمهيدية خصصت لتدارس المحاور والمسائل ذات الصلة بمجال اختصاصها. وزير الخارجية محمد علي النفطي أشرف اليوم بمعية وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي على لقاء جمع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين بتونس، خصص لتقديم الترشحات التونسية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات، وترشح فيصل البيولي لمنصب الأمين العام لهذه المنظمة، وذلك في إطار حشد الدعم لها. وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة ما توليه تونس من أهمية العمل الإفريقي المشترك، لا سيما في مجال تكنولوجيات الاتصال عموما والتحول الرقمي بصفة خاصة، وحرصها على الإسهام والانخراط الفعال منذ الاستقلال في تطوير عمل الاتحاد الدولي للاتصالات وريادته خلال عهدة سابقة. دولياً، القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تفيد بأن الولايات المتحدة شنت ضربات ضد إيران رداً على هجوم استهدف سفينة تجارية. وختاماً، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول إن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يمثل مساراً نحو سلام واستقرار دائمين، مشيراً إلى أنه من الضروري دعم حكومة لبنان لبسط سلطتها على كامل أراضي البلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: avec l'équipe sport sur Jawara.fm.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026

0: FM TV. منتخبنا الوطني التونسي بعد مودع المونديال بهزيمة ضد النظير الهولندي 3-0 مقابل هدف، مقابلة التي لعبت اليوم الفجر في مدينة كانساس سيتي. دونك منتخبنا يودع بأسوأ طريقة ممكنة وبأسوأ حصيلة في تاريخه، 3 هزائم من 3 مقابل ضد السويد 5-1، ضد اليابان 4-0 مقابل 0، وضد هولندا 3-0 مقابل هدف. قبلنا 12 هدف، هو أضعف خط دفاع، وسجلنا 2 أهداف. دونك عنا إلا 10 سابقة تاريخية أنه تونس بصفر من النقاط تخرج من المونديال. نسمع الناخب الوطني إرفي رينار شنو قال على مشاركة منتخبنا في كأس العالم.
1: Merci déjà pour la fédération de m'avoir appelé. Merci aux joueurs d'avoir donné le maximum, au staff de m'avoir accueilli de la meilleure des façons. Et puis pour la suite, on va rentrer chacun chez soi. Et puis après, on verra bien de quoi sera l'avenir sera fait. Bah, je pense que tout simplement, on n'a pas été au niveau de cet événement. Dans une poule difficile avec le Japon, la Suède et puis les Pays-Bas. Il fallait venir à cette Coupe du Monde beaucoup mieux armé, beaucoup plus fort. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est la conclusion qu'on peut donner ce soir. Après, il y aura un moment plus opportun pour prendre, pour bien analyser et prendre des décisions pour l'avenir et le futur.
0: إرفي رينار قال شكرا للجامعة اللي كلموني، شكرا الناس اللي عطات كل ما عندها، شكرا الستاف اللي استقبلوا أحسن طريقة استقبال. قال توا كل واحد بشي يمشي على روحه، ومن بعد بشي نشوفوا المستقبل. ما كناش في مستوى الحدث في المونديال، لعبنا في مجموعة صعيبة مع السويد اليابان هولندا. قال لازم نقعدوا للتقييم في انتظار تحديد مصيره، اسكي بشي كمل مع المنتخب الوطني التونسي وإلا عنده خاصة دي كونتاكت من فرق ومنتخبات أخرى، وإلا يغادر بصفة رسمية. هذا يبقى موضوع المتابعة في الأيامات الجاية. حسب تقييم متاع سوفا سكور لملاعبي منتخبنا الوطني التونسي في ماتش اليوم، حازم المستوري هو الأفضل، عنده 7.8، أيمن دحمان 7.5، السخيري 7.1 رغم أنه سجل ضد مرماه، وحنبع المجبري 7/10. هذا بعد المقابلة. في المقابل أسوأ زوز ملعبية في ماتش اليوم الصباح هما كل من يان فاليري ومنتصر الطالبي اللي عندهم 6/10. وبالهزيمة متاع اليوم، بالهزيمة 3 على التوالي في المونديال، وقبل الهزيمة بخماسية ضد بلجيكا، منتخبنا الوطني التونسي يتراجع للمركز 59 عالميا. دونك خسرنا 14 مركز كاملين بارابور المرتبة اللي كنا فيها قبل انطلاق كاس العالم، وحتى على المستوى الافريقي تراجعنا برشا، تونس في المركز 11 افريقيا. نتائج البارح ومواعيد اليوم في المونديال: كوت ديفوار ربحت كوراساو 2-0، الإكواتور ربحت ألمانيا 2-1، اليابان تعادلت مع السويد 1-1، هولندا ربحتنا 3-1، الباراغواي تعادلت مع أستراليا 0-0، تركيا ربحت أمريكا 3-2. مقابلات المنتظرة خاصة في أولى ساعات فجر غدوة، ماضي ساعة السعودية كاب فير، إسبانيا تلعب ضد الأوروغواي، إسبانيا اللي عندها 4 نقاط، المنتخب الأوروغواياني مع كاب فير عندهم 2 نقاط، والسعودية عندها نقطة واحدة. الأربعة متاع الفجر مصر تلعب ضد إيران، بلجيكا تلعب ضد نيوزيلندا، مصر الأولى عندها 4 نقاط، إيران وبلجيكيا عندهم 2 نقاط، ونيوزيلندا في المركز الآخر عندها نقطة واحدة. بين المقابلات اللي باش يكونوا ديزافيش كبار في الدور الثاني من المونديال، خاصة الأنظار باش تتجه المباراة المغرب وهولندا، كيف كيف اليابان البرازيل، جنوب أفريقيا كندا، أمريكا البوسنة والهرسك. خاصة مقابلة هولندا والمغرب تتصدر كل عناوين الصحف بعد المنتخب الهولندي وتحقيقه لنتائج إيجابية. المنتخب المغربي كيف كيف اللي قاعد يحقق في مقابلات مثالية مع مدرب محمد وهبي وبكامل نجومه، يصطدم بمنتخب هولندي منظم وواحد من أحسن المنتخبات.

0: Joia FM TV.
1: نحكيو على كرة في تونس. الاتحاد المونستيري أكد في بلاغ أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المبرمجة نهار 30 جوان بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الفريق. ودعا الكاتب العام الهيئة المديرة المستقيلة إلى مواصلة تسيير شؤون النادي خدمة لمصلحتها وضمان استقرارها. الأولمبي البلجيكي كيف كيف غلق باب الترشحات دون ورود أي مطلب ترشح لقيادة الفريق في زوز مواسم القادمة، وبالتالي إلغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة نهار 28 جوان الجارية. النادي الافريقي باش يستأنف التمارين نهار الاثنين المقبل 29 جوان في البارك أ استعداد الموسم الجديد تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي والإطار الفني المرافق. لاعب النخبة في النادي الافريقي يوسف المختاري اللي قاعد يتستي مع شبان البايرن يوصل التألق وشارك في 3 مقابلات في فترة الاختبارات، سجل 2 أهداف وعمل لاسيست. المختاري صاحب 17 سنة فقط. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرات وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرفم.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرفم. لكم زينة نسي كل في لمن
0: سيتي جوهر سبور. جوهر سبور avec l'équipe sport.

نجم جديد ديما في بلونوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم الكل, نسلم برشا على ماني ساهره معنا لقيت هذا مرة زاد ساهره معنا هكا وعامله موزيكا وعامله جو في راسها زاد مع الغنيات الحلوه. نسلم زاد على يسرى اللي اختارت الدنيا وما فيها, اختارت جوهر اف ام مع الموزيكا. مازلنا في الجو بتاع الغنيات الجديده, باش نمشي لجو الغنيات المغربيه شويه. خلينا نقول ايناز نسمع بعد شويه فينتا ليا, سينو زاد عنا بوثينا نابولي ناس تخاف من الحب, غنية تحسها فيها برشا كتيبة, خلينا نقول كلمات مزيانة برشا في الغنية هذه باش تسمعها. وكان ضيفنا في الحقيقة في لي رونديفو اللي تعداو نور شريف, فنان تونسي من الجنوب, غنية حلوة زادة يخرجها صيفي روح مزيانة فيها زادة يا الغالية. توت سويت

0: كل يوم أحلى يوم. هذه إليسا سمعناها دماغنا يتحلوة برشا. مازلنا معكم، مازلنا مع الموسيقى، مع الأخبار الفنية والثقافية. كانت اليوم الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 50 مهرجان دولي الدوغالي باش ينطلق نهار 10 جويلة باش يتواصل حتى النهار 25 من نصف الشهر. سينو الدورة اللي فيها 10 سهريات من بينهم 7 سهريات تونسة. الافتتاح باش يكون مع شيمة الهلالي الفنانة التونسية اللي ترجع لتونس أكيد، وترجع زادة للمشاركات المتميزة بتاعها في انتظار جولة عربية زادة عندها موعد مع مهرجان سوسة الدولي. إن شاء الله تنزيدوا نعطيكم التفاصيل بعد الإعلان على البرمجة الكاملة. شيمة الهلالي اللي تفتتح مهرجان دقة الدولي وتكون زادة في موعد خاص بجمهور سوسة، هذا كل باش تعرفوه معنا. مرسلنا ماهر الصغير زميلنا العزيز اللي كان حاضر في الندوة الصحفية وتلاقى مع السي مختار بالعاطق مدير المهرجان وخدا اللقاء هذا والتصريح هذا.
1: بالنسبة للمهرجان دقة سنة كلنا نعرف اللي رأوا مهرجان دقة انطلق من شارمي خلال حفلين لمرينا دامس اللي كان من الحفلات الناجحة اللي أعطت بعد ثقافي وسياحي للجهة والتونس الكل. سنة فما بمناسبة خمسينية فما برمجة خاصة استثنائية فيها 80% يعني فنانين توينسا. فما عروض أجنبية كما الفنان المصري حكيم مش يكون حاضر في الدورة واللي هو تدى فيش يعني الدورة هذية الدورة الخمسينية المهرجان. يعني قرينا بحساب الجهة لأنه السنوات الفارطة كلها كان المهرجان خذ بعد دولي بصفة كبيرة. السنة بصفة استثنائية ديما نقولها أنه البرمجة مش تكون موجهة بدرجة أولى إلى أبناء الجهة وإلى أبناء تونس كلها لأنه شمال الغربي مفتوح لكل الجهات. كما شفنا في برينا دامس الجمهور توافد من كامل تراب الجمهورية، جاءوا حتى ناس من برا. وهذا اللي حبينا نسعى له أنه أطرافير مهرجان دقة نخلق ديناميكية لمدينة تبرسق ودقة ولما لا يعني إن شاء الله في المستقبل نشوفوا أنه العروض نتاع دقة تستقطب الجمهور خارج تونس واللي بدأت المسألة هذه تتجسد على أرض الواقع وإن شاء الله ديما مواصلين في نفس المنحة.
2: أهم الأسماء التونسية
1: فما من الأسماء التونسية فما شيمة هلالي الفنانة التونسية الصاعدة. تونس تعرف كيما مهرجان دقة يعني ديما يعطي الفرصة لأبناء أبناء تونس باش يكونوا هما حاضرين. فما أسماء أخرى كيما بوشناق ديما يقعد ديما هو مطلوب يعني من جهة يحبوا بوشناق. رؤوف ماهر كذلك لأول مرة مش يكون حاضر في دقة. إلى جانب يعني أصوات أخرى كما أمل ناجي اللي هي مصروية ومش تغني بليغ حمدي يعني سهرة ترابية. الزيارة موجودة زادة. هذو ما يعني مختلف العروض اللي مش تكون حاضرة فيها.
3: ميزانية عروض ميزانية ليش ممكن نحكي عن ميزانية؟ أي في الميزانية أكثر ميزانية في العروض هذه ليش ممكن العجز يعني
1: إن شاء الله إذا يعني نتلقاو الدعم السابق إذا يجينا الدعم السابق واللي خلانا يعني إشكالية كبيرة يعني في قلتها أنا ديجا حكينا في السوجي هذا ما نقعدوش نعاود في ما بين 500 و 600 ألف دينار.
4: ما يميز الدورة هذه عن سابقات؟
1: والله هي دورة استثنائية كما كنا نحكيه يعني موجهة بدرجة أولى إلى أبناء الجهة ولتوينسا كلها.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تقرر اليوم الحكم الإبتدائي الصادر في قضية زياد الهاني المحال فيها من أجل الإساءة للغير عبر شبكات العمومية للاتصال، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد قضت يوم 7 من مايو الماضي بسجن الصحفي زياد الهاني مدة سنة واحدة من أجل الإساءة للغير عبر شبكات العمومية للاتصال. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقر أيضا الحكم الابتدائي الصادر في حق جميع المتهمين في قضية وفاة النائب الأسبق بالبرلمان جيلاني الدبوسي، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت الأبحاث في هذا الملف قد شملت طبيبة بالسجن المدني بالمرناقية ووكيل جمهورية أسبق ووزير العدل في تلك الفترة نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي. دولياً، الطائرة الأمريكية تستهدف مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب مواقع رادارية ساحلية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني التصدي للهجوم الذي نفذته القوات الأمريكية على جزيرة سيريك متوعداً برد سريع وحاسم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول. وختاما، ارتفاع حصيلات قتل الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا إلى 920 شخصا ونحو 3000 مصابة، وفق ما أعلنه مصدر حكومي رسمي اليوم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمع كونسرت جوهرة شو مع رازي خليل. مع رازي خليل.
2: عسلامة، مرحبا بكم، معكم الفنان محمد فاضل. استناوني سوسامدي مع رازي خليل باش نقدموا جديد نتاعي للمحفل، اخر انتاجاتي باش نحكيوا برشا موسيقى، باش نغنيوا لايف برشا جو، كونوا في الاستماع.

مرحبا بكم أصدقائي، باش تلقاوني عشية السبت هذا على جوهرة تي في مع الإعلامي المتميز دائما غازي خليل من 6 ل 8 مع تحياتي الفنانة كريمة.

قمة الموسيقى. نرجع معكم من جديد في بنة الموسيقى وجوكم مع الطربي مع لي غوبريز المزيانين باش تسمعوا معنا بعد شوية في بنة الموسيقى. فضل شاكر حيرت قلبي معه كألفة بالرمضان يظن وغنية النجاة الصغيرة سينو زاد عنا غوبريز مع نورة فتاحي تغني بابا غنية سيدي منصور نور شعبة زاد اللي شاركت في The Voice Kids تغني في فريق الشامي تغني لنا غوبريز ياسر جرادي الله يرحمه أوماج لي تكريم لروحه بيان سور ديما ديما

كملوا معكم سهريتنا الليلة في بلونوي. ميرسي بوكو للناس الكل غدوة نتلاقاو في جوهرة الشو من 6 حتى 8. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج. ردوا بالكم على رواحكم، ليلتكم زينة، الناس كله على خير. باي باي.

0: باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. الأعلن رسميا عن إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر، والجيش الأمريكي يشن هجمات على إيران. في تفاصيل أخبارنا، تم خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين، مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. شأن آخر، أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مساندتها الثابتة ولا مشروطة لجميع ضحايا التعذيب دون تمييز، معبرة عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والموافق ليوم 26 من جوان من كل سنة. وشددت الهيئة على ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان عدم تكرار الانتهاكات والقطع مع الأحساس بعبثية التشكي من قبل الضحايا. كما أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على ضرورة إنفاذ الضمانات الأساسية القانونية والإجرائية التي كفلها كل من القانون الوطني والقانون الدولي لذوي الشبهة أثناء القبض عليهم وعند إيقافهم والاحتفاظ بهم، وعلى ضمان حقوق المساجين وسائر المودعين بالأماكن السالبة للحرية حسب ما جاء في ذات البيان. الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنباً لاندلاع الحرائق على جوانب الطرقات السيارة، خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي، وحفاظاً على سلامتهم وسلامة مستعمل الطريق وحماية للثروة الطبيعية. وأكد الديوان الوطني في بلاغ نشره أن أبرز هذه السلوكيات الوقائية تتمثل في عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارة وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليه. أشرف وزير الخارجية محمد علي النفطي بمعية وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي على لقاء جمع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين بتونس، خصص لتقديم الترشحات التونسية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات، وترشح فيصل البيولي لمنصب الأمين العام لهذه المنظمة، وذلك في إطار حشد الدعم لها. وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة ما تليه تونس من أهمية العمل الإفريقي المشترك، لا سيما في مجال تكنولوجيات الاتصال عموما والتحول الرقمي بصفة خاصة، وحرصها على الإسهام والانخراط الفاعل منذ الاستقلال في تطوير عمل الاتحاد الدولي للاتصالات وريادته خلال عهدة سابقة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الجيش شن غارات على إيران، مضيفة أن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار الساحلية، وذلك عقب الهجوم الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز. جانبها، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف نقاط تمركز لجيش الولايات المتحدة في المنطقة، مضيفة في بيان أن الرد جاء عقب انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في جنوب لبنان ونقض أمريكا التزاماتها، فشنت هجوما جويا على سواحل إيران بذريعة مرور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول. ارتفعت حصيلة قتلى زلزالين شديدين اللذين ضربا فنزويلا إلى 920 شخصا ونحو 3000 مصاب، وفق ما أعلنه مصدر حكومي رسمي. نهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة على الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم السبت، حيث تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية وبين 34 و38 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي، والرياح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات وبالجنوب، ويكون البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بمنطقة سيرات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك متقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك متحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

مرحبا اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من ليبرون تان. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام في موعد الليله، وكل ليله نترافقوا مع اختياراتنا الموسيقيه وفقراتنا القاره ومع اهدائكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85990. تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا سهريه ليبرون تان وموجات الجوهره اف ام. تمنياتنا للجميع انه تكونوا بخير. ابقوا معنا في المتابعه موسيقى وراجعين.

0: RTL. رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجاتها الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. في الوقت هذا كل اللي نتعرفه على حكاية غناية من الغنيات الشهيرة وليلة باش نتعرفه على قصة غناية على بالي للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. هي من كلمات محمد رفاعي وألحان وائل عقيد. غناية كانت ضمن ألبوم لازم أعيش وخرجت عام 2005. حكايتها يرويها الشاعر محمد الرفاعي.
1: شيرين بقى كان ليها قصة يمكن محدش يعرفها خالص. أنا قلت لك مرة ما عرفش أنت نزلتها ولا في أغنية على بالي.
2: حصنت الدنيا
1: على بالي دي كان ليها قصة غريبة شوية. كانت طبعا هي مع المنتج الكبير أستاذ نصر محروس. وسمعتها أنا كنت أنا سمعتها هي الغنى ما سمعتهاش للشركة أغنية على بالي. فهي سمعتها لنصر فكلمني. كنت ساعتها بره القاهرة أنا كنت في الغردقة. فقال لي يلا عايزك تعمل لي تنازل بطل عشان الغنوة الطربة الفلانية هتغني. قلت له طبعا الصوت جميل بس أنا ضد الموضوع ده. قال لي لا بس أنا عايز أنجح البنت بيها وكده. قلت له أنا برضو أنا عايز أنجح أنا كمان. قلت له أنا شايف إن الغنوة دي شيرين ما ينفعش حد تاني غير شيرين. وأنا ما كانش ليا أعمال مع الفنانة شيرين. رحت مكلم شيرين قالت لي لا محمد أبوس إيدك الغنوة دي حياة أو موت بالنسبة لي. قلت لها طب حلي أنت مع الموضوع. قالت لي سيب لي الموضوع ده أعمل لي التنازل باسمي. قلت لها أوكي. فغنت وهو كان زعلان بقى مقموس. انا اللي كنت مغني الجايد وهو اكتشف وهي بتغني للمره الثانيه ان هي بتغني مختلف شويه عن اكتشف ان الكوبليه الثاني مش مكتوب اصلا. لا الكلام لو كان كلمني قال لي رفاقي شيرين بتغني فين الكوبليه. فطبعا كتب الكوبليه وانا في الطريق للاستوديو غنتها وتصالحنا في الاستوديو انا وهو.
0: وتوا خليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بيها ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في برونتا.

Comedy. Libre Antenne. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين سهريتنا بدات معكم من نص الليل وما زالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نواصلوا بقيه فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه وطبعا مع اهداءاتكم اللي ما زلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع مواصلين مع الموسيقى.

0: Antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. جد التحية لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي تابعوا فينا وهما في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. تحياتنا لشوقي ورفيق وشكري ونضالي اللي يسمعوا فينا في سهلول. زينة تسلم على كل العائلة في الجامعة وكل اللي يعرفوها. منات هدغنية تليل المنصور وتقولوا ربي خليك ليا. أشرف يسلم على الغالية سوسن. رامي هدغنية تليل الإشراق يقولها توحشتك ورشة. انتو ما كان عندكم اهداء أو رسالة لذمتكم لسماس على 85 900.